تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشدق الدلال في الاعلار.
3: الدعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغتني هواي حكي العلي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.

عفاني كيف اللي مهجو لي روح، عفاني كيف اللي مهجو لي روح، ادارب العلل كلها ولي روح، ماني بحال من يبقى ولي روح، بحالك يا القطعت الوصل بيه.

دخلنا إلى أجواء البنفسج. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير. في جعبتي مجموعة من الفقرات راح أقدمها خلال الحلقة. بداية أكيد أكو موضوع للحلقة، ومن خلال موضوعنا يعني نروح باتجاه فقراتنا. بيت الأبوذية للأمانة الشعرية للشاعر العراقي الكبير الراحل جاسم محمد الحجامي. أعتقد البيت شهير وغناء الفنان مهند محسن. عفاني كيف اللي مهجة واللي يروح، أداري بالعلل كلها واللي يروح، ماني بحال من يبقى واللي يروح، بحالك يا القطعت الوصل بي. أبياته شهيرة بالمناسبة. عند بيت آخر يقول: كل مغرم برت علته وانا سال، جفوفه للهوى شفت وانا سال، عني ما سلت يشقر وانا سال عليك انت وتعابين بردية.

اليوم راح نحكي عن الناس اللي يقال عنهم انه نقول له كلامك بحكمة. كلامك بحكمة. هذا الموضوع ما يتأتى، ما يأتي من الساهل، يعني الموضوع يحتاج إلى تجربة إنسانية واعية عندها إمكانية أن تقنن الكلام وتعيد صياغته وتقدمه بطريقة سائغة ولائقة إلى درجة أن يصبح مسار إنساني، مسار اجتماعي، مسار نفسي، يعني بالتالي معادلة، مؤشر لتجربة معينة يتحول إلى معيار إذا تحدثنا بلغة البحث العلمي. وهذا المعيار ممكن أن تطبقه على أي عينة تختارها في أي حقل إنساني أنت تختاره. هذه الفكرة اللي راح نناقشها اليوم تحتاج ناس عندهم بصيرة وعندهم خبرة بالحياة إلى درجة، ومو فقط بصيرة وخبرة، لا، يعيشون تجارب إنسانية. من خلال هذه التجارب الإنسانية المهمة والملهمة يقدر يعيد صياغة الكلام، على اعتبار الكلام نفسه من نقول صياغة وكأنما هكذا رايحين باتجاه الكلام، الأشياء المصاغة، الذهب، الذهب بالضبط، الذهب والفضة يصيغونها. أكو ناس عندهم إمكانية يصيغون الحكي، حكيهم كبار كبار. هذا الموضوع عند الناس بشكل عام وعند الشعراء بشكل خاص. شلون وليش هسه احكي لكم؟ اكو ناس مثلا يقول كلمه ويتبنى الفكره وكذا وتذهب وتصير سياق، تصير سياق. ولا الامثال الشعبيه منين اجتنا؟ منين اجت الامثال الشعبيه؟ مثلا يقال امشي شهر ولا تعبر نهر، مثلا يقال اللي ما يلوح العنب يقول عنه حامض، اجي يكحلها عماه. هذا كلام عادي، هسه هو اقرب للسجع، اقرب مرات للوزن، ولكن هو بالضروره قالوا ناس. لكثافه الجمله البلاغيه ولايجازها ولاهميتها بوصفها معادله او بوصفها مؤشر عند امكانيه ان ينطبق ويصبح معيار على كثير من الحالات. هذه الفكره، هذه الفكره، هذه يتحول الكلام يتحول الى معادله، ما تقبل خطا. لاحظت برجيلها ولاخذ السيد علي. بالمناسبه نتحدث وكانما هذا الكلام هو السياق، وكانما هذا الكلام هو اشياء ثابته غير قابله للجدل بحكم المثل الشعبي ولقوه كلام هذا الكلام، فعلا اصبحت سياق. اي مثل يجي الان، اي مثل يجي الان اقبالك تقوله وتتعامل وياه بوصف سياق عام، اصبح معيار تستطيع ان تطبقه هنا وهناك. هذا بالنسبه لعامه الناس. شلون الموضوع بالشعر؟ هسه احكي لكم بالشعر. اخوان عندنا بعض الشعراء ايضا بحكم خبرته الانسانيه وخبرته مع الناس، خبرته الاجتماعيه، وربما خاض تجارب نفسيه، قدر يقول مقولات اصبحت عالقه في الاذهان. يعني مقولته الشعريه تتحول الى مثل شعري دارج بمرور الوقت. يجي الشاعر مثل رحيم الكعبي، طبعا ذن انا للامانه يعني جاي استدعيهن من الذاكره، مو عادهن هالقد، يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. والله هذا الموضوع أنا ما أخذ سياق في حياتي، وأعتقد الآن من قلته وتسمع من عندي ممكن أيضا تأخذ سياق في حياتك، لأن أنت ناس راضي بيهم ومقدمهم للناس ومتباهي بيهم وكاشخ بيهم، ما يصير ما بين ليلة وضحاها تنظر بمصلحتك ويوم تجي تحكي عليهم. فالموضوع عيب، فهو يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. لذلك الآن عندما يصيبني ويصيبك هذا الموضوع وتنخدع بشخص أو تكتشف بمرور الوقت أو المواقف الحقيقية بينت أنه معدنه مو حقيقي تماما، تسكت، تسكت أولى، لأن أنت هنا وكأنما تناقض نفسك بنفسك. تجي تحكي على واحد في يوم من الأيام أنت مزكي للآخرين، أنت كافله للآخرين، تجي تحكي عليه اليوم شو تصير؟ آسف، تصير منافق. أنت تتحول إلى شخص
عنده إمكانية أن يحكي على الناس بظهرهم، ما يراح يحملونك على محمل حسن. عطى السعيد يقول لقيتك جدح مترع تشتهيه الروح لكن بيسواده لهالسبب عفته. الله أيضا ممكن يروح مثل دارج، أنا لقيتك جميل وصافي ونقي ولكن بيك هاي الخصلة اللي خلتني أبتعد عنك.

الآن راح نروح للتراث العربي ونستلهم العبرة والأمثال الدارجة اللي ضربت مثلا على لسان رجل كلامه حكم، كلامه أمثال، يقول الكلمة هكذا لأن مواقف حقيقية تمر به، فيتحول الكلام إلى ذهب، إلى ذهب يعني أكو صياغة، أكو نحت، أكو رسم، أكو معادلة تفضي إلى معيار، وهذا المعيار ممكن تطبقه على أي حقل اجتماعي أو نفسي أو إلى آخره. يعني هذا المعيار مالتك ممكن ينطبق، تروح تشتغل على كذا عينة أو كذا نموذج من البشر. هكذا الأمثال الشعبية، والآن نتعامل مع الأمثال الشعبية بوصفها وصفات جاهزة لحياتنا اليومية، هكذا نقولها ونسلم لها، لا أخذت برجلها ولا أخذت سيد علي وخلاص، نقطة رأس السطر انتهى الموضوع، أجي يكحلها عماها، ما نناقش هذه الأمثال معادلات، وكأنما فعلا معادلات رياضية أو رياضياتية نستفاد من عدها في حياتنا اليومية. منطق. يروينا أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، طبعا هذه القصة موجودة في الكثير من المصادر، ومن ضمنها المصدر كتاب أشهر الأمثال العربية وراء كل مثل قصة وحكاية لوليد ناصيف. فيروينا أبو هلال العسكري في جمهرته، في جمهرة الأمثال، رجل يمشي ويذب حكم للناس ويذب أمثال للناس. اسم هذا الرجل اسمه ضبة بن أد، ضبة بن أد. هذا الرجل كان عنده أبناء اثنين، سعد وسعيد. في يوم من الأيام هو راعي إبل، عنده إبل، يعني أوشك الليل يدخل وما بين الغروب جاي يودع، شتن الإبل مالته، لأن شنو صار؟ أكو عصف رياح قوية ويا هذا بداية الليل، ففزع ولده منو؟ سعد وسعيد. قال له أنت روح منا باتجاه اليمين وأنت روح منا باتجاه اليسار ورجعونا الإبل. فما بين الليل وما بين العاصفة وما بين يرجع سعد ومرجع الإبل كلهن، سعيد وين؟ ماكو سعيد، اختفى سعيد. فمضى هذا الرجل اللي هو ضبة بن أد، وبدأ ليل ونهار يدور عن ابن سعيد، فوين ما يمشي وين ما يروح يقول أسعد أم سعيد، فضربت مثلا، هكذا أصبحت مثل يتناقلون الناس بالنسبة للنجاح والخيبة، بالنسبة لليحظى واللي ما يحظى، أسعد أم سعيد، لأن يشوفهم يعني من يشوف ابنه فيتوقع أنه الآخر، فلا هو هذا نفسه سعد مو سعيد. راحت الأيام وإجت الأيام وسعيد ماكو. في يوم من الأيام ذهب هذا الضبة، ذهب إلى الحج ووصل هناك إلى عكاظ، وبعدين في عكاظ التقى شخص اسمه الحارث، باوع للحارث لقى عليه رداءين لسعيد، لقاهن عليه من على الحارث، فعرف هذه ملابس ابنه، فبدأ يسأله قال له منين لك هذا الرداءين حلوات؟ فبشكل مباشر جاوبه، يعني وكأنما قعد يمه راد يأخذ وينطي بالحكي على مود يقدر يحكي، فبدأ يمتدحه، بدأ كذا يعني قدم له سوال زبدة بالموضوع. فقال له ذني البردان، لقيت غلاما بالليل وسألته، قلت ياهم من عدهم تطينية؟ فأبى فقتلته، خذتهم اثنينهم. قال له بسيفك هذا؟ قال له إيه بسيفي. قال له ما تطيني إياه؟ فاستل من عند السيف وبدأ يفر. قال له الحديث ذو شجون وأيضا ضربت مثلا، نقول إن الحديث لذو شجون مو هكذا نقول؟ أيضا ضربت حدث في الأحداث، يعني اللي نتذكر بها حدث آخر لتقودنا لأحداث بها شجون بها حزن. فقال له إن الحديث لذو شجون، طق عنقه ذبحه. تمام،
قتل قاتل ابنه لأن لقى ملابسه عليه وقال له الحديد ذو شجون وقتله. فالناس لاموه قالوا له بالأشهر الحرم يا ضبة تقتل واحد بالأشهر الحرم؟ قالهم سبق السيف العذل، قالهم سبق السيف العذل. أيضا وضربت مثل عن الأشياء اللي لا يمكن استدراكها ولا يمكن الرجوع عنها. فتخيلوا هذا الرجل في موقف واحد وفي حادثة واحد يسوقنا الأمثال الثلاثة أسعد أم سعيد، ويسوقنا الحديث ذو شجون، ويسوقنا سبق السيف العذل. حتى راح الشاعر الفرزدق يقول فلا تأمنن الحرب أن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجون.

فلا تأمنن الحرب إن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجون. هكذا من مثل يسوق رجل في موقف ما يصبح أيقونة وعلامة على صدر التاريخ تتناقل الأجيال جيل بعد جيل. بالمناسبة كل الأمثال إلها قصص وإلها مواقف مهمة. مثلا ذكرني عمار الآن بمثل بلغ السيل الزبا. هذا المثل مثل عربي شهير، هو يضرب عند تفاقم الأمور ووصولها إلى نقطة حرجة جدا تتجاوز الحدود. بالضبط أي مشكلة تتجاوز الحدود يقولون قد بلغ السيل الزبا. هذا الموضوع السيل تعرفون هو الماء، الماء الجاري. الزبا شنو؟ الزبا كان العرب سابقا يحفرون حفرة عميقة يسمونها زبية حتى يصطادون بها الأسود. فتخيلوا هاي الحفرة العميقة من يمر عليها السيل أوكي فراح يغرقها، فيقولون قد سبق السيل الزبا. هذا الموضوع إيش قد إلى تداعيات في الأدب الشعبي العراقي، إلى تداعيات كثر وكثر راح نتعرف عليها الآن.

يقال أيضا من أمثالنا الشعبية العراقية الدارجة، يقولون فوق الجمل وعضة شلب. عسى هذا أخوه كل إحنا سامعينه، هذا عليه من ينطبق على الفقر بالضبط. يقال إنه الفقر فوق الجمل وعضة شلب، هذا المثل أصبح في السياق العام نستخدمه بشكل يومي عن الناس. فوق الجبل، ما أنا قرأت قصة المثل هي تتحدث عن الجن، أي ربما يأتي فيها كذا سياق آخر. عموما إحنا في الحياة اليومية مرات أنت يعني أكو أشياء أنت ما مقصود بيها، ما مقصود بيها ولا يمك، تجي براسك مثل هذا الحاجوز اللي لا يم الموضوع ولا كذا، ممكن يتعرض للطق ومرات يقتل، فيقولون فقرة وداه. أنت طريقك منا وفي يوم من الأيام اليوم الوحيد اللي تروح بيه منا أنا، وتروح منا وتلقى مسدود وكذا، فيجيك المثل بشكل مباشر، فوق الفقر فوق الجمل وعضة شلب. هي شنو الفكرة القصة من عندها؟ أنه هذا كو رجل تعبان ومريض وحالته حالة، فراد يمشي ويا القافلة، قال له أنت ما تصرف لنا، ما لاقي لهم الوضع، يعني قافلة ما التجار وكلهم مرتبين وكذا. ف قال له يلا، كسر خاطرهم، قال له تمشي ورانا، لا كلش تمشي يمنا، يعني آسف حتى هو أجرب، يعني حتى خايفين من عنده لا يمرضهم، فظال يمشي وراهم، فانكسر خاطرهم عليه بمرور الوقت، كلهم يمشون والجمال متروسة حمل وكذا. فواحد منهم قال له تعال تصعد فوق، انت ما بيك حتى حيل تمشي، صعد فوق الجمل، فاجتهم اعترضتهم كلاب. عادة الجمل قوامه وشكله وعضلاته وعالي، ما حد يوصل لفوق، فهذول كلهم اللي يمشون ما لاحهم الكلب عظما، هذا صعد له وعضه ومرغله بالقاع، نزله من فوق وظل يمرغل به. فراح سيق المثل انه فوق الجمل الفقر وعضه الكلب، اخذ لك من لذيذ العيش عضه. بعد الشعر الشعبي العراقي كيف يترجم هذه الامثال ويقدمها بطريقه سائغة. أخذ لك من لذيذ العيش عضة، وعدوك من تلوح برشد عضة، الفقر فوق الكلب والجمل عضة عضة، ووقع فوق الوطية. متعجب، هذا رد من الدارمي، قل له متعجب ان عضيت وانت على البعير، ها انا بسمن عضيت وكلابي يطير.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج، احنا على الهواء مباشرة. أرقامنا الآسيا وزين العراق، الآسيا 077-2-2-9853، الرقم الآخر 078-2-2-9853.

0: أحبابي وعز من صحتي صحتهم ولا مرة ضمائرهم صحتهم بيدي بيدعمته وبلساني صحتهم وسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي. هكذا أبيات أيضا إذا أخذناها في سياق الأمثال ممكن بمرور الوقت تصبح دارجة ورائجة إلى درجة أن ترتقي لمرتبة المثل حتى تصير سياق عام. هذا البيت مثلا يقول جواد الجياشي دائما يقرأ الكبير عريان السيد خلف الله يرحمه في لقاءاته. كثير من الأبيات من التراث الشعبي العراقي أولا، وكثير من الأبيات لشعراء راحلين كان يقرأ لهم عريان السيد خلف في مقابلاته وكذا. الناس من تجي تقتطع هذه يعني المرات تقتطع الأبيات ففي بالغالب تنسب لعريان. أنا مرات أقرأ بيته أنسبة لي كذا قال ويحكي بثقة مثلا المتلقي يكتب لي بالتعليق هذا البيت العريان شبيك ما تدري يعني وكأنما أنت وين يعني معقولة هيك موضوع ما تدري بي. أنا على صواب وهو على خطأ بالمناسبة، لأن الفكرة وين أنه عريان كان يقرأ لأشياء يعتبرها درر ويريد يقدمها للناس كنماذج شعرية هو يعتز بها فتروح وتساق لغيره. عموما فاليوم راح أسمعكم في خلطة معينة عمار محضر لنا إياها عريان السيد خلف يقرأ لنفسه ويقرأ لغيره بهذه الطريقة. اتصال. ألو
1: شن انت واهتم بيك واحسب لك حساب.
0: ايه
1: عد العقد بابي انا عد الله للباب.
0: الله الله
1: ان شاء الله هم بالمستقبل يصير مثل وفعلا هو مثل لكن الا معاني ثاني.
0: الله الله يسلمك. الله اركان
1: الله اركان يا حبيبي
0: اتشرف بيك اركان الخفاجي. الله مرحبا يا مرحبا.
1: خلنا نسمع عريان.
0: الله يسلمك. محبه كبيره محبه كبيره. امتنان امتنان امتنان.

دهاك الجرح شلة وبرى مني، دهاك الجرح شلة وبرى مني، ونكرني اللي زمطلي وبرى مني. لو نعود الليالي أنا، لو نعود الليالي وبرى مني مثل خيط

أعلل بالوصل روحي على أني أعلل بالوصل روحي على أن وسوالفكم بدلالي على أن ليالي الجنت صاجرهن على أن وغدت عجلة مخالبهن علي استراح براحتي وجفن العليك يميل ظلة وحل محبوس الشعر أنا استحي من الله من أحد شالت زنودك شالت زنودك وزن للكون خاف يميل وتبين بحال الزمن خلة يا لأصابيع الجقاير كنت من توم بزعل يطشر الباكيت كله.

انت روحي وراحتي واخر ندى على الورد ينزل، انت ليلي ولالتي وتفاحة الجمعة حالات الشمس والظل، يلي رمشك يجمع خيوط الفجر بتو يا بتو بيها يغزل، يلي صوتك غفوة الغبشة وخمر تينة تدى وبين فعلها براس بلبل، يلي بعيونك حزم مهرة عرب من تشم ريح الطيب تصهل، يلي حالاتك سومري يفوح بخور وطيب وشفافش توج بالبوس فلفل، يا براوة نمرة صيادة ومحنة ريم مطفل، يا غصن مبنوك يا غصن مبنوك ما شايب غصنها كثر يحمل، كل كتر مني اشتعل والكل يريد يذوب بالكل، كل كتر مني اشتعل والكل يريد يذوب بالكل، وكل كتر منك نبض فحطان ومكهرب وبس ينجاز ينتل، يا حبيبات العذر لله الحلاوة اللي بيها تقتل، توعد وتوف وتوج شمس بشمس ما يوم تنكل، خوفوها محبته ودقت رجل للي يكره وللي يحسد وللراد يعذل، وشتت ومطرت فرح وامتلت روح البورد.

أكيد بعد ما تواصلنا معكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج استمعنا إلى الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف. عريان في الغالب كان يقرأ لجواد الجياشي الله يرحمه، كان يقرأ لهاشم الحاشوش: عجب خلخال ساقك ما يرنش جبح، ودموع عينك ما يرنش يرن منك مصايب ما يرنش، كرهتك لو حياة تصير لي. ويقرأ للحاج زاير الدويتش، ويقرأ العبد الأمير الفتلاوي، وهذا إيثار للأمانة. يعني شخص موسوعي شعريا، عنده المجموعة الكاملة مالته، ذا نقرأ بيها اليوم تخلص ورا شهر مثل عريان السيد خلف، وعنده لقاء يطلع بنص ساعة أو ساعة يقرأ لغيره، مرات يقرأ حتى للشباب من يلقى فد شيء جميل هكذا. عموما الله يرحم كبيرنا عريان السيد خلف. في الحديث عن الكبار والحديث عن الأمثال الشعبية الدارجة، الآن اتذكرت كوبيت شعري هكذا كان يقول وكتب عليه قصيدة رعد الأزرق الله يرحمه، يقول: يوسف من جمال بير ذبوش، عجب لي هالسخوتك مالي قوبير. فأكو أشياء واضحة تماما ممكن بمرور الوقت تتحول إلى أمثال دارجة. خل أقودكم إلى مثل شعبي قد يكون ختام لحلقتنا للراعي

كبير المؤسس أبو معيشي الله يرحمه جمعة أبو معيشي، أكو مثل معروف عندنا في الجنوب معروف عند أغلب العراقيين، يقول يقولون يا عمران صلي صلت وفنقح الهوى، عفوا يقولون يا عمران صلي صلت وفنقح الهوى. فاللي يعرف قصة هذا المثل يا ريت يكتب لنا إياه، لأن في الغالب كبار السن واللي عندهم تجربة حياتية عندهم فكرة عن هذا المثل، مو فقط حافظينه ونقوله في السياق العام. أبو معيشي الله يرحمه كان يقعد في بستان الحاج زاير دولي، يعني بستان يرتاح به وظل يعني أوقات الحر، فيستظل في هذا البستان. واللي يريد أبو معيشي وين يجي يلقى هنا؟ في يوم من الأيام راد ينتش على النخلة، راد ينتج على النخلة، فيتوقع أن النخلة وراه مباشرة، فتفنجح أو تفلجح في بعض اللهجات الدارجة، فمباشرة يكتب عن نفسه بيت من الأبوذية. وأغلب أبيات أبو معيشي للمتتبع هي ارتجالا في سياق تجربته الإنسانية الشعرية. يقول إش مالك يا زماني علي صاليت بنار وحمسيتك لا يصاليت، شمالك يا زماني علي صاليت بنار وحمسيتك لا يصاليت، مثل ما صلت عمران صليت فنقحني الهوى وذبن بنويه.

0: ما دام عندنا وقت يتسع لفقرة، خلونا نضيف فقرة تجربة شاعر من الفقرات المميزة والمهمة اللي تخلينا بين فترة وفترة نقف عند التجارب الشعرية المعاصرة المهمة حصرا، اللي تترك أثر واللي عندها جمهور واللي تستحق أنه نأشر لها بالبنانة. شاعر إيهاب المالكي، واحد من الأسماء المهمة في سماء الشعر، طلع من الناصرية باتجاه العراق عموما، وحتى عنده جمهور في الوطن العربي ما شاء الله عليه، صديقنا العزيز إيهاب المالكي عنده قصيدة كل احنا نحبها وأتمنى نسمعها اليوم في فقرة تجربة شاعر، واحدة من قصائد اللي بقت عالقة رغم هو غزير الإنتاج.
1: أنا من الجرح يا صاحبي تعافي، عبرت من المنية ويوم هتبدل، لقطت السنين ولحقت عضال، وحيت المصوفر قبل لا يذبل، تانية امنياتي المام نعصد نام، حتى اقدر بسكتة من القيود افتل، عفت بيت بوذية على العش مكتوب، قلب فرقة الخلاق وجناح، وبديت انحاز للشمات وجناح، صدق خليتني ريشات وجناح، لكن صفق جنحي لمر الترحل، صفق جنحي لحد غيمة، عفد ذاك الغصن هيمة، عمر وياك دور حل، كبير السما وين اسأل، اخاف اشرد وما اندل، الى ان قررت حسيت عمر الضاع، شفت الطير ثاني من يطير اسهل، اثار العش عذر للما يعرف يطير، اقول ايش بيه الشامت ما يريد ارحل. قلب فرقة الخلان وجناح، وبديت انحاز للشمات وجناح، صدق خليتني ريشات وجناح، لكن صفق جنحي لمر الترحل، صفق جنحي لحد غيمة، عفد ذاك الغصن هيمة، عمر وياك ادور حل، كبير السما وين اسأل، اخاف اشرد وما اندل، الى ان قررت حسيت عمر الضاع، شفت الطير ثاري من يطير اسهل، اثار العش عذر للما يعرف يطير، اقول ايش بيه الشامت ما يريد ارحل، حرقني الظن مثل لعبة الغميضان، ورحايط الشوق بلوعة تتختل،

0: اشوفك مسق ولخفل واتلمس جفونك لمسة المكفوف اتلمس جفونك جفونك جفونك اتلمس جفونك لمسة المكفوف اريد القالي دمعة لو جفن مبتل وتركك واسمع بعزتك تصهي الخيل خطوة تقول لك امشي خطوة لا تنزل وانا غيمة برد ما بيها بس فياي اطي الشمس ظهري وانشوى اتحمل مرات اختنق لما يجيني الليل وانا وصيت قلبي وقلت له كل شي هون كل شي هون ناطج روحك على الروح شكله
1: الله
0: يا قلبي وسبب ذل الطير
1: شكله
0: شكله من يعرف النوم شلون شكله لأن لا شايفه ولا مار.

0: أكيد انتهت وقت فقراتنا. شكرا لكل واحد تابع ويانا واستمعنا طيلة الساعة الماضية. شكرا لأصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: إيش عندك ذاك قلبه؟ إيش عنده يطيك؟ شندك ذاك قلبه؟ شنده يطيك؟ يا جمرة تظل بالسيل مجنون حضنت وما جفل وتريد تبرير مثل عين الشمس يا قلبه محظون. وأثر بين الشعر ماشيته الجفوف وطبع فوق الجسم موسوم بعيون ذب ماي على وجهك وانده الروح اللي يشوفون أثر فوقاه يمشون. اصحى الروج مرسمين ينطيك اصحى الروج مرسمين ينطيك ورا العثرة وجريمة على اللي يعثرون. حسبالك سعد مدفون الأسرار وظنيت الحشد مدفون مدفون بس مرهن مطر خضرهن وراح الياخذ واليعامل قام يجرون. مثل الروح باكر لازم تروح خطارش كثر يبقون يرهم.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يردك الفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعزاني
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
8: فاطمة أسامة عبود خرجت من grade 12 صار لي 7 سنوات يعني دخلت أول سنة اللي كانت مرحلة السادسة.
9: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة مؤكدا احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كما ونوعا. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمنا آخر زمنا يسميه جيل الطيبين حين كانت الأنهار في البصرة 4 وحين كان الماء نظيفا والسباحة عادة يومية والصيد رزقا كريما.
10: لحقت عليها أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك وثروة كان يجي من العشار هذا يمتد للخورة من هناك يطلع عندنا 4 أنهر بالبصرة ومن ضمنها حتى شط الترك. يعني أنا لحقت عليها كلها هاي فترة السبعينات لحقت عليها اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليها كان الماي نظيف أما إرشادات الدولة ما عندنا كل إرشادات الدولة لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر تفتقد إلى الأنهر تجي تكرر الماء من المجاري تكرم لا دولة مهتمة بالأنهر لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه هذا المفروض يصير كورنيش مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب لي الدنيا كلها. أنا بلد بصرة بصرة روح أرجع للتاريخ للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها بلادها يسمونها البحرين لحد المدينة كان البحر لهناك وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
9: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية، تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية، ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
11: ومع الأسف الشديد يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط وإنما في كل العراق تصب في الأنهار في دجلة والفرات طبعا، وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة. يعني كأنه مجاري، يعني ماء مجاري مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة، طبعا هو هذا واجب الدولة أولا حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه، مثلا تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني، وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
9: لكن ماذا يحدث علميا داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
12: بسبب الانفجار طبعاً السكاني اللي جاي يصير عندنا، نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شحة وأيضا نوعيتها تصير ردية. نشوف أنه المياه نهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، أطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
9: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له، كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
12: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن احنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماء، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين، لأن الماي أيضا بمواد وبمركبات أخرى وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
9: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل. الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
10: مخزية مخزية مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك اللي بس ما عدا البلطي من مصر جابوا إني وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت الماي مجاري مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا حال الثروة الصناعية والزراعية والتجارة راح تنقض عليها بلد. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله. بس الجيل القادم أو الأجيال القادمة راح تبدل قلاص الماي مقابل 4-5 قلاصات نفط.
9: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 مليمتر، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
13: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 ملي متر. هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق هنالك مصطلح يسمى dilution effect، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية أو مجاري نهر على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر. نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هذا الكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون point something متر مكعب. إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات. إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
9: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4 إلى 5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوماً على الأقل.
13: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جدا باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود، وأيضا يكون مسطح مائي في الأعمدة. إذن هذه الكمية قليلة جدا، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداء من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين آمن ممكن أن يحقق الأمن المائي للعراق لأغراض تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
9: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009، الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
14: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي. امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر وصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية، حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي. تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
9: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة، الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
15: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
16: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راح واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
17: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
9: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
10: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: في اليوم الدولي للتعاونيات في الرابع من تموز يوما دوليا للتشجيع على التعاونيات. التعاونيات باختصار وبكل بساطة هي التعاون بين مجموعة من الناس في خلق فرص عمل. بصراحة ما أحوج العراق اليوم لأن يقوم بالتعاونيات، والعراق ليس جديدا على هذا المفهوم. يعني الجمعيات التعاونية الفلاحية ماذا كانت في العراق؟ كانت تتعاون فيما بينها للزراعة، للحصاد، لتوزيع السماد، لتسويق المنتج إلى آخره. وبالنتيجة تستطيع التعاونيات أن تنجح في إتاحة الفرصة للكثير من الناس للعمل تحت عنوان التعاونيات واستثمار الأرض واستثمار المدن حتى. طبعا تجربة التعاونيات في كل دول العالم، يعني موجودة في فرنسا، موجودة نماذج في الشرق الأوسط، وتستثمر في يعني استثمار الأرض زراعيا أو استثمار الأرض صناعيا. يعني جمعيات تعاونية صناعية تصنع منتجات معينة وتسوقها، تزرع منتجات معينة وتسوقها. حقيقة الأمم المتحدة انتبهت إلى أهمية التعاونيات دوليا وأفردت لها يوما هو الرابع من تموز لكي تذكر بأهمية التعاونيات على مستوى العالم. السؤال الذي يطرح: هل نستطيع نحن اليوم في العراق أن ننشئ تعاونيات في مدن صناعية أو زراعية؟ بالنتيجة هي جزء من التنمية المستدامة، تحارب الفقر، وتجد فرص عمل للناس، هاي الناس اللي اليوم تتظاهر ولا تجد لها فرصة عمل. فلتعمل الحكومة المركزية والمحلية على شراكات تعاونية تشغل فيها هؤلاء الشباب وتنتج عمل. مجموعة من التعاونيات الهندسية تنتج صناعات محلية، مجموعة من التعاونيات الفلاحية تنتج منتجات زراعية معينة مع دعم حكومي بسيط. تستطيع الدولة أن يعني بصراحة أن تقوم التعاونيات وتقوم من خلالها المجتمع، تحارب الفقر وتسهم في خلق فرص عمل إلى آخره. أيضا التعاونيات تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، لأنه إذا وجدت التعاونيات وجد الإنتاج المحلي. ودول كثيرة كما قلت قبل قليل تسهم فيها التعاونيات وبشدة. طبعا التعاونيات تختلف عن النقابات. قد يسأل سائل يقول ما الفرق بينها وبين النقابات؟ النقابات تختلف. النقابات أصحاب المهنة الواحدة يلتقون في نقابة للدفاع عن حقوقهم، مثلا يعني استرداد حقوقهم، للعمل في إيجاد فرص عمل لأصحاب مثلا الشهادة يعني الواحدة، مثل نقابة المهندسين، مثل نقابة المحامين، مثل نقابة وإلى آخره. ولكن التعاونيات لا تختلف. التعاونيات ناس من شتى الأصناف، دراسية غير دراسية، ممكن كلهم دارسي، ممكن غير دارسي، ممكن واحد دارس ممكن لا، ممكن واحد عنده شهادة ممكن لا، يجتمعون ويتعاونون في موضوع معين لإنجاحه، زراعي كان أم صناعي. مجموعة من المعلومات والتفاصيل نستمع إليها بصوت سمر حسين.
1: يصادف اليوم الرابع من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، وهي المناسبة العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة لإبراز الدور الحيوي للنماذج الاقتصادية والاجتماعية القائمة على المشاركة والعمل الجماعي. ويأتي احتفال هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والغذائية والمناخية على مستوى العالم، مما يعيد تسليط الضوء وبقوة على أهمية هذه الكيانات التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمشاركة الحرة في اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق تنمية عالمية أكثر شمولاً واستدامة وعدالة، وفي توفير فرص العمل اللائقة وتحسين مستويات المعيشة لملايين البشر. وتتمثل أهداف هذا اليوم الدولي في تعظيم الاستفادة من قطاع التعاونيات باعتباره شريكاً رئيساً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، حيث يسعى هذا النموذج الاقتصادي إلى تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي. ومن أبرز الغايات أيضاً تسليط الضوء على دور التعاونيات الزراعية في خفض تكاليف الإنتاج لصغار المزارعين وتحسين قدرتهم التنافسية والتسويقية وتطوير سلاسل الإمداد لمواجهة أزمات الغذاء العالمية، خصوصاً مع التحديات المناخية وندرة المياه والصراعات الجيوسياسية التي ترفع تكاليف مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن الحد من الهدر الغذائي الذي يقترب من 40% من الإنتاج العالمي. ويرى خبراء التنمية والاقتصاد أن تفعيل أهداف هذا اليوم يتطلب عملاً حثيثاً على تحديث البنيات التشريعية والقوانين المنظمة للعمل التعاوني وتوفير التمويل الميسر لتأسيس كيانات جديدة ورفع كفاءة الإدارة عبر برامج تدريبية وفنية مكثفة. كما يركز الاحتفاء اليوم على أهمية إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية الحديثة في الإدارة والتسويق وتبادل الخبرات، ما يمنح هذا القطاع قدرة أعلى على المنافسة في الأسواق الدولية. وحين تدار هذه المنظومات بأسس الحوكمة والشفافية، تتعزز الشراكات الإنتاجية بين القطاع العام والخاص والتعاوني، مما يضمن حماية المجتمعات المحلية من الأزمات الاستقراضية وتوزيع العوائد بعدالة تامة.
0: طبعاً أهم التعاونيات الاقتصادية في على مستوى العالم من حيث الحجم والتأثير، مثلاً لدينا في نيوزيلندا أكبر تعاونية ألبان في العالم، وتمثل جزءاً كبيراً من صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان. في اليابان تعاونية اسمها زين نو هي من أكبر التعاونيات الزراعية عالمياً، توفر للمزارعين تسويق منتجاتهم، تمويل أسمدة وآلات. احنا المزارع في العراق ينتج ويحتار بالمحصول مالته. في الولايات المتحدة تعاونيات كثيرة، من أهمها تعاونية تشيس، وهي من أكبر التعاونيات الزراعية في العالم، تعمل في الحبوب، الطاقة، الأغذية والخدمات الزراعية. وكذلك تعاونية ليكس، وهي تعاونية زراعية تنتج الألبان وغيرها. في هولندا من أكبر شركات الألبان التعاونية في أوروبا، في الدنمارك والسويد كذلك، في سويسرا أكبر سلسلة متاجر تعاونية في سويسرا تعمل في تجارة التجزئة والتعليم حتى الخدمات، وفي إيطاليا وفي المملكة المتحدة. أما في الهند هنالك تعاونية اسمها أمول، وهي أنجح تعاونية ألبان في العالم، تضم ملايين المزارعين، أسهمت في جعل الهند من أكبر منتجي الحليب في العالم. إذن أهداف اليوم الدولي للتعاونيات هو تعظيم الاستفادة من قطاع التعاونيات باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر. والنموذج الاقتصادي للتعاونيات يمكن المرأة والشباب ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل والقصير ويعزز من الإنتاج المحلي. والغايات الرئيسية من التعاونيات أيضا هو خفض تكاليف الإنتاج لصغار المزارعين، تحسين قدرتهم التنافسية والتسويقية. الدعوة في العراق إلى أن يكون العمل الجماعي له دور كبير في إنشاء تعاونيات، حتى ولو على مستوى العمل اليدوي الذي تقوم به بعض الفئات من الشباب الذين لديهم القدرات في مجال إنتاج الكثير من الأعمال من الممكن أن ينضموا تحت عناوين تعاونية كبيرة تسهم في رفض منظومتهم الشابة بفرصة عمل للكثيرين منهم. ولكن لا ننسى أن حجم هذه التعاونيات أيضا يجب أن تبرز فيه أو يبرز فيه دور الدولة، دور مؤسسات الحكومية التي تسهم في دعمها.

0: طبعا المستعر الأعظم بداية خلينا نعرفه شنو هو، طبعا يسموه السوبر نوفا، انفجار هائل لنجم في نهاية حياته، نجم في نهاية حياته ينفجر يسموه السوبر نوفا. عندما ينفجر طبعا يطلق طاقة هائلة خلال فترة قصيرة ويصبح أكثر لمعانا من مجرة كاملة لعدة أيام أو أسابيع. يقذف عناصر ثقيلة هذا النجم مثل الحديد والذهب إلى الفضاء، وهي عناصر تدخل لاحقا في تكوين نجوم وكواكب جديدة وتستمر دورة الحياة بهذه الطريقة. طبعا المستعرات العظمى أكو نوعين منها كما يحدثنا العلم في ذلك، انفجار ضخم بعد نفاذ الوقود مالته، وانفجار ما يعرف بعض النجوم هي يسموها القزم أبيض، يكتسب كتلة كبيرة ومن ثم ينفجر. ببساطة المستعر الأعظم هو الانفجار النهائي والعنيف للنجم، وهو من أقوى الظواهر الكونية المعروفة. طبعا غالبا وكالة الفضاء ناسا وغيرها من الوكالات تلتقط إشارات عن هذه النجوم التي تنفجر عن بعد كما تلتقط إشارات أخرى، ولكن هذه المرة عبر الخبراء عن هذا الموضوع بقفزة تاريخية غير مسبوقة بأنهم التقطوا أولى الإشارات الراديوية القادمة من مستعر أعظم نادر جدا. ما هي مواصفاته؟ ما هي تفاصيله؟ كيف انتقلت منه الإشارات الراديوية؟ هذه نقاط يعني جدا مهمة. طبعا هو العلم وظيفته يعني نحصل من عنده معلومات حول هذه النجوم، بالنتيجة نعرف كيف تكون الكون، كيف هو مستمر اليوم، يعني كيف سينتهي في يوم ما إلى آخره. ولكن بشكل أو بآخر الإشارات من هذه المستعرات، هذه النجوم المنفجرة، ممكن تلتقطها التلسكوبات البصرية اللي موجودة على الأرض بالفضاء، جيمس ويب، هابل، غيرها، عبر ضوء مرئي. يعني تجد هذه التلسكوبات ضوءا يأتي إليها، يحللون هذا الضوء فيظهر المستعر كنقطة شديدة السطوع، يعرفون أن هنالك انفجار في هذا الضوء. أو موجات راديوية كما هو الكشف الذي نحن بصدده اليوم، بعد أن تصطدم، هاي نقطة مهمة، بقايا الانفجار بالغاز المحيط. يعني هنالك غاز يحيط بالنجم، فعندما ينفجر النجم تصطدم بقايا هذا الانفجار بالغاز المحيط، يظهر لدينا أو تظهر لدينا موجات راديوية تصل إلينا وتلتقطها وكالة الفضاء. أو أشعة سينية وأشعة جاما ترصدها مراصد فضائية، لأن الغلاف الجوي الأرض يمتص معظم هذه الأشعة. أو النيوترونات، جسيمات شبه عديمة الكتلة، تمر عبر المادة بسهولة وتلتقطها كواشف ضخمة تحت الأرض أو تحت الجليد أو غيرها. أو موجات الجاذبية، لأن هذه الموجات من الممكن أن تلتقطها أيضا مراصد مثل مرصد ليجو المهم في التقاط الموجات أو موجات الجاذبية. إذن هنالك عدة طرق من الممكن أن نعرف من خلالها أن هنالك مستعرا أعظم أو نجما قد انفجر وانتهت حياته، وهو يقذف الحمم ويقذف الإشارات ويعطي ضوء كبير. النجاح اليوم في التقاط أولى الإشارات الراديوية القادمة من المستعر الأعظم الذي سمي بـ SN 2023. نستمع لمزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: حققت الفيزياء الفلكية قفزة تاريخية غير مسبوقة مع نجاح علماء الفلك في التقاط أولى الإشارات الراديوية القادمة من مستعر أعظم نادر جدا، حيث نجح فريق بحثي من كلية العلوم بجامعة فيرجينيا الأمريكية في رصد المستعر الأعظم SN 2023، وهو انفجار كوني مذهل ينتمي إلى فئة فريدة تسلط ضوءا مباشرا على سلوك النجوم الضخمة في سنواتها الأخيرة، مغيرا المفاهيم السائدة حول الكيفية التي تنهي بها النجوم العملاقة حياتها في الفضاء السحيق. ولطالما اعتمد الفلكيون في دراساتهم السابقة على الضوء المرئي الذي يظهر فقط مخلفات الانفجار الكوني، مما يحجب ما كان يفعله النجم في سنواته الأخيرة قبل الفناء الحتمي في أعماق الكون. لكن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية المرموقة غيرت قواعد اللعبة بالاعتماد على الموجات الراديوية لتتبع التفاعل الدقيق بين الحطام المتوسع والغاز المحيط بالنجم، حيث تمكن الباحثون باستخدام تلسكوب المصفوفة الكبيرة جدا التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم في نيو مكسيكو من تتبع انبعاثات راديوية خافتة على مدى 18 شهرا غطت ترددات من 3 إلى 35 جيجا هيرتز، وامتدت من اليوم 58 إلى اليوم 525 بعد الانفجار. وتنتج هذه الإشارات من اصطدام موجة الصدمة بالمواد الغنية بالهيليوم التي قذفها النجم سابقا، مما يرسم خريطة لكثافة هذه المواد وتوزيعها المحيط. وأظهرت أنماط الضوء الراديوي المكتشفة أن النجم لم يفقد مادته بشكل مستقر، بل مر بمرحلة قذف غازية عنيفة في نهاية عمره تركزت في السنوات الخمس الأخيرة قبل الانفجار. ويصرح الباحث الرئيسي رافائيل بايرواي بأن الملاحظات الراديوية عملت كآلة زمن تنقل العلماء إلى تلك السنوات الأخيرة الحاسمة. ويفسر الفريق هذا الفقدان العنيف للمادة باحتمال وجود نجم رفيق ثنائي مزق جاذبيته الطبقات الخارجية للنجم المحتضر. ومن جهتها تؤكد البروفيسورة مريم موجاز المشاركة في الدراسة إن هذا العمل يفتح نافذة جديدة تفرض توجيه التلسكوبات الراديوية في وقت أبكر مما كان مفترضاً لالتقاط الإشارات العابرة، إذ تمنع هذه الطريقة الفيزيائية أداة قياس دقيقة تعكس عظمة الشغف البشري بالاستكشاف. وتؤكد سمو العقل الذي يرفض الوقوف عاجزاً أمام حجب الزمان والمكان.
0: كما أظهرت أنماط الضوء الراديوي المكتشفة أن النجم لم يفقد مادته بشكل مستقر، بل مر بمرحلة قذف غازية عنيفة في نهاية عمره تركزت في السنوات الخمس الأخيرة قبل الانفجار. ويصرح الباحث الرئيسي رافائيل بايرواي بأن الملاحظات الراديوية عملت كآلة زمن تنقل العلماء إلى تلك السنوات الأخيرة الحاسمة، كما فسر الفريق هذا الفقدان العنيف للمادة باحتمال وجود نجم رفيق ثنائي مزقت جاذبيته الطبقات الخارجية للنجم المحتضر. طبعا الدراسة تفتح نافذة جديدة تفرض توجيه التلسكوبات الراديوية في وقت أبكر لالتقاط إشارات أخرى عابرة، لأنه قد تكون هذه الإشارات قادرة على كشوفات أخرى تغير الخارطة العلمية للعلماء وتنشئ خارطة أخرى لنجوم أبعد، كواكب، مجرات، وحتى حياة خارج منظومتنا الشمسية.

0: طبعا ما سيطرت الولايات المتحدة على العالم بحدث واحد عابر ومن خلاله يعني سيطرت، وإنما راكمت عوامل في سيطرتها اقتصاديا على العالم. مثلا القوة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر، الولايات المتحدة الأمريكية أخذت بعدا اقتصاديا كبيرا صناعيا طبعا بسبب الصناعة، تجاوزت فيه بريطانيا وامتلكت موارد طبيعية هائلة، سوق داخلية ضخمة، يعني أعطت هذا بعد كبير. أيضا بالحربين العالميتين أغلب دول العالم خرجت متضررة، بينما بقيت البنية التحتية الأمريكية سليمة، وأصبحت الولايات المتحدة بعدها أكبر دائن لهذه الدول ومصدر للسلع ورأس المال. هذه مهمة. كذلك في عام 1944 يحدثنا التاريخ بأنه أنشئ نظام مالي عالمي جعل الدولار محور التجارة الدولية فيما يعرف باتفاقية بريتن وودز، وتأسست طبعا مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وغيرها بدعم أمريكي، فأصبح الدولار عملة الاحتياط الرئيسية في العالم لهذه البنوك، تسعر به معظم تجارة النفط والسلع الأساسية، وخلق طلبا عالميا عليه. كذلك قادت الولايات المتحدة ثورات في التكنولوجيا، البرمجيات، الانترنت، الأدوية، يعني شركات مثل مايكروسوفت وأبل ونافيديا وأمازون تأثيرها العالمي أكثر من كثير من دول في العالم. يعني دول بالعالم ما لها تأثير، ولكن شركة أبل يعني تأثيرها يعرفه القاصي والداني. كذلك الأسواق العالمية، كانت أسواق نيويورك هي من أكبر أسواق المال في العالم وتجذب استثمارات من مختلف دول العالم، بالإضافة ناهيك عن أنه الانتشار العسكري، التحالفات الدولية، هذه كلها كانت لها دور كبير، عزز الثقة بالنظام الاقتصادي الأمريكي أو الذي تقوده الولايات المتحدة. طبعا اليوم الاقتصاد العالمي أخذ بعدا آخر، دخلت قوى اقتصادية كبيرة مثل الصين، مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، وهي قوى مؤثرة. الصين مؤثرة جدا، ولكن تبقى الولايات المتحدة حتى اللحظة من أكبر الدول العالمية سيطرة في الاقتصاد. كيف هيمنت عبر الدولار؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في الرابع من يوليو عام 1776 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن التاج البريطاني، ليبدأ الكونغرس فورا مسيرة تأكيد السيادة الوطنية وفي مقدمتها السيادة الاقتصادية والمالية، حيث سعى إلى تفضيل الدولار الإسباني في المعاملات والحد من استخدام الجنيه الاسترليني لترسيخ الاستقلال عن بريطانيا. وفي عام 1792 صدر قانون سك العملة ليصبح الدولار العملة الرسمية رغم بقاء العملات الأخرى مقبولة في التداول حتى عام 1863، حين قضى قانون المصارف الوطنية بمنعها تماما. ودخلت أوراق الدولار الخضراء المعروفة تاريخيا باسم جرين باكس حيز التداول الفعلي لتمويل نفقات الحرب الأهلية. وتعود أصول كلمة دولار في التاريخ إلى كلمة تالر الألمانية التي كانت تطلق على العملات الفضية في أوروبا قبل أن تنتقل مع المهاجرين، ولتنظيم السياسة النقدية وتفادي الأزمات أسس النظام الاحتياطي الفيدرالي عام 1913 ليلعب دورا إنقاذيا حاسما خلال أزمة الكساد الكبير بين عامي 1929 و 1934. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي وقت كانت فيه الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا منهكة ومدمرة، جاءت اتفاقية بريتون وودز عام 1944 لتضع أمريكا في قيادة النظام المالي العالمي، إذ تم ربط العملات الرئيسية بالدولار وتثبيت قيمته بالذهب بسعر 35 دولار للأوقية، مما جعل الولايات المتحدة حجر الزاوية للاقتصاد الدولي متفوقة على الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي. لكن الرياح الاقتصادية لم تستمر كما تشتهي واشنطن، فقد فتحت وطأة ضغوط الحرب الباردة وتكاليف حرب فيتنام الباهظة. واجهت أمريكا تضخما مرتفعا وركودا، مما دفع الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 بعد استشارة رئيس الفيدرالي آرثر بيرنز إلى إلغاء ربط الدولار بالذهب في القرار الشهير بصدمة نيكسون. ومنح هذا القرار مرونة نقدية للاقتصاد الأمريكي للحفاظ على التوظيف واستقرار الأسعار، ولكنه فتح الباب أمام التوسع في الاقتراض وطباعة النقد وإصدار السندات، ولحماية الدولار من تراجع الطلب العالمي بعد فك ارتباطه بالذهب. اتجه نيكسون إلى خطوة استراتيجية كبرى بالتنسيق مع دول منظمة أوبك لتسعير النفط وبيعه حصريا بالعملة الأمريكية، ليتحول الدولار منذ ذلك الوقت إلى عملة النفط والطاقة في العالم، مرسخا هيمنته الاستراتيجية على حركة التجارة والأسواق الدولية لعقود طويلة.
0: إذن مع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، في وقت كانت فيه الدول

الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها منهكة مدمرة، اقتصاداتها مدمرة. فرنسا احتلتها ألمانيا دمرتها، ويعني اتفاقية بريتون وودز اللي هي عام 1944 تحدثنا عنها قبل التقرير أيضا، وضعت أمريكا في قيادة النظام المالي العالمي وربطت العملات الرئيسية بالدولار وثبتت قيمته بالذهب بسعر معين أشار له التقرير. كل هذه جعلت من الولايات المتحدة القائد الرئيسي في العالم للنظام الاقتصادي. طبعا ناهيك أنه تطوير التكنولوجيا العظيم اللي قادت الولايات المتحدة وعلى رأسه الإنترنت، نافيديا، أمازون، أبل، هذه كلها ساهمت في شركة ميتا، السوشيال ميديا كلها يعني بيدها، يعني وحدتها تقريبا إكس وما أدراك إلى آخره، كلها هذه ساهمت بشكل أو بآخر بقيادة النظام العالمي الجديد، بل وضعت له سمات عديدة.

طبعا الإجرام هو ظاهرة عالمية معقدة ما يمكن أن تختزل في دولة، في منطقة، في شخص، في يعني أي شخص يقوم بإجرام. يوميا نطلع بالسوشيال ميديا على جرائم في العراق، في دول الجوار، في العالم. في قبل أيام كانت في أمريكا أب وأم وجد وجدة محتجزين 16 طفل في ظروف يعني قاهرة، أربع سنوات، وحتى بعضهم ما يعرف يتهجأ اسمه. يعني شنو السبب؟ مستوى التنمية، سيادة القانون، عدم المساواة، صراعات مسلحة، فساد، جرائم عنف، قتل، اعتداء، اغتصاب، ممتلكات، سرقة، سطو، تخريب ممتلكات، جرائم منظمة مثل شبكات تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، غسل الأموال، تهريب الأسلحة، الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق، الاحتيال، سرقة البيانات المالية، الاحتيال الضريبي، التلاعب المالي إلى آخره. طبعا جرائم يعني حقيقة تنتشر في الكثير من دول العالم. مثلا بعض دول أمريكا اللاتينية

0: الساعات دائما ما نجد يعني على هامش الحروب والنزاعات دائما ما نجد جرائم منظمة، تعاطي المخدرات والإدمان، عدم المساواة إلى آخره. فلذلك وجدنا على مستوى العالم أن هنالك منظمات إجرامية على مستوى العالم لها أسماء، مثلا في إيطاليا، في المكسيك، حتى في اليابان، تصوروا في الصين. ولكن في السنوات الأخيرة، في العقود الأخيرة، انتشرت الجريمة وازدادت بصورة مرعبة في العديد من الدول، يعني انتشرت بشكل كبير. بعض الجرائم أيضا لها علاقة بصراحة ببعض المنتجات المهمة، مثلا الذهب، استخراج الذهب من بعض الدول إلى علاقة بجرائم، منظمات تسيطر على مصادر الذهب في السودان وغيرها، وتصير مشكلات وتصير حروب بين هذه المنظمات، وبالنتيجة يتقاتلون للسيطرة على مكامن الذهب. هذا على سبيل المثال. جرائم مرتبطة ببعض المنتجات الزراعية مثل القهوة، تتعلق بها مثلا الاتجار بالبشر، عمالة الأطفال، العمل في ظروف قسرية سيئة للغاية، هذه كلها ترتبط مع بعضها. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يولد الإنسان مجرما بالفطرة؟ أم أن الوضع الاجتماعي، الوضع يعني وضع الدولة، وضع المجتمع هو الذي يصنع منه مجرما؟ مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: أسئلة شغلت الباحثين لقرون، ففي عام 1876 طرح عالم الجريمة الإيطالي سيزر لامبروزو فرضية مثيرة للجدل، تدعي أن الشر قابل للقياس عبر سمات شكلية مشتركة كالجبهة المنخفضة والفك البارز، وهي الفكرة التي دحضتها الأبحاث اللاحقة تماماً. وفي عام 2018 نشرت مجلة Psychological Science دراسة تابعت مجموعة كبيرة لتقصي وجود جين الجريمة، لتخلص النتائج إلى أن التأثير الجيني محدود نسبياً، ولا يوجد جين واحد يصنع مجرما حتميا، بل هي مسألة تفاعل معقدة بين بعض الاستعدادات البيولوجية والعوامل البيئية المحيطة بالإنسان. وفي تحول بحثي بارز صدر كتاب جديد بعنوان Marked by Time لعالم الاجتماع والجريمة الشهير روبرت جي سامسون، ليهدم فكرة التنبؤ بمصير الطفل الإجرامي بناء على صفاته الفردية أو الأسرية فقط، مسلطا الضوء على متغير ضخم يتجلى في عمل الزمن والظروف التاريخية. واعتمد سامسون على مشروع بحثي امتد لثلاثين عاما، تابع خلاله آلاف الأطفال في شيكاغو عبر أجيال مختلفة، حيث اكتشف أن الأطفال الذين ولادتهم في منتصف الثمانينيات كانوا أكثر عرضة للاعتقال بحلول عشرينيات عمرهم بمرتين، مقارنة بمن ولدوا في منتصف التسعينيات وعاشوا في الأحياء نفسها، ما يثبت أن السياسات العامة والتحولات الاقتصادية والزمنية تمثل العوامل الحاسمة في صياغة السلوك البشري، وتتداخل سبعة أسباب بيئية واجتماعية رئيسية لتحويل الإنسان البريء إلى جان محتمل بعيداً عن الجينات، أبرزها التعرض للسموم البيئية في الطفولة مثل مادة الرصاص، والفقر المدقح في الأحياء المأزومة اقتصادياً، وسوء المعاملة والإهمال والاعتداءات الجسدية والجنسية التي تنقل الطفل من مفعول به إلى فاعل للعنف. كما يلعب التفاوت الطبقي الضخم في توزيع الثروة دورا عميقا في رفاه المجتمع وزيادة معدلات الجريمة، وتأتي السياسات الجنائية والعقابية الصارمة أو العنصرية النظامية لتسهم في إعادة إنتاج الجريمة ووطم الأسرة بدلا من منعها، ما يؤكد في النهاية أن المجرم لا يولد بطبيعته، بل تصنعه الظروف المادية والاجتماعية والزمنية التي يمر بها جيله.
0: إذن تتداخل أسباب بيئية واجتماعية رئيسية لتحويل الإنسان البريء إلى جان محتمل بعيدا عن الجينات، أبرزها التعرض للسموم البيئية في الطفولة مثل مادة الرصاص، والفقر المدقع في الأحياء المأزومة اقتصاديا، سوء المعاملة والإهمال، الاعتداءات الجنسية التي تثقل الطفل وتحوله من مفعول به إلى فاعل للعنف، وغيرها من التفاصيل التافهة في بعض الأحيان تكون، ولكنها تؤدي إلى جرائم وجناح وارتكابات يعني حقيقة مفزعة. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراجي هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل، نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، وفي مقدمتها العمالة السورية، في خطوة اعتبرت إجراء احترازيا في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة، مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرقي سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود. رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام، وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل، فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية، ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقاً شخصياً من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
3: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان. صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن ثلاث أرباع عراقيين. من عاشر القوم 40 يوم صار منهم، وهينا إلي سنتين وشهرين، يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد إنهم مثل أهلي وناسي. يعني هلا بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بإني أحصل وظيفة، تمام. وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدي الأمور، ففي شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراق يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي رح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف، يعني بحس أنه عادي، يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا فهو هذا الشيء قانوني، إن كان هون عنا بالعراق أو هناك عنا بسوريا، صح؟
2: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصا في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءا من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
4: طبعا أنا عايش بالبصرة من تقريبا 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة، دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيدا عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي. خلال 5 أشهر يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماما، كل الدعم. طبعا الحمد لله طورت بمجال المهني وحاليا مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدموا لنا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقا، وهن ما ناكلوا هالشيء ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
2: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضا عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
5: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي، تمام؟ يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة. تأمل فرصة الفيز والإقامة وهي القصص، وكل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلا شوي لا، ما كتير في تسهيلات، تمام؟ هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد إله دور فيه، تمام؟ بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلا صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات صار الموضوع، يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا، عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني كل شيء عم بيكون نظامي.
2: أما من الجهة الرسمية فننتقل إلى تصريح الدكتور عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، الذي يشرح من منظور الجهات المتخصصة كيفية التعامل مع العمالة السورية والأجنبية في الوقت الراهن، ويضع الموضوع في سياق أوسع يشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للمدينة.
6: بالنسبة للأشقاء السوريين، للأخوة السوريين العاملين في المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، هم أخوة أعزاء وضيوف يعملون ضمن الضوابط والتعليمات التي تتيح للأجانب العمل ضمن المرافق السياحية والتجارية. بشكل عام أكو تطبيقات ثبوتية للأوراق الثبوتية، اللجان المختصة والمؤسسات الأمنية الخاصة، الإقامة والأمن السياحي وحتى الاستخبارات دائما ما تشيك على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
2: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
7: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

أصبحت الخيانة الزوجية في يومنا هذا سهلة جداً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدخل الشخص للشات من خلال فيسبوك فيتعرف على امرأة افتراضية في البداية ثم تتحول لحقيقية لاحقاً. فمن كان مستعداً للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي بمن تعرف عليها عبر فيسبوك وتبدأ العلاقة، أما الزوجة فربما لا شك، ولكن قد تنكشف اللعبة وتحدث الكارثة وتنتهي العلاقة الزوجية. وهذه السهولة لا تنطبق على الرجال فقط، بل يمكن للزوجة أيضاً إيجاد عشيق لها عبر فيسبوك أو تويتر، فتدخل في المحادثة بغياب زوجها ويقع الزواج في الهاوية.

قصص وحكايات الخيانة الألكترونية أكثر من أن تعد نتيجة غياب الرقابة، سواء كانت الأسرية أو المجتمعية، مع وجود الفراغ وإدمان الجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة للتسلية، والنتيجة في النهاية خيانة زوجية. شهادات حية تؤكد وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالطلاق والعلاقات العاطفية. فهل تتسبب مواقع التواصل بالتفكك الأسري؟ وهل تتسبب أيضاً في الطلاق أحياناً؟ ليس الرجل دائماً هو المذنب في إدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي، أحياناً المرأة قد تكون أحد أسباب ذلك. يقول الكثير من رواد مواقع التواصل من المتزوجين: انشغال زوجتي الدائم بالجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب وهروبها من القيام بواجباتها زادا شكوكي حولها، وبدأت الوساوس تلعب بعقلي، وكان لابد من إيجاد وسيلة لاكتشاف ذلك. إن أفعال المرأة هي التي تتسبب أحياناً بتدمير أسرتها، حيث تتصف بعض النساء باللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية أمام واجبات البيت أو حتى متطلبات واحتياجات الأبناء. وبدلاً من ذلك يقمن بإنفاق ساعات طويلة على الإنترنت، يتابعن حساباتهن وقائمة الأصدقاء والرد على مواقع التواصل الاجتماعي. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من نسبة الخلافات الزوجية، لذا فإن إمكانية تطور تلك الخلافات بسبب إدمان التكنولوجيا إلى انفصال الزوجين وطلب الزوجة خاصة للطلاق وارد جدا. إن حالات الطلاق بسبب مواقع التواصل أصبحت مشهدا مألوفا عرف طريقه إلى أروقة المحاكم من خلال قضايا تحوي ملفاتها الكثير من الأوراق التي تشير إلى تفاصيل أكثرها غريب. هذا بالتأكيد جديد على مجتمعاتنا العربية، حيث وصل الأمر إلى تجاوز ما تسمح به قيمنا وعاداتنا الأصيلة، فكان نتاجاً طبيعياً أن تنتج خلافات أسرية تقفز خارج أسوار المنزل وتفكك استقرار الأسرة.

إن كثرة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي زادت فجوة توتر العلاقات بين الكثير من الرجال والنساء، خاصة الأزواج، حيث علت صرخات استغاثة الكثير من النساء في الفترة الأخيرة في إدمان أزواجهن في المكوث لساعات طويلة خلف شاشة الحاسوب. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل غزت تلك المواقع بيوتاً ينعدم فيها الحوار لتنبت من أثر ذلك أشواك البعد والانفصال وحدة الخلافات. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسري ويمزق أواصر التواصل بين أفرادها، ويؤدي إلى تجمد العواطف وتزداد درجة العصبية في التعامل، وتكثر الخلافات التي قد تصل لدرجة الانفصال. سيطرت الحياة الافتراضية على الحياة الواقعية. منذ فترة الخطوبة وصولاً إلى الزواج وأهم محطاته إلى مختلف الرحلات والنزهات الأسرية، نجد أن الزوج أو الزوجة كلاهما يحرصان على مشاركة كل تفاصيل حياتهما مهما كانت دقيقة. صورة هنا وتعليق هناك، مشاركة وإعجاب، هكذا صارت اللغة التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية، إلى درجة أصبح كل واحد يعكف على شاشة هاتفه متصفحاً ليحرص على عرض آخر أخباره لأصدقائه الافتراضيين، يناقش أخبارهم ويشارك همومهم. لا يمضي حدث دون أن يدلي برأيه مؤيداً أو معارضاً، ليشغل باله بكل أمور الدنيا عدا أمور بيته. هو في بيته قالباً وقلبه خارج البيت، قد تحدثه زوجته أو تسأله سؤالاً فلا يجيبها، لأنه منشغل جداً بحياته الافتراضية، والعكس بالعكس. البعيد منك قريب والقريب منك بعيد. لا أحد ينكر أحد فضل هذه المواقع في مد جسور التواصل بين أفراد العائلة المتناثرة في مختلف بقاع الكرة الأرضية، من لقاء أصدقاء الطفولة والدراسة الذين لم نظن يوماً إننا سنعاود اللقاء بهم، إلا أن الإدمان عليها أصبح يضر بعلاقة الفرد بمحيطه القريب، وخصوصاً في العلاقات الزوجية. لقد صارت لحظات اختسام الحديث وضغوط الحياة قليلة بالمقارنة مع تصفح الهاتف، الجوال أو الحاسوب، لدرجة أصبحت منحصرة في أوقات الأكل وقبل النوم. يعود الزوج من العمل لينهمك في الاطلاع على ما جد واستجد في حساباته الشخصية على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، ويكاد لا يدري آخر أخبار منزله وحبيبته ورفيقة دربه. هو على اطلاع تام بآخر أخبار النجم الكروي الفلاني وآخر مكان زاره الممثل الفلاني، لكنه لا يعرف ما يدور في قلب زوجته رغم سنوات زواجهما.

شرارة التنافس ولهيب الغيرة. المشكلة الأكبر هي أنه قد صارت نظرة الزوجين لحياتهما تخضع لمقارنات مع حياة الآخرين في هذه المواقع. فلان سافر في شهر العسل إلى جزر المالديف، وفلان يحرص على حضور الكلاسيكو في إسبانيا. هكذا يتنافس الناس في إظهار صورة لامعة لهم بغض النظر عن ما إذا كانوا يعيشون فعلاً لحظاتهم بسعادة وسرور. المهم أن تواكب القطار الافتراضي وتحجز لنفسك مكاناً مرموقاً فيه. قد تشعل هذه المواقع نيران الفتنة في البيت بسبب غيرة أحد الأزواج أو طيشه الزائد. لماذا علقت فلانة على صورتك الأخيرة بتلك الكلمات الرنانة؟ لماذا لا يخلو أي منشور من منشوراتك من إعجابها وتعليقاتها؟ تتساءل الزوجة. وفي اتجاه آخر يتعجب الزوج من كثرة تدخل الذكور في نقاشات زوجته على صفحتها، ويصير دائم التجسس وكثير التوجس من كل من يرتاد صفحتها أو يعلق عليها.

إن كثرة ارتياد الأزواج لهذه المواقع وعدم اهتمامهم بحياتهم الواقعية الطبيعية يجعلهم ينغمسون أكثر في كل ما هو افتراضي، هروباً من الواقع وبحثاً عن حياة أفضل وصورة جيدة في أذهان الأصدقاء والمتتبعين، مما يجعلهم يعيشون تعاسة لا يمكن التخلص منها إلا إذا تخلصوا من سيطرة هذه المواقع عليهم. لم تكن الشبكات الاجتماعية الملاك الهادئ في الكثير من المنازل، فقد أحدثت اختلافات عديدة من بينها تغير وجهة النظر للحياة التي انغمست بالحداثة، تاركة رداءها القديم القائم على البساطة والتعامل المنبثق من بساطة المجتمع في أعوام خلت. لقد تأثرت الأسرة بالتقدم التقني من حيث بنائها ووظائفها، حيث وفرت تلك التغيرات التي طرأت على المجتمع فرصاً عديدة لقضاء وقت فراغ ممتع بها، بما أتاحته من وسائل للترفيه ومزاولة بعض الأنشطة والممارسات التي من شأنها التخفيف من الملل والشعور بالضيق من قبل أفراد الأسرة. ولهذه المواقع إلى جانب دورها الإيجابي وانعكاسه على العلاقات الأسرية آثار أخرى انعكست على الأسر بصورة عامة.

في السابق عندما يعود الزوج إلى منزله لم يجد ما يجعله يتوتر أو يتفوه بكلمات خارج إطار المحبة واللطف بزوجته، ذلك كونها أكملت جميع واجباتها المنزلية فضلاً عن ما يتعلق بتربية الأبناء وتوفير الراحة لهم بمختلف الأساليب. أما اليوم جاء من عكر ذلك الصفو وجعل من غيوم الخلافات تتصاعد في سماء المنزل، وهو الإنترنت. من الآثار السلبية المترتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانشغال كل من الزوجين بجهازه الخاص ما نتج عن ذلك حدوث فجوة كبيرة بينهم، فكل منهما مشغول بعالمه الخاص والذي لم يعطيه الفرصة لمناقشة المشكلات الخاصة بالأسرة والأبناء، وهو ما أدى إلى حدوث تفكك أسري وعدم دراية كل منهما بما يهدد الأسرة من أخطار لعدم وجود الوقت الكافي لمناقشتها وحلها.

لابد من الاعتراف ولو بشكل بسيط بأن المجتمعات العربية لا تملك القيم والاتجاهات التي معها تكون قادرة على تحصين نفسها وتزويد أبناء مجتمعها بما يحتاجون إليه لحماية ثقافتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من ثقافة الآخرين. وينظر للأسرة على إنها نسقاً اجتماعياً يتكون من أجزاء ترتبط فيما بينها بعلاقات محددة، يؤثر كل منها على بقية الأجزاء ويتأثر بها، ويسمى هذا التأثير بالتأثير الدائري. فالتفاعل بين أي عضوين في هذا النسق يؤثر على سلوك بقية الأعضاء، وكذلك علاقة الزوج بزوجته تؤثر على علاقتهما بأبنائهما، والعكس صحيح.

0: بقي علينا أن نعي خطورة ما يداهم مجتمعاتنا اليوم في ظل الهجمات الشرسة التي تبرز بين الفينة والأخرى، والتي بمجملها تحاول النيل من التماسك الأسري الذي يسود العلاقات الزوجية في المجتمعات العربية وغيرها. إذ من الضروري أن تكون صحوة مجتمعية لمدى التغيرات التي طرأت على المنظومة القيمية والقيام بترميم الخدوش الحاصلة ببعض مفاصيلها إذا أردنا مجتمعاً قائماً على المحبة والمودة والسلام. وتعد الأسرة الإطار الأساسي الذي يحدث فيه التفاعل بين الوالدين والأبناء، وهذا التفاعل له الأثر الكبير في تحديد الاتجاهات التي يشعر بها الأبناء تجاه الأسرة وبصورة خاصة الوالدين، وبالتالي تشكيل سمتهم الشخصية أو ما يكون عليه من خصائص السلوك الاجتماعي فيما بعد. والأسرة القادرة على تأدية الوظائف المنوطة بها تكون أسرة سوية، ومن هذه الوظائف التماسك بين الأفراد والمنزل الهادئ الذي يتصف بالاستقرار الانفعالي، يعيش فيه الأبناء مع الوالدين في علاقة تخلو من الانفعالات الحادة والثورات المستمرة بين الآباء والأمهات.
1: لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.
2: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحاً مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشاً بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائراً أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
4: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
3: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً، لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
5: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرناء، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
3: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
6: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
3: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
6: نسعى نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع لأنها تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
3: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
7: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
3: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبين ما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف. مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرمات حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو ترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية، راح نتيجة لها الملايين من الضحايا ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تسبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية تأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر وما شاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة

الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختبارا مصيريا في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية، وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
2: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه خصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي تدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
1: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
3: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، حاليا بحدود 300 صهريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة يصل في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
1: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
4: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمونيز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
1: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
2: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم، في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
1: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

صباح النقاء والهمة المتجددة أهل بصرتنا الغالين، وحيكم أنا مصطفى نزار في حلقة جديدة في هذا اليوم الأربعاء من برنامجكم اليومي المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. نلتقي مستمعينا الكرام لنقرأ معا صفحات تهم حياتكم، وأيضا نستعرض فيها أسرار عن النوم الصحي وتقنيات الذكاء المنزلي ومهارات أيضا التربية النفسية للأطفال وغيرها الكثير من المعلومات وأيضا الدراسات. فأهلا وسهلا بكم.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل مستمعينا أيضا اللي يسمعون على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان، أيضا صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وأيضا استقرارا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن اليوم الأربعاء سيكون الطقس صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا. وأضاف البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 44، في ذيقار والمثنى 45، وميسان والبصرة 46. وأشار أيضا إلى أن أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون الطقس فيهما صحوا ودرجات الحرارة مقاربة، وباستثناء يوم السبت أيضا إذ ستشهد مناطق العراق ارتفاعا قليلا في درجات الحرارة. إذا نحن موعودين بارتفاع درجات الحرارة، يعني زقد راح توصل بعد، نتأمل وأيضا نتابع حالة الطقس في الأيام المقبلة. مستمعين الكرام، هذا كان يعني حالة الطقس خلال هذه الأيام. نتمنى لكم يوما طيبا.

مستمعينا الكرام، إلى أخبارنا المحلية لهذا الصباح، أوضحت وزارة الصحة أسباب تحويل دفتر الضمان الصحي إلى بطاقة إلكترونية، فيما أشارت إلى أن البطاقة تسهل مراجعة المؤسسات الصحية وتشمل خدمات إضافية من بينها العمليات الجراحية المعقدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أن أسباب تحويل دفتر الضمان الصحي إلى بطاقة إلكترونية تأتي انسجاما مع تطوير الخدمات والتوجه نحو الأتمتة، وهي سياسة عامة أيضا تتبناها الحكومة العراقية كما هو معمول به في جميع دول العالم. وأضاف أن استخدام البطاقة الإلكترونية سيكون أسهل وأقل تعقيدا من الدفتر الورقي الذي يكون عرضة للتلف والضياع، ويحتاج أيضا إلى تغيير وتجديد بين فترة وأخرى، موضحا أنه تم اعتماد تطبيق إلكتروني يتيح للمراجع استخدام البطاقة في أي مؤسسة صحية مشمولة بالضمان في بغداد والمحافظات أيضا، وستظهر له جميع المعلومات الخاصة به بما في ذلك في حالته الصحية وسجل مراجعاته من خلال قاعدة بيانات موحدة تضم جميع هذه المعلومات. وأكد أن بطاقة الضمان الصحي ستشمل خدمات إضافية من بينها خدمات الخصوصية والعمليات الجراحية المعقدة وغيرها من الخدمات الصحية المتقدمة. ولفت إلى أن وزير الصحة أعلن أنه سيتم إعادة النظر والمراجعة لآليات اعتماد مراجعة المؤسسات الصحية المشمولة بمظلة الضمان الصحي، فضلا عن المعايير المعتمدة لاعتماد المؤسسات ضمن آلية تنفيذ قانون الضمان الصحي ومراقبتها، وأيضا مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن أولويات الحكومة للاهتمام بالقطاع الصحي. وأوضح البدر أيضا إلى أن الحصول على البطاقة يتم من خلال الرابط الإلكتروني الذي تنشر وزارة الصحة باستمرار أو عبر مسح باركود يتحول للمنصة، من خلال دقائق ستصل رسالة توضح آلية استلام البطاقة.

تحسين جودة النوم عبر الابتعاد عن الشاشات الرقمية قبل النوم بساعة كاملة يعد ركيزة أساسية للصحة النفسية والبدنية. الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف واللوحات الذكية يعطل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الاسترخاء في الجسد، ولذلك استبدل الهاتف بكتاب ورقي أو ممارسة أيضا التنفس العميق، ويهيئ العقل للنوم بشكل عميق ومريح. الراحة الليلية الصحية تضمن لك الاستيقاظ بطاقة كاملة ومزاج معتدل لمواجهة التحديات اليومية بكل حيوية ونشاط.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا وننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا نحتاج إلى الحنين للماضي وما فائدة ذلك. تفاصيل أكثر بصوت شهد محمد.
1: يصيب الإنسان دائما حزن جميل على ما ذهب، الأماكن التي تعودنا ارتيادها، البيوت التي سكننا فيها، والمدارس التي كنا نذهب إليها، إذ يصيبنا الحنين دائما إلى ما لم يعد موجودا، ونتوق دائما إلى الماضي، إلى حياتنا عندما كنا أطفالا بلا مسؤوليات. يشعر الناس بالحنين بشكل خاص عندما يكونون قلقين بشأن الحاضر والمستقبل، فالماضي آمن يمكن التنبؤ به تماما، فالتواصل مع الماضي من خلال بعض الأشياء ينقل الأشخاص إلى وقت آخر. فالأشياء في الماضي تبدو سهلة ولا تنطوي النوستالجيا دائما على مشاعر سيئة، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنها عاطفة إيجابية ترتبط باستعادة التجارب وأحداث الحياة الماضية، كما تنطوي على مزيج من الحزن والسعادة. ووفقا للباحثين، فإن معظم الناس الذين يشعرون بالنوستالجيا تكون حياتهم الحالية متأزمة ويمتلكون مخاوف خاصة، فتستعيد عقولهم الفترة التي شعروا فيها قديما بالسعادة، وفي هذه الحالة يكون الحنين مفيدا. كما أثبتت دراسة بحثية أن هذه الحالة العقلية تزيد من رغبة الشخص في مساعدة الآخرين وتقوي الشعور بالترابط الاجتماعي. إن النوستالجيا تجربة توحد عاطفتنا وتساعدنا على توحيد إحساسنا بمن نحن وأنفسنا وهويتنا بمرور الوقت، وتمنحنا إحساسا بما نريد أن نكون. فوائد الحنين إلى الماضي: أولا، تسمح لنا النوستالجيا بالتخلص من ضغوط الحياة الحديثة من خلال العودة إلى فترة نختارها نحن، إنها مثل الهروب إلى كتاب جيد أو فيلم جيد. ثانياً، الحنين إلى الماضي يعد مورداً نعتمد عليه لتذكر الأشخاص والأحداث الأخرى حتى نتمكن من المضي قدماً. ثالثاً، يساعد الحنين على تعزيز الموارد النفسية والترابط الاجتماعي والمعنى في الحياة والقدرة على الاستمرارية والتفاؤل. رابعاً، ترفع معدلات التفاؤل الصحي، فبحسب دراسة منشورة أجريت على الأشخاص الذين تحدثوا عن الحنين إلى الماضي، فقد كانت معدلات التفاؤل الصحي لديهم أعلى من الأشخاص الآخرين. خامساً، يؤدي ربط الحاضر بالماضي إلى تقوية شعورك بالهوية الشخصية، فتذكر طفولتك والحب غير المشروط، فيجعلك ذلك مطمئناً في الأوقات الصعبة. أخيراً، بالتأكيد أي شيء يجعلك هادئاً وتشعر بالراحة سيكون جيداً، حتى لو كان مشاهدة فيلم شاهدته عندما كنت طفلاً، فالتذكر وسيلة لمقاومة الشعور بالوحدة، وعندما يتكلم الناس باعتزاز عن الماضي يكونون أكثر تفاؤلاً وتطلعاً للمستقبل.

إذن مستمعين الكرام، ليش يحتاج الإنسان إلى الحنين إلى الدوافع النفسية؟ فبالتالي يعني البحث عن الأمان في أوقات التغيير عندما يمر الإنسان بمراحل انتقالية صعبة، الانتقال لعمل جديد، السفر أو مواجهات مثلا أزمات عامة، في كثير من الأزمات يتعرض لها الشخص، فيهرب العقل مؤقتا، يهرب إلى الماضي لأنه يعني يمثل مساحة آمنة ومعلومات أيضا يعني معلومات النتائج. فمقارنة يعني بحاضر غامض ومقلق أو الحفاظ أيضا على استمرارية الهوية، يعني يساعدنا الحنين على ربط خيوط حياتنا المبعثرة، لذلك يذكرنا بمن نكون وكيف تشكلت شخصيتنا عبر السنين، وهذا أكيد ينطينا شعور بالثبات والاستقرار الذاتي. أيضا مستمعينا الكرام، مواجهة الفراغ الوجودي في اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بيعني قلة الجدوى والروتين القاتل، يأتي الحنين ليعيد تذكيره بأيام كانت مليئة بالمعنى والحيوية والمشاعر المتدفقة. ولذلك هناك فوائد للحنين للماضي رح نتعرف عليها مع المستمعين الكرام.

من ضمن فوائد الحنين للماضي مستمعينا الكرام، عندما يشعر الإنسان بالانعزالية العقل يقوم تلقائيا باستدعاء ذكريات دافئة مع أشخاص شاركوا لحظات صادقة مثلا، وهذا الاستدعاء أيضا يعني نشط مراكز المكافأة في الدماغ، وممكن أيضا يقلل من حدة الشعور بالوحدة ويزيد من الإحساس بالانتماء والترابط الاجتماعي.

أيضا تعزيز المرونة النفسية ومقاومة القلق، فالنوستالجيا هي تعمل أيضا كمخزن طاقة عاطفي، وتذكر دائما بالنجاحات السابقة أو تخطي الأزمات القديمة أو حتى تذكر دفء العائلة، وهذا يتشيط الإنسان قوة حتى يواجه ضغوط الحاضر، وأنه تذكير صامت بأنك نجوت سابقا وستنجو مجددا.

رغم أن الحنين مرتبط بالماضي، لأن دراسات النفسية تظهر أن الأشخاص الذين يمارسون الحنين بشكل صحي يكونون أكثر تفاؤلا بالمستقبل، فالشعور بالامتنان لما مضى يولد طاقة إيجابية ونظرة أكثر إشراقا لما هو قادم. أيضا يعني مستمعينا الكرام، إشعال الماضي أو الماضي هو يعتبر المادة الخام لكل الفنون. الحنين هو المحرك الأساسي للشعراء، للكتاب، لصناع المحتوى، الموسيقيين، فتجدهم يعني يلحنون ويكتبون ويعني يغنون أشياء لها علاقة بالحنين، بالماضي، بهذه التفاصيل، فيمنح أفكار، يعني ينطي أفكار عميقة وتكون إنسانية وتأثيرا عاطفيا يلامس قلوب الآخرين بسهولة. لذلك الحنين ليس التفات إلى الوراء للعيش في مجاهل الأمس، بل هو وقود عاطفي ندفئ به حاضرنا ولنتمكن من مواصلة السير نحو الغد بثبات.

مستمعينا، أفادت دراسة أن منتجات تنظيف المراحيض والحمامات المحتوية على الكلور لا تزال الأكثر انتشارا واستخداما، وأيضا يعود سبب انتشارها واستخدامها على نطاق واسع للفعالية الكيميائية العالية المكون النشط الرئيسي في هذه المنتجات. وأيضا بحسب الدراسة، عند إذابة يعني هذا المكونات في الماء يكون مركبات يعني تقتل الكائنات الدقيقة وتحلل الملوثات العضوية، وبفضل ذلك أيضا يزيل يعني الملوثات ويقضي على البكتيريا والفيروسات والعفن، ويساعد أيضا على التخلص من الروائح الكريهة. لذلك لا يزال استخدامه واسع النطاق في حياتنا اليومية وبالأماكن التي أيضا تتطلب معايير صحية متزايدة.

لكن هذه الفعالية الكيميائية العالية للمركب تشكل أيضا خطرا محتملا على صحة الإنسان، لأنه أثناء التنظيف ينطلق جزء من الكلور النشط في الهواء على شكل مركبات متطايرة، وقد يرتفع تركيزها في حمام صغير سيء التهوية بسرعة، وتهيج أيضا هذه وتهيج هذه المواد الأغشية المخاطية للعينين والأنف والجهاز التنفسي، ما يسبب يعني سيلان الدموع، التهاب الحلق والسعال، والشعور بضيق التنفس. ويعتبر الأشخاص المصابون بالربو وأمراض الرئة المزمنة والحساسية أكثر عرضة لهذه التأثيرات.

أيضا تذكر الدراسة أنه تنشئ أخطر المواقف عند خلط منتجات التنظيف المختلفة. فبالتالي يعني عند مزج مثلا يعني منتج يحتوي على الكلور مع مزيل الترسبات الكلسية أو هاي الصدأ الحمضي، فيحدث تفاعل كيميائي يطلق الكلور ويسبب يعني استنشاق هذه المركبات تهيجا في العين والجهاز التنفسي وسعالا وصعوبة في التنفس، كما يرتبط خلط المبيض مع المنتجات التي تحتوي على الأمونيا خطرا بنفس القدر، ولأنه في هذه الحالة تتكون أيضا مركبات سامة تؤثر سلبا على الجهاز التنفسي أيضا. ووفقا أيضا للدراسة، يعتقد الكثيرون أن رائحة الكلور القوية تدل على فعالية التنظيف، ولكن في الواقع تشير الروائح القوية إلى ارتفاع مستوى المركبات المتطايرة في الهواء وليس إلى جودة التطهير. واستخدام أيضا كمية كبيرة من المنتج لا يجعل السطح أنظف بل يزيد من الضغط على الجهاز التنفسي. ويقول أيضا صاحب هذه الدراسة، عند استخدام المنتجات التي تحتوي على الكلور يجب ومن الضروري اتباع تعليمات الشركة المصنعة وارتداء القفازات وضمان تهوية جيدة، وينصح بمعالجة الأسطح بشطفها بالماء لإزالة بقايا المنتج. يعني هذه المنتجات كثير من يعني السيدات في المنازل يستخدمون الكلور وهذا الفلاش والمنظفات والمعقمات وغيرها أيضا من الأمور الكيميائية الخطرة التأثير، يعني إن الله يكون بعونهن، بالإضافة إلى مجهود الكبير اللي يبذلونه في البيت ومع الأولاد، أيضا يعني صحتهم في خطر تجاه هذه المنظفات، يعني باعتبار النساء يستخدمونها أكثر خصوصا في البيوت. ويعني لذلك من هذه الأمور اللي هي يفترض أن يعني تستخدم هي الكمامات، إنه يعني لا بأس بارتداء الكمامات أو يعني القفازات، يعني لازم انه يعني اثناء التنظيف منه يعني جاي تنظف مثلا بهذه المنظفات الكيميائيه وتستخدم القفازات، يعني اعتقد نسبه قليله جدا. لذلك من الضروري انه هذه بحسب الارشادات والالتزام بهذه القوانين انه يكون تهويه جيده، يعني مو سادين البيبان والشبابيك وتنظفون بهذا المنظفات، يعني لازم يعني تطير هذه تطلع ما تبقى، يعني لا تبقى بالمكان ويعني يدخلون والله يقولون المكان نظيف، المطبخ والله زين، والله الحمام شو يعني اوكي ريحته كلور صار معناتها نظيف، هذا مو صحيح. يعني هذا جاي يعطي شعار للجهاز التنفسي ويعني التهاب الحلق وغيرها ايضا ضيق التنفس، الأشخاص اللي عندهم حساسية يتأثرون بسرعة، الأطفال أيضا يعني ما يتحملون هذه الملوثات العضوية، فبالتالي هذه كلها عبارة عن بكتيريا وفيروسات وممكن تأثر أيضا بشكل سلبي. يعني بدل أن تجاي تنظف المكان أو تريد تنطي معقمات وروائح لكن تشتغل بشكل سلبي، لا تكون أولا يعني نسب معقولة، ما تكون يعني بشكل مفرط وكبير واستخدام هواي بشكل يومي، يعني يكون بشيء معقول استخدامه وبنفس الوقت انه تهوية، ما تخلي المكان مغلق مسدود يعني. وارتداء هذه الامور السلامة الخاصة يعني كمامة او قفازات وغيرها ايضا من الاشياء انه واحد يتخلص من عدها بالتخفيف، يعني ما تكون بشكل ايضا مركز وعالي التركيز، لأنه راح تأثر أولا على الشخص اللي يستخدمهن وبالتالي على الأشخاص اللي يستنشقوهن يعني. فهذه ممكن تكون نصائح بسيطة يعني راح أكيد تقيك أو تقيكي من الأمراض.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل هناك ما يسمى مشاعر سلبية. تفاصيل أكثر راح نسمع لها بصوت لبنى الفضل.
1: هل هناك ما يسمى مشاعر سلبية؟ اتفقنا على أهمية المشاعر وأننا حين نتجاهلها لا تموت ولا تنتهي، بل تظل مخزونة بداخلنا وتؤثر كثيرا في ردود أفعالنا نحو أحداث.

إننا نتجاهلها فتخزن داخلنا وأيضاً تشل أو تبطئ حركتنا في السعي، وأحياناً تجعلنا نسلك طرقاً لا نحتاج إليها ولا نريدها. ما الذي يجعل الأشياء لها قيمة؟ ما الذي يجعلنا نعتني بمن نحبه أو نخشى فقده؟ ما الذي يجعلنا نحافظ على ما نحب أو من نحب؟ ما الذي يجعلنا نحزن على تضييع أهداف نسعى لها؟ إننا لا نريد أن نحزن، فنحن نشعر بالحزن حين نفقد ما نحبه من أشياء أو من نحبهم من أشخاص في حياتنا. إذن الحزن يجعل الحياة لها قيمة، ولكن إذا زاد الحزن فالحياة كلها تصبح بلا قيمة. وتجاهل الحزن يجعلنا نتمسك بأشياء ليس لها قيمة في حياتنا لمجرد الخوف من الحزن. الشعور بالذنب يأتي حين أخالف معتقداتي وقيمي التي آمنت بها واخترتها بنفسي، وهو شعور مؤلم جداً حين لا يكون في موضعه، ونبدأ في ممارسة الجلد الذاتي عن كل خطأ يستحق أو لا يستحق. يجب علينا دوماً حين نشعر بالذنب أن نسأل أنفسنا، هل ذلك الشعور حقيقي فعلاً لأني خالفت ما أؤمن به؟ وماذا كانت نيتي وأنا أقوم به؟ فلا راحة أبداً في سماع صوت اللوم والتأنيب عند كل موقف، وأن حدث خطأ غير مقصود، فنحن بشر محدود القدرة، فعلينا فقط أن نتداركه ونفهم أبعاده جيداً ونتعلم منه حتى لا نكرره. اليأس أو الإحباط، لولا الشعور بهما لما وجد الابتكار والإبداع. فحين نصاب باليأس يكون إشارة على أن هذا الطريق أياً كان فهو مسدود لا طائل من المضي قدماً فيه، فعلينا أن نبحث عن طرق أخرى بديلة وحلول مبتكرة للمشاكل التي تواجهنا.

إذا المستمعين الكرام، من الناحية الشائعة أكيد واللغوية نستخدم يعني مصطلح المشاعر السلبية يعني دائما الإشارة إلى موضوع مثلا محزن أو غضب أو خوف أو قلق، لكن إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية علم النفس الحديث فالإجابة تختلف. لا توجد مشاعر سلبية أو إيجابية كحكم مطلق، بل توجد مشاعر مريحة ومشاعر غير مريحة. المشاعر في أصلها يعني ليست يعني عداء لنا، بل هي نظام إشارات ذكي متطور وجد لحمايتنا وتوجيه سلوكنا. أيضا الوجه الآخر للمشاعر المزعجة، حين نفكك هذه المشاعر اللي نسميها إحنا سلبية، نكتشف خلفة أنه كان منها يعني وظيفية حيوية، أو بالتالي ما يمكننا العيش بدونها. فالخوف يعني مو معناته جبنا، بل هو جرس انذار يحميك من المخاطر ويدفعك لاتخاذ اجراءات السلامه. لولا الخوف لما تجنب الانسان الاخطار المحتومه. وايضا مثل الغضب، يعني بالتالي ليس مجرد انفعال مؤذن، بل هو مؤشر حدود. الغضب يخبرك بانك او بان هناك خطا احمر قد تم تجاوزه، او ان هناك ايضا عداله غائبة تحتاج للدفاع عنها. مرات إنه الشعب يغضب، يطلع تظاهرات، يطلع مسيرات، فيريد يحط حدود لأنه صار تجاوز على حدوده في بعض الأحيان. أيضا الحزن ليس ضعفا، بل هو مساحة للتعافي. فالحزن يبطئ إيقاع الحياة ليمنح العقل والجسد وقتا لمعالجة الفقد أو الخيبة، كما أنه يعزز الروابط الاجتماعية من خلال إرسال إشارات للآخرين بأننا بحاجة للدعم. أيضا القلق في مستوياته الطبيعية هو محرك للاستعداد، ويدفعك أيضا للتخطيط ومراجعة التفاصيل وتجنب الفشل.

لذلك خطورة الإيجابية السامة أن إصرار الثقافة الحديثة على تصنيف بعض المشاعر كسلبية يجب التخلص منها فورا، وقد أيضا يؤدي إلى ما يعرف بالإيجابية السامة، كبت هذه المشاعر أو الشعور بالذنب لمجرد الإحساس بها لا يلغيها بل يجعلها يعني تردد وتتردد إلى يعني داخل الشخص على شكل ضغوط نفسية أو جسدية. فبالتالي المشاعر تشبه لوحة القيادة في السيارة، الحزن أو الغضب هو بمثابة مثل يعني الضوء، ضوء الوقود مثلا، أو ارتفاع محركة أو حرارة المحرك، وقد يكون أيضا الضوء الأحمر مزعجا لكن تجاهله أو تغطي به شريط لاصق لن يحل المشكلة بل سيؤدي إلى تعطيل السيارة بالكامل. لذلك الذكاء يكمن في قراءة الرسالة خلف الضوء لا في لوم الضوء نفسه. ذلك من الضروري جدا أن الشخص يعني يهتم بالمشكلة الرئيسية.

0: مستمعين الكرام، آخر فقراتنا لهذا الصباح نروح لموضوع يتحدث عن هوس النوم المثالي بصوت شهلة محمد.
1: هوس النوم المثالي، كيف حولت الساعات الذكية نومك إلى كابوس؟ في السنوات الأخيرة أصبح تتبع النوم جزءاً من حياة كثيرين، مع الانتشار الواسع للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. ملايين الأشخاص باتوا يراقبون نومهم بدقة ويحسبون عدد الساعات ومراحل النوم ويطاردون ما يسمى بالنوم المثالي على أمل تحسين صحتهم وحياتهم اليومية. لكن هذا السعي الذي يبدو صحياً في ظاهره أفرز ظاهرة مقلقة تعرف بهوس النوم المثالي، حيث يتحول تتبع النوم من أداة مساعدة إلى مصدر ضغط وقلق. في هذه الحالة ينشغل الشخص بشكل مفرط بالأرقام التي تعرضها التطبيقات ويتحقق من بيانات نومه فور الاستيقاظ وأحياناً خلال الليل، ومع الوقت يصبح تقييم النوم مرتبطاً بالدرجات والمؤشرات الرقمية لا بالشعور الحقيقي بالراحة والنشاط. المفارقة أن هذا الهوس لا يحسن النوم بل يفسده، فكلما زاد القلق حول هل نمت جيداً ارتفع التوتر وصار النوم أصعب وأقل جودة، وهكذا يدخل الشخص في حلقة مفرغة. قلق يؤدي إلى نوم أسوأ، ونوم أسوأ يؤدي إلى قلق أكبر. الأمر لا يتوقف عند القلق الفردي فقط، بل تجاوز ذلك ليصبح النوم نوعاً من المنافسة الاجتماعية. أرقام النوم تنشر وتقارن وكأن النوم إنجاز يجب التفوق فيه، لا وظيفة بيولوجية طبيعية هدفها الراحة واستعادة الطاقة. وتزداد المشكلة تعقيداً حين يمنح بعض الناس ثقة مطلقة لبيانات الأجهزة الذكية رغم أن دقتها محدودة. فهذه الأجهزة لا تقيس النوم بشكل مباشر بل تعتمد على الحركة أو نبض القلب، وقد تخلط بين الاسترخاء والنوم أو تعجز عن تحديد مراحل النوم بدقة. لذلك فإن الاعتماد عليها وحدها قد يعطي صورة غير واقعية عن جودة النوم. الأهم من ذلك أنه لا يوجد تعريف رقمي واحد لما يسمى النوم الجيد، فعدد الساعات وحده لا يكفي، وجودة النوم مسألة معقدة تتأثر بالاستمرارية والهدوء وعدد مرات الاستيقاظ والحالة النفسية. ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى الوقوع في فخ هوس النوم القلق المستمر من تحقيق الأهداف اليومية للتطبيقات، قضاء وقت طويل في تحليل البيانات، والشعور بالتوتر أو الأرق بسبب الأرقام بدل الاستمتاع بالراحة. فما الحل؟ الحل لا يكمن في التخلي عن التكنولوجيا بالكامل بل في استخدامها بحكمة. يمكن النظر إلى أجهزة تتبع النوم كمرشد عام لا كحكم نهائي. الأهم هو سؤال بسيط: كيف تشعر خلال النهار؟ هل لديك طاقة؟ هل تركيزك جيد؟ مزاجك مستقر؟ هذه المؤشرات أصدق من أي رقم على الشاشة. من المفيد أيضاً تقبل فكرة أن النوم ليس مثالياً كل ليلة وأن التقلب أمر طبيعي، كما أن أخذ فترات راحة من التتبع ولو لأيام أو أسابيع قد يخفف القلق ويحسن النوم بشكل ملحوظ. وإذا تحول القلق بشأن النوم إلى عبء دائم فطلب المساعدة المتخصصة خطوة مهمة، لأن التعامل مع الأفكار والسلوكات المرتبطة بالنوم قد يكون أكثر فاعلية من مطاردة الأرقام.

0: مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إلىكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لماذا يعشق الرجال كرة القدم؟ ليس سرا أن معظم الرجال، حتى لا نقول جميعهم، يحبون كرة القدم، لكن السؤال هو لماذا؟ لماذا يحب الرجال كرة القدم؟ إلى حد أنهم لا يمانعون في إنفاق الكثير من المال على التذاكر أو اشتراكات الساتلايت وباقة القنوات الرياضية وملابس فريقهم المفضل. لماذا يجلس الرجال ساعات أمام جهاز التلفزيون لمتابعة مباراة كرة القدم وتحليل المباراة بعد انتهائها، وفي المقابل يضيقون ذرعا عند الجلوس لمدة 10 دقائق لأي شيء له علاقة بالمنزل؟ تطورت هذه التساؤلات لدى بعض السيدات غير المهتمات برياضة كرة القدم إلى حد اتهام أزواجهن بأنهم يتخذون كرة القدم ذريعة للهروب من المنزل. في الحقيقة هناك أسباب مختلفة تجعل الرجال مولعين بهذه الرياضة. كرة القدم الساحرة المستديرة التي تسلب عقول الشباب، بينما تقف النساء مذهولات في كل مرة يتمكن الرجال فيها قضاء ساعات وساعات في مشاهدة مباريات إحدى النوادي الأوروبية أو اللعب على البلاي ستيشن لفترة مفتوحة لا تنتهي إلا بخلودهم للنوم بعد تعب شديد. ترى ما سر ذلك الرابط العجيب بين الرجال وتلك اللعبة الشهيرة؟ ولماذا يعشق الرجال كرة القدم لذلك الحد؟ ذلك هو السؤال الذي يدور في أذهان الكثير من النساء، وسنحاول الإجابة عليه هنا من الناحيتين العلمية والنفسية.

الرابط العجيب بين كرة القدم والرجال. للرجال مواصفات خاصة يجب أن تتوافر في الأنشطة التي قد يتمتعون بها ويفضلونها تماماً كالنساء، فترى الفتيات يفضلن النشاطات التي تجعلهن في تواصل أكثر مع مشاعرهن ومشاعر الآخرين من حولهن، فهن قادرات على التعبير بسلاسة عن سعادتهن وخوفهن والمرح الذي يستشعرونه عند الانتهاء من أمر ما، وذلك ما يجعل النساء عاشقات للدراما التلفزيونية والأفلام الرومانسية أو التسوق، بينما يفضل الرجال النشاطات المعتمدة على التسلية والترفيه في كثير من الحركة والعنف إن لزم الأمر، لأنهم يجدون التعبير عن مشاعر كالغضب والفخر والحماس أكثر سهولة من الحديث عن مدى سعادتهم في الوقت الحالي بخلاف النساء. وتمثل مباريات كرة القدم كل شيء يبحث عنه الرجل للهروب من التفكير في أعبائه ومسؤولياته داخل ملعب ضخم معزول عن العالم الواقعي، يلعب فيه رجال مثله لعبة لا تمت قواعدها للواقع بأي صلة، ما يخلق له عالما خاصا يستطيع أن يغيب فيه لساعات من الحماس ونشوة الفوز التي نادرا ما يستشعرها في الواقع. لماذا تعد كرة القدم مجتمعا رجاليا مثاليا؟ إن هذا العالم المثالي الذي خلقته كرة القدم للرجال يوفر لهم عذرا جيدا للتعبير عن كل المشاعر التي يرى المجتمع أن على الرجل إخفاءها لأنها تشكل نقطة ضعف بالنسبة إليه، فلطالما عدت المشاعر بالنسبة للرجال أمرا محرجا من الأفضل إخفاؤه، فكانت كرة القدم بذلك هي المساحة الآمنة التي يكون فيها الرجال على طبيعتهم دون إصدار الأحكام، وفي تلك المساحة يجد الرجال الكثير من الأمور التي تنقصهم في العالم الواقعي.

في عالمنا الحقيقي يخجل معظم الرجال من إظهار مشاعرهم، حتى أن بعضهم يعتبره تصرفاً غير رجولي عندما تكون عاطفياً، لكن كرة القدم تسمح لهم بإظهار أي استجابة عاطفية يشعرون بها، فيصبح الصراخ والغضب وحتى البكاء مبررة ومقبولة مجتمعياً بعكس المواقف الحياتية الأخرى. إلى جانب ذلك، غالباً ما يكون التواصل بين الرجال محدوداً، وتمثل كرة القدم فرصة لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والتسكع مع الأصدقاء، ففي معظم الأوقات ليس لدى الرجال أي شيء يناقشونه، وكرة القدم هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتحدثوا عنه. لذلك ليس من المستغرب أن نجد رجالاً يلتقون بعضهم بعضاً في السوق مثلاً لأول مرة، ويشاركون في محادثات ساخنة، أو يحللون أداء فرق كرة القدم لهذا الموسم. وطبعاً ستدرك أن ما يتحدثون حوله له علاقة بالرياضة من دون أن تكون مضطراً للاقتراب منهم للتأكد من ذلك، على عكس المرأة التي يمكن أن تتحدث عن أي شيء تقريباً من الأمور الاقتصادية إلى ما أكلته في ذلك الصباح. كذلك لا يستطيع الرجال الأكبر سناً الذهاب إلى الملعب للعب كرة القدم كما اعتادوا في صغرهم، لذا فهم يكتفون بمشاهدتها. فبالنسبة لمعظم الرجال، يعتبر الحضور في المدرجات ومشاهدة مباراة كرة القدم ثاني أفضل شيء في الملعب بعد اللعب، وربما يرتبط ذلك جزئياً بغرور الرجال الذي يصل لدرجة أنهم يرتضون لأنفسهم مشاهدة كرة القدم إذا لم يتمكنوا من اللعب، بدلاً من نسيانها تماماً. من جهة أخرى، استطاع الرجال من خلال كرة القدم أن يجدوا بديلاً أفضل ومقبولاً من المجتمع لإيذاء إخوانهم من البشر بشكل مباشر، ففي حين أن معظم الرجال لا يمارسون العنف المقصود لإيذاء زملائهم، فإن كرة القدم توفر فرصة للعنف المقبول الذي يقتصر على عبارات مثل سنقضي عليكم. طبعاً هذا بعيد عن أعمال الشغب والاشتباكات التي تحدث في المدرجات بين المشجعين بعد المباريات، أو أحياناً مشكلات بين الأصدقاء أو الأخوة في البيت الواحد. ناهيكم عن السب والقذف والتسقيط على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر بالبعض غلق هاتفه أو إيقاف حساباته عند خسارة فريقه.

الكرة تمنح الرجال مجتمعهم الخاص. لعل كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي يتفق الرجال على الإعجاب به بعيداً عن النساء، وحتى إن لم يتفق جميعهم على فريق أو لاعب واحد، فإن الحديث عن مهارة لاعب ما ومدى روعة المباراة التي شاهدها الجميع بالأمس، أو الأحداث والمباريات المنتظرة في الدوري الأوروبي أو الإنجليزي القادم، يجلب الكثير من السعادة والحماس عند مشاركة الرجل لها مع أقرانه. فيمكن للشباب الحديث عن كرة القدم في أي وقت ومع أي شخص في العمل، أو مع سائق التاكسي وأوقات التنزه، ومع أصدقائه وأبنائه، أو حتى مع الغرباء. الكرة تمنح الرجل الشعور بالانتماء. يفتقد الرجال في عالمنا الحالي إلى ما يشعرهم بالفخر والانتماء لأمر ما هام، فلم يعد مجال السياسة مفتوحا للنقاش كما كان في السابق، ولا العلم ولا التقدم التكنولوجي أمرا مبهرا ومحط اهتمام لدى الكثير من الرجال. أما الأوضاع الاقتصادية فيهرب الرجال من مناقشتها فور خروجهم من المنزل، فكانت الرياضة أو كرة القدم بذلك هي دائرة الاهتمام الأكبر لدى الرجال، ومع الوقت يصبح النادي أو اللاعب أو الفريق الذي يشجعه الشاب هو بمثابة الصديق أو العائلة التي يحظى بها، ويشاركها الفوز والخسارة من كل قلبه، وتتكون رابطة عاطفية قوية بين المشاهدين والفريق، مشابهة للرابطة التي تكونها النساء مع مسلسلات الدراما الطويلة. ولكن الفرق هنا أن اللاعب والفريق شخصيات حقيقية تكون روابط ومشاعر أقوى وأعمق. تمنح الكرة الرجال حنيناً إلى أيام الشباب، أولئك الذين كانوا يحلمون باحتراف الكرة أو تدريبها، أو من اعتادوا ممارسة أحد الرياضات في شبابهم ويحظون بمكانة خاصة كونهم كذلك. تمنحهم كرة القدم شيئاً من السلوان والبهجة التي تذكرهم بأمجاد الماضي، خاصة إذا ما فاز فريق لاعبهم المفضل الذي يذكرهم بما مضى كثيراً، بمباراة هامة أو كأس ما، فيشعر الشخص حينها بأن جزءاً منه قد فاز مع الفريق.

توفر كرة القدم القليل من العنف المحبب إلى الرجال. يميل الرجال بطبيعتهم الخشنة إلى بعض من العنف والإثارة المدفوعة به، وذلك ما تتمكن كرة القدم من تقديمه إلى المشاهد من حين إلى آخر، فقد يتسبب لاعب ما بإصابة نظيره من الفريق الآخر أو عرقلته أو طرده وغير ذلك من المكائد الصغيرة التي قد يستمتع بها الرجال، وهذه المتعة هي بديل للعنف ومنفس للغضب الذي قد يشعر به الرجل من حين إلى آخر، كونها مبررة ومنطقية. وتلك الطبيعة القاسية والتنافسية لكرة القدم هي ما تجعل معظم مشجعيها من الرجال دونا عن النساء. كرة القدم متعة لا تنتهي بخسارة أحد الفريقين، سواء كنت تشجع الفريق الفائز أو الخاسر، سوف تظل كرة القدم دائما لعبة من الممتع مشاهدتها أو ممارستها داخل الملعب. فالتنافس المشتعل بين الفريقين في ساحة اللعب هو الذي يجلب الحماس إلى اللعبة في نهاية الأمر، ومهما كانت النتيجة سيئة بالنسبة إليك فسوف تواصل المشاهدة، لأن الاستمتاع باللعبة هو ما يجعلك تحب كرة القدم وليس النتيجة. تحقق كرة القدم الأحلام والانتصارات التي لا نستطيع تحقيقها في الواقع. في حياة الرجال العادية المليئة بالروتين والخالية من أي جديد يبعث نوعاً من الإثارة والحماس في النفوس، يمثل فوز الفريق المفضل انتصاراً حقيقياً للشخص ويملأه السرور كما لو كان هو من فاز وتوج بالانتصار. لذلك ترتبط أحلام الرجل كثيراً بكرة القدم، ويريد الجميع أن يكون جزءاً من ذلك الحلم. أما بالتشجيع أو اللعب أو حتى التحليل الكروي الذي لا تخلو منه جلسات الرجال، كرة القدم وسيلة للتباهي أمام النساء. تعتمد تلك اللعبة على اللياقة البدنية والمهارات الجسدية لدى الرجال، والتي تلفت انتباه النساء إلى الرجل وتجعله محط إعجاب وتقدير. وكرة القدم ما هي إلا ساحة لاستعراض المهارات البدنية وسط تنافس شديد على مرأى ومسمع من الفتيات. فانتماء الرجل إلى أحدى الفرق الرياضية محلية أو عالمية يمنحه ميزة خاصة لدى النساء. من هذا يتبين لنا أن كرة القدم تجعل الرجال على طبيعتهم بطريقة لا يستطيع أي نشاط آخر القيام بها، فينسى الرجال بذلك متاعبهم وهمومهم لمدة 90 دقيقة من التشويق والحماس، مليئة بالطرائق الرجالية في التشجيع والاحتفال والصراخ والغضب، وهو عالم ليس على النساء فهمه ولكن عليهم فقط التعايش.

المتعة والإشباع أحد الأعمدة الأساسية للسعادة، ومن الصعب والعسير المجادلة بأن مشاهدة كرة القدم لا تفي بهذا الغرض لكثير من الناس، فمشاهدة اللاعبين المفضلين وهم يتجاوزون خطوط دفاع الفريق الخصم ليسجلوا هدفاً صعباً بحركة أكروباتية من المحتمل أن تتسبب بإنتاج كمية كبيرة من الدوبامين وغيرها من الناقلات العصبية المسؤولة عن شعورنا بالسعادة والرضا. ليس هذا فقط، بل أن هناك كثيراً من المتعة الفطرية في مشاهدة التلفزيون على أرائك مريحة مع الطعام والشراب المفضل لدى المرء أثناء وجوده بصحبة آخرين يتمتعون برفاهية مماثلة. والأمر تعدى ذلك، فثمة مقاه باسم أشهر النوادي يجتمع فيها مشجع الفريق في يوم المباراة، ومقاه أخرى تزدحم في أيام الكلاسيكو أو الديربي.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: كيف يحكم علم النفس على اختياراتنا لمواقع التواصل الاجتماعي؟ في عصر الرقمية الذي نعيش فيه تشكل مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ تتراوح مشاعرنا اتجاهها بين الإعجاب والإدمان. لكن هل تساءلت يوماً عن العلوم التي تقف وراء جاذبيتها؟ ما هو العامل الذي يجعل بعضاً يستحوذ على اهتمامنا بينما نتجاهل البعض الآخر؟ هنا سنتعمق في علم النفس لنكتشف القوى الخفية التي تشكل اختياراتنا وتفصيلاتها لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن لفهم هذه العوامل أن يمنحنا رؤية أفضل لسلوكاتنا وتفاعلاتنا في العالم الافتراضي. قد تتساءل عن العامل النفسي الكامن وراء تعلق المستخدمين بتطبيقات التواصل الاجتماعي، فكل تطبيق يختلف عن الآخر في طريقة جذب الجمهور حسب دوافعه النفسية وكما يأتي. فيسبوك، التفاعل الاجتماعي وبناء العلاقات. أسست فكرة فيسبوك على مفهوم توصيل الأشخاص وبناء العلاقات، إذ يوضح علم النفس أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى للانتماء والتواصل. وتقدم فيسبوك منصة رقمية تمكن الأشخاص من البقاء على تواصل ومشاركة الأخبار وتقوية الروابط الاجتماعية. أما تقنياً فتم تصميم الواجهة لتكون مرحبة مع نظام يحفز الدماغ على التفاعل بشكل مستمر. يمكن أن ينبع التعلق بفيسبوك من حاجة الإنسان الأساسية للتواصل والانتماء، إذ تظهر نظرية ماسلو للاحتياجات أن الإنسان يحتاج إلى الشعور بالأمان والتواصل مع الآخرين، وفيسبوك يلبي هذه الحاجة عبر توفير منصة للتفاعل مع الأصدقاء والعائلة، فاللمسة الاجتماعية تظل حاضرة حتى في العالم الافتراضي. كما يعد فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها لما له من تأثير كبير على مستوى العالم، وهو موقع للتواصل الاجتماعي أطلق في 4 فبراير 2004، موقع يعمل على عمل صفحة ومشاركة الأصدقاء الملفات مثل الصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها، كما يمكن من خلالها تكوين علاقات بصورة سهلة وسريعة، حيث يشمل على خصائص عديدة مثل خاصية عمل المجموعات بحسب الاهتمامات والميول أو مجال العمل، وخاصية نشر الصور في ألبومات ليسهل تجميعها وتحديد الأصدقاء الموجودين فيها هذا الألبوم أو الصورة المحددة، وخاصية تحميل مقاطع الفيديو ومشاركتها أو تصويرها أو إرسالها بشكل مباشر. وبها خاصية للإخبار والإشعار بالمناسبات والاحتفالات ومكانها ووقت حدوثها ودعوتهم لها.

تويتر، التعبير عن الرأي والمشاركة في الحوارات. يسعى البشر دائماً إلى أن يسموا أو يعبروا عن آرائهم، وتويتر يقدم منصة مثالية للتعبير بإيجاز وسرعة، إذ يمكن للأشخاص المشاركة في حوارات عالمية بضغطة زر. فالتكنولوجيا وراء تويتر تسعى للسرعة والتحديث الفوري، وهذا يلبي حاجة الإنسان النفسية للتفاعل الفوري والشعور بأنه جزء من نقاش أوسع، إذ يمكن أن يكون العامل النفسي وراء التعلق بتويتر مرتبطاً بحاجة الإنسان للتعبير عن نفسه والمشاركة في مجتمعه. فهناك رغبة قوية في أن يكون الشخص ذو تأثير، وتويتر يوفر هذا الفضاء.

انستغرام، الإبداع والتقدير الجمالي. يعد انستغرام الملاذ للفنانين والمصورين وأولئك الذين يقدرون الجمال في تفاصيل الحياة. فمن الناحية النفسية يبحث البشر عن التقدير والاعتراف بجهودهم، وانستغرام يوفر المساحة المثالية لعرض الإبداعات وتلقي التقدير من خلال الإعجابات والتعليقات، كما تشجع تكنولوجيا المنصة على المشاركة من خلال تصميم بسيط وأدوات تحرير مرئية، مما يجعل الصور تظهر بأبهى حلة. يبحث الإنسان عن جمال الحياة والتعبير عن الذات من خلال الفن والإبداع، وانستغرام هو المساحة الأنسب للفرد ليعرض جانبه الإبداعي ويتلقى التقدير. فنظرية التعزيز الاجتماعي توضح كيف يمكن للإعجابات والتعليقات أن تعزز السلوك الإيجابي وتزيد من التعليق بالمنصة. لذا يؤكد انستغرام حاجة الفرد للاعتراف والتقدير.

يوتيوب. اليوتيوب تم تأسيسه في فبراير 2005، هو أكبر موقع إلكتروني لمشاركة مقاطع الفيديو، وبلغ عدد مستخدمي الموقع 1 مليار مستخدم في عام 2014، حيث أن موقع اليوتيوب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ورؤيتها بدون الحاجة لتنزيلها ومشاركتها والتعليق عليها والاحتفاظ بها في المفضلة وسجل المشاهدة لاحقاً، ويعتبر من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يتضمن عمل حساب وبعض المعلومات، وأيضاً لإمكانية التفاعل بين الأفراد فيه. يلعب موقع اليوتيوب دوراً هاماً في حياة الأفراد، وكلاً بحسب توجهاته وميوله، فيجد كل ذي اهتمام وموهبة ما يساعده ويناسب رغباته عن طريق هذا الموقع.

سناب شات، ويسمح سناب شات بنشر الصور والفيديوهات عبر الوسائط الذكية، ويحذف المنشور بشكل تلقائي بعد 24 ساعة، كما يدعم فتح أكثر من حساب يرتبط ببريد إلكتروني منفصل. وعملية النشر على سناب شات تتم بواسطة خاصية القصة ماي ستوري، حيث تضغط بسرعة وترفع إصبعك إن أردت الصورة فقط، وتحتفظ بإصبعك ضاغطاً إن أردت تصوير فيديو. وسيتمكن كل شخص من مشاهدة قصتك، شريطة أن يكون خيار المشاهدة في الإعدادات يسمح بذلك Everyone، كما يمكن لأي متابع لحسابك من متابعتك، ويمكنك من متابعة من ينضم إلى قائمة متابعيك أو مراسلته. ولأن المنشور صورة أو فيديو سيحذف تلقائياً بعد 24 ساعة من بثه، فإنه بإمكانك الاحتفاظ بنسخة مباشرة بعد التسجيل من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ. ومن الأشياء التي يحبها كثيرون في سناب شات أنه لا يمكن لأحدهم بشكل قانوني الاحتفاظ بالصور والفيديوهات التي تنشرها. وعلى نظام iOS بالإمكان تغيير استخدام الكاميرا الخلفية والأمامية معا أثناء التسجيل من خلال النقر مرتين على شاشة الهاتف.

علم النفس الإعلاني واستراتيجيات التسويق في مواقع التواصل. في عالم يتسم بالتنافسية الشديدة والتطور التكنولوجي المتسارع، أصبح استخدام علم النفس في مجال التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تبدأ هذه الرحلة بفهم كيفية جذب المستخدمين، حيث يتم توظيف مفاهيم الصدق والثقة والراحة النفسية لبناء علاقة مع العميل المحتمل. وبالنسبة للإعلانات المستهدفة والتخصيص، يتم استخدام تحليلات دقيقة لفهم سلوكات وتفضيلات المستخدمين، ومن ثم تقديم لمحتوى إعلاني يرتبط بشكل شخصي بمصالحهم وحاجاتهم، إذ يعزز هذا التوجيه المحدد من فعالية الرسالة ويزيد من احتمال التفاعل. كما يسهم البحث والدراسات الحديثة في علم النفس في توسيع فهمنا للعوامل التي تحدد اختيار مواقع التواصل، وهذا يشمل فهم الدوافع والعواطف والتأثيرات الثقافية التي تقود المستخدمين نحو منصات معينة. فهذه المعرفة تمكن المعلنين من تصميم حملات مستهدفة تتوافق مع قيم وتوقعات مجموعات ديموغرافية معينة. فإذا كان علم النفس قد كشف عن القوى المحركة للسلوك البشري، فإن استخدامه في مجال التسويق على مواقع التواصل يمكنه من تحويل هذه المعرفة إلى استراتيجيات فعالة تستهدف القلوب والعقول، إذ يمكنه من بناء جسور التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية للإعلان والترويج.

تأثير العوامل النفسية في اختيار مواقع التواصل الاجتماعي. الجمع بين الجانبين النفسي والتكنولوجي يكشف عن تفاعل معقد ومثير بين البشر والتكنولوجيا، إذ يتأثر اختيار المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بدوافع نفسية متعددة، منها الرغبة في الانتماء والتفاعل وتأكيد الذات والاستجابة للضغوط الاجتماعية. لكن ما يحدث تحت هذا السطح هو تفاعل مستمر بين الفرد والتكنولوجيا. كما يلعب الجانب التكنولوجي والابتكارات التكنولوجية وتصميم واجهة المستخدم دوراً حيوياً في تحفيز تلك الدوافع النفسية، إذ تسمح المواقع بالتفاعل المباشر مع المحتوى من تعليقات وإعجابات، مما يعطي الفرصة للمستخدم بتأكيد ذاته والشعور بالانتماء، كما في مشاهدته هذا يمنحهم القدرة على تقدير ذواتهم وتعزيز الهوية الشخصية. فالمواقع حالياً تستخدم الذكاء الصناعي وتحليلات البيانات، إذ تقوم بجمع البيانات حول تفاعلات المستخدمين، ومن ثم استخدام هذه البيانات لتقديم محتوى مخصص يلبي احتياجاتهم ورغباتهم، مما يعزز الانغماس والولاء. في العقد الأخير شهدت الأبحاث والدراسات في علم النفس واختيار مواقع التواصل تزايداً ملحوظاً، حيث ركزت على فهم التفاعلات المعقدة بين الدوافع النفسية والعوامل التكنولوجية. تقوم الأبحاث بتحليل كيفية جذب مواقع التواصل بناءً على احتياجات الفرد ورغباته، مثل البحث عن التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الهوية. وتتطرق الدراسات أيضاً إلى قضايا مثل تأثير مواقع التواصل على الصحة النفسية والتأثير الثقافي والاجتماعي لهذه المنصات والإخلاقيات المتعلقة بجمع واستخدام البيانات. وكما تستكشف الأبحاث الحالية كيف يمكن للتفاعل بين الإنسان والحاسوب أن يؤثر في تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تأثير المزج بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على تقديم تجربة مخصصة، حيث تمثل تلك المؤلفات والأبحاث خطوة مهمة نحو فهم كيفية تكامل التكنولوجيا في أنماط حياتنا اليومية، وتقدم نظرة ثاقبة على التفاعل المستمر بين عقولنا والعالم الرقمي المتسارع.

يتحول علم النفس وراء اختيارنا لمواقع التواصل الاجتماعي إلى ميدان دراسي ذو أهمية قصوى، توفر مواقع التواصل الاجتماعي نافذة فريدة على النفس البشرية، تكشف كيف نتفاعل ونتواصل ونعبر عن أنفسنا في هذا العالم، فمن خلال استكشاف التفاعل بين عقولنا وهذه المنصات نكتسب فهماً أعمق لأنفسنا ككائنات اجتماعية في هذا العصر الرقمي.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: حيوان لا أهمية له. وجد البشر قبل وجود التاريخ بفترة طويلة. ظهرت الحيوانات الشبيهة بالبشر المعاصرين لأول مرة قبل حوالي 2.5 مليون سنة، لكنها ولأجيال لا تحصى لم تتميز عن المتعضيات الأخرى العديدة التي شاركتها مواطنها الطبيعية. لو كنت في نزهة في شرق أفريقيا قبل 2 مليون سنة، فلربما قابلت جمعاً مألوفاً من الشخصيات البشرية، أمهات قلقات يحضن أطفالهن، وحفنة من الأطفال المبتهجين يلعبون في الطين، وشباباً متقلبي المزاج مغتاظين مما يمليه عليهم الجميع، وكهولاً منهكين لا يريدون سوى أن يتركوا بسلام، ومفتولي عضلات مختالين يحاولون التأثير في جميلات الجمع، وعجائز حكيمات سبق أن شاهدنا هذا كله. وقع هؤلاء البشر الغابرون في الحب ولعبوا وكونوا صداقات حميمية وتنافسوا من أجل المكانة والسلطة. ولكن هذا ما فعلته أيضا حيوانات الشنابز والرباح والفيلة. لم يكن هناك ما يميز البشر، فلم يكن لدى أي أحد بدءا من البشر أنفسهم أدنى تصور أن سلالتهم ستمشي يوما ما على القمر وتشطر الذرة وتسبر أغوار الشفرة الجينية وتحبر كتب التاريخ. إن أهم ما يجب معرفته عن بشر ما قبل التاريخ هو أنهم كانوا حيوانات عديمة الأهمية، لا يتجاوز تأثيرها على بيئتها تأثير الغوريلات أو اليراعات أو قنادل البحر.

يصنف علماء البيولوجيا الكائنات الحية إلى أنواع. يقال عن الحيوانات إنها تنتمي إلى نفس النوع إذا كانت تتزاوج مع بعضها البعض منجبة ذرية تتمتع بخصوبة، فللخيول والحمير سلف مشترك، وهي تتشارك صفات بدنية عديدة، لكنها تظهر اهتماما جنسيا ضعيفا تجاه بعضها البعض، ومع ذلك يمكنها أن تتزاوج إن حثت، لكن الذرية الناتجة والتي تسمى بغالا تكون عقيمة، لذلك فإن الطفلة الوراثية في الحمير لا يمكنها أن تعبر إلى الخيول والعكس صحيح. وعليه يعتبر هذان الصنفان من الحيوانات نوعين مستقلين يسيران في طريقي تطور منفصلين. وعلى النقيض يبدو كلبال بولدوغ والسبانل مختلفين كثيرا عن بعضهم البعض، لكنهما عضوان في نفس النوع يشتركان في تجميعة الشفرة الوراثية ذاتها. يتزاوج الكلبان بسعادة وتكبر جراءهما لتتزاوج مع كلاب أخرى منتجة مزيدا من الجراء. تجمع الأنواع المتطورة من سلف مشترك معا تحت مسمى جينس. فالأسود والنمور والفهود واليغور هي أنواع مختلفة ضمن جنس النمور. يطلق علماء البيولوجيا على الكائنات الحية أسماء لاتينية تتكون من مقطعين، اسم الجنس متبوعا باسم النوع. فالأسود على سبيل المثال تسمى بانثيرا ليو، النوع ليو من جنس بانثيرا، ومن المفترض أن ينتمي كلنا إلى الإنسان العاقل، النوع العاقل من جنس الإنسان. تجمع الأجناس بدورها في فصائل أو عوائل كفصيلة السنوريات التي تضم الأسود والفهود الصيادة وقطط المنزل والكلبيات التي تضم الذئاب والثعالب وبنات آوى والفيلة التي تضم الفيلة والماموثات والمستدونات. يعود نسب كل أعضاء فصيلة إلى أم مؤسسة أو أب مؤسس. فجميع القطط مثلا من أصغر قطة منزل إلى أكثر الأسود توحشا تتشارك سلفا سنوريا واحدا عاما عاش قبل حوالي 25 مليون سنة. ينتمي الإنسان العاقل هو الآخر إلى فصيلة، كانت هذه الحقيقة البدهية واحدة من أكثر أسرار التاريخ تعمية. فلطالما فضل الإنسان العاقل أن يعتبر نفسه منفصلا عن الحيوانات، يتيما دون أسرة، عديم الأخوة والأخوات، عديم الأقارب، والأهم بلا أبوين. لكن هذا ليس صحيحا، وسواء أقبلنا أو رفضنا فنحن أعضاء فصيلة كبيرة تتميز بصخبها تدعى النسانون الكبار، وتشكل الشنابز والغوريلات والأورانجوتانات أقرب أقاربنا الأحياء. أخفى الإنسان العاقل سرا أكثر إزعاجا. لم يكن لدينا العديد من أبناء العمومة غير المتحضرين فحسب، بل وكان لدينا أيضا في وقت مضى عدد غير قليل من الأخوة والأخوات. اعتدنا أن نحسب أنفسنا البشر الوحيدين، لأنه خلال 10,000 سنة الماضية كان نوعنا النوع البشري الوحيد الذي تبقى. ومع ذلك فإن المعنى الحقيقي لكلمة إنسان هو حيوان ينتمي لجنس الإنسان، ولطالما كانت هناك أنواع أخرى من هذا الجنس إلى جانب الإنسان العاقل.

تطور البشر لأول مرة في شرق أفريقيا قبل حوالي 2,500,000 سنة من جنس أقدم من النسان يسمى استرالوبيثكس، والتي تعني النسان الجنوبي، قبل حوالي 2,000,000 سنة. ترك بعض هؤلاء الرجال والنساء الغابرين موطنهم ورحلوا إلى المناطق الشاسعة في شمال أفريقيا وأوروبا وآسيا واستوطنوها. ولأن البقاء في الغابات الثلجية بشمال أوروبا تطلب سمات تختلف عن تلك المطلوبة للبقاء في أدغال أندونيسيا الحارة، فإن المجموعات البشرية تطورت في اتجاهات مختلفة. كانت النتيجة عدداً من الأنواع المختلفة، وضع العلماء لكل منها اسماً لاتينياً رناناً. تطور البشر في أوروبا وغرب آسيا إلى نوع إنسان نياندرتال، أو الإنسان من وادي نياندر.

المعروف شعبيا بالنياندرتال، وهو نوع أضخم منا وله عضلات أكبر مما لدينا نحن العقلاء، وتكيف جيدا مع مناخ العصر الجليدي البارد في أوراسيا الغربية. أما أكثر المناطق في شرق آسيا فاستوطنها نوع بشري آخر اسمه الإنسان المنتصر، تمكن من البقاء هناك لمدة تقارب 2 مليون سنة، ما يجعله أكثر الأنواع البشرية تعميرا على الإطلاق. لا يبدو هذا الرقم القياسي قابلا للكسر حتى من قبل نوع، فمن المشكوك فيه بقاء الإنسان العاقل بعد 1000 سنة من الآن، ولذلك فإن 2 مليون سنة خارج قدرتنا فعلا. أما إنسان سولو أو الإنسان من وادي سولو فقد عاش في جزيرة جاوا في أندونيسيا، وتكيف على الحياة في المناطق الاستوائية وعلى جزيرة أندونيسية صغيرة تدعى فلوريس. تعرض البشر الغابرون لعملية تقزم. وصل البشر إلى هذه الجزيرة عندما كان مستوى البحر منخفضا بدرجة استثنائية، والوصول إلى الجزيرة سهلا من البر الرئيس. وعندما ارتفع البحر مرة أخرى عالق بعض البشر على الجزيرة التي كانت شحيحة الموارد. مات الناس الأكبر حجما الذين احتاجوا إلى الكثير من الطعام، بينما استطاع الأصغر حجما البقاء بشكل أفضل. وغدا ناس الأرس بمرور الأجيال أقزاما. بلغ الطول الأقصى لهذا النوع الفريد المعروف عند العلماء بإنسان فلوريس 1 متراً فقط، ولم يتجاوز وزنه 25 كيلوغراما. ورغم ذلك كان باستطاعته إنتاج أدوات حجرية، وتمكن في بعض الأحيان من صيد بعض فيلة الجزيرة، ولو أنها كانت للإنصاف فيلة من النوع القزم هي الأخرى. في عام 2010 أنقذ قريب ضائع آخر من النسيان عندما اكتشف علماء في كهف دينيسوفا في سيبيريا أحفورة لعظمة أصبع. أثبت التحليل الجيني أن الأصبع تعود إلى نوع بشري مجهول سابقا سمي إنسان دينيسوفا. ومن يعلم عدد أقاربنا الضائعين الذين ينتظرون الاكتشاف في كهوف أخرى وعلى جزر أخرى وفي مناخات أخرى. وبينما كان هؤلاء البشر يتطورون في أوروبا وآسيا، لم يتوقف التطور في شرق أفريقيا. استمر مهد البشرية في إنشاء أنواع جديدة كثيرة، مثل الإنسان رودولف أو الإنسان من بحيرة رودولف، والإنسان العامل، وأخيراً نوعنا الذي أسميناه دون تواضع الإنسان العاقل.

كان أعضاء بعض هذه الأنواع ضخاما وأعضاء بعض منها أقزاما، وكان بعضهم صيادين مهيبين وآخرون جامعي ثمار وديعين، وعاش بعضهم على جزيرة واحدة بينما تجول كثير منهم عبر القارات، لكنهم انتموا جميعا إلى جنس الإنسان، كانوا جميعهم بشر. هناك مغالطة شائعة لتصوير هذه الأنواع على أنها مرتبة في خط نسب واحد، يكون فيه العامل سلفا للمنتصب، والمنتصب سلفا للنياندرتال، والنياندرتال متطورا ليكوننا نحن. يعطي هذا النموذج الخطي الانطباع الخاطئ بأنه في لحظة ما عاش على الأرض صنف بشري واحد، وأن جميع الأنواع السابقة كانت مجرد طرز قديمة لنا. والحقيقة هي أنه منذ مليوني سنة حتى 10,000 سنة خلت، كان العالم موطناً لعدة أنواع بشرية في وقت واحد. لما لا؟ يوجد اليوم عدة أنواع من الثعالب والدببة والخنازير. مشى على الأرض قبل 100,000 سنة 6 أنواع مختلفة من البشر على الأقل. والعجيب، أو ربما محل الشبهة، هو تفردنا الحالي وليس ماضينا متعدد الأنواع. وكما سنرى لاحقا، لدينا نحن العقلاء ما يكفي من المبررات

الرؤساء الأسبقون قبل 250,000 سنة أدمغة بحجم 600 سنتيمتر مكعب تقريبا، فإن العقلاء الحديثين يتباهون بدماغ يبلغ معدل حجمه من 1200 إلى 1400 سنتيمتر مكعب، فيما امتلك النياندرتال أدمغة أكبر من هذا.

قد يبدو الافتراض بأن التطور ينبغي أن ينتخب أدمغة أكبر بدهيا لنا، فنحن متيقون جدا بذكائنا العالي، ونفترض أنه عندما يتعلق الأمر بالقدرة الدماغية فإن المزيد أفضل حتما. إن كان هذا صحيحا، فإن عائلة السنوريات كانت لتنتج أيضا قططا قادرة على فهم حساب التكامل، فلماذا طور جنس الإنسان وحده من كل مملكة الحيوان آلة التفكير الضخمة هذه؟ يستنزف الدماغ الضخم الجسم، ليس من السهل حمله، خصوصا عندما يكون مغلفا بجمجمة ثقيلة، والأصعب من هذا تزويده بالوقود. يشكل الدماغ في الإنسان العاقل ما نسبته 2-3% من وزن الجسم الكلي، لكنه يستهلك 25% من طاقة الجسم في حالة الراحة. بالمقارنة تستهلك أدمغة النسائين الأخرى 8% من الطاقة في وقت الراحة. دفع البشر الغابرون ضريبة أدمغتهم الكبيرة بطريقتين: أولاً أنفقوا وقتاً إضافياً في البحث عن الطعام، ثانياً ضمرت عضلاتهم. وكما تحول الحكومة المال من الدفاع إلى التعليم، حول البشر الطاقة من عضلات العضد إلى الخلايا العصبية. ويمكن توقع أن هذه الاستراتيجية لم تكن جيدة للبقاء في السافانا، فمع أن الشمبانزي لا يستطيع أن يكسب جدالاً مع الإنسان العاقل، إلا أنه يستطيع تمزيق رجل إرباً كدمية قماش. تدفع أدمغتنا الكبيرة مستحقاتها بشكل جيد هذه الأيام، فبإمكاننا إنتاج سيارات وبنادق تمكننا من التحرك أسرع بكثير من الشمبانزي وإطلاق النار عليها من مسافة آمنة بدل مصارعتها. لكن السيارات والبنادق ظواهر حديثة، استمرت شبكات الإنسان العصبية في النمو المضطرد لأكثر من 2 مليون سنة، ولو استثنينا السكاكين المصنوعة من حجر الصوان والعصي المسنونة لن يبقى للبشر سوى القليل ليتباهوا به. إذن ما الذي حفز تطور دماغ البشر الضخم خلال هذه 2 مليون سنة؟ بصراحة لا نعلم. يتميز الإنسان بسمة فريدة أخرى، وهي المشي منتصب القامة على رجلين. يسهل الوقوف علينا إلقاء نظرة ماسحة على السافانا، تمكننا من رؤية الطرائد وكذلك رؤية الأعداء القادمين. ولما لم تعد الذراعان ضروريتين للتنقل، تحررتا للقيام بأغراض أخرى كرمي الحجارة واستخدام الإشارة. وكلما زادت الأشغال التي بإمكان اليدين القيام بها، كلما زاد نجاح صاحبها. هكذا أحدث الضغط التطوري تركيزاً متزايداً على الأعصاب والعضلات الدقيقة في راحتي اليدين وأصابعهما. تمكن البشر نتيجة لهذا من القيام بمهام معقدة جداً بواسطة أيديهم، وتحديداً أنتجوا أدوات معقدة واستخدموها. يؤرخ أول دليل على إنتاج الأدوات إلى ما قبل 2,500,000 سنة، وصنع الأدوات واستخدامها هي الميزة التي يميز بها علماء الآثار البشر الغابرين. ومع ذلك فللمشي بانتصاب جوانب سلبية. تطور الهيكل العظمي لأسلافنا من الرئيسيات لملايين الأعوام ليدعم كائنا يمشي على 4 وله رأس صغير نسبيا، وكان التحول إلى وضع الانتصاب تحديا حقيقيا، إذ بات على العمود الفقري أي يدعم جمجمة ذات حجم كبير جدا. دفع الإنسان ثمن العيون المتطورة والأيدي

صانعة ألم الظهر وتصلب العنق، دفعت النساء ثمنا أكبر. تتطلب المشية المنتصبة وركين ضيقين، ما قلص قناة الولادة. حدث هذا بينما كانت رؤوس المواليد تكبر وتكبر. أصبح الموت أثناء الولادة خطرا رئيسيا عند إناث البشر. نجحت النساء اللواتي ولدن مبكرا عندما كان دماغ المولود ورأسه ما يزالان صغيرين ومرنين نسبيا، وعشنا لإنجاب مزيد من الأطفال. وهكذا فضل الانتخاب الطبيعي الولادات المبكرة. في الحقيقة يولد البشر سابقين لأوان نضجهم مقارنة بالحيوانات الأخرى، وتكون معظم أجهزتهم الحيوية غير مكتملة النمو. يمكن للمهر الهرولة بعد فترة قصيرة من ولادته، وتترك الحرة أمها لتقتات بنفسها وعمرها أسابيع معدودة. أما مواليد البشر فهم عاجزون ويعتمدون لسنين عديدة على الكبار لإعالتهم وحمايتهم وتعليمهم. أسهمت هذه الحقيقة كثيراً في القدرات الاجتماعية الاستثنائية للنوع البشري، وكذلك في إشكالاته الاجتماعية الفريدة. قد تستطيع الأمهات الوحيدات بشق الأنفس جمع ما يكفي من الطعام لأطفالهم ولأنفسهم مع احتياج الأطفال للرعاية. تطلبت تربية الأطفال مساعدة مستمرة من بقية أعضاء العائلة والجيران، فتربية إنسان تحتاج إلى قبيلة، ولذا فضل التطور أولئك الذين بمقدرتهم تكوين روابط اجتماعية قوية. إضافة إلى ذلك، بما أن البشر يولدون غير مكتملين نمو، فبالإمكان تعليمهم وتشكيلهم اجتماعيا إلى درجة أكبر بكثير من أي حيوان آخر. تخرج معظم الثدييات من الرحم كآنية خزف مصقولة خارجة من الفرن، أي محاولة لإعادة تشكيلها ستؤدي فقط إلى خدشها أو كسرها. أما البشر فإنهم يخرجون من الرحم كزجاج ذائب من التنور، من الممكن غزلهم ومطهم وتشكيلهم بحرية مدهشة. وهذا هو السبب في أنه يمكننا تربية أبنائنا ليكونوا مسلمين أو مسيحيين، رأسماليين أو اشتراكيين، مولعين بالحرب أو محبين للسلام.

نفترض أن الأدمغة الكبيرة واستخدام الأدوات وقدرات التعلم الرفيعة والبنى الاجتماعية المعقدة جميعها ميزات كبرى، ويبدو بديهيا إنها وراء جعل النوع البشري أقوى الحيوانات القاطبة على الأرض. بيد أن البشر تمتعوا بجميع هذه الميزات طوال مليوني سنة وظلوا خلالها ضعافا وكائنات هامشية، كان البشر الذين عاشوا قبل مليوني سنة بالرغم من أدمغتهم الكبيرة وأدواتهم الحجرية الحادة مسكونين بخوف مستمر من الحيوانات المفترسة، ونادرا ما اصطادوا طرائد كبيرة، واقتاتوا بشكل رئيسي على جمع النباتات والتقاط الحشرات وملاحقة الحيوانات الصغيرة وأكل الجيف التي تركتها أكلات لحوم أقوى. كان أحد أكثر الاستخدامات شيوعاً للأدوات الحجرية المبكرة سحق العظام وفتحها للوصول إلى النخاع. يرى بعض الباحثين أن ذلك الغذاء هو تفضيلنا الحقيقي، فكما يتخصص نقار الخشب في استخراج الحشرات من جذوع الأشجار، فإن البشر الأوائل تخصصوا في استخراج النخاع من العظام. لما النخاع؟ حسنا، افترض أنك تراقب عائلة من الأسود تسقى الزرافة وتفترسها وتنتظر بصبر حتى انتهائها، لكنه ليس دورك بعد، فالضباع وبنات آوى تلتقط البقايا أولا ولن تجرع على مقاطعتها، بعدها فقط ستتجرأ أنت وجماعتك على الدنوم من بقايا الفريسة متلفتين بحذر يمنة ويسرة، ثم تحفرون فيما تبقى من نسيج صالح للأكل. يشكل هذا مفتاحا لفهم تاريخنا ونفسيتنا. كان موقع جسم الإنسان في السلسلة الغذائية إلى فترة قريبة ثابتا في الوسط. صاد البشر لملايين السنين كائنات صغيرة وجمعوا ما استطاعوا جمعه في حين اصطادتهم الحيوانات المفترسة الأكبر منهم. وقبل 400,000 سنة فقط بدأت عدة أنواع من البشر بصيد الطرائد الكبيرة بانتظام، وفي 100,000 سنة الأخيرة حسب مع بزوغ نوع الإنسان العاقل قفز الإنسان إلى قمة السلسلة الغذائية. كان لهذه القفزة المثيرة من الوسط إلى القمة عواقب هائلة. تطورت حيوانات أخرى مثل الأسود والقروش إلى قمة الهرم بتدرج شديد عبر ملايين السنين. مكن هذا النظام البيئي من تطوير نظام ضوابط وتوازنات لمنع الأسود والقروش من أن تعيث فسادا كبيرا. وبينما كان الأسد يغدو أكثر فتكا، تطور الغزال ليجري أسرع، والضباع لتتعاون بشكل أفضل، ووحيدات القرن ليصبحن أسوأ مزاجا. في المقابل صعد النوع البشري إلى قمة بسرعة كبيرة لم تعط النظام البيئي وقتا للتلاؤم. وفوق ذلك كله فشل البشر أنفسهم في أن يتلاءم، فمعظم الحيوانات المفترسة المتربعة على رأس الهرم الغذائي كائنات عريقة ملأتها ملايين السنين من السيادة بالثقة بالنفس. أما العقلاء ونقيضا لذلك فكانوا أشبه بطاغية من جمهوريات الموز، فلأننا كنا حتى فترة قريبة نسبيا أحد مستضعفي السافانا، فإننا مملوءون بالمخاوف والقلق على مكانتنا، ما جعلنا قساة وخطيرين على نحو مضاعف. جاءت كثير من الأحداث المأساوية في التاريخ من الحروب المهلكة إلى الكوارث البيئية نتيجة لهذه القفزة المتعجلة.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

رجعنا لكم من جديد بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل أرقطم البصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. نرحب بكم بأجمل وأطيب ترحيب. أكيد راح نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، وسأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. تقول قبل كان الإنسان عنده خصوصية، هسه كل شيء صار مكشوف من صورنا، المكان وجودنا، طبتنا، طلعتنا، حتى تفاصيل يومنا صارت تنزل على السوشيال ميديا. أكو ناس تشوف هذا التطور طبيعي، وأكو ناس تقول إنه زمن الخصوصية انتهى وصارت حياتنا عبارة عن كتاب مفتوح. بحلقة اليوم أريد نسأل، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية؟ لو بعد أكو حدود نقدر نحافظ بيها على حياتنا الشخصية؟ تعالوا نسمع.

0: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه بهذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا وسهلا حياك.
0: اسم حضرتك؟
1: علي أحمد بدر.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلونك؟
2: زين.
0: أي صف؟
2: خامس.
0: رحت للخامس. شنو اسمك؟
2: مختار.
0: مختار. مختار أخو علي ولا لا؟ أنت وعلي إخوان؟ زين. اليوم علي مطلعك مو؟ شنو سبب وجودك هنا بالمول؟ اليوم احنا من ها لعبت بالألعاب؟ اشتريت لك شيء؟ أكلت؟
2: ايه لعبت.
0: إن شاء الله تستمتع بوجودك هنا داخل المول. علي اليوم أنت شاب وريد تعرف يمكن الجيل الحالي شوي يميلون للسوشيال ميديا، تفعلوا ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر من السنوات اللي مضت. زين، فهواي ناس قبل كانت تقول احنا عندنا خصوصية، بس بالوقت الحالي ناس بدأت تنشر كل شيء على السوشيال ميديا وتحس انه ماكو خصوصية. يعني صورنا الأكلة وصورنا الطبة وصورنا الطلعة والقعدة، واليوم احنا جايين للمول ممكن نصورها، وحتى مشيتنا اليوم احنا مشينا بالطريق الفلاني بالشارع الفلاني ونزلناه على السوشيال ميديا. فأريد أسمع وجهة نظرك، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية بالوقت الحالي وليش؟
1: حاليا يعني بهذا الزمن تقريبا انتهى زمن الخصوصية، لأن مثل ما نقوله سبق ما ذكرتي أنه الإنسان ظل كل ما يطلع كل ما يطب يأكل، يعني ظل ينشر وين ما يروح وين ما يدخل. فمثل ما نقول أو مثل ما نحب نبلغ أنه لازم الإنسان يكتفي بخصوصياته. أكو أشياء تنشر أكو أشياء ما لازم تنشر، أنه الإنسان لازم يكتفي بيها. فمثلا يدخل أو يطلع ممكن يعني، بس أكو بعض الأشياء ما لازم تنذكر. فهذا اللي أحب أنه أذكره أنا وعلي.
0: إيش قد تحب تشارك من تفاصيل حياتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو تحديداً اللي أنت قلت؟ أكو شغلات تنشر ممكن، أكو شغلات المفروض واحد يحافظ بها على خصوصيته.
1: يعني مثل ما قلت إنه الأشياء اللي لازم تنشر مثلاً مناسبات نقول يعني، أو أكو مثلاً أشياء ما لازم تنذكر، مثلاً العلاقات الزوجية، أمور أكو تصير بالبيت، بعض المشاكل أو غيرها. أو أكو أشياء لازم تنشر مثل الشغلات اللي إيجابية، أما الشغلات السلبية لا، فهي ما لازم تنذكر.
0: إذا صار فد شيء جديد بحياتك، يعني أنت جاي للمول وصار فد حدث معين، موقف معين، هذا تنشره أنه باليوم الفلاني وأنا طالع للمول وصار كذا موقف، تنشر هاي؟ أنت قلت أكو إيجابيات ننشرها، السلبيات المفروض ما ننشرها. شنو على صفحتك أنت جاي تنزل وتنشر؟
1: مثلاً الشيء الإيجابي نقول مثلاً في الظاهرة الزراعة، فد كذا شيء، فد إنسان يعاون إنسان آخر، هذا ممكن نشره أو أنا يعني شخصياً أنا أنشره. أما أشياء مثل ما نقول شوفها هي ما لازم تنشر، مثلاً بعض المشاكل قلناها وغيرها، فهي
0: يعني
1: ما أنشرها لا أبداً، يعني ما يصير أو أصلاً هو ما يجوز. يعني بالمجتمع العراقي مثل ما نقول إحنا نحب نشوف السلبيات وغيرها، فهاي الأمور ما لازم تنشر.
0: داخل البيت علي، داخل البيت احنا دائما نقول الخصوصية هي تنبع من داخل البيت. يعني انا مو خصوصية انا بالمول ولا بشارع معين واعتبر انه هذا خصوصيتي، لا، خصوصيتي هي عائلتي، يعني البيت والحديقة وانا قاعد والمطبخ والأكلة والطبخة، هاي التفاصيل انت كشاب تنشرها ولا لا؟
1: هاي التفاصيل فهي ما لازم تنشر، لان انا شخصيا لا، نهائيا لا.
0: تنتقد اذا شفت هيك منشور يعني من صديقك مقرب اليك تنصحه تنتقده؟
1: واقعيا يعني نحكي الواقع احنا فانتقده، بس احيانا لا النصحه، يعني اكو اشياء مثل ما قلنا هي ما لازم اساسا ما تنشر، فهاي مثل ما نقول ان مثل ما نقول ننطي بعض النصيحه ان نحاول نبعد عن هاي الامور، اما احيانا من ايش لا ننتقده.
0: زين علي، الخلل وين تشوف؟ تشوف بالناس ولا هي بالسوشيال ميديا وتفاعلها ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ الخلل وين بحيث انه زمن الخصوصية انتهى؟
1: الخلل احنا بينا كاشخاص، شلون يبقى السؤال هذا؟ الخلل بينا انه انا اليوم شفت انسان نشر، انا هم لازم اروح اقلده وانشره وغيره، او مثل ما نقول اشجع. فالخلل احيانا يكون بالسوشيال ميديا، تنشر يكون من بعض التفاعلات، يظهر الفيديوهات وغيره، فالإنسان يشوف ويحب دائما يقلد، فهنا راح تكون مشكلة كبيرة مثل ما نقول.
0: سؤال أخير إلك يا علي، يعني مرة من المرات نشرت فد شيء وتندمت عليها، صورة، مقطع، فيديو، شيء خاص بيك بالأهل وتندمت؟
1: مرة واحدة على حسب ما أتذكر إنه هي صارت فد مشكلة عائلية وحبيت مثل ما نقول أفضفض يعني بالسوشيال ميديا وإيش، فبصراحة ندمت عليها لأن تفكيره وضميره يعني ما قبلها بوقتها.
0: وبعد بطلت ها؟
1: لا نهائياً بعد ما نشرت والله ابتعدت والله.
0: شكرا لك يا علي، شكرا لوقتك، مع السلامة مختار، باي باي، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن زمن الخصوصية البعض يقول انتهى بحكم الصور والمنشورات، وممكن الشخص يعني أدق تفاصيل حياته بدأ ينشرها على السوشيال ميديا، فإحنا البعض يشوفه يقول لك ماكو خصوصية لي إنك شو جاي نشوف. زين البعض يقول لك لا، إلى حد الآن بعض من العوائل والأشخاص محافظين ولو جزء بسيط من خصوصيتهم، فأنت محافظ على جزء من هاي الخصوصية ولا أنت من النوع اللي كل شيء تنشر؟
1: لا، أنا من النوع اللي يحترم الخصوصية ويحافظ عليها. نعم. إيه، وما مو مع مشاركة الخصوصية على السوشيال ميديا يعني بصورة عامة. يعني
0: انتهى زمن الخصوصية؟
1: لا ما انتهى، اعتمادا على الشخص، مفاهيمه، ثقافته، تربيته، هواي عوامل تتحكم يعني. إيه؟
0: احنا في بعض الاحيان البعض من يقول لك انتهى زمن الخصوصيه عكس رايك. يعتمد هنا، انت قلت على الاشخاص، هنا يعتمد على الناس وعلى الاشخاص وعلى تربيتهم، ولا يعتمد على تفاعل الجيل الحالي وميولهم للسوشيال ميديا؟
1: طبعا هاي هم تلعب دور، الجيل يلعب دور، يعني نجي اقول لك التربيه تلعب دور، فالتربيه هم تحدد كل جيل ومفاهيمه واهتماماته واختلافه يعني من جيل الى جيل ثاني. يعني هي هاي.
0: شنو أكثر شيء تعتبره ممكن خط أحمر ما تقدر تنشره، ما تحب أحد يعرفه عنك أو عن حياتك الشخصية؟
1: والله كل شيء يخص العائلة يعني. العائلة يعني
0: بالضبط. لما الأصدقاء الطبة والطلعة، موقف معين، حادثة معينة،
1: يعني الأمور الخاصة اللي هي العائلية يجب أن تكون ضمن حلقة ضيقة، يعني مو فد شيء مفتوح للكل يعني.
0: زين برأيك الأطفال هسه عندهم خصوصية لو ماكو كل خصوصية؟ لأن الأهل إحنا هواين نلاحظ مثلا إنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور أطفال. زين فهاي تعتبر شيء طبيعي وعادي ولا لا؟ هم هاي وحدة من خصوصيات العائلة.
1: يعني قصدي شنو، الأطفال عندهم خصوصية أو لا؟
0: لا يعني هسه أنا كأم ما أنشر شيء غير أطفالي. اليوم مش اليوم راح المدرسة، اليوم أكل، اليوم شرب، اليوم رحنا، هاي تعتبرها
1: بالنسبة لي يعني كرأيي الشخصي أعتبرها خصوصية.
0: خصوصية
1: تعتبر يعني خصوصية.
0: خصوصية. إيه.
1: حتى الطفل خصوصية بالضبط، لأنه مشاركة العائلة أي شيء يخص العائلة، سواء كان طفل، سواء كان أخ، سواء كان أب، سواء كان أم، يعني إلا بالمناسبات الرسمية يعني ممكن فقط لإعلام المجتمع يعني فقط، بس أما أنه كمشاركة يوميات يعني كلايف ستايل كنمط حياة أنا أشوفها بها شوية تجاوز على الخصوصية. بصورة عامة كل شخص يوضع حدود لهذا الشيء يعني.
0: برأيك شنو الغاية من هذا النشر؟
1: الاهتمام أكيد. إيه قلت ليش تعتمد من شخص إلى آخر، أكو هواية أشخاص يجوز عندهم يعني فد مشكلة بشخصياتهم يعني يسعون إلى الاهتمام بصورة يجوز ما واعي لها، فيشاركون تفاصيلهم حتى ينالون الاهتمام من الآخرين.
0: هواي من الشخصيات المعروفة المشهورة المشاهير يحاول دائما يبين تفاصيل حياته الدقيقة، يعني العائلة والبيت والمطبخ والطبخة هاي التفاصيل اللي تصير، حتى ممكن حتى المشاكل العائلية والمشاكل الزوجية هاي ما يعتبرها خصوصية بقدر ما أنا على قولتك ممكن أثير جدل أو اهتمام. زين هاي الشهرة ممكن خلت الإنسان يعني
1: الشهرة خلت الإنسان ما يميز بين الواقع والشيء الافتراضي اللي هو السوشيال ميديا يعني، فهو تلقينا يجوز عايش حياة هي ما تمثله يعني، مجرد أنه يتواصل حلقة توصل بينه وبين جمهوره، يعني الجمهور هو اللي يحتم عليه. ثانيا احنا ما نلومهم لأن هم لازم يظهرون بشكل مثالي، لأن هم يعتبرون قدوة للكثير يعني خصوصا للمتابعين، وإذا كان عنده متابعين هواي فلازم الشيء اللي نشره يعني ينشره بطريقة أنه أقرب للمثالية يعني.
0: بس هنا مو بدأ يتنازل عن خصوصيته؟
1: مو احنا رجعنا لنفس النقطة أنه لازم أكو حدود، هاي تعتمد على الشخص وبين شخص وشخص، أكو ناس يعني شلون نقول واضعة حدود طبيعتها هالشكل، أكو ناس مفتوحة يعني ما عندها شيء، open minded أكثر.
0: أنت قلت هو جزء من هذا الموضوع كله هو الاهتمام. إذا أجا أحد وعرض عليك مبلغ من المال وقال لك شاركنا خصوصياتك لمدة شهر، تشاركها خصوصياتك أو حياتك اليومية؟ يعني أنت اليوم قعدت الصبح، أخذت فنجان القهوة، تريقت، رحت للدوام، رجعت، صار العصر، اجيت للمول، وهكذا. تشارك هاي التفاصيل؟
1: اعتمادا على نوع التفاصيل وعمق التفاصيل اللي أشاركها. يعني أكو تفاصيل معينة المفروض ما تشارك، يعني تصب ضمن الخصوصية طبعا.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: أحمد ضياء.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد. أحمد، بحكم أنت شاب وتعرف الجيل الحالي أنه هو جيل السوشيال ميديا، أو الزمن الحالي هو زمن السوشيال ميديا، البعض يعتبر أنه هذا الزمن محى خصوصية الشخص بحكم النشر والصور، زين؟ فأريد أسمع من حضرتك، أنت من النوع كل شيء تنشر على السوشيال ميديا، ولا أكو خطوط حمراء ممكن تعتبرها هاي خصوصية فما تحب أحد يعرف عن هالشي؟
1: أول شيء السلام عليكم وتحية لبرنامجكم والقسم التسويق بمولتان سكوير والحضرت الست. شوفي ست، موضوع السوشيال ميديا والنت هو بفوائد وبي يعني مو فوائد، أكو ناس تستعملها للفائدة وأكو ناس. إذا بالنسبة للموضوع النشر أو موضوع القصص أو تشارك حياتك بالسوشيال ميديا، أنا هاي تبقى ترجع للإنسان ذاته هو نفسه، يعني حسب الإنسان. أنا بالنسبة لي ما أنشر هاي، يعني عندي خصوصية لأن هي اسمها خصوصية، أنا مو كل شيء يعني يجي ببالي أنشره، ما أكو فائدة من هذا الموضوع. لأنه أنت مثلا تخلي قدامك هدف، أنت من تنشر مثلا، تنشر عندك فد مشروع تجاري تنشر عليه، عندك فد شيء تستفاد من عدة تنشر عليه، مو يعني تجيبه وانشره. هذا مثلا أنا انشرت أني تاخذ أقدم محاضرات يعني بمجال الهندسة، بمجال الكيوسي الفحوصات، هذا انشره، انشر على النت وقت الدورة المحاضرة شنو الفائدة، هاي الأشياء انشره. أما بالنسبة حياتي الخصوصية كخصوصية ما انشر.
0: زين، اصدقائك، قعدتكم، لمتكم، هسه انت جايتك للمول، اكو ناس تصور حتى هي وتمشي. انا بالشارع الفلاني جاي امشي. هذا ما نعرف هوس ولا يريد يثير جدل، ما نعرف احساس بالنقص في بعض الاحيان.
1: ومرات ممكن انه يتعلم الصغير من الكبير. تلقى الكبير، يعني انا مصادف بحياتي انه اشوف انسان كبير ويعني عنده ادراك وعنده هذا وينشر، مثلا ينشر اشترى عصير بالسياره، يعني ما اعرف شنو الغايه او الفائده صراحه، لانه يعني اعتبرها كمشاهدات او هيك شيء، او مهووس بالتواصل. اي ممكن انه هوس هذا الشيء،
0: او ممكن يثير اهتمام. يعني انا اليوم من اشتريت عصير ما حد قال لي بالعافيه، بس أنا يمكن بحكم التعليقات كله راح أصيح ألف عافية، مو عافية واحدة، مو
1: وأصلاً هذا الموضوع أكو ناس تؤمن بالحسد وناس ما تؤمن بي. أنا من الناس اللي أؤمن بالحسد، وإذا أنشر هذا الشيء ممكن أنه يخرب حياتي أو يجيب لي فد يعني حسد أو عيون العنف، فأبتعد عن هذا الشيء.
0: جربت في يوم ما نشرت فد شيء وتندمت عليه؟ أي
1: والله.
0: شنو نشرته وانصابيت بالعين يعني؟
1: مرة من المرات زينت شعري، كان يعني قصة غريبة، فورا أسبوع ظل ساقط شعري.
0: ومن هنا أنا بطلت تنشر يعني؟
1: بطلت.
0: يعني بحكم إيمانك ولا بحكم نقدر نقول صدفة؟
1: لا يعني هي صدفة، وثاني شيء اطلعت على موضوع الحسد وهذا، وأنه شيء مذكور بالقرآن، فبحكم إيماني صارت أنه بعد ما أنشرك وأشياء ما تنشر. يعني صراحة وهذا السوشيال ميديا يدخل عليك اللي عرفك واللي ما يعرفك، ولا وكو ناس تعرفك ممكن تقتدي بيك، يعني ممكن تشوفك أنه أنت مرجع، أنه شون أنه مثلا هذا الشاب أحمد أنا اليوم أشوفه إنسان متقدم، إنسان يعني جاي يطور حياته، يطور بنفسه، فأتعلم من عنده زيانات، فهو إذا ينشر شيء مو زين أم راح أتعلمه من عنده.
0: على طار النشر وأنه هو قدوة ممكن نعتبره الشخصية الفلانية، المشاهير تعتبرهم قدوة؟
1: لا.
0: يعني اللي ينشرونه ممكن لا. ممكن نشر حقيقي لحياته واقعية، ممكن لا، شغلات مزيفة
1: صراحة. مو كل المشاهير، يعني أنا بالنسبة لأغلبية المشاهير ما أعتبرهم لا قدوة ولا يمثلوا لي بشيء، بالعكس أنا إنسان عندي شخصيتي الواحد، وإذا أريد أتصرف عندي عقل وأتصرف بي، ما مجبور أتبع أحد أو أتصرف مثل أحد. بس أكو مثلا مشاهير يعني حلو يطورون من الذات وعندهم تنمية بشرية حتى بالحديث مالتهم، مثل حسين الجزائري، أي شخص مهتم بالتكنولوجيا وال يعني بالتطورات، مال تكنولوجيا، هذا حسين الجزائري انا حابه اتابعه.
0: ممكن هم بحكم ميولك او حبك لهذا الشغله انه التكنولوجيا وكذا فتتابع هاي الشخص؟
1: لا والله انا اصلا قبل لا ادخل مجال الهندسه كنت اتابعه. اي صراحه
0: واستفاديت من الاخير، احنا استفادينا
1: استفاديت حتى من اريد اروح مثلا اشتري تليفون اعرف شنو المكتوب عليه، ظليت اعرف شنو شنو التجاره شنو الاصلي من خلاله هو ومن خلال اشخاص ثاني، فظليت اطور يعني مثلا من اريد شغله لا ابحث عليها واكتشفها واعرف مصلحه ومنشئها يلا ابدي انه اشتريها او افكر اشتريها.
0: عاشت ايدك وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحب أهلا وسهلا بيك.
0: سمح حضرتك؟
1: ضحى.
0: أهلا وسهلا بيك يا ضحى. ضحى اليوم نريد نسمع من عندك تشاركين خصوصياتك وحياتك الشخصية على السوشيال ميديا ولا لا، أكو أمور وخطوط حمراء ما تحاولين أنه تنشريها على مثل حد يعرف عن هالشي؟
1: أي طبعا، يعني هواي هسه احنا نشوف ناس يشاركون كل شيء، بس أنا يعني شو أسوي أنه طلعاتي ونسى أو هيك، يعني هاي أشاركها. صحيح.
0: شنو الغاية من النشر؟
1: يعني تقدرين تقولين يعني ونسى هيك صديقات ستوريات، يعني هيك بيناتنا ماكو غاية يعني مخصصة أو
0: أنت قلتي ممكن الطبة والطلعة زين، هاي أمور أوكي جاي تنشريها، شنو الحدود المعينة زين تقولين أنا هذني الحدود ما أقدر أتخطاهن لأن هاي جزء من شخصيتي، جزء من حياتي، من تفاصيلها ما أقدر أنشرها، تعتبريها خصوصية.
1: اللي ما أنشره أنه مرات واحد يصاب بحالات حزن واكتئاب، يعني ما يريد الناس تشوفها، او انت قاعده بين اهلك وعائلتك هم مثلا، او مواضيع هاي هم حدود حمراء ما يصير واحد يعني ينشرها ويتطرق لها، او يعني ما تردين الناس تعرفها.
0: يعني ضحى انت قدر الامكان جاي تحاولين تنشرين وتبينين للاخرين انه الحياه المثاليه حتى لو انت بحزن مره بموقف ممكن مزعج، هذا ما تنشرينه، تحاولين تبينين الحياه المثاليه انه انت دائما مرتاحه، دائما متونسه، طبه طلعه صديقات.
1: اي احس هيك احسن. اي حتى يعني ما حد يعرف عنك انت شنو او هذا،
0: بس اقرب الناس لك يعرفون شنو.
1: اكيد راح يعرفون، يعني هم يعني عائلتي صديقاتي راح يعرفون انا مثلا شنو.
0: زين بريش، بما انه انت احد الاشخاص اللي تنشرين زين على السوشيال ميديا، انتهى زمن الخصوصيه بهذا الوقت؟
1: اي اكيد طبعا، انت جاي تشوفين هو يعني ناس تقتحم الخصوصية، راح جاي ندخل ببيوتها، جاي ندخل يعني بتفاصيل حياتها كلش، هذا الشيء غلط أعتبره أنا.
0: تتوقعين السبب وهذا النشر وانتهى زمن الخصوصية بسبب السوشيال ميديا ولا بسبب الناس الأشخاص نفسهم؟
1: لا بسبب الأشخاص طبعاً. أي من واحد لواحد حيشوف يعني هذا الشيء فينشرون كل شيء.
0: البعض من الناس هي صارت مثل كتاب مفتوح، يعني ماكو كل خصوصية. زين حتى بالبيت، تفاصيل البيت والأطفال والزوج والمشاكل الزوجية والمشاكل العائلية، كل هاي التفاصيل هي جاي يبينوها للناس بأحسن حالاتهم وأسوأ حالاتهم. زين أكو البعض لا، أكو جزء محافظ عليه اللي هو من الخصوصية. الإنسان اللي حافظ على خصوصيته أقدر أعتبره شخص غامض ولا واعي؟
1: لا أكيد واعي ويعرف شنو يسوي، لأنه إحنا هسه ما تعرفين إنه خصوصية مرات تصير ضدك. أي مرات الناس يعني إذا عرفوا عنك أشياء هنا راح أنتي راح يعني.
0: تشوفين المشاهير هاي الناس اللي على السوشيال ميديا، المشاهير الناس الشخصيات المعروفة اللي جاي تنشر كل تفاصيل حياتها، بدت تتنازل عن خصوصيتها؟
1: أي بدت تتنازل.
0: تشوفين حياة المثالية بيهم؟ تقدرين تعتبريهم هم دول حياة مثالية وأقدر أخذ منهم واعتبرهم قدوة إلي؟
1: لا طبعا مو قدوة، لأن هم يعني سوت هذا الشيء بالبداية، ثاني مرة بعدين راح تتعرض المشاكل. هواي تشوفين انت هواي تعرضوا المشاكل بسبب الخصوصية.
0: لو أحد طلب يفتش موبايلك توافقين لو تعتبريها جزء من الخصوصية؟
1: أكيد أعتبرها جزء من الخصوصية وما راح أوافق.
0: ما راح توافق؟
1: لا.
0: الكائن من يكون ولا أكو صديقات مقربات إليك أو أخت قريبة إليك تعرف كل تفاصيل حياتك، أسرارك تعرفها، فما أتوقع ممكن إذا تفتح الموبايل وتقعد تتصفح راح نقدر نقول عليها خصوصية لأن هي كل شيء تعرف.
1: ما أعتقد ماكو أي واحد يعني، صحيح أكو ناس أقربها منك بس مو درجة أن تعطينهم موبايلك، ومرات أكو خصوصية يعني من الأخت من الأصدقاء.
0: إيش قد من أسرارك يعرفها أقرب الناس إليك، ومنو أقرب الناس إليك ممكن يعرف عن خصوصيتك وحياتك الشخصية وأسرارك؟
1: عندي أختي الصغيرة، صغر مني يعني كل شيء تعرف عني، سولف لي وأسولف لها وقلت.
0: إيش قد فارق العمر بيناتكم؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات؟ بس ما تحسين 6 سنوات فارق العمر بالتفكير
1: لا
0: يعني
1: لا لا
0: ستة هواي؟
1: هو صحيح هواي إذا يعني تشوفينه، بس يعني من تشوفين عقلها وعقلي هيك يعني.
0: تحسين أكو تفاهم بيناتكم من تسولفين وتتحاورين وياها وتتناقشين؟
1: أكيد إيه أكو، لأنه إذا ما لقيت تفاهم ما راح يعني أكمل وأسولف وهي مسولف لي، أنا قاعدة نحل المشاكل وهيك.
0: تقبلين النصيحة من عندها بحكم إنه هي أصغر منك؟ لو إحنا نقول شنو أنتي أصغر مني جاي تنصحيني يعني؟
1: لا بالعكس، يعني هواي أخذ بنصائحها لأنه أشوفها شوية يعني أوعى مني أنا شوية، مرات تجيني أصير طايشة وهيك، بس هي شوية أحسن.
0: تتوقعين، وهذا سؤال أخير لحضرتك، الجيل الحالي فعلاً هو أوعى وأفهم من الجيل السابق؟ لأن هواي أنا سامعة يقول لك أنا بنتي أفهم مني، أختي الأصغر مني أوعى مني، بسبب الجيل الحالي والسوشيال ميديا والموبايل والإنترنت
1: أي إيه صحيح، إحنا اليوم نعيش يعني السوشيال ميديا بكثرة، فكل شيء يعرفون، كل شيء يعرفون ومنتبهين بشكل يعني.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا بيك. ام محمد مرحبا.
1: حبيبتي اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن وام محمد اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف يمكن باختلاف الاجيال ممكن وكل واحد له وجهه نظر تبقى اكو موضوعه كلش مهمه وهي ممكن تثير جدل انه اليوم انا اشارك خصوصياتي وتفاصيل حياتي الدقيقه وحياتي الشخصيه على السوشيال ميديا. زين البعض يعتبره انه انا صرت مثل الكتاب المفتوح اثير اهتمام فراغ ممكن هوس ممكن احساس بالنقص نقدر نقول. البعض يعتبره لا هذا الكتاب وان انفتح فتبقى حدود وخطوط حمراء. فاحنا نريد نسولف ويا حضره الست خلود. اهلا وسهلا بيك. نريد نسولف ويا حضرتك ام محمد انه اكو حدود معينه تحاولين انه تحافظين عليها او توازنين ما بين الخصوصيه وما بين انه انا انشر
1: طبعا اكيد كل انسان يعني هي من لفظه الخصوصيه يعني كل انسان لابد ان يتوفر الى خصوصيه. فمن الصعب يعني احنا كجيل خلي يسمونا جيل الطيبين القدماء احنا نرفض انه يعني ننشر كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي لان تبقى بلفظه الخصوصيه هي خصوصياتنا. واحيانا هو الانسان بطبعه كتوم يعني اكو بعض البشر كتومه ما تحب احد يتفرج على كل شيء. يعني انا هسه عندي امور يعني حتى ما اخلي يعني اختي تطلع عليها صديقاتي ما يطلعون عليها. ف اكو ناس هي عندها حب يعني شلون ولع العرض امورها على الناس وناس لا على خصوصي. يعني انا اشاهد البارحه دا اقلب بوسائل التواصل الاجتماعي شفت الزوج يتحدث مع زوجته هناك وتعاركوا. يعني شنو قيمه هذا العمل؟ يعني انا انشر ثقافه كفن كثقافه كامور يعني اعلم بعض الامور مثلا هسه على وسائل التواصل الاجتماعي اتعلم حياكه اتعلم فد مهنه حلوه اعلم مثلا اكو دكاتره ينشرون في بعض المعلومات. هاي امور مهمه لكن اموري الخصوصيه كسيده بيت وين هذه الخصوصيه؟ لازم انه المراه تحافظ على بيتها واسرتها من خلال الحفاظ على خصوصيتها. يعني هذا رايي الشخصي ويبقى كل إنسان وحريته بالمجتمع. لكن أنا عد ما أشوف أنه أنا يعني حتى مثلا مع احتراماتي لكثير من الناس أنه تنشر الأكل مالتها هذه يعني كثير من الناس جياع يعني سواء بالعراق والوطن العربي. مو إحنا جاي نشوف حالات كثيرة عندنا فلسطين عندنا سوريا عندنا كثير من الدول عندها نوع من يعني جوع يعني وحتى بالعراق كثير من الناس تعاني معاناة كبيرة. يعني لا عندها وسائل ترفيهية لا عندها يعني أنا همين أيضا منتمية إلى جمعية بسمة يتيم. هذه الجمعية بها 995 عائلة تعاني من الفقر وأنا لي يعني كيف يعني هذا خطية إنه أنا كيف أنشر هذه. أذكر مرة كاظم الساهر رغم أنه هو إنسان غني جداً ولكن هو بطبيعته خلوق جداً من خلال الأصدقاء اللي متواصلة وياهم لأصدقاء فيقول أنا كنت ما أنطي التفاح والموز الأطفال أولاده يعني في كان هو ظرف مسموح له لكن أقول لهم لا أطفالنا ما عندهم هاي الإمكانية. فيعني من هاي الناحية أنه أنا الأمور المهمة اللي يتعلم من عندها الشخص المقابل الثقافة الفن الأمور العلمية يعني يستفاد من عندها. أكو بعض الدروس يعني هسه مالت الذكاء الاصطناعي حتى مسألة المكياج فتشغلة حلوة يعني يتعلمون الصبايا بهالوقت هذا معلومات ثقافية علمية أدبية هاي أتناولها. لكن أنا أموري بالبيت وأتعارك وأنشر واشتريت وجبت وخليت.
0: تحسين هسه هاي على قولتك إنه هو قاعد ويا زوجته وصارت مشكلة وممكن حتى بتوث مباشرة بث مباشرة إنه يفتح زين طبيت وطلعت وأكلت وصارت مشاكل وصار مواقف مثل معينة هاي على الملأ. زين هذا هو فعلا واقع ولا هو مجرد أفلام مزيفة يعني؟
1: والله بصراحة أنا أسميها تفاهة يعني وربما كثير يعني احنا اياد راضي باحد مسلسلاته نقل واقع انه سووا لهم مشكله ويعني اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ايضا محكومه من قبل جهات انه سوي هالشكل حتى أنطيك هالشكل. حتى يعني مسلسل مصري أيضا سلطوا الضوء على هاي الفقرة، أنه شخص يجيبهم يحكمهم بفلوس ويقولهم سووا هاي الأفلام، أنت تزوج فلانة، أنت طلق فلانة، في سبيل أنه يحصلون لايكات. يعني احنا هذا طبعا تسليط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الناحيه هو في شيء يعني جميل يا بهاي المسلسلات. اي يعني احنا ما من انا ما منتبه انه هذا الموضوع ايضا عباره عن عصابات، يعني كعصابات
0: يعني مشاهير احنا نعرفهم زين، فنانين وممثلين وشعراء زين، هاي على قولت زواج وطلاق وهاي المشاكل بالعلاقات الزوجية زين. هسه هذا أنا أقدر أعتبره أنه مقابل مبلغ من المال بدأ هو يتنازل، هذا المشهور اللي هو المفروض يكون قدوة للآخرين للمجتمع زين، بدأ يتنازل عن خصوصيته.
1: طبعا هو أكيد يعني أنت يعني هي دول المؤثرين بالمجتمع لهم دور، يعني الشابة تتأثر بيهم، الشاب حتى الأطفال. يعني إحنا طبعا الظهر حكيت الأختي قلت لها خالي اتصل بي، خالي أيضا كاتب الأستاذ جواد الشاوي، أيضا قال لي خالو أكو وسائل التواصل الاجتماعي جاي تستغل من قبل الأطفال وجاي يتوجهون إلى أمور يعني غير محبذة بالمجتمع، فيا ريت أنه تتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه الأطفال يبتعد عن النقال بعمر عمر المراهقة. إحنا نقول من الطفولة إلى المراهقة هي مفتوحة، لكن إحنا مع الأسف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مفتوحة لكل الأعمار، وهذا أكبر خطأ. هذا أكبر خطأ انه احنا طفلنا وشابنا ومراهقنا يصبح عنده ملهات، وتعرفين هي قلة الاعمال ايضا الشباب يعني يخلص دوامه او ما عنده
0: أرجع
1: عمل.
0: ارجع واقول انه هي حكيتها من البداية انه هو فراغ.
1: اي نعم هو الفراغ. يعني شوفي احنا ما عندنا منتديات لا للشباب ولا للطفل وبالذات الاطفال، فلذلك الى اين يتجه؟ يعني هسه عندنا اطفال باعمار، اختي عندها طفل بيشي لهون بالتليفون، وهذا أكبر غلط. يعني مو بس هو، كل الأطفال تلاحظين بهالمجتمع هذا وبهذا الوقت أنه دائما تشوفين الطفل بيده نقال، وهذا أكبر غلط.
0: شكرا لك أم محمد وست خلود. شكرا لك أحبتي مستمعي الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل ويا أم حسن بعد الفاصل.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: هلا مرحبا بيك ام حسن ست رونق. عرفينا بحضرتك.
1: مدرسه باعداديه ابي الخاصه بالمهنيه. بابا الخاصه طبعا هي مدرسه لغه انجليزيه. والحمد لله والشكر يعني الحمد لله. كنت فتره من الفترات بطلت البصر بالمنضد طبعا. يعني انا كلش احب الرياضه بس ما عاد يعني ما صار مجالي يعني اختصاصي لغه انجليزيه فبعد يعني ابتعدت وتزوجت طبعا والتهيت بالاولاد ومسؤوليه الاولاد والبيت
0: هي هاي اغلبيه الناس تقول لك يلا هي المره بالاخير شنو بيتها مو وصلنا لهاي النقطه
1: انا يعني انا ظرف شوي يختلف لانه زوجي ما موجود دائما يعني يعني انا صرت الام والاب للاولاد اي فيعني ما اخذ دوري ودور ابوهم.
0: الله ينطيك الصحه والعافيه ست رونق. اليوم احنا نريد نسولف على يمكن سمعتي وجهه نظر ست خلود بهذا الموضوع فاحنا نسمع وجهه نظرش شلون نقدر نوازن ما بين انه انا اتواصل ويا الناس بس بنفس الوقت انا محافظه على خصوصيتي محافظه على حياتي الشخصيه شلون
1: اعتيادي يعني اقدر اتواصل وياهم يعني شغلات مثل الواجبات العلاقات هسه شلون احنا يعني علاقاتنا الاجتماعيه اي وتبقى خصوصيه اكو شغلات يعني خاصه بي انا يعني هي الي مالتي يعني ما تبقى بس ترى مرات احنا نحتاجها من فضفض خاصه شغلاتنا يعني اكو شغلات خاصه مرات ما نقدر بس يعني احنا لازم يا اما مثلا ناخذ راي احد بشغله معينه يا اما مثلا نريد نفضفض على فد شيء صار يعني
0: فضة تصير على السوشيال ميديا؟
1: لا طبعا لا انا ما جاي احكي على السوشيال ميديا لا انا ابد يعني شغله الخصوصيه بالمالتي يعني السوشيال ميديا لا يعني هذا الشيء
0: على السوشيال ميديا يعني بحكم علاقاتك ويا اخت ويا صديقه ويا كذا ممكن تفضفضين وتشاركين خصوصيه
1: مالت الخصوصيه شغلات السوشيال ميديا انا كلش مبتعده عنها يعني هاي يمكن بحكم انه عملي انا او بحكم بانه يعني تجاوزت هاي المرحله مالت اللي هسه الشباب البنات الصغار يعني اللي نشرون كل شيء موجود اي ف يعني خاصه شغلات يعني خاصه بالشخص ما يصير يعني على السوشيال ميديا وعلى شغلات التواصل الاجتماعي
0: ذكرتي انه الشباب هسه مو مثلنا يعني مو مثلنا هو بحكم انه اختلاف الازمان اختلاف الاجيال
1: اكيد يعني اكيد هم غير
0: انا لو هنا اقدر اعتبر انه ممكن المتابعه والمراقبه والتربيه تلعب دور يعني انا ممكن بنتي من جيل هسه بس ما تنشر خصوصياتها يعني انا ما اقدر احكم عليها يمكن لان هي من الزمن الفلاني وانا من الزمن الفلاني ممكن هنا التربيه والمتابعه والمراقبه انت شو تقولين
1: اي طبعا اكيد يعني احنا هسه على قولتك لازم نراقب لانه كل شيء وسائل التواصل الاجتماعي اكو يعني مثلا اولاد ينجذبون شغلات خطا يعني احنا مربيهم على شغله هاي صح بس مرات التاثير اكو تاثير وخاصه التاثير الجمعي يعني اكو شيء اسمه تاثير جمعي من يشوفون انه هاي الشغله كلها تسويها فانا ليش ما اسويها صح بس تبقى هم تربيه يعني تبقى انه انت دائما وياهم دائما تشوفين شنو هم يعني على من يروحون على من يدخلون على من يعني يتابعون وتابعيهم فهاي اكيد يعني هم لها والتربيه طبعا قلت ليش انه لها تاثير على الاولاد اي وانا ما شاء الله بنتي يعني الله يخليها اهم من جيلها الوقت يعني وهم اقلها مرات ماما لا كل شيء ننشر يعني مو كل شيء اكو شغلات خاصه يعني ما يصير واحد ينشرها خاصه على قولت مثل ما قالت ست خلود اختي قالت انه يعني مثلا شغله الاكل ما اكل هم يحبون هاي الشغلات الاولاد يصورون وينشرون واحنا اكو ناس يعني يعني الالف ما عندها خاصه يعني فواحد مفروض يتحفظ صح
0: البعض احنا جاي نشوف من خلال السوشيال ميديا

0: يحجون، فالمفروض أنا هاي أكون يعني عندي خصوصية بيها، يعني شغلة إنه يعني أخاف صراحة.
1: خصوصية أقدر أعتبرها جزء من الرفاهية بالوقت الحالي؟
0: جزء ما أعرفه يعني، لا مو يعني لا يعني شلون الرفاهية مثلا يعني، يعني شلون تقصدين بيها جزء من الرفاهية؟
1: ممكن أنا من أنزل إنه اليوم أنا قاعدة بالمول زين، صورت قاعدتي بالطابق الفلاني هاي ممكن تضيف لي فتشي أحس بمتعتها بحيث أعتبرها جزء من رفاهيتي إنه أنا اليوم مرتاحة ومتونسة وشوفوني أنا وين قاعدة وين طابة وين طالعة.
0: يعني ضروري أنا أشوفها أبد مو هسه أنا قاعدة بالمول، يعني مو إلا أحد يدري بأنه أنا طلعت، شيء خاص بي هذا، أنا طلعت اليوم اللي رحت، يجوز مثلا احكي بهذا الموضوع ويا مقربه الي، اليوم رحت طلعت هيك قعدت صار لقاء، بس يعني مو الا انشر واقول انه انا هيك وصعدت على الوتش طابق واشتريت هيك وجبت هيك، لا شيء خاص.
1: سؤال اخير لحضرتك ونختم، احنا هسه زمن الخصوصيه انتهى ولا لا زال موجود؟
0: والله من خلال السوشيال ميديا اشوف كلش انتهى صراحه. اي والله احنا لانه قبل وتعودنا على انه يعني هسه احنا امنا ربتنا قالت انه اكو شغلات عيب هيك تحشون برا او ما يصير هيك تقولون برا او هاي الشغلات بالبيت ما يصير تطلع برا، تعلمنا من عندها يعني. اي
1: نرجع موضوع التربيه والمراقبه والمتابعه
0: يعني الجيل يبقى يعني. طبعا كل جيل ربوا اولادكم لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم، هي صح يعني هم غير شكل مو مثلنا يعني ابد مو مثلنا يعني.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: أعتقد المستمعين الكرام بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة الزميل المخرج اللي رافقني في الإخراج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجامل. بس لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
2: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
4: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة بأن احنا نحميها بأن إحنا نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
2: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
5: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة، لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
2: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
6: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا عن راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
2: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية وتباع لنا تعليمات استعمالي تسوق فكرة. اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطاً؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية، هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصص المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار، يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسبباً للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضاً قلما تتغير، الهدف حسنة قليلة، والوسيلة تمنع بلاوي كثيرة. منظومة مطالبة الغرباء بحسنة أو قدر من المال عبر مد اليد أو تخصيص علب أو إناء، وذلك في مقابل منع بلاوي كثيرة من الحدوث لهم، قديمة قدم الحضارة الإنسانية. بحسب دراسات موثقة عن تاريخ التسول، فإن أقدم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسنة قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لإزدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأن تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وأن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل. ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول، على الرغب في التسول التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الانترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية، وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية. وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً. وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمة منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضاً مجتمعياً في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظا على كرامتهم وصونا لآدميتهم، وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضا في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها، صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة، مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عجد. وعلى رغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين، مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعا إلكترونيا ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولا ناجحا. سؤال يلقى عديدا من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءا باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقا على أوتار رغبة المسافرين في السلامة ومرورا بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه إطلاقا.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: عن محنة العيش مع الضوضاء. يصحو المواطن عندنا على خليط من الأصوات صار معتاداً عليه، لكنه يخفي خطراً جداً يصنف على أنه في مراتب متقدمة ضمن قائمة المخاطر المحيطة بالإنسان. أبواق سيارات ومكبرات أصوات باعة متجولين ومولدات كهرباء، كل هذه الأصوات الصاخبة وغيرها يضطر المواطن إلى سماعها منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت متأخر من المساء وربما على مدار اليوم. ليكون ضمن نطاق تلوث سمعي، لا يبدو أن السلطات منتبهة أو ملتفتة إلى آثاره الصحية. جرت العادة على تسليط الضوء على الملوثات البيئية الكيميائية وأضرارها على الإنسان كتلوث الهواء والماء والتربة، من دون النظر إلى الضوضاء كأحد الملوثات البيئية الواجب أخذها بنظر الاعتبار والتعامل معها على أنها من المصادر الخطيرة والشديدة التأثير على صحة الإنسان. الضوضاء هي ثاني أكبر سبب بيئي للمشاكل الصحية بعد تأثير تلوث الهواء.

ما هو التلوث الضوضائي؟ يعرف التلوث الضوضائي أو السمعي بأنه جملة أصوات غير مرغوبة ذات تردد وشدة عاليين وحساسين للأذن البشرية، وذات طاقة تؤثر على قدرة الإنسان في تمييز الأصوات الأخرى بجانب التأثيرات السلبية على صحته، وتقاس الضوضاء

وحدة الديسيبل، ويعرف الديسيبل بأنه وحدة قياس شدة الصوت، ويقدر تردد كلام الشخص الاعتيادي ب 50 إلى 60 ديسيبل، والضوضاء الناتجة عن أبواق السيارات تقدر بنحو 100 ديسيبل. أما الطائرة النفاذة أو المروحية أو أصوات عوادم المولدات الضخمة فقد تتجاوز أصواتها 120 ديسيبل، وهو مستوى قد يؤدي إلى أثار سلبية على صحة الإنسان. تبين منظمة الصحة العالمية أن الحد الأقصى للضوضاء التي يتعرض لها الشخص يومياً يجب أن لا يتجاوز 85 ديسيبل لمدة أقصاها 8 ساعات في اليوم الواحد، وما فوق ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان. وتفيد تقارير طبية بأن التعرض المستمر لمستوى ضجيج يتجاوز 80 ديسيبل خلال الممارسات اليومية الاعتيادية له أبعاد صحية جسيمة، وأن التلوث الضوضائي لا يؤدي إلى فقدان السمع وطنين الأذن وفرط الحساسية اتجاه الصوت فحسب.

مستوى الصخب العام في مدينة يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة، فلم يعد فيها شارع أو زقاق يخلوان من مصادر الضجيج المتنوعة والكثيفة في توزيعها داخل المناطق، حتى باتت الأصوات العالية جزءاً من نمط حياة أغلب السكان، فقد اقتحمت هذه الظاهرة جميع الأماكن العامة صادرة عن مصادر متنوعة مثل المولدات الأهلية وأعداد السيارات المتزايدة، بل حتى الحوارات والنقاشات العامة صارت يتم تبادلها بصوت مرتفع، سواء في الشوارع أو المحال التجارية أو الأسواق أو مراكز التسوق. يضاف إلى كل ذلك مكبرات الصوت التي تجرها عربات بيع الخضار والغاز في المناطق السكنية والأخرى التي تنتشر في المواسم الدينية، ومكبرات الجوامع والمراقد الدينية.

سيبيل يكون طلبتها أكثر اندماجاً وتركيزاً في الدرس مقارنة بطلبة القاعات التي يتخللها تردد يبلغ 65 ديسيبيل فما فوق. واستناداً إلى هذه المعدلات، وجدت الدراسة أن القاعات التي تقع في الطوابق العليا تكون أكثر ملائمة للدراسة لأنها بعيدة عن ضجيج الشارع والناس. وللتوصل إلى تشخيص طبي دقيق للأثار الجانبية المترتبة على الضجيج بكل مستوياته المنخفضة الشدة منها أو العالية، تحدث المختصون فتطرقوا إلى نوعين رئيسين من الشدة الصوتية المؤدية لتضرر الجهاز السمعي. النوع الأول هي الشدة العالية ذات المدى القصير كأصوات الانفجارات، والثاني الشدة العالية ذات المدة الطويلة كأصوات المولدات والمصانع. إن الشارع العراقي لا يخلو من الأصوات العالية التي تتجاوز مستوى الألم والتي تزيد شدتها على 70 ديسيبيل، الأمر الذي يتسبب بمخاطر صحية على الجهاز السمعي للإنسان. والأكثر تضرراً هم موظفو المصافي وعمال البناء وأصحاب المولدات، لا سيما أنهم يفتقرون إلى التوعية بشأن استخدام الأقنعة والخوذ العازلة للصوت. يسبب الضجيج تلفاً مزمناً للسمع لا يمكن علاجه، حيث أن الجهاز السمعي للإنسان يتكون من نسيج عصبي تستحيل معالجته أو تجديد خلاياه عند تعرضها للتلف أو الضرر. واحد من الأسباب الرئيسية لانتشار الصخب العام وتفشي ظاهرة التلوث الصوتي هو عدم إدراك الأفراد للأبعاد الصحية والنفسية لهذا النوع من التلوث، إضافة لإهمال المؤسسات المعنية في صياغة ونشر سبل توعوية بالشكل المناسب لتغذية قدرة المتلقي الذهنية وتعزز مفاهيمه بأهمية الأمر ومضاعفاته. كما يؤدي الجانب القانوني دوراً مهماً ورئيسياً في ذلك سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية. وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب قانون السيطرة على الضوضاء عام 2015 والذي تم من خلاله تحديد جداول لمستويات وترددات الصوت المسموحة داخل وخارج الأماكن العامة والخاصة، إلا أن هذا القانون لم يكن رادعاً تجاه تشعب المشكلة في بيئات العمل والأسواق التجارية والشوارع حتى تجاوزت الحد المسموح والمنصوص عليه في الجداول الرقابية المحددة من قبل الحكومة العراقية. على سبيل التوضيح للمقارنة، وصل الأمر في باريس إلى وضع رادارات لمراقبة الضجيج العام في الشوارع حتى يلتزم المواطن بحد معين من الأصوات تتناسب مع الذوق العام، ويتعرض المخالف لغرامة مالية، وذلك للحد من ظاهرة متفشية في ظل التطور السريع، ما يدل على أن التلوث السمعي ليس محط تهاون أو إهمال. والشيء بالشيء يذكر فإن استخدام هورن السيارة في أغلب الدول يعد فعلاً فجاً ومهيناً، فمن الطبيعي جداً أن تسير في شوارع أحد الدول التي تحترم مواطنيها من دون أن تسمع صوت هذا المنبه، وكأن السيارات هناك غير مجهزة بهذه الميزة. أما عندنا تتبارى محلات كماليات السيارات بتزويدك بالهورن الأصخب والأزعج.

كانت الموسيقى الهادئة والأغنيات الطربية ملاذاً لمن يطلب الاسترخاء ويكافئ نفسه بلحظات من الهدوء. كف المنتجون عن إنتاج هكذا فن. الضوضاء والصراخ والإيقاعات العالية هي ما يسود الفن في أيامنا هذه. يحتفل الناس بالصخب ويحزنون به، يؤبنون موتاهم بالضجيج ويتزوجون بالضجيج، ويتخرجون من كلياتهم بالضجيج ويتظاهرون بالضجيج. حياتنا صارت ضجيج. يمكن معرفة الكثير عن الشخص عن طريق ذائقته الموسيقية. قل لي ما تسمع، أقول لك من أنت. أجرى باحث في جامعة كامبريدج دراسة شملت 4000 شخص، حاولوا رصد جوانب مختلفة من شخصياتهم من خلال قائمة أسئلة أعدها خبراء في علم النفس، وبعد ذلك استمع المشاركون في الدراسة إلى 50 مقطوعة موسيقية تمثل 26 اتجاهاً موسيقياً مختلفاً. طلب الباحثون من كل شخص اختيار المقطوعات التي تعجبه، وجاءت نتائج الدراسة مفاجئة للباحثين، إذ أظهرت أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدر كبير من الحساسية والتعاطف مع الآخرين يميلون إلى الموسيقى الناعمة والألحان والكلمات الحزينة. أما بالنسبة إلى أصحاب الشخصية غير المتزنة فكانوا أكثر ميلاً إلى الموسيقى الصاخبة. رغم أن الذوق الموسيقي يتغير مع الزمن، إلا أن طريقة التفكير والمشاعر تحدد نوع الموسيقى التي يحبها كل شخص، وأن قائمة المطربين المفضلين لشخص ما تكشف الكثير عن شخصيته أكثر مما يعتقد

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: يوم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. في هذه الآية الكريمة ثلاثة فصول أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كأن الآيات اللي سبقت هاي الآية الكريمة استعرضت جانب تاريخي. الجانب التاريخي هو قصة مريم ولادتها وكيف أن الله فضلها على نساء العالمين، وفي نفس الوقت استعراض لأحوال زمانها والأسرة والبيئة اللي عاشت بها. من بعد هذا رأسا جاءت هذه الآية الكريمة. ليه؟ مقصد الآية شنو؟ طبعا مقصد الآية بالدرجة الأولى أن تبين صحة اتصال النبي بالسماء وأنه مبعوث من قبل الله عز وجل. طبيعة الحال النبي عاش في مكة، والنبي كان أميا، وفي العام الماضي أنا ذكرت شنو معنى الأمية، بينت معنى أمي يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب، وبينت أن عدم القراءة والكتابة ما يعتبر نقص في النبي. ليش؟ لأن الواقع مصادر العلم ما منحصرة بالقراءة والكتابة، مصادر العلم ما محصورة بالقراءة والكتابة، لا، أحيانا العلم يجي بالتلقي، يعني بدون قراءة وكتابة، واحد ما يقرأ وما يكتب يتلقى تلقي. مثلا مصادر العلم قد تجي بالإلهام، يعني مثلا الآن الصوفية يعتبرون طريق الحدس والإلهام هو الطريق العلمي الصحيح. مدرسة قائمة تعتبر أن طريق الحدس والإلهام هو الطريق العلمي. مثلا أكو من مصادر المعلومات السماع، أن الإنسان يسمع مو بتلقي، لا يسمع. فرض الآن الوسائل الحضارية المعاصرة، واحد يخلي له جهاز استقبال ويسمع يأخذ المعلومات. فهي مو موقوفة مصادر العلم على القراءة والكتابة، تمام، القراءة والكتابة هي المصدر الأساسي، لكن إذا فرضنا أكو مصدر للعلم آخر ما تصبح القضية فقدان القراءة والكتابة، ما نقدر نعتبرها صفة نقص ونقول أن النبي يجب أن ينزه عن صفة النقص، لأن ما ممكن أن النبي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا احنا نفرق بين الأمية الحضارية وبين الأمية الأبجدية. يعني واحد نقول هذا أمي، أمية أبجدية، معنى أمية أبجدية يعني ما يقدر يجمع الحروف، ما يقدر يكتب ولا يقدر يقرأ، ما يعرف الحرف، هاي الأمية الأبجدية. لكن الأمية الحضارية أن يكون خالي الذهن من المعلومات، ما عنده معلومات ذهنية. قد تلقى لك أناس ما عندهم قراءة ولا عندهم كتابة، ولكن عندهم معلومات غزيرة جدا وعندهم ثقافة واسعة جدا. سبب شنو؟ سبب أنهم أخذوا العلم من مصادر أخرى غير مصادر القراءة والكتابة. إذن الأمية الحضارية غير الأمية الأبجدية. وما في شك عند المؤرخين بصورة عامة أن النبي ما كان أمية حضارية، بالعكس. ليش؟ لأن الوحي كان يرفضه، الوحي كان يمد النبي، كان يرفض النبي، وعلى اتصال بالنبي دائما الوحي كان يغذيه بالعلم بعد العلم دفعة بعد دفعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، يعني ما قرأ التاريخ حتى نقول ان هذه القصص اللي عن محيط مريم وعن محيط زكريا والاحوال اللي سبقت، القصص اللي ذكرها النبي لهؤلاء ما كان النبي يقرأ ويكتب حتى نقول ان النبي قرأها في كتاب وذكرها لهم. زين، هذا من فيه، هاي اول وحدة. ثانيا نسأل، احنا نقول انها القصص كانت مدونة، لو ما كانت مدونة وين كانت مدونة؟ يعني هاي الاحداث اللي ذكرها عن مريم وذكرها عن زكريا، هل كانت مدونة مكتوبة بكتاب موضوعة؟ لو مو مدونة يبدو انها ما كانت الا بالكتب الدينية فقط، بالتوراة يعني. زين، في الكتب الدينية، اما تدوين ككتاب تاريخي بالمعنى الفني للتاريخ ما كانت موجودة، بالمعنى الفني للتاريخ ابدا ما كانت موجودة. فالآية شو تريد تبين؟ تريد تبين تقول ان النبي منين اخذ هالمعلومات وذكرها الى قريش؟ الى قضية طريقة قراءة وكتابة، النبي امي كان ما يقرأ ويكتب. منين ياخذها؟ ياخذها عن طريق افواه، ما كان اكو واحد من اللي عاصرهم النبي في مكة يعرف هالقضايا. الجماعة اللي عاصروا النبي وناس ما عندهم شيء من المعلومات حول هذه القضايا بالمرة. زين، اذا من اين تعين ان يكون الوحي هو الذي امده بهذه المعلومات؟ متعين ان يكون من انباء الغيب. هسه شوية اكو هنا نقطة اشتيها اوضح لك اياها حتى تعرف الغيب شنو المقصود به. طبعا احنا نعرف ان علم الغيب يعني ما غاب عن ادراكنا وحواسنا. معنى علم الغيب يعني ما غاب عن حواسنا، سواء من ناحية المعاصرة او من ناحية البعد، يعني من ناحية الزمان او من ناحية المكان. يعني مثلا الحادثة اللي صايرة قبل 100 سنة انا مو شايفها، الحادثة اللي صايرة قبل 50 سنة مثلا انا مو شايفها. زين، بعدين الحادثة اللي تقع افرض الان في مدينة تبعد عني 100 كيلومتر انا ما ادري بيها، ما اعرفها. ليش؟ لان بيني وبينها مسافة ما تقع تحت متناول حواسي. زين، هذه غيب اسميها، ما يحدث خارج ادراكي خارج حواسي انا غيب، غايب عني. زين، هل معنى بالنسبة الى الله عز وجل ما موجود؟ لان هذا العلم بالنسبة لي وإلك شنو هو العلم؟ لما نقول فلان يعلم بالقضية الفلانية، العلم بالنسبة لنا شنو؟ العلم بالنسبة لنا هو انطباع صور الاشياء بالذهن، يعني فالحادثة اشوفها تنطبع صورتها بالذهن، عاد ادري بها. قصة اقرأها بكتاب تنطبع معانيها بذهني، هاي يسمو العلم. ولذلك نسمي علمنا علم حصولي، يعني حصول صورة للشيء بالذهن. انت تطلع منا الان تشوف هذا الشارع تعرف ان الشارع مستقيم. ليش؟ لان الى صورة بذهنك ان عدل مستقيم من طبعت له صورة بذهنك، هذا العلم الحصولي. اما بالنسبة لله عز وجل، الله تبارك وتعالى مجرد عن الزمان وعن المكان وعن الجهة، مجرد عن الجهة ومجرد عن الزمان ومجرد عن المكان، يعني لا يمكن ان يكون بمكان ولا يمكن ان يكون بجهة ولا يمكن ان يكون بزمان دون زمان، بل هو ازلي قديم. وانا استغرب والله، وايا استغرب انه كيف مثلا اكو اشياء تنسب للفكر الاسلامي بان الله عز وجل مجسد وان جسم. استغرب يعني، لان اذا صار جسم صار محتاج للحيز. يعني انت لما تيجي تقول لي ان الله عز وجل ينزل ليلة الجمعة الى سماء الدنيا، شنو معنى ينزل الى سماء الدنيا؟ يعني ينزل بهالحركة النزول، او مثل ما ينقل عن بعض الخطباء ان نزل من على منبر قال كنزولي من على منبركم هذا الى الارض. اذا كان هالشكل يعني جسم، الجسم حركته شنو؟ الانتقال من مكان الى مكان اخر، لان الحركة يقولون هي الحلول الثاني بالمكان الاول. هاي تعريف الحركة عند الفلاسفة، هاي الحركة اسم من أقسام الحركة، هي هاي الحركة المكانية، أن الحلول بالمكان الثاني، الحلول الأول بالمكان الثاني، انتقل من مكان الأول إلى مكان ثاني. إذا انتقل يعني فارق المكان الأول إلى مكان، يعني جسم صار يحتاج للمكان، صار يحتاج للزمان، يحتاج للجهة، وإذا صار يحتاج صار فقير، وإذا صار فقير ما صار غني، وإذا صار متحرك نعم صار مخلوق، لأن المتحرك واقع عليه الحركة، والحركة لا بد لها من محرك. يعني تيجي مشاكل فلسفية عريضة طويلة، يعني يصبح محدود، وإذا صار محدود ما صار إله، ما أصبح يصبح للربوبية. أنا أستغرب كيف ينسب إلى الفكر الإسلامي هالروايات هذه. لا، والغريب هو يروي هالروايات ويقول أنا مو مجسم، أنا مو مجسم هالروايات، نعم وأنا مو مجسم. هاي أشبه شيء يقولون فد واحد قدموه إلى محكمة، سأل الحاكم قال له أنت مطلوب؟ قال لي أنا مطلوب لكن منكر الطلب، مطلوب لكن منكر الطلب. أنت شايف شلون؟ يعني هو تثبت التكفير وتقول أنا مو مجسم، يعني شلون يعني أنا مو مجسم؟ ما حتى ناخذ شلون يعني كيف؟ يعني هم موجود وهم لا موجود في وقت واحد؟ غريب، هذا غريب على الفكر الإسلامي. ما ممكن الله عز وجل محيط، الأشياء كلها بين يديه، الأشياء كلها في قبضته، الأشياء كلها لأن خالقها المحيط بها الأجلي القديم الذي لم يحصر بجهة أو بزمان أو بمكان. زين، فإذا كان كذلك إذا احنا ما نتصور، ما نتصور النزول إلا النزول المعنوي. نزول معنوي ممكن، بس شلون نصوره مو محله، يجي وقته ان شاء الله. بس اعود الى صلب الموضوع. زين، اعود الى الآية الكريمة. نقول ان القرآن الكريم اراد ان يبين للناس بان النبي صلى الله عليه وآله متصل وين؟ بالسماء. لأن علم الغيب بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ما يسمى غيب، بالنسبة لنا يسمى علم غيب. ماكو شيء غيب بالنسبة لله، كل الأشياء حاضرة بأنفسها عند الله، أي شيء تتصوره هو حاضر عند الله. فعلم الغيب بالقياس إنه لما القرآن الكريم يقول ذلك من أنباء الغيب، بالنسبة لك يعني للنبي من أنباء الغيب، وإلا بالنسبة لله عز وجل لا، ماكو شيء غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى. كل شيء حاضر بنفسه أمام الله. ليه؟ ذلك من أنباء الغيب. يعني بس هذا هو الدليل أن مثلا أن النبي نبي، وأن الكتاب اللي نزل عليه كتاب من السماء. بس بهذا الدليل أن الكتاب ضمن حوادث تاريخية النبي ما عاصرها ولا سمعها من أحد، ومع ذلك حدث بها، فهي لا دل انما تدل على الوحي. بس هذا هو الدليل؟ لا، عشرات الادلة. بس على واحد من الادلة قدمها القرآن. خذ مثل دليل اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. إيه؟ نطفة مخلقة وغير مخلقة. إيه؟ الأطباء أو علم الطب يقول من بعد العلوق بسبع أيام، إذا صار العلوق بالنطفة من بعد العلوق بسبع أيام تبدأ هاي النطفة أو هالعلقة هاي تصير كتلتين من الخلايا. كتلة من الخلايا وظيفتها انها تقضم جدار الرحم، تقضمه حتى تتصل ببرك الدم وتمتص الغذاء. وكتلة من الخلايا وظيفتها انها تكون الجنين، مخلقة ينخلق من عدها الجنين. وحدة مهمتها ايصال الغذاء، ووحدة مهمتها ينخلق منها الجنين. لين نجي نقدر نسأل، نقول هذا الرجل اللي عاش قبل 14 قرن بالجزيرة العربية، كان اكو عنده مجهر واتصل وراقب سير الجنين وشاف كيف الخلايا قسم منها مخلف وقسم غير مخلف، قسم يتكون منه جنين وقسم مهمته أن يقضم الجدار حتى يتصل ببرة الدم ويأخذ منها الغذاء. من اين جاءت هذه المعلومات لأمي؟ هذا الكلام ما يحتاج نواجه به ذولاك، لا خلي نواجه به بعض ابنائنا المعاصرين اللي الى الان عندها الحكاية، حكاية ان القرآن هو النبي سواء ما القرآن من الله شمعنا. هذا اللون طبعا انت لا تنسى ان عندنا احنا كثير من ابنائنا، يعني مو كثير الاغلب اساتذتنا هو ابنائنا، يعني الان احنا نستقي العلوم منين؟ رواسبنا العلمية منين؟ بناخذها من اوروبا، واوروبا اما مسيحية واما ملحدة. زين، والمسيحية والملحدة اثنين هم موقفهم من الاسلام يكاد يكون واحد، الا نادر اكو ناس عنده شوية انصاف فتلقى اكو عنده فلقى حكايتين ثلاثة مقبولات، والا الاعم الاغلب يحاول ان يصور الاسلام تصوير بان عبارة عن حضارة بدوية، هجمة بدوية متوحشة تعيش بلون بدائي، وكانت وما زال تعتمد على طقوس خرافية، كانت وما زالت. ارجوك هذا ابني لما يروح هناك يدرس ويجي مشبع بهالافكار يدخل لهنا بطبيعة الحال، هذا اول ما يواجه القرآن يواجه القرآن على اساس ان القرآن مجموعة من الاساطير تحكي عن الناقة وتحكي عن البعوض، نعم، وتحكي عن اشياء بسيطة عادية كانت العرب تألفها، لان هذا ما عنده دراسة لخلفية القرآن ولا عنده دراسة او معرفة للقرآن من مؤسسة تعنى بهذا الجانب. شوية بالايام الاخيرة قامت اكو عندنا مثلا مؤسساتنا الاعلامية شوية يعني تعطي الاسلام شيء من الاهمية، ومع ذلك مو محاولات جدية مع الاسف، يعني محاولات قد يكثر بها الارتزاق، يعني قد ما تكون محاولات علمية جادة بقدر ما هي محاولة لنفع خمسة ستة يرتزقون من عدها. لا، الواقع هذا موضوع يجب ان يعطى صفة جدية، يعني مسألة تبني وسائل الاعلام الى المعرفة الاسلامية بكل ابعاد الفكر الاسلامي، هذه مسألة تقع مسؤوليتها بالدرجة الاولى على وسائل الاعلام في البلدان الاسلامية بصورة عامة، لانه حتى الولد ياخذ صورة وياخذ صورة جادة ويتصور ان الاسلام مو كما صور اليه، يعني وبعدين اكثر من هذا لازم اكو منهج يواكب بالدراسة، يعني احنا مثل ما ندرس النظريات بالطب او بالاجتماع او بالاقتصاد، ايه النظريات افرض الاجنبية، خل ندرس تراثنا، ندرس فكرنا، ندرس نظرياتنا المعاصرة. نعم، يعني المفروض ان اكو في المسلمين علماء واكو في المسلمين اطباء واكو في المسلمين اقتصاديين واكو في المسلمين علماء اجتماع، هذول لازم يجون الى الحضارة الاسلامية كلها يدرسوها دراسة واعية. يعني انت ليش تأخذ مادة الدراسة المجتمع الامريكي مثلا او مادة الدراسة المجتمع افرض الروسي؟ لا، تأخذ المجتمع الاسلامي مادة للدراسة، في نفس الوقت تأخذ الحضارة الاسلامية مادة للدراسة. يعني انا مو متشائم، احنا الحمد لله على ابواب نهضة اسلامية، لكن الواقع يجب ان يكثف العمل في هذا الجانب حتى ابنائنا يكونون على بصيرة من معرفة دينهم، حتى على الاقل يأخذ دين عن وعي يدرس الاسلام دراسة مستوعبة وشاملة واعية وبمنهج علمي. اعود للموضوع، اذن لو سألنا من اين اخذ النبي هذه المعلومات ومن اين اخذ القرآن هذه اذا كان القرآن من عطاء محمد من عطاء البيئة اللي عاش بها النبي كانت تمثل الجهل بكل ابعاده، من اين يأتي بهذه المعلومات التي لم يتنبأ اليها العلم الا حديثا؟ اذا القرآن فيها الصدد، في صدد اثبات اتصال النبي بالسماء وانه يوحى اليه. زين هذا المقطع الاول من الآية، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. زين شنو على يلقون اقلامهم؟ القاء الاقلام شنو المقصود به؟ هذا المقطع الى علاقة بيش؟ الى علاقة بالقرحة. نبه لي هذا الموضوع. هم كانوا اكو عندهم القرحة، كانوا يقترعون على القضايا المهمة في هالمحيط، محيط زكريا. زوجة مريم، مريم ام مريم زوجة عمران وزوجة زكريا اخوات، واحدة اسمها اشيع زين بنت فاقود، والاخرى اسمها حنة. زين فحنة ام مريم واشيع حالة مريم زوجة زكريا. لما ولدت مريم ولدت يتيمة، ابوها متوفى، صار نزاع عنده من اللي يتولى كفالتها باي بيت؟ ما يبدون يخلوها عند المرأة، يبدون رجل يكفلها يرعاها. من يكفلها؟ صار نزاع. النزاع صار في محيط بني اسرائيل وعد وجوههم، كل واحد تعهد ان يتولى كفالتها. لما اشتد النزاع اتفقوا ما بيناتهم على القرحة. القرحة شنو هي؟ القرحة قالوا كل واحد من عندنا هالقلم اللي بيده يلقيه في هذا النهر، اذا الماء اخذهم للاقلام تبقى في كفالتهم. القلم الوحيد اللي يتخلف ما ياخذ الماء يوقف مثلا، هو صاحب هذا القلم يتولى كفالتها. زين يجي بعضهم يقول شنو الفرق بين قرعتكم وبين الاستقسام بالازلام؟ قريش كانت تستقسم بالازلام، يسوون قداح ويكتبون عليها نعم افعل، واحد لا تفعل، واحد خالي، واحد بيامر، واحد بنهاية، يلبون القداح. هاي القرعة اللي كانوا يسووها. شنو الفرق بين قرعتكم وبين ذيك استقسام بالازلام؟ لا هو ياكو فرق. الاستقسام بالازلام في محيط قريش كان يشل الحركة، والقرعة اللي عندنا بالعكس مهمتها ان تبعث الحركة. ساوى بحكيها خلال البحث. الاستقسام بالازلام عند قريش كان يريد يبيع لبيعة، او يريد يزوج لزواج، او يريد يسوي له شيء يستقسم بالازلام، يسوي له وما يسوي. الازلام شنو هي؟ يعني عبارة عن قداح مال سهام. ها هاي القدح مال سهام جامدة، يذبها يعطل العمل، يمنع المرأة من الزواج، او يعطل شغله بعد ما يشتغل، او يشيل حركته، او يشيل حركة المجتمع بالتالي. فكانت الاستقسام بالازلام كان عندهم وسيلة من وسائل شل الحياة العامة، شل الحركة العامة. بينما القرعة عند المسلمين مو من هذا النوع. القرعة عند المسلمين بتليش؟ القرعة عند المسلمين في حالات معينة. دخل بينا اولك شنو مشروعيتها؟ القرعة القرآن نص على مشروعيتها. زين؟ هاي الآية وآيات أخرى زين نصت على مشروعيتها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من قوم يفوضون أمورهم إلى الله ويقتلعون إلا ويخرج سهم المحق. زين شلون يعني يسلمون أمورهم إلى الله؟ يعني استخارة. ونجي احنا كلنا أفرض ستة ما بيناتنا القضية، نفوض أمورنا إلى الله عز وجل، ها، ونقترع نسوي القرعة. يعني يطلع اسمه هو يفوز بالقرعة بعد تسليمه. هاي وقت هاي في الحالات اللي ما إلها حل. شلون؟ خل أضرب لك مثلا. مثلا واحد توفت أمه وتوفى أبوه طفل، وانتهى الأمر به بحضانته المن إلى الجدتين، إلى طرفين متساويين، جدة بيبيته من الأم وبيبيته من الأب. طيب في هالحالة إلما نعطي عندهم حق متساوي، يعني ذولا طرفين متساويين، هذه لها حق بالحضانة في هالمرحلة وهذه لها حق بالحضانة، هاي تقول أنا أبدأ حضنة إثناج عن وهاي تقول أنا أبدأ حضنة. في هالحالة شون اللي نسوي؟ هنا تستعمل القرعة، هذا مورد من موارد استعمال القرعة لفض الخصام، يكتب اسمها واحدة فائز مثلا على ورقة، اسم الفائز وورقة تترك بيضاء مثلا وتسحب الأوراق بالقرعة بيضمع اسمها يتولى الحوار، يعني حل لمشكلة، لأن هذه واضع لها الشارع حل، لكن الحل انتهى إلى باب مشدود في مثل هالمورد، لأن أكو تساوي وورد انفض النزاع نسوي هاي الطريقة طريقة القرعة. هاي نقطة. مثلا شركاء عندهم قطعة أرض متساوية من ناحية القيمة، من جهات هالأربع أفرض قطعة أرض ماخذة أربع شوارع وبيها أربعة ومتساوية من ناحية القيمة، ماكو فرق مع هالجانب على هالجانب، لكن يتنازعون، هذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب وهذا يريد هالجانب. في مثل هالحالة شنو اللي نسوي؟ نزاع وتشاح وخلق مشاكل. فهالحالة هذه كيف تحل؟ بأي طريقة؟ تحل بطريقة القرعة، تنكتب الأسماء الجهات ويسحب كل واحد ورقة يعني اللي تطلع لجهة، لأن المفروض أنه أكو تساوي بها وما تفرق من ناحية القيمة، ما راح واحد ينظلم، بس أكو نجاح أكو عناد تخلص لهالعناد والنجاح تستعمل القرعة. من هالنوع يعني حالات استعمال القرعة كلها من هالنوع. القرآن أو الإسلام ما جاء بالقرعة على أساس أنه يحاكي بها الوضعية اللي كانت سائدة آنذاك بالجاهلية، يعني في الاستقسام بالأجلام، الاستقسام بالأجلام كانت عملية تشل المجتمع، تشل الحركة، تشل كل شيء، بينما القرعة تحل المشكلة، القرعة لكل أمر مشكل. ولذلك أقرها الإسلام وحكى عنها، حكى عنها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم فساهم فكان من المدحضين. بالنسبة إلى يونس ابن متى سلام الله عليه، يونس لما وقعت القرعة عليه وشالوه ذبوه، لأن السفينة راح تغرق لازم يشيلون واحد من يخففون من حملها حتى لا تغرق، سووا قرعة يا أهل لبوب الماء، وقعت القرعة على يونس شالوه ذبوه، فالتقمه الحوت. طبعا كانت عملية ابتلاء من الله عز وجل. تشرح الآية الكريمة وذا النون إذ ذهب مغاضبة إلى آخر الصورة التاريخية اللي يرسمها القرآن الكريم. وقعت القرعة، شرح أن هذه القرعة كانت مستعملة، اقترعوا وقعت القرعة عليه. زين مريم أيضا اقترعوا عليها يا أهل يكفلها. ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أول سهم اقترع عليه مريم ابنة عمران. مريم اقترع السلام زوج خالتها أخذها وتعهدها وكفلها ببيته. بعد احنا نعرف ان القرعة ايضا هي اللي خلصت منه والد النبي صلى الله عليه واله، خلصت اسماعيل وخلصت عبد الله والد النبي. زين عبد الله والد النبي كان الولد العاشر لابيه عبد المطلب، وقد نذر عبد المطلب ان يذبح الولد العاشر، لكن عبد المطلب كان يعرف ويؤثر ان النبي يخرج من صلب عبد الله، فتوقف عن تنفيذ النذر من هالناحية. توقف نبالي شاقد واحد يقول لي ان شنو هو هذا نذر مشروع حتى نقول توقف عنه، انا ما جاحشي من منطلق اسلامي، جاحشي من منطلق يسبق الاسلام، هاي الحكاية قبل الاسلام. وكانت العرب واية تتمسك بالنذر، وهذا من بقايا الأديان السابقة من الحنيفية. النذر كان اللي قام به عبد المطلب في الواقع هو وغيره مجموعة من الطقوس اللي ظلت من الحنيفية، وإلا احنا عندنا النذر إذا كان مرجوح ما ينعقد. شو التفت لي زين؟ طول مرينا بالموضوع. احنا عندنا النذر الى مرجوح ما ينعقد. شلون يعني؟ مثلا انا انذر اذا الله قضى حاجتي اقطع رحمي، ما اروح لابن عمي، ما ازوره، ما اعوده. هذا نذر ما له قيمه، ما ينعقد. هذا مرجوح. وصله الرحم اولى، اروح اصل رحمي. انا انذر اذا شو اسمه الله عز وجل نجح ابني، تطلع امه مثلا تهلهل بالشارع ومكشوفه الوجه متبرجه، ومنو قال لي ستي انا هذا نذر ينعقد؟ او شنو قيمه هالوضع هذا، هالعمل، هاللون من النذر؟ اكو نذر من هالنوع، نذر تافه. بعدين اكو نذر يستلزم معصيه، اكو نذر لا والله ما يستلزم معصيه لكن تركه اولى من فعله. هو مو كل نذر ينعقد. ينعقد النذر اذا كان راجح وهو في نطاق المباحات وراجح شرعا، ينعقد النذر. اما نذر احيانا قد يستوجب ان ما ادري شو يسوي، المعنى ذلك ان هذا النذر ينعقد؟
1: لا،
0: في نذر مو صحيح انعقاده. كان بدي احكي لك قصه تاريخيه. فعبد المطلب توقف، شلون يعني يسوي؟ لانه المفروض ان يؤثر ان النبي راح يخرج من صلبه. فاستشار الجماعه، اشاروا عليه بالقرعه، قالوا له خلي 10 نياق بجانب وخلي عبد الله بجانب وسوي قرعه ما بيناتكم. اذا طلعت القرعه على النياق اذبحها واطعم الطعام لوجه الله. استحسن الفكره، سوى القرعه، طلعت على عبد الله، ضاعف العدد، سوى 20، وسوى القرعة طلعت عليه، سوى 30، الى ان بلغ 100 ناقة. من بعد 100 ناقة لما اقترع وقعت القرعة على 100 ناقة، نحر 100 ناقة، وكانت تلك 100 ناقة فدية الى عبد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول انا ابن الذبيحين، واحد فدي بذبح عظيم وهو اسماعيل عليه السلام، والثاني عبد الله فدي ب100 ناقة. موضع الشاهد ان القرعة في الواقع هي لكل امر مشكل، كأنه الاسلام راد يحرر الطاقات، ما يكبلها، ما يخلي حالة من الحالات تشل المجتمع. فاجى الى القرعة، القرعة بيها لون من الوان التسليم الى الله عز وجل في بعض القضايا المشكلة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان معروف اذا اراد يطلع الى سفر يقرع بين نسائه، ما يجي ياخذ امرأة واحدة من نسائه بالسفر تخدمه تقضي حوائجه. نساء النبي صلى الله عليه وآله 9 كانت، فشوش ياخذ؟ ما ممكن ياخذ كل نشاها، ما ممكن يجور، لابد من العدل بين نشائه. فاش كان يسوي؟ كان يقرع بين نشائه، يا اللي تقع عليها القرعه يصطحبها معه بالسفر. اذا القرعه يفتحوا لها الفقهاء باب كبير موجوده في كتب الفقه بالنسبه للقرعه. القرعه تعتبر لكل امر مشكل، يفتح لها باب كبير جدا في كتب الفقهاء. الواقع هي مو محل مفتي لا عملي، لكنه مرينا بها الان، لما مرينا بها كان لابد من التعرض لها. فالقرآن الكريم لما يقول وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، يعني يقول انت شرحت هالحادثة وانت ما كنت حاضرها، وهذا الى دل، فانما يدل على ان السماء هي التي زودتك بانباء الغيب، وهذا ان دل فانما يدل على نبوتك. طيب بعد اكو نقطة ثالثة، اشارت الاية الى الحضانة، ايهم يكفل زينب يكفل مريم. الحضانة المقصود بها هنا، الحضانة الواقع موضوع جدا مهم. موضوع الحضانة موضوع من المواضيع المهمة واللي هي محل ابتلاء. وطبعا الحضانة المسلمين اولوها عناية، يعني كتب الفقه الاسلامي اولتها للحضانة عناية كبيرة. هذه العناية شنو؟ العناية تتمثل في اجماع فقهاء المسلمين على ان الدور الاول اللي يتحكم بتكوين الانسان يجب ان يكون في حجر الام. التفت لي شوية زين. حتى لما تسمع البيت الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الواقع البيت ما بمبالغة. الام هي المدرسة الاولى. فقهاء المسلمين مجمعين الدور الاول من الحضانة للام. زين. شو وقت هذا الدور الاول؟ شو وقت يتحدد؟ ساذكر لك ارائهم. بس ليش هالاجماع؟ هذا الاجماع طبعا لاسباب. السبب الاول ان هذا الدور الاول الطفل ياخذ به نوعين من الغذاء. ياخذ الغذاء الجسدي وياخذ الغذاء الروحي. الغذاء الجسدي لبن الام. ولبن الام حق طبيعي للصبي. ويثبت الان ان مجموعة كبيرة من مشاكل الطفل ومن امراضه يجي من اللبن. هذا اللبن الصناعي اللي يرضع. وان افضل غذاء له هو غذاء الام هو لبن الام حتى ولو كانت الام مريضة. زين. لكن المصيبة ان اللي نسميه مدنية او اللي نسميه معاصرة خلق لنا هالمشاكل. هذه اصبحت الام مهمتها ان تبقى رشيقة في جسمها ولو على حساب الطفل ليكون الطفل يتراء. ومن ناحية ثانية اكو مجتمعات مترفة لما تقولها الام تولي رضاع ابنك تقول وي انا اتولى رضاعة علمن الخدامات موضوعات ست خدامات حاطتن بالبيت علمن. ويا غريب هذا كلام عجيب. يعني لما تسألهم شنو المبرر انتو لهالعناد مع اتضاح الحق. انتو امام عينكم ده تشوفون التقارير ان الطفل غذاء السليم والصحيح هو لبن امه. والله الام لانها تخاف تترهل او الام لانها ما يمكنها ان تتولى الوقوف الى جانبه ورضع لانها موظفة وتتساءل ليش موظفة هذه. انا اعرف واحد يعني يصرف كثير عنده ثري جدا ثري ويصرف صرف يعني بصريح العبارة قد يطيل الى مقدي الف دينار. زين. يا اخي انت مخلي بنتك موظفة في دائرة ما تفهمني ليش شنو. قال والله شيخ احمد مو من ناحية عرس طبعا ولا من ناحية ان البنت مثلا تنتفع بهالراتب اللي يجيها لكن هاي تقول انا ما اقدر اقعد بالبيت. شنو انا سجين اقعد بالبيت؟ هو منو قلت ان الدائرة انطلاق والبيت سجن؟ البيت مؤسسة مهمتها صناعة الجيل. اذا المعمل يصنع له ثلاجة وتنكسر بسيطة الثلاجة اذا انكسرت. لكن اذا صنعتي لانسان منكسر في حد له بعدين هذا اذا انكسر هذا الطفل. اذا خلتي لعضو اشل بالمجتمع من اللي يربيه هذا الطفل؟ يا اللي يربيه بتربيه الهندية اللي مخليتها انت خادمة او الفلبينية هذه. ليش يعني الى اين راح ننتهي؟ هو اكو شيء اغلى من الولد؟ اكو شيء اغلى من الطفل؟ والقرآن الكريم يهتف بينا اناء الليل واطراف النهار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. على الطفل امانة في عنقك وعنق الاب. هذا اذا تنطيه الى امرأة عايشة في وسط خاص وسط منحط ما بي قيم ولا بي اخلاق هذه تعرف تتولى تربيته. شو راح تغذيه؟ شو تعلمه؟ صدق وفاء انسانية نظام استقامة راح تعلمه. شنو الموجب لهذا؟ لا عن عوج نعم ولا عن حاجة هالترف او هالرقاعة اذا شو تسميها وين راح تنتهي الجيل؟ شلون راح يصير هذا الجيل اللي ما يرضع من ثدي امه حب وطنه ولا حب تاريخه ولا حب حضارته؟ ايش تنتظر من عنده اذا كبر؟ ايش راح يصير هذا؟ احنا الى الان نتغنان بامجاد 4-5 من الابطال في حضارتنا، هذول عرفوا بحب بالشجاعة وعرفوا بالكرم وعرفوا بالصدق وعرفوا بالوفاء، والحال بوسع كل حضن ام ان يصنع بطل. ها؟ حضن الام ما درشه. انا بدل ما اسيب الجيل اقدر اخلق الجيل كل ابطال اتمجد بيه. وين هذه اجيالنا الان اللي نشأناها 20 دولة الى الان؟ ها؟ مو قادرة ترجع اعتداء حقنا من اليهود. استحوا لو ملكتموا من حياء بعد صبرا وبعدها شاتيلا، ان ذاك الدم المراق سيبقى يلعن الاستسلام جيلا فجيلا. 20 دولة تحت احذية اليهود وكل سنة طولة. نعم؟ وين اذا؟ ليش ما نعرف شنو سبب الداء؟ شنو سبب الالم؟ شنو سبب التعطر؟ متى صنعنا اجيالنا جنساهم في ان نخلق جيل داخل انهزامية وداخل خوف ورعب؟ نخلق جيل اسمه جيل، والحال مو جيل، هو اشباح خالية من القيم، خالية من الروح. يتغذى ينشأ الطفل فلا يتغذى حب وطنه ولا يتغذى حب تاريخه ولا يتصل بحضارته من قريب او من بعيد، خالي بلا محتوى فارغ لا تربية ولا توجيه. والام كل مهمتها ان ترتع في مراتع الانحلال والانحدار، والابو سايب ما يسأل شيء عن اولاده ويبعد يلعن الزمان. الزمان مخل زمان، طلع الجيل دي مخل، وانت ساهمت في نكبة الجيل. فالقصة اذا في واقع الامر، الموضوع الصدر، صدر الام هو المدرسة الاساسية لتغذية الولد. فلذلك اجماع فقهاء المسلمين على ان ادوار الحضانة الاولى هي للام، لكن

شريطة ان تكون الام غير متزوجة من اجنبي بعد، وعفيفة غير فاسقة، واكو فاسقة خليعة مستهترة ما ترعى، يعني ما عندها رعاية للطفل. يعني اقدر اقول لك انه لو اكو فقهاء شوية يعممون الملاك كان سلبوا الحضانة من الام اللي تتولد بدون حاجة، كان اخلوا منها الحضانة، لان هذه وظيفتها اذا ما الها حاجة راح تسبب ضياع الجيل، ضياع الاطفال، ضياع الاسرة بكاملها. بعدين المدة، مدة الحضانة، اولا قلنا للام لان صدر الام، وكون الام هي اللي تغذيه من ثديها يبني بناء جسدي، وبعد اخلاق الام تبني بناء معنوي. ولذلك الله عز وجل جعل الام الصالحة الجنة تحت اقدامها، مو الجنة تحت اقدام الامهات. ويبقى الانسان هالدور مهما امتدت به الايام في ذاكرته تعلق تلك الصور، صور الثدي اللي كان يملأ فمه عذوبا ويملأ روحه طمأنينة ويملأ ويشبع روحه دفئا عاطفيا. اللحظات الصور الرائعة ما تفوت، ما ينساها الانسان مهما كبر. يقول شاعر معاصر: امي تجعد وجهي وانقضى العمر، ولم يزل ملء انفي جيبك العطر، عليه من لبن الثديين باقية ومن لعابي ومن اقلائها اثر، الى ان يقول امي: اذا كانت الجنات موقعها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما بصدرك من نبل ومن كرم يظل اكبر مما تحدث الفكر. الواقع هالفترة هذه تترك في نفس الطفل صورا لا ينساها مع من امتد عمره. وبعد الى جانب هذا الغذاء، الغذاء التربوي، ايش كثر تمتد الحضانة؟ الحضانة عند الشوافع الى 8 سنين للام، للذكر والانثى. من بعد 8 سنين يخير الطفل بين ابويه، زين. وعند الحنابل، عند الموالك، البنت الى ان تتزوج والولد الى ان يبلغ. اما عند الحنابل والاحناف 7 سنين للذكر و 9 سنين للانثى. عند الامامية 2 سنين للذكر و 7 للانثى. والاراء الاخيرة، اراء المتأخرين، قامت ما تفرق بين الذكر والانثى، 7 سنوات للاثنين، 7 سنوات. زين. ومن بعد 7 سنوات تعود للاب. فاذا الاب مو موجود ترجع الحضانة للام، لأسباب يذكرها الفقهاء بصورة مفصلة. دور الحضانة أيضا بنظريات، بأن الولد إلى أن يبلغ عمره 18 سنة حضانته للأم. أي أن النظريات موجودة عند جملة من فقهاء المسلمين، ولعل أكثر من يتعرض إليها ابن قدامة المغني في باب الحضانة، يبين الآراء اللي تميل حتى إلى 20 سنة. يعني يقول هذا الولد الى ان يتزوج ويلا ينفصل عن امه، لان يبقى مشدود الها عاطفيا، لان صدر الام لا يستغني عنه الولد، هو المدرسة، هو المدرسة الاساسية، هو المدرسة التي تغذي الطفل بمختلف الصنوف، صنوف الاخلاق والاداب. ولذلك اذا وجدت جيلا كريما فابحث عن الامهات، تلقاه هذا ناشئ في حجور الامهات الطيبات الطاهرات. ولذلك يحرص الاسلام على اختيار المرأة، على اختيار الحجر الطاهر للولد. اذا الحضانة في واقع الامر موضوع جدا مهم ويعتنون به فقهاء

0: تفسيرها، بالعكس هي عملية تعويض. هذه شلون عملية تعويض؟ هذا الطفل حاجته الى الحنان مثل حاجته الى الطعام. شلون الانسان الجوعان اذا شاف طعام يطارد عليه، اذا جوعت للطفل وشاف قدامه طعام يطارد عليه، كذلك اذا جوعت من الحنان سيبت الام وسيب الابو، شو يبدا يشعر؟ يشعر ان المجتمع اعتدى عليه، ما وفر له حقه من الحنان. لان هو يدرس المجتمع عن اي طريق؟ يدرس المجتمع عن طريق النموذج الممثل، وهو الام والاب. الام والاب هم النموذج الممثل للمجتمع. فاذا ما اعطوا حقه من الحنان يشعر بفراغ. شو يصير؟ يشعر المجتمع اعتدى عليه، يريد يرد الاعتداء. وين ما يلقى له طفل يعضه، يمشي يعتدي عليه ضربه. شايف؟ المساله واضحة وكلها جناية الأبوين، لأن الطفل بأمس الحاجة إلى التغذية النفسية، إلى الصحة النفسية، وصحته النفسية إنما تأتيه بالدرجة الأولى عن حضن الأم، لأن حضن الأم منبع الحنان، حضن الأم مصدر الرحمة. بلا كلام ان حضن الام هو مصدر الرحمة الذي يغذي الطفل، والذي يخرج منه الطفل اما مشبعا بالحنان او جائعا. ولذلك لاهمية والتصاق الام بطفلها شفنا القرآن الكريم يعدن مآشي ساحة المحشر. من جملة المآشي يعد اكبر مأساة ان المرأة تنسى طفلها في ذلك اليوم. اشتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يعني هاي ترى اقصى صورة من الشدة يبينها القرآن الكريم. شنو هالصورة؟ صورة ان المرأة يوم القيامة تغفل وتغفل حتى عن رضيعها، تلهل حتى عن رضيعها. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان المرأة عادة ما تنسى رضيعها بحال من الاحوال ابدا، ملتصقة به. الطفل الطفل في واقع الامر لا تكاد تفارقه امه بالمرة. صارت قضية في ايام الخليفة الثاني، نساء اثنين جابوهن يتنازع عن الطفل، هاي تقول ابني وهاي تقول ابني، ومتنازعات عليهن نساء اثنين لزوج واحد، هاي تقول انا ولدته، هاي تقول انا ولدته. كلما حاولوا ان يقنعوهن حتى يعترفن او يقرن او وحدة تقدم بينة، ماكو وسائل اثبات. التفت الخليفة الثاني للامام علي عليه السلام، قال له رأيك ابا الحسن؟ قال له ما لاني مصرعت اثنين عليه، مكسر الا ان نقصه للطفل. نعم يبولي سيف حتى اضربه اشطره شطرين، كل وحده تاخذ شطر. وحده قامت قالت يا ابن ابي طالب الولد لها، ما اريد الولد الها. قال خذ الطفل. هاي اللي قامت هي اللي قال الطفل الي تخذيه، لانه هذه قالت انا مستعده اتنازل عنه ولا يقتل طفلي امامي. هي سكتت، قال هاي واضح عليها، هاي قومتها، هاي لهفتها، نمت عن انها هي التي نمت هذا الطفل وولدت هذا الطفل. لان ما من شك ان الطفل، ان الولد قطعة من الفؤاد، مو هاي الاعرابية بكل براءتها وبكل عفويتها ترقص ولدها، تقول يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة بالبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ هكذا شأن الطفل بالنسبة إلى أمه، هكذا شأنه بالنسبة. وترى هذا مو بس بطفل الناس، طفل البشر، لا، حتى بأطفال الحيوانات. طفل الحيوان الغريزة الله عز وجل وضعها عند كل كائن حي، ان يعنى بصغاره ويحنو على صغاره اشد الحنو. ولهذا اكو كراهة شديدة جدا ان يذبح طفل امام امه، طفل ناقة او طفل بقرة او طفل الاغنام يذبح امامها، لا، جدا بكراهة شديدة وبتعذيب للحيوان ومنهي عنه، لان هذه تتحسس الالم وتنصدع للالم. زين، ما رأيك بأمة تدعي الإسلام ترسل طفلا لأمه ذبيحا من الوريد إلى الوريد، لما خرج به الحسين ووقف أمامهم قال ويحكم والله لقد جف ثدي أمه من اللبن، إن خفتم أن نأخذ من الماء شيء خذوه بأيديكم واسقوه جرعة من الماء المعين، فرموه عند ذلك بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
3: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
5: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الكتاب والثقافة والأدب والفنون. رحلة نحاول فيها أن نسلط الأضواء على جديد الإصدارات وعلى جديد الأفكار، نناقش ونحاور ونبحث ونتأمل من أجل أن نخرج بحصيلة تنفعنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. خلينا في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق والبصرة اللي يسمعونا من الانترنت عبر منصات بودكاست والجاردن وغيرها. أصدقائي، لنا أن نسأل، هل من الممكن أن تزدهر السياحة مثلا في دولة لا يتسم شعبها بالضيافة؟ سؤال منطقي. أو هل يمكن مثلا للمؤسسات أن تنجح عندما لا يحترم موظفوها الوقت؟ ممكن للأسواق عندما يغلب عليها منطق الشك في التعاملات، هل ممكن للأسواق أن تحقق نجاحات، أن تحقق صفقات؟ إيش قد ممكن أكو صعوبة في التغير والتحول في دول تغلب عليها ثقافة مقاومة التغيير؟ هاي الأسئلة طرحها الاقتصادي التركي ناجي موغان في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. هذا المبحث الجوهري يبحث أو ينظر في أسباب نجاح مجتمعات في أن تحول مواردها إلى تقدم وازدهار، في حين تتعثر مجتمعات أخرى رغم امتلاكها الموارد والقوانين والخطط. أهلا بكم في مجاز.

عن منظومة الثقافة التي تحيط بالعملية الاقتصادية، وقس على ذلك في كل مجالات الحياة، بالقانون، بالمعاملات، بالطب، بالتعليم،

يتشجع انه يبني عماره طويله، ما يقدر، لانه يقول لك انا عايش في مدينه مهدده بالزلازل، فهاي بالتالي هاي ثقافه، نسق ثقافي، يخاف، ما عنده قدره على انه مثلا يقول والله انا اروح استفاد من تجارب البلدان التي تعيش على خط الزلازل، يعني اليابان مثلا، اليابان يعني هم يعيشون بزلازل، ما يبقون بدون بنايات عاليه، شوف اروح استفاد من تجربتهم شلون بنوا. هذا نموذج على المرونة الثقافية الحاكمة للتطور الاقتصادي، هذا طبعا فقط في مجال الاقتصاد. احنا نحكي، نرجع الى موكان. حقيقة في كتابه ناقش موكان الطريقة اللي يستجيب بها الناس للقوانين، يستجيبون بها للسياسات، للإصلاحات. يعني الدولة ممكن تصدر قانون جيد، ولكن أثر الاجتماعي يتوقف على مدى الثقة بالدولة، مدى الثقة بالمؤسسة، مدى استعداد الناس للامتثال، مدى مثلا تعريفهم للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثقتهم وعدم ثقتهم بانعدام إمكانية التحايل على الأنظمة. ونتيجة إلى ذلك أحبتي، فإن الإصلاح الاقتصادي قد لا ينجح بمجرد نقل نموذج قانوني أو مؤسسي من بلد إلى آخر، لأن القانون نفسه ممكن يعطي نتائج مختلفة لما يوضع داخل ثقافتين مختلفتين، وتكون الثقافة في هذا السياق وسيط بين السياسة العامة وبين نتائج السياسة العامة. يعني الخطة الاقتصادية نعم ممكن تكون رائعة على الورق، بس الثقافة السائدة تحدد سرعة تنفيذه، تحدد مقدار المقاومة الاجتماعية، إمكانية تحولها إلى ممارسة يومية معتادة. يعني يقولوا لهم يا بترى أنتم نعم الكهرباء مو زينة كذا، بس أنتم هم ما جاي ترشدون، أنتم هسه هم جاي تدفعون القوائم، لأن دفع القوائم هو سلوك يجبرك أو يجبر الإنسان على أن يفكر مرتين قبل أن يستهلك من الطاقة أحيانا ما لا يحتاج. نمر أحيانا على بيوت أو معارض تجارية نشوف مشغل فد 100 قلوب وهو ممكن أن يضيء المكان بعشر قلوبات. هذا كله السلوك، يعني هذا كله ممكن أنه يؤثر سلبا أو إيجابا حتى على نجاح قوانين اقتصادية نجحت في مجتمعات ودول أخرى.

0: لا شك الكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما طرح مبدأ ضريبة الشك على تأكد المستمع الكريم المختص منتبه على هذه القضية. فوكوياما كان يتحدث أنه المجتمعات عالية الثقة تقدر تسوي شركات أكبر، تسوي أسواق أوسع، وعندها مرونة اقتصادية أكبر. يعني فوكوياما بيّن في نظرياته أنه الثقة هي أصل مؤثر في الأداء الاقتصادي. المجتمعات اللي تميل إلى التشكك تدفع ضريبة الشك، يعني هناك تكلفة إضافية في كل عقد، في كل قرض، في كل تغيير تطرحه الحكومة، في كل تعامل تجاري، وتكون الضمانات المكلفة أكثر ما بين محامين، ما بين وسطاء، ما بين رقابة، ما بين إجراءات معقدة. وعدكم اللي جاي يصير بالعراق، لأن العراق بأزمة ثقة كبيرة، الشعب ما عنده ثقة بالحكومة، والحكومة ما عندها ثقة بنفسها، وما عندها ثقة بالمقاولين، والمقاولين ما عندهم ثقة بالحكومة، وصايرة قولت بيبيتي كولبة. تمام، فهذا كله، هاي الضريبة تفسر جانب خفي من ضعف الأداء الاقتصادي. يعني المدير اللي ما يقدر يفوض موظفينه راح يبقى محدود الأداء، التاجر اللي ما يثق بالمورد راح يحتاج إلى مخزون أكبر، البنك اللي يفترض التحايل من عملائه بالتأكيد راح شي يسوي، راح يرفع تكلفة الإقراض، وهكذا شلون قولت العرب يقولون، وهكذا دواليك. احنا نقدر بهذا التصور نقدر أن ننظر إلى الثقة بوصفها، يعني أنا راح أشبهها بالبنية التحتية، بس البنية التحتية هنا غير مرئية، ماكو بنية تحتية مجاري وكهرباء ومي، الثقة هي بنية تحتية غير مرئية تعمل في عمق الاقتصاد. خلينا احنا نتعرف على الكتاب أكثر، هذا كتاب الاقتصادي التركي ناجي موكان، الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. نسمع هذا التقرير أصدقائي، ونختم بشيء بسيط عن المحور هذا، هذا محور هام ولافت جدا.
1: يحاول الاقتصادي التركي الأمريكي ناجي موكان في كتابه الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري، أن يجيب عن سؤال معقد شغل المفكرين لعقود طويلة: لماذا تتقدم بعض المجتمعات بينما تبقى مجتمعات أخرى عالقة في الأزمات رغم امتلاكها الموارد والثروات؟ موكان يرى أن الاقتصاد وحده لا يكفي لفهم صعود الأمم أو تعثرها، الأرقام والنفط والمشاريع الكبرى قد تصنع نمواً مؤقتاً، لكن التقدم الحقيقي يرتبط بطريقة تفكير المجتمع وبالقيم التي تحكم علاقاته اليومية وبنظرة الناس إلى العمل والعلم والثقة والنجاح. الكتاب يناقش فكرة مهمة جداً، وهي أن الثقافة ليست مجرد تراث أو عادات اجتماعية، وإنما نظام غير مرئي يحدد سلوك الأفراد والمؤسسات. المجتمعات التي تكافئ الاجتهاد والانضباط والابتكار تنتج بيئة مختلفة عن المجتمعات التي تتسامح مع الفساد أو تعتمد على العلاقات الشخصية في إدارة الفرص والمناصب. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب أن التغيير الاقتصادي لا يعيش طويلاً إذا بقي معزولاً عن التغيير الثقافي. يمكن بناء طرق وجسور ومدن حديثة خلال سنوات قليلة، لكن تغيير طريقة التفكير يحتاج أجيالاً كاملة. لهذا يشرح موكان كيف أن بعض الدول امتلكت ثروات ضخمة لكنها بقيت تعاني من ضعف الإنتاجية وهشاشة المؤسسات بسبب غياب ثقافة العمل طويلة الأمد. كما يناقش الكتاب دور التعليم والإعلام والنخب الثقافية في تشكيل وعي المجتمع. الإنسان يتعلم يومياً من البيئة المحيطة أكثر مما يتعلم من القوانين المكتوبة، حين يشاهد الناس أن النجاح مرتبط بالكفاءة والجهد، تتغير توقعاتهم وسلوكياتهم. أما حين يشعر الفرد أن مستقبله تحدده الصدفة أو النفوذ أو الانتماء، فإن الحافز الداخلي يبدأ بالتآكل تدريجياً. أهمية الكتاب تأتي من أنه يتعامل مع التقدم بوصفه عملية إنسانية معقدة تشترك فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة وعلم النفس الاجتماعي معاً، ولهذا يبدو قريباً جداً من أسئلة عالمنا العربي اليوم، حيث ما تزال كثير من المجتمعات تبحث عن التنمية من خلال المشاريع والقرارات السريعة، بينما تبقى الأسئلة العميقة المتعلقة بالثقافة والسلوك الجمعي مهجلة مهمشة.
0: إذن أصدقائي، النظر إلى العوامل الثقافية والعوامل السلوكية قد يكون الفاصل بين ازدهار أمم وبين فشل أمم أخرى، وقد يكون العامل الخفي في نجاح السياسات الحكومية أو في إخفاق السياسات الحكومية. تغيير هذه الثقافة الاقتصادية ممكن، ولكن عادة ما يكون عبر مسار طويل أحبتي، يجمع بين التعليم، لازم تتعلم جيل جديد، الحوافز، القانون يشتغل من صفحة، الإعلام يشتغل من صفحة، القيادة تكون مفتهمة هذه الأهمية هذا الموضوع. يعني لا يمكن أن تطالب الناس بالانضباط إذا لم يعاقب النظام المخالفين، وما نقدر إحنا نمجد الابتكار إلا إذا كان مجتمعنا يعاقب الفاشل حتى المبدع يقدر يحصل مكان. ومن المستحيل أيضا الدعوة إلى الثقة إذا كانت التجارب اليومية تعلم الناس أن التحايل والرشوة أكثر ربح من الالتزام. المواعظ أخواني تختلف عن تغيير الثقافة الاقتصادية. التغيير يستلزم بيئة تخلي السلوك المنتج أكثر جدوى من السلوك السلبي، حتى تصير الثقافة ممكنة للسياسات الاقتصادية الفاعلة. مو بس هاي، يصير شرط من شروط نجاحها، لأن الازدهار قد يقاس بالأرقام لكنه يستند إلى قيم اجتماعية، قيم تؤمن بدور سلوكيات المجتمع في الصورة الاقتصادية الكبرى. ما هو نظرة الناس عن قيمنا الثقافية فيما يتعلق بالاستثمار؟ تجي شركة تشتغل، يهدون عليها العشائر، والله هاي القعقاعنا وما نخليكم، ولا تطونا كوميشن، ولا والشركة الفلانية ما تشتغل إلا من ولدنا. هاي بعد أي ثقافة، أي ثقافة اقتصادية تصير؟ أكو نوع من التطامن، نوع من القناعة واليقين، وأنه المستثمر حتى يحصل إجازة استثمار لازم يدفع لفلان ويدفع العلان، ولازم هذا عنده حصة وفلان عنده حصة. بعد يا شركات كبرى ممكن تدخل لنا؟ هاي كلها معايير ثقافية تقيد النهضة الاقتصادية. الاقتصاد يحتاج للسلوك منضبط، الاقتصاد المزدهر يحتاج للسلوكيات وثقافات مجتمع، قيم ثقافية مجتمعية مزدهرة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. في سياق الجدل الغربي حول المساواة بين الرجل والمرأة يبرز حقيقة سؤال، قل لك احنا كيف نحول شعارات المساواة بين الرجل والمرأة إلى ممارسة اجتماعية، ممارسة ميدانية حياتية. فيطرحون فد عنوان لطيف وظريف، ألا وهو من يدفع فاتورة العشاء، باعتبار أنه هذا فد شيء رمزي، أن العائلة تطلع للمطعم، تطلع للمكان. فإذا أكو مساواة بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة تطالب بالمساواة، فهل يمكن لها أن تدفع فاتورة العشاء؟ كان الغرض من طرح هذا التساؤل رمزي حقيقة، ومقصده بطبيعة الحال هو إلغاء الإشارات التي ترسخ التراتب الاجتماعي، يعني الموضع أو الفكرة أو الثقافة اللي تخلي الرجل في مقام المتكفل. على السطح يعني ظاهريا يبدو الحل بسيط ومرضي لجميع الأطراف، يعني إذا المرأة دفعت أكيد الرجال راح يكيف، لأن راح يدفع أقل، الأطراف كلها مرتاحة، المرأة أيضا سعيدة لأن راح تتخلص من سيطرة الرجل، وراح تطي يعني برهان ودليل على اعتراف مجتمعي بها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة في نمط التفكير اللي يطرح هاي الرمزيات أساسا ويحولها إلى طقس مقصود لذاته، لهدفه، يعني هدف دال بمحض ممارسته. كيف يعني؟ بغض النظر عن مجمل الوضع العام أحبتي، في الدول الغربية تغير وضع المرأة مهنيا وحتى تشريعيا، لكن بقت أكو فجوة كبيرة في حياة الأمهات في الغرب تجعل المناصفة في الأعباء المادية مجحفة لها أحيانا. فما بالك بمجتمعات مثل مصر، مجتمعات مثل سوريا، مجتمعات اليمن، العراق، في كثير من طبقات هناك حقيقة النساء ما تشتغل، وإذا تشتغل فرواتبها محدودة جدا. يعني تخيل تبنية تشتغل في شركة أهلية أو في مجمع يطوها 300-400، هاي شلون تطلب من يمها أنه تصرف على بيت بالمناصفة مع الرجل، أو يصير عندها مشكلة مع رجلها ولازم تطلق فلازم هي تشرف على الإنفاق بشكل كامل. هناك مثلا مصر، في العراق نص المجتمع، أكثر من نص المجتمع حقيقة نساء عاملات، يعني إما في وظائف رسمية، وهناك مشاكل تشريعية، هناك أجواء اجتماعية صعبة لا زال تتعامل بمضض مع مشاركة المرأة، وأحيانا يستخدم أصلا خطاب المساواة في إطار عقابي، يلا تموت تردي المساواة تعالي تصرفي على البيت. وأكو كثير من الرجال حقيقة بلا مروءة حقيقة، يعني ما عنده مشكلة ويا زوجته فيروح يوديها لأهلها، ما يودي لها مصرف، ما يعطيها مصرف، وكأنه يريد يعاقبها، وكأنه يريد يقول لها يا با أنت أتحكم أنا بحياتك مقابل لأنه أنا أصرف عليك. وهذا طبعا يرسخها يا فكر، أو يعززها يا فكر، فكر أنه أنا والله أعطي بنتي وهي بنتي لا دارسة، لا عندها شهادة، لا عندها وظيفة. طبعا هاي تكون تحت رحمة ماذا؟ تحت رحمة الرجل، هو حليبة طاهر راح يحسن معاملتها. وأنا أعرف أنه كثير من الرجال يسمعوني الآن ما راح يكونوا راضين علي، يعني راح يديرون الراديو مباشرة.

0: لكن أنا أعتقد أنه مشكلة المرأة عندنا مو بس مشكلة البطانة التشريعية أو المنظور الذكوري للمجتمع، هاي مو واحدة هو الملام. أنا أعتقد أنه الحركات النسوية هي شريكة في الإجحاف أيضا. وهنا طبعا ما أتحدث عن ملف حقوق المرأة بقدر ما أتحدث عن نمط التفكير التقدمي والحركة النسوية مثلا. وأول مشاكل الحركة النسوية أنه هي حقيقة نفورها من فكرة الطبيعة، كلمة الطبيعة أصلا نسأتها، الطبيعة البشرية، الطبيعة المجتمعية، الطبيعة التي تراتب عليها الناس. احكيها قدام أي بنية نسوية راح تقمز بوجهك. شون يعني؟ يعني كأن كل ما هو طبيعي يجب تجاوزه لكي تستحق أو الهندسة الاجتماعية اسمها كمصممة لعالم جديد. الطبيعة مو كل الأشياء هنا طبيعة. أنا لا أقصد بديلا عن فكرة الله، خاف عبال واحد يسمعنا هسه ويروح يكفرنا. أنا أقصد الطبيعة السمات والعادات التي الطبيعية التي مضت بها البشرية تكوينيا منذ بداية الخليقة إلى الآن. رجل يطلع يشتغل والمرأة تشتغل بالبيت، هذا ترتيب طبيعي. جخول المرأة تطلع تشتغل والرجال يطبخ، شو المشكلة؟ هسه أنا من نقول هالشكل يصير لغط، بس هو في قانون المساواة المفروض هذا ما يسوي لغط. إذن علينا أنه ماذا؟ نحتكم إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة مو بس بهالمنطقة، هاي الطبيعة أكو أشياء أخرى يعني حكمت بها الطبيعة للرجل، وليس بالضرورة أن تكون المرأة هنا مظلومة طبيعيا. ما أعرف إذا واضح له ولا. وبالتالي الطبيعة هنا تقدم فهم أو تفهم أفضل لسلوك النساء، وتخبرنا أنهن لا يحتاجن إلى تحويل شعار مثل من يدفع العشاء، ها فاتورة العشاء، معيار لإثبات الجدارة والاستقلال. لأن المرأة أيضا تقدم خدمات طبيعية، ركزوا وياي، ما يقدر الرجل يسويها. الحمل شنو؟ شلونكم بالحمل؟ الرضاعة، الرعاية، رعاية الطفل، رعاية الأولاد بشكل عام، رعاية البيت بشكل عام، هاي أمور طبيعية صارت على المرأة. إذن الحكم الطبيعي أكو أشياء لازم ما نلعب بيها. مهم ذن النسويات مصيبة، يعني يردون يلعبون حتى بالطبيعيات. من تحاكيهم يا بي والرضاعة شلون؟ والله جيب لها مرضعة أو مميات. زين ماشي. والرعاية؟ والله جيب لها خدامة. زين الخدامة هذه يعني روبوت؟ يا خدامة مو مرأة؟ يعني هاي ما لها حقوق المقرودة يعني اللي تجي تخدم لو بس أم البيت؟ هاي الأسئلة حقيقة ما قدرت الحركة النسوية أنه تحلها، تروح تجيبها منه وتوديها منه. فأنا أريد أتحظ الفكرة اللي تقول أنه والله الرجل أو الذكر القادر على التموين والتمويل هو مفضل على الأنثى. هاي الفكرة مو دقيقة، لأن إحنا أيضا ممكن المرأة تقوم بأشياء لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. فماكو تفضيل، هي أكو نوع من الاتفاق، العقد الاجتماعي، نوع من العقد الغير المرئي الذي تراتبت عليه البشرية، واللي لازم كل واحد يحس بمسؤوليته بما أنه قرر أنه يرتبط ويصير عنده بيت. يعني تحمل الاستقرار والالتزام يقلل المخاطر حقيقة اللي يواجهها العائلة هي ونسل العائلة. بالتالي يتطلب هذا كثير من الصفات، منها استعداد الرجل للإنفاق والبذل ولو برمزية دفع فاتورة العشاء. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي ونرجع، وهو تقرير يتحدث لنا عن جوردن بيترسون الذي يناقش الفروق بين الرجال والنساء في الفكر المعاصر عبر منظومة الثقافة والقوانين والشعارات. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: حين يناقش جوردن بيترسون الفروق بين الرجال والنساء، فهو ينطلق من اعتراض واسع على فكرة منتشرة في الفكر المعاصر، مفادها أن الإنسان يمكن تشكيله بالكامل عبر الثقافة والقوانين والشعارات. يرى بيترسون أن هذا التصور يتجاهل طبقات عميقة من التكوين النفسي والبيولوجي تشكلت عبر آلاف السنين، وأن تجاهلها يدفعها للعودة بصورة أكثر اضطراباً داخل المجتمع. ومن أفكاره المهمة أن المجتمعات الحديثة تميل إلى تفسير كل تفاوت بين الجنسين بوصفه نتيجة مباشرة للتمييز أو القمع الاجتماعي. فإذا اختارت النساء حتى في الدول الأكثر مساواة تخصصات أو أنماط حياة تختلف عن الرجال، يفترض غالباً أن السبب يعود إلى البنية الثقافية المحيطة بهن. في المقابل يشير بيترسون إلى احتمال وجود اختلافات حقيقية في الميول والاهتمامات والمتوسطات النفسية بين الجنسين، وهي اختلافات قد تنعكس تلقائياً على طبيعة الاختيارات المهنية والعاطفية والاجتماعية. لذلك فإن السعي إلى فرض نتائج متطابقة تماماً قد يتحول إلى نوع جديد من الضغط على الأفراد.

0: ويتوسع أيضاً في نقد فكرة الهندسة الاجتماعية، أي التعامل مع المجتمع كأنه مشروع يمكن إعادة تصميمه بسهولة من الأعلى، فالعائلة والعلاقات الإنسانية ومعايير الجاذبية وتقسيم الأدوار الاجتماعية كلها تشكلت عبر تاريخ طويل من التكيفات الاقتصادية والنفسية والثقافية. ولهذا فإن التغيرات السريعة التي تتجاهل هذا التعقيد قد تنتج آثاراً جانبية غير محسوبة، مثل هشاشة العلاقات وتأخر تكوين الأسر واتساع العزلة الفردية وارتفاع معدلات القلق. ويشير بيترسون كذلك إلى أن بعض المجتمعات الحديثة بدأت تربط قيمة الإنسان بالإنتاج المهني والنجاح الاقتصادي فقط، الأمر الذي يضع أدواراً إنسانية أخرى في مرتبة أدنى، مثل الأمومة أو الاستقرار العائلي أو الروابط الاجتماعية الطويلة. ومع مرور الوقت يتحول هذا الترتيب الثقافي إلى ضغط غير مباشر يدفع الإنسان أو الأفراد إلى خيارات لا تنبع دائماً من رغبتهم الشخصية الخالصة. لهذا تبدو أطروحته أقرب إلى الدعوة للتعامل بحذر مع الطبيعة البشرية وتعقيد المجتمع، مع قدر أكبر من التواضع تجاه محدودية قدرتنا على إعادة تشكيل الإنسان وفق تصورات نظرية.
1: أصدقائي، سمعنا التقرير. الأنثى في مملكة الإنسان تتصرف بطريقة تلائم أدوار بيولوجية تماماً كما تتصرف الأنثى في مملكة النحل، أيضاً بما يتلائم مع تلك الأدوار. ولأسباب تتعلق بالوعي البشري تملك أنثى البشر القدرة على الاختيار الفردي، وبالتالي تنتقي فيه من الأدوار الاجتماعية ما تشاء وما تستطيع، لكن يظل اختيارها اختيار فردي، يعني لا ينبغي أن نحول إلى مقياس للجودة من خلال هاي الشعارات المصنوعة، ولا ينبغي لنا أن نصم أو نوصم النساء اللاتي لا يطقن تكاليف الأدوار الطبيعية للمرأة ويخترن غيرها. الخيارات الغافلة عن مجمل الصورة هي حاضرة في كثير من الأفكار التقدمية، يعني كونها مدفوعة مثلا برغبة فئة معينة فيما يعرف بالهندسة الاجتماعية، كون الرافعة الأساسية لمنطقها هي الدعاية والبلاغة والتلاعب بالتاريخ سواء بالتضخيم أو بالتقليص، في حين أنه التطور الاجتماعي الطبيعي يتشكل مو أي شكل، يتشكل عبر مسارات معقدة ومتداخلة. نكتشف إحنا قرن بعد قرن أنه إحنا بعيدين عن الإحاطة بها، هذا ما يعرف بعلم الهندسة الاجتماعية بوجهيها السلبي والإيجابي التقدمي والرجعي. الهندسة الاجتماعية حقيقة لا تتطور بطبيعة تلقائية، ومن ثم فإن فرضها على الناس غالبا ما يحتاج إلى قسر وإلى عنوة وإلى إجبار، والنشأة التنظيرية إلها وانفصالها عن الدليل التجريبي يخلي الاعتقاد بها شلون الطبيعة الإيمانية، شلون الدين، وبالتالي تكون متسامية عن المعايير، معايير التطبيق العملي. ولهذا تشوفهم أنتم أصحاب هاي النظرية عدهم صحيحة دائما والخطأ في التطبيق، وبالتالي هكذا تستمر الدورة بلا نهاية، يكسب منها دعاة الحملات والشعارات وتدفع المجتمعات تكلفة الفشل.

حياكم الله أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كتب الشاعر والناقد عيسى مخلوف مرة جملة رائعة حقيقة، حبيت أن أشاركها هنا معكم في مجاز. يقول: هناك طرق كثيرة لقتل شخص ما، أن تجرده من إنسانيته، أن تطلق عليه النار، أن ترميه بوابل من الحقد فتدفعه نحو اليأس التام، أن تستنفد قواه وتحكم عليه بالفقر، أن تضعه في قفص لا مبالاة، أن تظلمه وتهينه إلى حد لا يحتمله إنسان ولا حيوان، لكن الأشد قسوة أن تسلبه أحلامه، ذلك الوهم الجميل الذي يرافقه كظله

طوال حياته. بالفعل الإنسان مو اللي تضربه طلقة وتموته، الإنسان ممكن تقطع عليه أحلامه، الشيء الوحيد اللي يدفع على الحياة هذا بحد ذاته هو قتل. أكو قتل رمزي، والقتل الرمزي مؤلم ومؤذي ومنفر وقاسي حال القتل الحقيقي، لما تحرم الناس من أحلامهم، لما تحرم الناس حتى من أن يقولوا كلمة رأي. كنا هسه حاليا احنا ممنوعين حتى أن يقولوا كلمة رأي، يطلع برا يقول والله اليوم الطقس حلو. هسه في دوائر أنا معلومة ممنوع على الموظفين أن يقولوا أي رأي بالحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاسب بالحكومة. بالحكومة هو موظف، زين شنو علاقتها؟ إذاء الناس بالكلمات، إذاء الناس بالتصرفات، إذاء الناس بأنه أنا أفقر الناس، ما خلي يتمتع. قدرة الشرائية لما تنهار، إحنا لما رفعنا سعر الدولار بأيام الكاظمي انهارت القدرة الشرائية وانخفضت معدلات الرواتب، قدرتها الشرائية بالدولار إلى 25%. هسه أقول لك الدولة هسه هم بصدد أن تنزل الدولار من جديد أو ترفع الدولار من جديد، فبالتالي ينهار الراتب كقيمة بالسوق إلى النصف. هذا إفقار للناس، هذا نوع من القتل للناس، وهو قتل خطير لأنه يشمل العوائل ويشمل الأطفال ويشمل الأجيال القادمة. الكلام على أن الدولة تتجه إلى بيع أصول الدولة أو بيع الدوائر المديونة، هذا كلام خطير حقيقة. يعني معقولة إحنا هسه العراق ما تنحل مشاكله الاقتصادية إلا أنا أبيع الدوائر خصخصة للمستثمرين؟ معقولة يعني عجزت هذه العقليات؟ العراق ما عنده عقلية تخطيطية إدارية أنه أنا ألقى لي حل إلا بأن أبيع الدوائر، وأنه أنا أزيد سعر الدولار وأخلي العالم ما يتجوع، وبحسرة الأجهزة الكهربائية وبحسرة الدواء وبحسرة المواد المستوردة، وإحنا ما شاء الله من المقطاطة للأبرة نستورد من برا.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
4: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
5: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً

0: وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية، بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
1: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومادي الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. طلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
0: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه. يعني كان تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلينا أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أرد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها.

0: بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل مثلا للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
2: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريباً 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
3: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها سلاماً بصرة الشعراء.
4: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
3: كريم العراق.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: تصاميم معمارية دخيلة تكسو شوارع البصرة بين الطراز الروماني والتركي، غريبة على العين وغريبة على الروح. المشهد يتحدث عن فوضى وكأن التاريخ يستنكر. البصريون يتساءلون أين هي المدينة التي نعرفها. مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق وفي حديثه لإذاعتنا بيّن أن المشكلة الأساسية تتعلق بعدم التزام الكثير من أصحاب العقارات باستحصال إجازات البناء التي تفرض معايير وأنماط معمارية محددة تتناسب وطراز المدينة.
8: اليوم مع الأسف عملية تنظيم المدينة وإلغاء التشوهات الموجودة، التشوهات النظرية الموجودة، لم تقوم البلدية بدورها الصحيح، وهذا يعود لمن؟ أولاً أغلبية الأبنية اليوم المواطنين يقومون بالبناء بدون الرجوع إلى البلدية لإصدار إجازة البناء. في حالة وجود إجازة بناء سوف يتم تحديد الشكل المطلوب والتصاميم المعمارية الحديثة لواجهة المباني. هذه المشكلة اللي نعاني من عدها، تعدد الطوابق بأكثر من الطابق. هناك بقانون البلديات قانون فرض غرامة، هذه الغرامة لا تؤدي الغرض المعمول من أجله. اليوم احنا كبلدية وكبصرة بهذا التطور العمران اللي صار، أصبحت من واجبنا كأهالي أهل البصرة قبل أن تكون البلدية بأن نقوم بإيجاد التصاميم المعمارية التي تليق بهذه المحافظة العريقة.
1: البصرة والتي طالما كانت مهدا للحضارات والتراث العريق تتراس في شوارعها كتل أسمنتية ليست من روحها وهويتها في شيء. الباحثة في فن العمارة إلهام الزبيدي وفي حديث خصت به إذاعتنا أعربت عن أسفها لما حل بالبناء منذ تسعينيات القرن الماضي.
9: مع الأسف البناء بدأ يتشوه من تسعينات القرن الماضي، أساساً من بدأ الدبل فاليوم والأشياء الغريبة على العمارة العراقية. فقد البيت العراقي بالبداية شكله، وهذا مؤسف للوقت الحاضر اللي قامت تصير عمارات كبيرة ومباني كبيرة ويستغلون بها أسلوب مو أسلوب عراقي، يعني ما بين التركي والروماني وما إلى ذلك من هاي أو الخليجي، فقد حتى الخليجي بي همينة لو قلنا أكو فد شبه بالنسبة للشناشي. إحنا عندنا إرث ثقافي وتراثي ومعماري كبير جدا، الناس تسوي منه، الناس تقلده. إحنا ليش تركنا يعني هالعمارات هاي اللي دا تصير بالروماني، ليش ما تصير بالشناشيل؟ ليش ما تصير على شكل النقشات اللي موجودة بالصريفة وغيرها؟ إحنا خلي نحيي تراثنا، خلي نرجع إلى العصور السابقة ونشوف جمالية المبنى. هسه بدأ يتحول إلى كتل أسمنت بشعة حادة مزعجة.
1: ترى الفنانة التشكيلية ميادة الإمارة أن المشكلة ثقافية وليست معمارية، وأن هذه المباني رسائل تروي التاريخ للأجيال اللاحقة.
4: الرموز الهندسية الحديثة والحداثة اللي دخلت علينا ما أعتقد راح توصل للأجيال اللي بعدنا. أعتقد هذا بعامل مهم. إحنا ما مشكلة إذا أكو تطور بالأمور الهندسية في مجال البناء أو تعمير أو انعكاس البنايات التربوية، أو بس نتمنى أنه تكون تتوحد برموز ملائمة لهوية بصرتنا أو ملائمة لهويتنا كعراقيين بنقل حضاراتنا. فهذه هوية ما ممكن نمحيها للأسف، هسه جاي تندثر يوم عن يوم. إحنا كفنانين ووجودنا نتمنى نرجع إلى هذه الزخارف من ناحية الحروب، من ناحية الرموز التاريخية. يعني عندنا كثير رموز تاريخية من شعراء وفنانين عظام وما سبق من حضاراتنا، نقدر إحنا نرجع نشكلها بشيء جميل يزيد جمالية البصرة. فلماذا يعني ندخل هاي الرموز الحديثة اللي دخلت علينا؟ ما يخالف، مو مشكلة بالبناء الحديث، لكن ممكن نضيف لها جمالية بإضافة هذه الرموز الجميلة السومرية، ثقافتنا أهل البصرة بالنخلة.
1: بين الروماني والتركي ضاعت التفاصيل التي كانت تروي حكايات الأجداد، حكايات الطين والماء والروح التي تسكن في كل زاوية. المدينة تستنجد وعيون أهلها تبحث عن الحلول، فهل من أمل في استعادة الهوية المعمارية المفقودة؟
10: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني. قالت: بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
11: تاريخ النفط العراقي، منحة الطبيعة ومحنة التاريخ. في البدء كانت كركوك قرب بابا جرجر أو النار الأزلية كما تعرف باللغة الكردية، شعلة لم تنطفئ منذ قرون، تحوم حولها حكايات تمتد إلى نحو 4000 عام، كأنها شارت دلالة إلى ما هو مخبأ تحتها، خليط هائل من الكربون والهيدروجين والكبريت يصارع بعضه بعضا في انتظار اللحظة المناسبة كي يخرج المارد الأسود من محبسه ويفك أحدهم سرة سمه. اختلفت الألسنة في تسميته، فهو لدى العرب الزيت، حلابة جبل في قعر بئر تولد منه النار، وفي اللاتينية هو البتروليوم، تركيب لاتيني قديم من شقين، بترا أي الصخر وأوليوم ومعناها الزيت. أما النفط أو نفت فهي كلمة في اللغات السامية تدل على البترول الخام. في أواسط تشرين الأول عام 1927 كان الدفق الأول شهور من الحفر المستمر بأيد إنجليزية، انتهت بخروج المارد ذي الرائحة الغريبة، وعند تلك اللحظة تغير وجه كركوك ومعها وجه العراق كله.

خروج المارد الأسود. عرف العراق نفسه بلداً نفطياً مع مطلع القرن العشرين وباهتمام ألماني في البداية من خلال بعثات عدة تم إفادها إلى العراق بين عامي 1871 و1902. كانت تقارير تلك البعثات تشير بوضوح إلى أن حقول نفط شمال العراق مدهشة ولا تقدر، وأن كركوك وضواحيها منطقة نفطية هائلة، وعلى الحكومة الألمانية التعجيل بتطويرها. في تلك الفترة كان العراق تحت حكم دولة وصلت بحكم الأقدار إلى مرحلة الشيخوخة التامة، الدولة العثمانية، أو كما عرفت بالرجل المريض في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لم تكن تملك إلا أن تجاري ضعفها في الوقوف بوجه العيون الأمريكية والبريطانية والألمانية الناظرة بلهفة إلى خزائن الذهب الأسود التي تستوطن جوف الأراضي العراقية. تحولت دفة القدر بشكل حاسم مع تحول وقود الأسطول البريطاني الأقوى في العالم حينها من الفحم إلى النفط، وهو ما ترتب عليه أن يبذل التاج البريطاني قصارى جهده لتأمين الوقود الجديد لإدامة أسطوله الذي كان يجوب قارات العالم آنذاك. منحت الدولة العثمانية موافقتها المبدئية لبريطانيا على التنقيب عن النفط في ولايتي بغداد والموصل، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يمهل ذلك الاتفاق طويلاً. بمصير مشابه لما يحدث لتركة المتوفى بعد موته، تم اقتسام تركة الرجل المريض العثماني وأصبح العراق تحت الانتداب البريطاني.

لم يكن النفط يشغل بال العراقيين بشكل عام، لأن الزراعة وامتلاك الأراضي كانت هي صاحبة الكعب الأعلى في التنافس المحموم بين طبقات المجتمع في ذلك الوقت. بحلول عشرينيات القرن العشرين أصبح العراق بلداً يحكمه تاج حجازي على رأس الملك فيصل الأول، وترتب على الوضع الجديد أي إعادة تنقيب عن النفط. لم يكن للدولة العراقية الوليدة أن تنازع الأسد الشرس في لندن وتتفاوض معه على قدم المساواة المفترضة بين دولتين، فكانت النتيجة قبول أن يكون امتياز التنقيب محصوراً بما جاء في الموافقة العثمانية بشرط استثناء ولاية البصرة والأراضي المتداخلة حدودياً مع إيران، ولا تتجاوز مدة الامتياز أكثر من 60 سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. خضعت الحكومة العراقية عام 1925 لما لم تكن لتقبله في الظروف الاعتيادية، فعندما أطلت أزمة تقرير مصير ولاية الموصل التي تمثل حالياً الثلث الشمالي العراقي بأكمله بضمنها كركوك، والتي أحيل النزاع العراقي التركي عليها إلى لجنة تابعة لعصبة الأمم، قبلت بغداد على مضض بمنح شركة النفط التركية امتياز التنقيب عن النفط في الولاية المتنازع عليها كشرط لحسم النزاع حول السيادة عليها لمصلحة العراق. ولم يكن أدل على هذا المعنى في حينه من تقديم وزير المواصلات مزاحم الباتشاتشي استقالته ثم سحبه إياها، نزولا عند رغبة رئيس الوزراء ياسين الهاشمي الذي أكد له أن رفض الامتياز سيعرض العراق لكارثة كبرى هي ضياع ولاية الموصل، وإن التضحية المالية من عدم المشاركة في أسهم الشركة يهون أمام ضياع الموصل. وقد كان هذا أيضا رأي وزير المالية ساسون حسقيل.

لم يكن ذلك هو الصراع الوحيد، فالعيون الأجنبية الأخرى كانت ما تزال تنظر بشراهة إلى ما تخبئه أرض العراق من خزائن الذهب الأسود. وبعد شد وجذب أصبحت الثروة النفطية العراقية تدار من خلال شركة نفط العراق المقسمة على حصص متساوية بين بريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة، 23% لكل طرف، إضافة إلى 5% تمنح إلى رجل الأعمال الأرمني المعروف كالوست ساركيس، الذي أصبح بعد تلك النسبة يعرف بلقب مستر 5%. سارت الأمور على وفق ما خطت لها أقدارها، واستمرت شركة نفط العراق تدير عملية تنقيب واستخراج وبيع النفط العراقي في وقت لم يكن ليشكل فيه النفع المادي المتحقق من تلك العملية شيئاً لافتاً للنظر بالنسبة لبغداد حتى منتصف القرن الماضي. مجلس الإعمار في بغداد. ارتبط اسم ذلك المجلس مع عودة النفط لتصدر الواجهة من جديد، خاصة مع تزايد الاكتشافات النفطية في منطقة الخليج، وتوصل الطرف العراقي إلى اتفاق لتعديل حصة البلاد من نفطها المستخرج بريطانياً لتصبح 6 شلنات ذهب للطن الواحد بدلاً من الحصة المقررة سابقاً 4 شلنات اعتباراً من كانون الثاني عام 1950، وهو ما مثل دخلاً مالياً للعراق يتجاوز 17 مليون دينار آنذاك، وهو رقم انعكس إيجابياً نوعاً ما على تفكير الحكومة العراقية في الاستفادة من النفط للمرة الأولى من خلال سلسلة مشاريع المجلس التي توالى افتتاحها أواسط القرن المنصرم، حيث أعلنت الحكومة تخصيص 70% من عائدات النفط لتنفيذ مشاريع خدمية عدة في البلاد توالى افتتاحها خلال السنوات الأخيرة من الحكم الملكي.

أبرز تلك المشاريع يراها العراقيون يومياً وهم يستنشقون رائحة الغاز في الوقت الحالي أثناء مرورهم بالطريق السريع المؤدي إلى جنوب العاصمة بغداد. هناك حيث يدور نهر دجلة من ثلاث جهات، استقرت أسس إنشاء مصفى النفط المعروف في منطقة الدورة، والذي يغذى من نفط حقول كركوك بواسطة خط من الأنابيب. افتتح المصفى رسمياً أواخر عام 1955 بحضور ملك البلاد فيصل الثاني. حينها كان صلاح يطوي سنوات طفولته المبكرة وكأنه يرتب لنفسه موعداً مثيراً يتسابق فيه مع جريان الذهب الأسود على امتداد مساحة العراق. بعد مرور نصف قرن على اكتشاف النفط في العراق، دارت دفة القدر مجدداً، هذه المرة باتجاه الشرق. في العقد الستيني من القرن العشرين اجتاحت العراق والمنطقة شعارات استرداد الثروات المنهوبة وحق الشعب في استغلالها كما يشاء. توجت حكومة عبد الكريم قاسم تلك الشعارات بصدور القانون رقم 80 لعام 1961 بعد مباحثات ماراثونية مع الشركات الأجنبية، حيث أصبحت 99.5% من الأراضي غير المستثمرة الممنوحة للشركات الأجنبية عائدة إلى السلطة العراقية. لكن رياح الستينيات العاتية لم تمهل قاسم طويلا، فبعد انهيار نظامه في شباط 63 و900 ألف، تمكنت حكومة عبد السلام عارف من توقيع اتفاق مع شركة نفط العراق اعتمد على مبدأ الفوز لكل الأطراف، حيث حاز قانون رقم 80 في عهد قاسم على الاعتراف بالشركات الأجنبية المنضوية تحت شركة نفط العراق في مقابل زيادة حصتها من الأراضي غير المستثمرة خاصة في الرمالة، بينما تقوم بتدريب كوادر شركة النفط الوطنية حديثة التأسيس. إلا أن هذا الاتفاق لم يكتب له أيضاً أي استمر طويلاً، فمع مجيء حزب البعث إلى السلطة عام 68 و900 ألف تغير كل شيء بصدور قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق في حزيران 1972، حيث كانت فترة امتياز التنقيب عن النفط التي تم توقيعها في العهد الملكي تشرف على نهايتها.

في تلك الفترة توجهت حكومة البعث نحو المعسكر السوفيتي مع توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين عام 1969 واتفاقية الصداقة عام 1972، وكان من الطبيعي أن تستعين وزارة النفط بالخبرات الروسية لتهيئة الكوادر العراقية الفتية بدلاً من الشركات الغربية. يومها كان العراق يعيش فترة زهوه الاقتصادي بعد ارتفاع أسعار النفط، ومع وفرة المال المتدفق بفعل تصاعد الأسعار تعزز تأثير الحكومة في البنية الاجتماعية وسيطرتها على قطاع الصناعة والزراعة والنقل، وليس انتهاءً بقطاع التعليم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد مكاتب الحكومة وموظفيها من الرسميين وشبه الرسميين، وازداد حجم التوظيف منذ عام 1972 وصولاً إلى اضطرار الحكومة لتشغيل كل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بموجب قرار صدر عام 1974. فأصبحت للعراق طبقة تعرف بالوسطى، لها وزنها الكمي في التركيبة الاجتماعية والسكانية العراقية، وكان هذا بداية طريق آخر في تفكير المواطن وصانع القرار العراقيين. مع مطلع الثمانينات انخرط العراق في صراع دموي استمر 8 سنوات مع إيران. في الحرب تضاعفت الجهود واستنفرت كوادر الوزارة وشركاتها. في تلك الأيام أصبح الجميع ينخرط ضمن المجهود الحربي، كانت الجبهة بعيدة عن المواقع النفطية.

بنهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، في تلك الفترة بات واضحاً أن الاقتصاد العراقي أصبح أحادي المورد باعتماده على النفط بنسبة تقارب 95% وبملامح مشوهة، فصار مرتهناً بتقلبات سوق النفط العالمية التي يمكن أن تطيح به في حال انخفاض الأسعار بصورة حادة أو وجود كميات فائضة عن حاجة السوق. وقد بانت بوادر ذلك مع انخفاض أسعار النفط عام 1987، وهو الأمر الذي دفع صانع القرار العراقي نحو سياسات مهلكة توجت بغزو الكويت صيف 1990. خلال الشهر الأول من الغزو صدرت توجيهات رسمية بإيفاد كل وزارة عدداً من متخصصيها لكي يذهبوا إلى ما سماها نظام صدام حسين المحافظة 19، ويطلعوا على ما تحتويه من موارد يمكن الاستفادة منها. صحيح أن الخلاف كان حاداً وبانت الأزمة بسبب أسعار النفط مع الكويت، لكن لم يكن هناك أحد يتوقع أننا سندخل الكويت عسكرياً. مرة أخرى دخل المجهود الحربي على الخط، ولكن هذه المرة ضمن هيئة التصنيع العسكري بعد أن تضررت بعض المواقع في شركة نفط الشمال ضمن بقية قطاعات البلاد بفعل حرب الخليج الثانية عام 1991. لقد أبدع العراقيون حينها، كانت هناك عملية مناورة واسعة بمجهود الدولة وكوادرها لإصلاح الأضرار وإعادة مختلف القطاعات الحيوية إلى العمل. هذه شهادة يجب أن نعتز بها بغض النظر عن طبيعة الوضع السياسي. كان الجسر المعلق في بغداد رمزا لنا عندما كنا في مرحلة الشباب، أحسسنا بالفخر الكبير عندما أعيد إعماره بعد أن تهاوى بفعل القصف الجوي الأمريكي.

سنوات الحصار. دخل العراق مرحلة النفق المظلم مع انقشاع رماد ثاني، المغامرات العسكرية في الخليج. وبينما كان العالم يطوي العقد الأخير من القرن العشرين، انحدر المستوى الاقتصادي والاجتماعي في البلاد إلى مستويات غير متوقعة. في أغلب القطاعات الحكومية لم يكن لراتب الدولة الشهري أهمية تذكر. انخرط كثير من الموظفين ضمن أعمال ومهن أخرى إلى جانب وظيفتهم الحكومية في محاولة لتخفيف الواقع القاسي لشظف العيش خلال الحصار. لتلك المرحلة ملامحها المختلفة، وفيها تبرز أهمية القيم التي تتحلى بها الأسرة لمواجهة قسوة الحصار، حين أصبح الراتب الشهري الذي تقدمه الدولة لا يكاد يكفي لسد أبسط متطلبات الأسرة العراقية. في وقت متزامن توصل العراق إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يسمح له ببيع جزء من نفطه في إطار مذكرة التفاهم المعروفة باسم النفط مقابل الغذاء والدواء، والتي مثلت قبلة الحياة بالنسبة للعراق دولة وشعباً. فكانت فترة التسعينات الهادئة سياسياً والقاسية اقتصادياً هي الفترة التي كان العراق فيها يتسمر في مكانه بفعل اليد الأمريكية التي كانت تمسك بخناقه وتتحفز بانتظار اللحظة المناسبة.

بينما كانت أمريكا تتأهب لاجتياح العراق أوائل آذار 2003، وبينما كانت القوات الأمريكية تجتاز المدينة تلو المدينة في مسيرها نحو بغداد، كان نفط العراق المصدر من داخل البلاد قد وصل إلى نحو 10 ملايين برميل، موزع على ما يقرب من 7 خزانات، سعة كل منها تتجاوز 1 مليون برميل من النفط، ويفترض بها أن تنقل إلى بواخر المشترين. من المنطقي أن نفطا بهذا الحجم العائد لبلد أصبح خلال 3 أسابيع تحت الاحتلال الأمريكي لن يجد من يحافظ عليه أو يهتم لأمره، مع انسحاب ممثل الأمم المتحدة حينها الذي كان يراقب عملية البيع طبقا لمذكرة التفاهم. كان الجميع يقولون لموظفين النفط المفادين إلى ميناء جيهان التركي إنه لا فائدة من بقائكم هنا، لقد أصبح بلدكم تحت الاحتلال ووزارتكم التي قامت بإيفادكم لم يعد لها وجود، لكن مسؤوليتنا الأخلاقية منعتنا من ترك مواقعنا، كنا منقطعين عن عوائلنا ونراقب بلدنا وهو يسقط بيد الغزاة. لم يكن أحد ليتوقع أن 8 موظفين عراقيين ما زالوا قابعين في ميناء جيهان، أو أن تلك الملايين 10 من براميل النفط ما زالت موجودة. عند حديثهم عن تلك الفترة يذكر هؤلاء الموظفون بعرفان كبير تعامل الأتراك في جيهان والمدن الأخرى مع مجموعتهم طوال الأشهر 10 التي أعقب سقوط النظام الحاكم في نيسان 2003، حيث مكثوا جميعهم لأداء المهمة. كان احتوائهم وتعاملهم الإنساني محط تقدير موظفي النفط. بعد تشكيل مجلس الحكم العراقي الانتقالي وتشكيل حكومة مؤقتة، زار ميناء جيهان وفدا من وزارة النفط الجديدة بصحبة وفد أمريكي. كوفئ هؤلاء الموظفون بعد أن أمضوا 10 أشهر في تركيا لحماية النفط العراقي، ريثما عاد العمل الإداري في وزارة النفط إلى مساره.

0: محنة أم منحة؟ أصدر مجلس الأمن قراره برفع الحصار الاقتصادي عن العراق منتصف 2003، ودارت دفة الأقدار مجدداً مع السنوات الأولى من القرن الحالي لتعود كما بدأت مع مطلع القرن المنصرم، حيث عادت الشركات الأجنبية تتسابق عبر جولات التراخيص النفطية لاستكشاف وتطوير الحقول المنتشرة في أنحاء البلاد. اليوم ومنذ 50 عاماً يمثل النفط شريان الحياة الأوحد للاقتصاد العراقي. تضخم دور الدولة مقارنة بما كانت عليه في السبعينات، وأصبحت تمزج بين دور الأب والأم بالنسبة للمواطنين. تضاعفت أعداد موظفيها بشكل أثار حفيظة ومخاوف كثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يطرقون منذ سنوات أجراس الإنذار بالخطر جراء تلك السياسة. أخذت سنوات الرخاء الاقتصادي التي عاشها العراق خلال عقد السبعينات تمثل حاجزاً نفسياً وفكرياً ما يزال تجاوزه صعباً حتى اليوم بالنسبة لعدد من النخب العراقية وحتى على مستوى المواطنين. يبدو أن تلك السنوات قد خدرت ذهن أصحاب القرار السياسي العراقي حتى بعد الغزو الأمريكي للبلاد في نيسان 2003، وجعلتها أسيرة لمفهوم الدولة الريعية ذات المصدر الواحد. وعلى الرغم من أن العراق قد عايش تجربة الازدهار في ارتفاع أسعار النفط مجدداً خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، إلا أن الفارق يكمن في تحول ذلك إلى عامل ساهم في تجمد التفكير السياسي عند خط أحادي يتمثل في إثقال كاهل الجهاز الإداري للدولة بعدد مهول من الموظفين وتصفير موارد العراق الأخرى، أو في أحسن الأحوال تبديدها في مشاريع وهمية وتسخيرها لمصالح خاصة عكستها طبيعة النظام السياسي العراقي الحالي القائم على تقاسم كل شيء بدءاً بثروات البلاد وليس انتهاءاً بمستقبلها، من دون خضوع ذلك لأي رقابة أو حتى مساءلة أو استيضاح في أضعف الأحوال.
1: يمتط العراقيون اليوم نمراً هائجاً يتمثل في مزاجية أسعار النفط التي تخضع لتقلبات حادة. وفي كل الأحوال فالوصفة السحرية تتلخص في قيام الدولة باستغلال واردات النفط لامتصاص المواطنين العاطلين عن العمل عبر إدخالهم في مؤسسات الدولة ليصبح اعتمادهم عليها أسلوب حياة تتحدد بموجبه فرصتهم في العيش ومكانتهم الاجتماعية. إنها العلاقة الزبائنية القائمة على الراعي والزبون في دولة تدار بالنظام البتروقراطي أو سلطوية النفط. تساؤلات عديدة يمكن أن تثار بعد أكثر من قرن على ولادة العراق النفطي. هل جاءت منحة النفط إلى العراقيين في وقت كانوا مستعدين فيه للتعامل معها بطريقة مناسبة؟ ومع تصاعد وتيرة الخلافات بين بغداد وأقليم كردستان والنزاعات المحمومة حول قانون النفط والغاز منذ عام 2007 وعمليات الفساد والسرقات التي يعلن عن اكتشافها بين حين وآخر وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، حيث يمثل النفط العامل المشترك الوحيد بين كل تلك القضايا الشائكة، هل يمثل النفط بالنسبة للعراقيين منحة أم محنة؟ في مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية خلال شهر أيلول عام 2021، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الطلب العالمي على النفط سيحتاج إلى الانخفاض إلى أقل من 25 مليون برميل بحلول عام 2050، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 75% في صافي عائدات النفط للدول التي تعتمد عليه كمورد الرئيس. في مثل هذه الإحصاءات وغيرها الكثير إشارات تستحق أن يقف عندها من يدير دفة القرار والتفكير السياسي والاقتصادي في العراق، وأن يتدارس مضامينها بعمق ليصل من خلالها إلى معالجات تتيح للأجيال الحالية أن تشعر بنوع من الإطمئنان على مستقبل من سيخلفها في الحياة على هذه الأرض، وأن لا يكون تجاهل مثل تلك الإشارات دافعا للمواطن العادي كي يبدأ في البحث عن خيارات عيش بديلة، ربما في مكان آخر يتم فيه احترام ظواهر الحاضر والمستقبل وأحكامه.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: الأمهات والأمومة وأنستغرام، تحديات التربية السليمة في العراق. نربي صغارنا كأمهات شابات في عراق اليوم، كما ربت جدتنا أبناءهن وبناتهن في بيئة مصممة منذ مئات السنين لتكون ساحة حرب، مرة من أجل العقيدة، ومرة من أجل القومية، ومرات من أجل حروب عبثية لا طائل منها، متوترة ومأزومة وغير متقبلة لاختلاف أفرادها. باتت الكثير من أمهات اليوم يتابعن على انستغرام عددا لا يستهان به من الحسابات التي تدعو لاتباع طرق مختلفة لتربية الأطفال. تتحدد الغالبية العظمى من هذه البرامج بمنهجين: منهج التربية التقليدية القائمة على الثواب والعقاب، ومنهج التربية الحديثة القائمة على المحاورة والتفاعل بين المربي والطفل. لا تولد هذه الحسابات تنافسات على الربح بين صناع المحتوى فحسب، بل تنافسا بين الأمهات على من تكون الأم الأكثر مثالية، ما يجعل من الحيز الافتراضي بيئة سامة لهن لا مساحة آمنة ليشاركنا هموم التربية وأعباءها وسبل مواجهة تحدياتها.

بين الماجدات والمثاليات نستمد أمومتنا من أمهاتنا، أما بتقليدها أو معارضتها. ويتميز نموذج الأم العراقية بين حقبة وحقبة وفقاً للظروف التي واجهتها في تربية أطفالها. فمثلاً اتسمت حقبة حكم البعث بإدامة رفض المنظومة العسكرية بالأفراد وحرقهم في حروب داخلية وخارجية غالباً ما كانت عبثية. تطلب تحقيق هذا الهدف برمجة الأمهات لكي ينتجن الأولاد الذكور تحديداً وإعطاؤهن مكانة مميزة في حياتهم ومماتهم عندما يصبحن أمهات الشهداء، لدرجة منح النظام لقب الأم المثالية لمن فقدن أبناءهن في الحرب، أي دون أن يقدرن حتى على ممارسة دور الأمومة. عملت أمهاتنا على التكيف قدر الإمكان مع نظام قمعي للحفاظ على أطفالهن، بيد أنه ودون أن يشعرن كنا يقدمن أولادهن له بسخاء عبر مشاركتهن في ترسيخ مفهوم الأم العراقية الماجدة التي تزغرد عندما تثكل بأولادها في حروب عبثية، كما كانت الأم التي شغلت أكثر من وظيفة في خدمة النظام لكي تحظى باعتبار المجتمع، كأن تكون أماً لجنود عدة أو موظفة أو عاملة وأماً في الوقت نفسه أو مشاركة بالحرب عبر دعم أفراد الجيش وغيره، أي كل من تضحي من أجل النظام الذي فصل أمومتها وفق مفهوم العسكرة واعتبر الأم والطفل مجرد أشياء أو مفاعيل. خلق جيل الماجدات جيلاً من الأمهات على شاكلتهن في الغالب، وإن اختلف النظام القمعي الذي تحيا به الأمهات الجدد فرفض العسكرة ما يزال ممنوعاً على الأم، بل وما يزال تمجيدها هو السائد، حيث مجرد عدم رغبة الأم بدفع ابنها لهذه الحرب أو تلك يعني وصمها بالتخاذل ووصفه بالجبن. مفهوم الأم التي تهلل لشهادة ابنها عالق في الأذهان لدرجة أن الكثير من أمهات الشهداء بعد الحرب الطائفية وحرب داعش كن غير قادرات على التعبير عن ألمهن النفسي، فبمجرد أن يتكلمن تكتم أصواتهن بعبارات من قبيل أشكر الله إنه مات شهيداً، مات وهو يدافع عن وطنه. كما تواجه أمهات اليوم تحديات أخرى كثيرة بعيداً عن ساحات الحروب، حيث هناك رفضهن لكراهية النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الخوف من التحرش الذي لا يستتبعه عقاب ويتطلب من الأم أن تتعلم كيف تحمي أطفالها بنفسها وليس دولتهم، وهناك رغبتها في إخراجهم إلى الحياة أسوياء فلا يعيشون ما عاشته هي في ظل أم الحصار التي خيم عليها القلق والتوتر وتجلى بالتعنيف والقسوة. بين أمهاتنا والأمهات اللواتي صرنا دخلت السوشيال ميديا لعباً جديداً على خط الأمومة، حيث تنتشر على إنستغرام مقاطع توجه للأسس المثالية للتربية، وهي متنوعة بين العراقية منها كنور أكرم والعربية منها كغزل البغدادي وجاسم المطوع وطارق لسويدان، وهناك حسابات أجنبية تكون عادة مترجمة.

تتأرجح طرق التربية التي تقدمها هذه الشخصيات بين الأسلوب المحافظ والحديث، من رهاب الغرب إلى الحث على تقبل الآخر المختلف كلياً، منهم من درس التربية بشكل منهجي وعلمي، ومنهم من درسها بشكل مقتضب ليدرس هو التربية، ومنهم من غير المنجبين الذين لم يمروا بتجربة التربية، وهناك من خاضها فارتأى تحويل تجربته الشخصية إلى محتوى عن التربية ونشره. فغزل البغدادي، سورية مقيمة في بريطانيا، تجهز ابنتها تربوياً لمجتمع غير المجتمع العربي، وطارق السويدان، رجل الدين الإماراتي والمهتم بالتنمية البشرية، هدفه إخراج جيل يفتخر به رسول الله. أما نور أكرم وهي عراقية من كربلاء، فلها أفكار وتطلعات مختلفة عن مجتمعها وسياقاته. وهناك منصة بيبي ملونز التابعة لإيمان بطيخة، وهي سورية مقيمة في كندا. ما نلحظه من كل هذه الأمثلة أن كل صناع المحتوى على الانستغرام باتوا الحاكم الرقيب على الأمهات، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء يربين تحت ظل عقائد وتعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي.

الضائقة النفسية التي يمر بها البالغون إلى مرحلة الطفولة، وتوضح كيف تؤثر على علاقاتهم مع من حولهم ومنهم أطفالهم. عادة ما تقف هذه الفيديوهات عند هذا الحد ليتساءل المشاهد عن سبل إيجاد الحل، وقد تشخصت فرضاً الحالة النفسية الآن، فيكون الرد عادة على شاكلتي إذا أردت تعلم المزيد من المعلومات أو معالجة ما أنت فيه. بإمكانك الالتحاق بدوراتنا أو دروسنا أو الاتصال بنا لمعالجتك عن بعد. وعلى المسار نفسه وبشكل موازن، هناك فيديوهات التثقيف نحو التربية المثالية التي يغرق بها انستغرام الأمهات خانقاً إياهن، وهو يوضح لهن كيف أن سلوكيات تربوية يقمن بها تكون غير صائبة أو مضرة نفسياً، ويجب استبدالها بأخرى لكي لا يصاب الطفل بعقد نفسية في الكبر وتؤثر على شكل حياته، متبوعة عادة بملاحظات تحثك إذا أردت تعلم المزيد بعيداً عن حالة التعلم العشوائي التي وجدت نفسك مغرقة بها على الالتحاق بكورسات التربية التي يقدمها هؤلاء. تقف الأم في حالة صراع دائم لتحصيل الاستقلالية التي يتطلبها هذا النوع من التربية، استقلالية تكون شبه معدومة في السياق العراقي، فغالبية الأمهات يعيشن في أسر ممتدة تكون مهمة التربية فيها موزعة بين الأجداد والأعمام وزوجات الأعمام والعمات وغيرهم على اختلافهم. إلى جانب ذلك، فهناك المؤسسات التربوية والتعليمية التي غالباً ما تهدم ما تبذله الأم من جهد تربوي بسبب التوجيه المدرسي العنيف أو الإهمال أو أفول التوجيه الواعي لسلوكيات الأطفال غير السليمة وانعدام الرقابة على قضايا التحرش الجنسي بينهم. إن منظومة التعليم بشكلها التجاري الحالي غير بناءة، حيث تمنح شهادات دون تعليم حقيقي أو متابعة تربوية، يتشارك في عملية تكوين الصورة المثالية للأمومة أكثر من مؤثر ونظام. لكن دخول السوشيال ميديا كمؤثر يومي هو ما استجد، فمثلاً قد تعتقد الكنة التي انفصلت عن عائلة زوجها وظفرت ببيت صغير لتربي طفلها بمعزل عن تأثير الأجداد وتدخلهم بتربيته بمجرد تحقق الانفصال المكاني إنها حرة بتربيته، ولكن أشباحهم موجودة على هاتفها طوال الوقت. فدفع صناع المحتوى التربوي الأمهات ليرتدين رداء الأمومة المثالية ما هو إلا تجسيد لهم عن بعد، لدرجة أن مجتمع الأمهات نفسه صار مجتمع تنافس ومزايدات بمن تكون أم مثالية بالرغم من كثرة المتابعة.

ما هي التربية السليمة؟ هناك نماذج لأطفال كانت أمهاتهم حريصات على التربية المثالية، نشأوا ليكونوا مترددين خائفين من ارتكاب أي خطأ حتى ولو كان أثناء تمرين أو نشاط، إلى حد أن كثيراً منهم باتوا انعزاليين ولا يتحدثون بكثرة، وهذا أمر يكثر ملاحظته في رياض الأطفال. ما يفاقم كل هذا هو أن التربية السليمة مهمة تقع على عاتق الأم بالدرجة الأساس، وهذا اعتقاد اجتماعي تروجه مقاطع التربية على الإنستغرام بما فيها الأجنبية أيضاً، حيث نجد أن غالبيتها موجهة إلى نساء الأمهات وليس إلى الآباء، وهذا يعني ظنياً بأن أعباء التربية لا الإنجاب فقط تقع على عاتق الأم، وهي المسؤولة الأولى عن تلك المهمة، وكل فشل فيها هو بسبب تقصير أو إهمال منها. ولذلك فإن التأنيب يرافقنا نحن الأمهات عند الإفراط في مشاهدة مقاطع التربية. الأمهات يواجهن ضغطاً نفسياً بسبب تلك المقاطع، لكنهن لا يعرفنه على أنه ضغط، وقد يكون عدم الاعتراف بهذا الضغط نابعاً من الفيديوهات نفسها، كما عبرت إحدى الأمهات التي تعمد إلى إيصال فكرة للأمهات أن التربية الصحيحة سحر بين أيديهن، ومن تتجاهلها فهي تقدم رعاية وتربية عادية لا تربية سليمة. وهكذا فإن عدم الوصول إلى مستوى تلك المقاطع بات يشكل ضغطاً على الأمهات، لأنهن يمارسن التربية بشكل عادي ولا يبذلن جهداً بما يكفي. إن اللعب على الوتر النفسي للأمهات يضر الطفل والأم في المقام الأول، كما يضر المجتمع الذي يصدرون له تلك المنتجات البشرية ويحرصون على أن تكون عالية الجودة مثالية. التربية ليست فعلاً شخصياً بل سياسياً، ثمة هموم عديدة تتقاسمها الأمهات، مثل المعضلة ما بين تشجيع وقبول لجوء أطفالهن للعنف في الدفاع عن النفس سواء في المدرسة أو الشارع، وإلا عد الطفل غير مقدر ومحترم بين أقرانه، وبين استخدام الأسلوب السلمي وتجاهل البيئة المحيطة التي يعيش فيها. هموم الأمهات المشتركة تجعل من مسألة التربية مسألة ذات بعد سياسي أكثر منه شخصي، كونها من نصيب ملايين النساء لأسباب متشابهة: الخوف من عراق الصبيان الطبيعي في مرحلتهم العمرية لكي لا يصل إلى قضاء العشيرة ودفع فصول تصل إلى الملايين، والخوف من التحرش الجنسي وتربية العقد النفسية في نفوس أطفالهم، أو الخوف من العنف المدرسي بدون حماية من الدولة، والخوف من الالتحاق بجماعات مشبوهة أو الانجرار إلى البغاء بين الفتيات أو انتشار المخدرات. كما أن المسؤولية المشتركة ما بين الأهل ومؤسسات المجتمع والدولة في حماية الأطفال وتأمين بيئة سليمة لنموهم هي تعبير واضح للبعد السياسي للتربية، إذ أن إحدى وظائف الدولة هو توفير الحماية للأطفال من التحرش مثلاً عبر ترجمة ما وقعت عليه في اتفاقية حقوق الطفل وذكرته في دستورها إلى قوانين ومؤسسات إنفاذ قوانين ونظم تعليمية قادرة أن ترسخه لدى الأطفال والمجتمع.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

عفاني كيف اللي مهجو لي روح، عفاني كيف اللي مهجو لي روح، أدارب العلل كلها ولي روح، ماني بحال من يبقى ولي روح، بحالك يلقطعت الوصل بيه.

دخلنا إلى أجواء البنفسج. أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير. في جعبتي مجموعة من الفقرات راح أقدمها خلال الحلقة. بداية أكيد أكو موضوع للحلقة، ومن خلال موضوعنا يعني نروح باتجاه فقراتنا. بيت الأبوذية للأمانة الشعرية للشاعر العراقي الكبير الراحل جاسم محمد الحجامي. أعتقد البيت شهير وغناه الفنان مهند محسن. عفاني تشيف اللي مهجة واللي يروح، أداري بالعلل كلها واللي يروح، ماني بحال من يبقى واللي يروح، بحالك يلقطعت الوصل بي. أبياته شهيرة بالمناسبة. عند بيت آخر يقول: كل مغرم برت علته وانا سال، جفوفه للهوى شفت وانا سال، عني ما سألت يشقر وانا سال، عليك انت وتعابين بردية.

اليوم راح نحكي عن الناس اللي يقال عنهم انه نقول له كلامك بحكمة. كلامك بحكمة. هذا الموضوع ما يتأتى، ما يأتي من الساهل، يعني الموضوع يحتاج إلى تجربة إنسانية واعية عندها إمكانية أن تقنن الكلام وتعيد صياغته وتقدمه بطريقة سائغة ولائقة إلى درجة أن يصبح مسار إنساني، مسار اجتماعي، مسار نفسي، يعني بالتالي معادلة، مؤشر لتجربة معينة يتحول إلى معيار إذا تحدثنا بلغة البحث العلمي. وهذا المعيار ممكن أن تطبقه على أي عينة تختارها في أي حقل إنساني أنت تختاره. هذه الفكرة اللي راح نناقشها اليوم تحتاج ناس عندهم بصيرة وعندهم خبرة بالحياة إلى درجة، ومو فقط بصيرة وخبرة، لا، يعيشون تجارب إنسانية. من خلال هذه التجارب الإنسانية المهمة والملهمة يقدر يعيد صياغة الكلام، على اعتبار الكلام نفسه. من نقول صياغة وكأنما هكذا رايحين باتجاه الكلام، الأشياء المصاغة، الذهب، الذهب بالضبط، الذهب والفضة يصيغونها. أكو ناس عندهم إمكانية يصيغون الحكي، حكيهم كبار كبار. هذا الموضوع عند الناس بشكل عام وعد الشعراء بشكل خاص. شلون وليش هسه احكي لكم؟ اكو ناس مثلا يقول كلمه ويتبنى الفكره وكذا وتذهب وتصير سياق، تصير سياق. ولا الامثال الشعبيه منين اجتنا؟ منين اجت الامثال الشعبيه؟ مثلا مثلا يقال امشي شهر ولا تعبر نهر، مثلا يقال اللي ما يلوح العنب يقول عنه حامض، اجي يكحلها عماه. هذا كلام عادي، هسه هو اقرب للسجع، اقرب مرات للوزن، ولكن هو بالضروره قالوا ناس. لكثافه الجمله البلاغيه ولايجازها ولاهميتها بوصفها معادله او بوصفها مؤشر عند امكانيه ان ينطبق ويصبح معيار على كثير من الحالات. هذه الفكرة، هذه الفكرة، هذه الكلام يتحول إلى معادلة ما تقبل خطأ. لاحظت برجيلها ولاخذ السيد علي. بالمناسبة نتحدث وكأنما هذا الكلام هو السياق، وكأنما هذا الكلام هو أشياء ثابتة غير قابلة للجدل. بحكم المثل الشعبي ولقوة كلام هذا الكلام فعلا أصبحت سياق. أي مثل يجي الآن، أي مثل يجي الآن أقبالك تقوله وتتعامل وياه بوصف سياق عام، أصبح معيار تستطيع أن تطبقه هنا وهناك. هذا بالنسبة لعامة الناس. شلون الموضوع بالشعر؟ هسه أحكي لكم بالشعر. أخوان عندنا بعض الشعراء أيضا بحكم خبرته الإنسانية وخبرته مع الناس، خبرته الاجتماعية، وربما خاض تجارب نفسية، قدر يقول مقولات أصبحت عالقة في الأذهان. يعني مقولته الشعرية تتحول إلى مثل شعري دارج بمرور الوقت. يجي الشاعر مثل رحيم الكعبي، طبعا ذن أنا للأمانة يعني جاي أستدعيهن من الذاكرة، مو عادهن هالقد. يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. والله هذا الموضوع أنا ما أخذ سياق في حياتي، وأعتقد الآن من قلته وتسمع من عندي ممكن أيضا تأخذ سياق في حياتك، لأن أنت ناس راضي بيهم ومقدمهم للناس ومتباهي بيهم وكاشخ بيهم، ما يصير ما بين ليلة وضحاها تنظر بمصلحتك ويوم تجي تحكي عليهم. فالموضوع عيب، فهو يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. لذلك الآن عندما يصيبني ويصيبك هذا الموضوع وتنخدع بشخص أو تكتشف بمرور الوقت أو المواقف الحقيقية بينت أنه معدنه مو حقيقي تماما، تسكت، تسكت أولى، لأن أنت هنا وكأنما تناقض نفسك بنفسك. تجي تحكي على واحد في يوم من الأيام أنت مزكي للآخرين، أنت كافلة للآخرين، تجي تحكي عليه اليوم شو تصير؟ آسف، تصير منافق. أنت تتحول إلى شخص
عنده إمكانية أن يحكي على الناس بظهرهم، ما راح يحملونك على محمل حسد. عطى السعيد يقول لقيتك جدح مترع تشتهيه الروح لكن بيسواده لهالسبب عفته. الله. أيضا ممكن يروح مثل دارج، أنا لقيتك جميل وصافي ونقي ولكن بيك هاي الخصلة اللي خلتني أبتعد عنك.

الآن راح نروح للتراث العربي ونستلهم العبرة والأمثال الدارجة اللي ضربت مثلا على لسان رجل كلامه حكم، كلامه أمثال، يقول الكلمة هكذا لأن مواقف حقيقية تمر به، فيتحول الكلام إلى ذهب، إلى ذهب يعني أكو صياغة، أكو نحت، أكو رسم، أكو معادلة تفضي إلى معيار، وهذا المعيار ممكن تطبقه على أي حقل اجتماعي أو نفسي أو إلى آخره. يعني هذا المعيار مالتك ممكن ينطبق، تروح تشتغل على كذا عينة أو كذا نموذج من البشر. هكذا الأمثال الشعبية، والآن نتعامل مع الأمثال الشعبية بوصفها وصفات جاهزة لحياتنا اليومية، هكذا نقولها ونسلم لها، لا حظت برجلة ولا أخذت سيد علي وخلاص، نقطة رأس سطر، انتهى الموضوع، أجي يكحلها عماها، ما نناقش هذه الأمثال، معادلات وكأنما فعلا معادلات رياضية أو رياضياتية نستفاد من عدها في حياتنا اليومية. منطق. يروينا أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، طبعا هذه القصة موجودة في الكثير من المصادر، ومن ضمنها المصدر كتاب أشهر الأمثال العربية وراء كل مثل قصة وحكاية لوليد ناصيف. فيروينا أبو هلال العسكري في جمهرته، في جمهرة الأمثال، رجل يمشي ويذب حكم للناس ويذب أمثال للناس. اسم هذا الرجل اسمه ضبة بن أد، ضبة بن أد. هذا الرجل كان عنده أبناء اثنين، سعد وسعيد. في يوم من الأيام هو راعي إبل، عنده إبل يعني أوشك الليل يدخل وما بين الغروب جاي يودع، شتن الإبل مالته، لأن شنو صار أكو عصف رياح قوية ويا هذا بداية الليل، ففزع ولده منه سعد وسعيد، قال له أنت روح منا باتجاه اليمين وأنت روح منا باتجاه اليسار ورجعونا الإبل. فما بين الليل وما بين العاصفة وما بين وما بين يرجع سعد ومرجع الإبل كلهن، سعيد وين؟ ماكو سعيد، اختفى سعيد. فمضى هذا الرجل اللي هو ضبة بن أد، وبدأ ليل ونهار يدور عن ابن سعيد، فوين ما يمشي وين ما يروح يقول أسعد أم سعيد، فضربت مثلا، هكذا أصبحت مثل يتناقلون الناس بالنسبة للنجاح والخيبة، بالنسبة للي يحظى واللي ما يحظى، أسعد أم سعيد، لأن يشوفهم يعني من يشوف ابنه فيتوقع أنه الآخر، فلا هو هذا نفسه سعد مو سعيد. راحت الأيام وإجت الأيام وسعيد ماكو. في يوم من الأيام ذهب هذا الضبوة، ذهب إلى الحج ووصل هناك إلى عكاظ، وبعدين في عكاظ التقى شخص اسمه الحارث، باوع للحارث لقي عليه الرداء، رداءين لسعيد لقاهن علي من على الحارث، فعرف هذه ملابس ابنه، فبدأ يسأله قال له منين لك هاي هذا الرداءين حلوات، فبشكل مباشر جاوبه، فيعني وكأنما قعد يمه راد يأخذ وينطي بالحكي على مود يقدر يحكي، فبدأ يمتدحه بدأ كذا يعني قدم له سواله زبدة بالموضوع، فقال له ذني البردان، لقيت غلاما بالليل وسألته قلت ياهم من عدهم تطينية، فأبى فقتلته، خذتهم اثنينهم. قال له بسيفك هذا؟ قال له إيه بسيفي. قال له ما تطيني إياه؟ فاستلم من عنده السيف وبدأ يفر. قال له الحديث ذو شجون وأيضا ضربت مثلا، نقول إن الحديث لذو شجون مو هكذا نقول، أيضا ضربت حدث في الأحداث يعني اللي نتذكر بها حدث آخر اللي تقودنا لأحداث بها شجون بها حزن، فقال له إن الحديث لذو شجون، طق عنقه ذبحه. تمام،
قتل قاتل ابنه لأن لقى ملابسه عليه وقال له الحديد ذو شجون وقتله. فالناس لاموه قالوا له بالأشهر الحرم يا ضبة تقتل واحد بالأشهر الحرم؟ قالهم سبق السيف العذل، قالهم سبق السيف العذل. أيضا وضربت مثل عن الأشياء اللي لا يمكن استدراكها ولا يمكن الرجوع عنها. فتخيلوا هذا الرجل في موقف واحد وفي حادثة واحد يسوقنا الأمثال الثلاثة أسعد أم سعيد، ويسوقنا الحديث ذو شجون، ويسوقنا سبق السيف العذل. حتى راح الشاعر الفرزدق يقول فلا تأمنن الحرب أن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجونه.

فلا تأمنن الحرب إن استعارها كضبة إذ قال الحديث شجون. هكذا من مثل يسوق رجل في موقف ما يصبح أيقونة وعلامة على صدر التاريخ تتناقل الأجيال جيل بعد جيل. بالمناسبة كل الأمثال إلها قصص وإلها مواقف مهمة. مثلا ذكرني عمار الآن بمثل بلغ السيل الزبا. هذا المثل مثل عربي شهير، هو يضرب عند تفاقم الأمور ووصولها إلى نقطة حرجة جدا تتجاوز الحدود. بالضبط، أي مشكلة تتجاوز الحدود يقولون قد بلغ السيل الزبا. هذا الموضوع، السيل تعرفون هو الماء، الماء الجاري. الزبا شنو؟ الزبا كان العرب سابقا يحفرون حفرة عميقة يسمونها زبية حتى يصطادون بها الأسود. فتخيلوا هاي الحفرة العميقة من يمر عليها السيل، أوكي، فراح يغرقها، فيقولون قد سبق السيل الزبا. هذا الموضوع إيش قد إلى تداعيات في الأدب الشعبي العراقي، إلى تداعيات كثر وكثر راح نتعرف عليها الآن.

يقال أيضا من أمثالنا الشعبية العراقية الدارجة، يقولون فوق الجمل وعضة شلب. هسا هذا أخو كل إحنا سامعينه، هذا عليه من ينطبق؟ على الفقر بالضبط. يقال إنه الفقر فوق الجمل وعضة شلب، هذا المثل أصبح في السياق العام نستخدمه بشكل يومي عن الناس. فوق الجبل، ما أنا قرأت قصة المثل هي تتحدث عن الجن، أي ربما يأتي فيها كذا سياق آخر. عموما إحنا في الحياة اليومية مرات أنت يعني أكو أشياء أنت ما مقصود بيها، ما مقصود بيها ولا يمك، تجي براسك، مثل هذا الحاجوز اللي لا يم الموضوع ولا كذا، ممكن يتعرض للطق ومرات يقتل، فيقولون فقرة وداه. انت طريقك منا وفي يوم من الايام اليوم الوحيد اللي تروح بيه منا وتروح منا وتلقاه مسدود وكذا، فيجيك المثل بشكل مباشر، فوق الفقر فوق الجمل وعضة شلب. هي هاي شنو الفكرة القصة من عندها؟ انه هذا كو رجل تعبان ومريض وحالته حالة، فراد يمشي ويا القافلة، قال له انت ما تصرف لنا، ما لاقي لهم الوضع، يعني قافلة مع التجار وكلهم مرتبين وكذا. ف قالوا له يلا، كسر خاطرهم، قالوا له تمشي ورانا، لا كلش تمشي يمنا، يعني آسف، حتى هو أجرب يعني حتى خايفين من عنده لا يمرضهم، فظال يمشي وراهم، فانكسر خاطرهم عليه بمرور الوقت، كلهم يمشون والجمال متروسة حمل وكذا. فواحد منهم قال له تعال تصعد فوق، انت ما بيك حتى حيل تمشي، صعد فوق الجمل، فاجتهم اعترضتهم كلاب. عادة الجمل قوامه وشكله وعضلاته وعالي، ما حد يوصل لفوق، فهذول كلهم اللي يمشون ما لاحهم الكلب عظما، هذا صعد له وعضه ومرغله بالقاع، نزله من فوق وظل يمرغل به. فراح سيق المثل انه فوق الجمل الفقر وعضه الكلب، اخذ لك من لذيذ العيش عضه. بعض الشعر الشعبي العراقي كيف يترجم هذه الامثال ويقدمها بطريقه سائغة. أخذ لك من لذيذ العيش عضة وعدوك من تلوح برشد، عضة الفقر فوق الشلب والجمل عضة ووقع فوق الوطية. متعجب، هذا رد من الدارمي، قل له متعجب ان عضيت وانت على البعير، ها انا بسمن عضيت وكلابي يطير.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج. إحنا على الهواء مباشرة. أرقامنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: أحبابي وعز من صحتي صحتهم ولا مر ضمايرهم صحتهم بيدي بيدعمتي وبلساني صحتهم وسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي. هكذا أبيات أيضا إذا أخذناها في سياق الأمثال ممكن بمرور الوقت تصبح دارجة ورائجة إلى درجة أن ترتقي لمرتبة المثل حتى تصير سياق عام. هذا البيت مثلا يقول جواد الجياشي، دائما يقرأ الكبير عريان السيد خلف الله يرحمه في لقاءاته، كثير من الأبيات من التراث الشعبي العراقي أولا، وكثير من الأبيات لشعراء راحلين كان يقرأ لهم عريان السيد خلف في مقابلاته وكذا. الناس من تجي تقتطع هذه يعني المرات تقتطع الأبيات ففي بالغالب تنسب لعريان. أنا مرات أقربيته وأنسبة لي كذا قالوا ويحكي بثقة مثلا المتلقي يكتب لي بالتعليق هذا البيت العريان شبيك ما تدري يعني، وكأنما أنت وين يعني معقولة هيك موضوع ما تدري بي. أنا على صواب وهو على خطأ بالمناسبة، لأن الفكرة وين أنه عريان كان يقرأ لأشياء يعتبرها درر ويريد يقدمها للناس كنماذج شعرية هو يعتز بها فتروح وتساق لغيره. عموما فاليوم راح أسمعكم في خلطة معينة عمار محضر لنا إياها، عريان السيد خلف يقرأ لنفسه ويقرأ لغيره بهذه الطريقة. اتصال. ألو.
1: شن انت واهتم بيك واحسب لك حساب.
0: ايه
1: عد العقد بابي انعد الله للباب.
0: الله الله
1: ان شاء الله هم بالمستقبل يصير مثل، وفعلا هو مثل لكن إلا معاني ثاني.
0: الله الله يسلمك. الله اركان
1: الله اركان يا حبيبي
0: اتشرف بيك اركان الخفاجي. مرحبا مرحبا.
1: خلنا نسمع خلنا نسمع عريان.
0: الله يسلمك. محبه كبيره محبه كبيره. امتنان امتنان امتنان.

دهاك الجرح شله وبره مني، دهاك الجرح شله وبره مني، ونكرني اللي زمطلي وبره مني لو نعود الليالي، انا لو نعود الليالي وبره مني مثل خيط الو

أعلل بالوصل روحي علني، أعلل بالوصل روحي علنا وسوالفكم بدلالي علن ليالي الكنت صاجرهن علن وغدت عجلة مخالبهن علي. استراح براحتي وجفن العليت يميل ظلة وحل محبوس الشعر أنا استحي من الله من أحد. شالت زنودك شالت زنودك وزن للكون خاف يميل وتبين بحال الزمن خله يا الاصابيع الجقاير كنت من توم بزعل يطشر الباكيت كله.

انت روحي وراحتي واخر ندى على الورد ينزل، انت ليلي ولالتي وتفاحة الجمعة حالات الشمس والظل، يلي رمشك يجمع خيوط الفجر بتو يا بتو بيها يغزل، يلي صوتك غفوة الغبشة وخمر تينة تدى وبين فعلها براس بلبل، يلي بعيونك حزم مهرة عرب من تشم ريح الطيب تصهل، يلي حالاتك سومري يفوح بخور وطيب وشفاف اشتوج بالبوس فلفل، يا براوة نمرة صيادة ومحنة ريم مطفل، يا غصن مبنوك يا غصن مبنوك ما شايف غصنها كثر يحمل، كل كتر مني اشتعل والكل يريد يذوب بالكل، كل كتر مني اشتعل والكل يريد يذوب بالكل، وكل كتر منك نبض فحطان ومكهرب وبس ينجاز ينتل، يا حبيبات العذر لله الحلاوة اللي بيها تقتل، توعد وتوفي وتوج شمس بشمس ما يوم تنكل، خوفوها محبته ودقت رجل للي يكره وللي يحسد وللراد يعذل، وشتت ومطرت فرح وامتلت روح البورس.

أكيد بعد ما تواصلنا ياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج استمعنا إلى الشاعر العراقي الكبير عريان السيد خلف. عريان في الغالب كان يقرأ لجواد الجياشي الله يرحمه، كان يقرأ لهاشم الحاشوش: عجب خلخال ساقك ما يرنش جبح، ودموع عينك ما يرنش يرن منك مصايب ما يرنش، كرهتك لو حياة تصير لي. ويقرأ للحاج زاير الدويتش، ويقرأ العبد الأمير الفتلاوي، وهذا إيثار للأمانة. يعني شخص موسوعي شعريا، عنده المجموعة الكاملة مالته، ذا نقرأ بيها اليوم تخلص ورا شهر مثل عريان السيد خلف، وعنده لقاء يطلع بنص ساعة أو ساعة يقرأ لغيره، مرات يقرأ حتى للشباب من يلقى فد شيء جميل هكذا. عموما الله يرحم كبيرنا عريان السيد خلف. في الحديث عن الكبار والحديث عن الأمثال الشعبية الدارجة، الآن اتذكرت كوبية شعري هكذا كان يقول وكتب عليه قصيدة رعد الأزرق الله يرحمه، يقول: يوسف من جمال بير ذبوش، عجب لي هسه اخوتك مالي قو بير. فأكو أشياء واضحة تماما ممكن بمرور الوقت تتحول إلى أمثال دارجة. خل أقودكم إلى مثل شعبي قد يكون ختام لحلقتنا للراعي الكبير المؤسس أبو معيشي الله يرحمه. جمعة أبو معيشي أكو مثل معروف عندنا في الجنوب، معروف عند أغلب العراقيين، يقولون يا عمران صلي صلت وفنقح الهوى. عفوا، يقولون يا عمران صلي صلت وفنقح الهوى. فاللي يعرف قصة هذا المثل يا ريت يكتب لنا إياه، لأن في الغالب كبار السن واللي عندهم تجربة حياتية عندهم فكرة عن هذا المثل، مو فقط حافظينه ونقوله في السياق العام. أبو معيشي الله يرحمه كان يقعد في بستان الحاج زاير دولي، يعني بستان يرتاح به وظل يعني أوقات الحر، فيستظل في هذا البستان. واللي يريد أبو معيشي وين يجي يلقاهنا؟ في يوم من الأيام راد ينتج على النخلة، فيتوقع أن النخلة وراه مباشرة، فتفنجح أو تفلجح في بعض اللهجات الدارجة، فمباشرة يكتب عن نفسه بيت من الأبوذية. وأغلب أبيات أبو معيشي للمتتبع هي ارتجالا في سياق تجربته الإنسانية الشعرية. يقول: إش مالك يا زماني علي صاليت، بنار وحمسيتك لاي صاليت، إش مالك يا زماني علي صاليت، بنار وحمسيتك لاي صاليت، مثل ما صلت عمران صليت فنقحني الهوى وذبن بنوية.

0: ما دام عندنا وقت يتسع لفقرة، خلونا نضيف فقرة تجربة شاعر من الفقرات المميزة والمهمة اللي تخلينا بين فترة وفترة نقف عند التجارب الشعرية المعاصرة المهمة حصرا، اللي تترك أثر واللي عندها جمهور واللي تستحق أنه نأشر لها بالبنانة. شاعر إيهاب المالكي، واحد من الأسماء المهمة في سماء الشعر، طلع من الناصرية باتجاه العراق عموما، وحتى عنده جمهور في الوطن العربي ما شاء الله عليه، صديقنا العزيز إيهاب المالكي عنده قصيدة كل احنا نحبها وأتمنى نسمعها اليوم في فقرة تجربة شاعر، واحدة من قصائده اللي بقت عالقة رغم هو غزير الإنتاج.
1: أنا من الجرح يا صاحبي تعافي، عبرت من المنية ويوم هتبدل، لقطت السنين ولحقت عضال، وحيت المصوفر قبل لا يذبل، تانية امنياتي المام نعصد نام، حتى اقدر بسكتة من القيود افتل، عفت بيت بوذية على العش مكتوب، قلبه فرقة الخلاق وجناح، وبديت انحاز للشمات وجناح، صدق خليتني ريشات وجناح، لكن صفق جنحي لمر الترحل، صفق جنحي لحد غيمة، عفت ذاك الغصن هيمة، عمر وياك دور حل، كبير السما وين اسأل، اخاف اشرد وما اندل، الى ان قررت حسيت عمر الضاع، شفت الطير ثاني من يطير اسهل، اثار العش عذر للما يعرف يطير، اقول ايش بيه الشامت ما يريد ارحل. قلب فرقة الخلان وجناح، وبديت انحاز للشمال وجناح، صدق خليتني ريشات وجناح، لكن صفق جنحي لمر ترحل، صفق جنحي لحد غيمة، عفت ذاك الغصن هيمة، عمر وياك ادور حل، كبير السما وين اسأل، اخاف اشرد وما اندل، الى ان قررت حسيت عمر الضاع، شفت الطير ثاري من يطير اسهل، اثار العش عذر للما يعرف يطير، اقول ايش بيه الشامت ما يريد ارحل، حرقني الظن مثل لعبة الغميضان، ورا حايط الشوق بلوعة تتختل، كنت لخاطرك تحلف بخلق الناس، كنت لخاطرك تحلف بخلق الناس، انازع واللي يمر يشوفني مدلل، حكت لغلاطك بنصين قلب اعذار، ترفد غار منها حياكة المغزل، اذوقك بالجفن واستطعمك بالروح، واتجمد ببعدك وبهواك انحل، مدينة ظني تشبه دولة افلاطون، شفتك بيها فكرة استبعدت تفشل، طيني تغلب بقوة على نار ابليس، تغلط وانا اشوفك بس اقول اغفل، واتلمس جفونك لمسة المكفوف، اتلمس جفونك جفونك جفونك، اتلمس جفونك لمسة المكفوف، اريد القالي دمعة لو جفن مبتل، وتركك واسمع بعزتك تصهي الخيل، خطوة تقول لك امشي خطوة لا تنزل، وانا غيمة برد ما بيها بس فياي، اطي الشمس ظهري وانشو اتحمل، مرات اختنق لما يجيني الليل، وانا وصيت قلبي وقلت له كل شي هون كل شي هون، نوطج روحك على الروح شكله،
2: الله
1: يا قلبي وسبب ذل الطير
2: شكله،
1: شكله من يعرف النوم شلون شكله، لان لا شايفه ولا مار بيه.

أكيد انتهت وقت فقراتنا، شكرا لكل واحد تابع ويانا واستمعنا طيلة الساعة الماضية، شكرا لأصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم.

0: ختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ايش عندك ذاك قلبه؟ ايش عنده يطيك؟ ايش عندك ذاك قلبه؟ ايش عنده يطيك؟ يا جمرة تظل بالسيل مجنون حضنته وما جفل وتريد تبرير مثل عين الشمس يا قلبه محظون. وأثر بين الشعر ماشيته الجفوف وطبع فوق الجسم موسوم بعيون ذب ماي على وجهك وانده الروح اللي يشوفون أثر فوقاه يمشون. اصحى الروج مرسمين ينطيك اصحى الروج مرسمين ينطيك ورا العثرة وجريمة على اللي يعثرون. حسبالك سعد مدفون الأسرار وظنيت الحش المدفون مدفون بس مرهن مقر خضرهن وراح الياخذ واليعامل قام يجرون. مثل الروح باكر لازم تروح خطارش كثر يبقون يرحم.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشدق الدلال في الاعلار
4: الشعب حتى تعبالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
2: اقسم لك بسورة يونس السني دنيف ولا سوالف
7: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
8: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12 صار لي 7 سنوات يعني دخلت أول سنة إني كانت مرحلة سادسة.
9: يقولون ماذا في العراق فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا لنا 1000 عين في التراب المموه. لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه.

من السلوكات الذميمة التي يتفق الجميع بحللهم ومللهم وعقائدهم بأنها خارج دائرة التبرير هي الخيانة الزوجية، حيث ذهب بعض علماء النفس والاجتماع إلى تعريف موحد تقريباً أن الخيانة الزوجية كسر غير أخلاقي لرابط مقدس يحدث بالسر ويسبب الضرر النفسي للشريك، وربما يشمل أطراف العائلة والأقرباء والسمعة العامة، ولا يمكن بحال تصنيفه كمرض

0: ماذا سيحدث في حال انكشفت سرية الخيانة؟ هذا ما سنتعرف عليه في قصة وليد إبراهيم، الشاب الوسيم المتعلم الذي لم يدخر جهدا لكي يجعل شريكة حياته في بحبوحة من العيش والترف الممكن، لكن سهم اصطياد السعادة لزوجته قد ارتد عليه ونال من قلبه وماله وحاله. وليد يروي لإذاعتنا قصة اكتشاف خيانة زوجته له، وأصابع يديه لا تكف عن الانقباض، وكأنه يود خنق حروف حكايته التي لم ينصفه فيها القانون بعد خيانة زوجية بالجرم المعلوم.
1: أنا متزوج وصار لي أقل من 10 سنوات زواج، حياة زوجية اعتيادية، ما عندنا أطفال، ساكن بشقة من بداية زواجنا. في فترة معينة من زواجنا يعني حسيت أكو شيء يصير مو طبيعي يعني بتصرفات زوجتي. حاولت أعرف هذا الشيء وقدرت أعرف أشياء قليلة. خليت جهاز تسجيل صوتي داخل البيت، اكتشفت أنه أنا أتعرض للخيانة من قبل زوجتي. واجهت بالموضوع وصارت قدام الأمر الواقع. أنا صراحة يعني ردت الموضوع أنه ينتهي بيناتنا بود، يعني ما تكون مشاكل هواي، يعني مثل ما تعرفون المحاكم والقضايا مشكلة طول هواي. بس شفت نفسي بعدين أنه أنا اللي جرجرت بالمحاكم بسببها هي، يعني القانون وياها يعني. فرفعت علي قضية يعني طالب بالمقدم والمؤخر والنفقة وتبعاتها والأثاث، وتريد كل شيء، وهذا كله وأنا ما مطلق يعني بعدني يعني على ذمته هي. لأن قضيتي هاي أنا لما عرضتها للمحامي بلغني إنه كل هاي التسجيلات ما تفيد بالقضية، وأكثر شيء راح يسوي القاضي لك هو إنه يفرق بيناتكم، وإذا فرق راح يعطيها أيضا حقوقها كاملة، لأن هاي ما تعتبر يعني خيانة قانونية أو خيانة كبرى على قولتهم. والخيانة الكبرى يعني اللي نعرفها يعني اللي موجودة أيضا مذكورة بالقانون العراقي، إنه لازم تلقاها في وضع مع شخص وعندك 4 شهود على الأقل. فبهاي الحالة الله تصير خيانة يعني كبرى، وتقدر إنه تحرمها من كل شيء، تأخذ حقك حتى أنت منها يجوز.
0: أصبح الشاب المغدور بالخيانة الزوجية وليد إبراهيم هو الجرح والسكين معا. تغيرت أدوار الحقيقة والحق في قصته. لبس المجني ثوب الجاني، واختلف المنظور داخل مرآة المواجهة. ومثل كوابيس المنامات التي تثقل فيها أيدينا وأرجلنا لرد الصفعة بمثلها، أو عجزنا في الهرب من حيوان مفترس أو سفاح باطش، يقف وليد بكامل عجزه وجرحه الراعف أمام قانون لم ينصفه، وأدوات الخيانة تلصف بين أيديهم كدليل لا تشوبه شائبة أو يعوزه إثبات. يشرح وليد صدمته غير المتوقعة قائلا:
1: بالفعل لقيت نفسي قدام القاضي، حتى أصلا ما سألني عن السبب، لأن ما يعتبر فد شيء اعتيادي ويحاول أن يصلح بينك وبينها. بالرغم أنه أنا شرحت للباحث، شرحت له قبل لا وصل القاضي، شرحت له أنه أنا تعرضت الخيانة وأكو تسجيلات عدي وغيرها، ودون هذه الأشياء وهي نكرت يعني بوقتها. فالرفع هذا التقرير للقاضي يعني كنت أحس أنه راح يسأل وراح ينطر رأيه بالموضوع ويأجل وغيرها، ماكو ما هو بالمناسبة يعني أنا طلقتها أنا غيابي، يعني رفضت الطلاق أصلا. كان القاضي سألها أنه أنت راضية بالطلاق؟ قالت لا. وسألها عن السكن أيضا، قالت أريد أرجع للسكن مالتي، يعني مثل ما تعرف أنه إحنا كنا بشقة خاصة بينا. وتعرف اللي طلق غيابي حتى لو خيانك وبالموضوع لازم إلها نفقة وتعسفية وحق السكن. حق السكن تصرف عليه 3 سنوات إيجار إذا كان عندها أطفال، وإذا ما كان عندها أطفال يعني لازم يقعد وياها واحد من أهلها بس يكون قاصر، وإذا ما يعني ما صار هذا الموضوع كله لازم تعطيها تعويض يعني مليونين مليون ونص، وتدفع لها بدل إيجار 3 سنوات، وهاي هي مطلقة يعني أنت تصرف عليها وهي مطلقة هنا. فيعني يمتى يكون القانون يعني يجرم هاي الأفعال؟ المرأة تعرف حدودها، يعني هسه رجل أي شيء يسوي يسجن على أقل فعل، يعني ليش المرأة بهيك قضايا يكون كل شيء وياها وأنت تكون المتفرج والخسران بكل شيء؟
0: لجأ الشاب وليد إلى الحكم العشائري كمحاولة منه لنيل حقه الاعتباري، فسمع ما لا يود سماعه، حيث اكتشف خروج عائلة زوجته من العشيرة. أما لسان حال عشيرته فراح يلهج بدعوى المسامحة والصلح. يا ترى ماذا يقول العرف العشائري؟ أو يبت في قضايا الخيانات الزوجية ذات الطابع الشبيه بقصة وليد. الشيخ ضياء حسن المطوري أفاد إذا عتنا قائلا:
2: إذا كان اعتراف واضح من البنية بالخيانة فبعد هاي ما بيها أي مجال، يفصل الطرفين، يفصل رجلها ويفصل أهل البنية حتى إذا من غير عشيرة يعني. فإذا كان هذا اعتراف صحيح وواضح، بس إذا كان بالصوت وصوت مفبرك أو ما هذا ما حد يقدر يطلع إلا الحكومة بس فقط الصوت يعني، وأنت تعرف هذا الشيء، مو أي واحد يطلع الصوت يعرف هذا الشخص هو ولا مو هو. فأعتقد يعني إذا بها اعترافات واضحة وصريحة فيكون الفصل للطرفين، للزوجة ولأهل البنية، تبقى حسب رأي العشيرة مالتها، كتلوها، يخلوها، يضموها، بعد كل عشيرة لها قانونها.
0: تدور راح السلطات الثلاث: القانون، العشيرة، الدين، لإيجاد مخارج من مشكلات شتى تتعثر إحداهن أو تتعثر فيسندها الآخر كعضيد فاعل لحماية مجتمع من منزلقات سلوكية. كيف ينصف الدين من خانته زوجته بالجرم المشهود وهو قد وضع جهاز تسجيل ليكتشف بأنها تخونه عبر مكالمات هاتفية قيل فيها النابي والرذيل؟ هل خيانة الزوجة جرم تعسفي؟ يجيب الشيخ رعد ناصر قائلا لإذاعتنا:
3: أما رأي الدين بوضع جهاز لأنه يشك بمرته فيضع جهاز تنصت في غرفتي، هذا ليس من حقه لأنه تجسس، والتجسس حرام عندنا. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إذا فعلا قد اكتشف أنها تخونه باتصالات عاطفية مع غيره، وهنا يعطي أولا فرصة لأن تتوب من هذا الأمر، فإن هذا أمرها حرام، خب هاي العلاقة العاطفية حرام، ولكن يعطيها فرصة أن تتوب.
0: الخيانة الزوجية لا تتجزأ ولا يمكن التغاضي عن أي تفصيلة فيها. يقول الدكتور خالد هندي المتخصص في العلاقات النفسية والأسرية إن وضع لايك لمنشور يظهر صورة لشاب وسيم خيانة، التبسم لرسالة غزلية من زميل أو زميلة عمل خيانة، الإمعان في الوجوه الجميلة والتبسم خيانة، التزلف والتغنج لمدير عمل خيانة. أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة الخيانة قد ارتفعت عند النساء بنسبة 20% من الرجال، وإن الرجال يخونون عاطفيا أكثر فيما النساء يخن جسديا. تبقى القاعدة مرتبكة ويشوبها بعض النقص، لكن يبقى الوعي والإدراك هما الرادعان الأساسيان لرأب الصدع وحماية النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
6: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
7: في ممرات المحاكم العراقية ما عادت أروقة القضاء تكتظ فقط بالنزاعات الجنائية أو الحقوقية التقليدية، بل باتت مسرحاً لظاهرة لي الأذرع بين المسؤول والمواطن. فبينما يفترض أن يكون النقد بوصلة لتصحيح المسار، يرى بعض المسؤولين فيه تجاوزاً يستوجب العقاب. وبينما يعتبر اللجوء للقضاء قفزة مدنية نحو المؤسسات بدلاً من الأعراف العشائرية، يخشى أن يتحول هذا المسار إلى أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإغراق القضاء بدعاوى هدفها الأول هو الصمت. هذا الحراك القانوني يعتبره البعض ضرورة لحفظ هيبة الدولة ومنع الفوضى الإعلامية، إذ يرى النائب عن البصرة علاء الحيدري أن القضاء هو المكان الصحيح لتقديم الشكاوى ضد من يتجاوز الحدود أو يحاول النيل من الرموز والمؤسسات، مؤكداً أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضايا محددة.
8: في محكمة استئناف الكرخ تم تقديم شكاوى، الشكوى الأولى شكوى على رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنبار، هذا اللي قام بالفعل المشين بلحين أبواب المسجد ومنع إقامة العزاء للشهيد القائد سعد الدواي. شكوى ثانية على المدعو الهارب أحمد الوشاح اللي جاوز أكثر من حجمه وتم تقديم الشكوى. بالتالي أنه أنا أوعد جمهورنا، وهاي الملاحظة جدا مهمة، لا نصوت على رئيس الجمهورية ولا نمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية إذا لم يسلم الإقليم جميع المطلوبين إلى حكومة الاتحادية. الشكوى الثالثة على المدعو وعد العزاوي اللي قام بالتهجم على هيئة الحشد الشعبي ووصفها منظمة إرهابية وعلى شهداء العراق، وإحنا مستمرين في مكافحة الدونية.
7: لكن هذا التوجه يثير قلق المدافعين عن الحريات، فالخبير القانوني كاظم السعيدي يلفت الانتباه إلى أن الناشط حين يسلط الضوء على خلل مجتمعي فإنه يقوم بدور وطني يستحق الدعم للترهيب بالمحاكم، داعياً المسؤولين إلى احتواء هذه الأصوات بدلاً من ملاحقتها بتهم فضفاضة.
9: ما حصل بالفترة الأخيرة أن عدد من النواب يحاول أن يجمع ثغرات من الناشط وبالتالي يقيم دعوة عليه، أولاً لعدة أسباب، هذه الدعوة تتناقض مع حرية التعبير، ومن الجانب الثاني إذا ننظر أيضاً لحرص القضاء أنه القضاء أيضاً غير مستعجل في حسم هكذا شكاوى لأنها شعوراً يتعلق بمخالفة دستورية، وهذا الخلاف الدستوري لا يمكن أن يصير تجاوز عليه. الجانب الآخر أن النائب الذي يلجأ إلى هذا هو تعبير عن عدم كفاءته بالدفاع عن حقوق الناس، لأنه الناشط لما تناول موضوع معين هو مو موضوع شخصي، تناول الموضوع يخص المجتمع ويخص الناس ويخص الجماهير ويخص الحاجة المطلوبة في هذا الظرف، فبالتالي لازم يلاقوا من عنده فالدعم لتأكيد ومراجعة سلوكياتهم بمعالجة الثغرات اللي يشير لها الناشط في مجال حرية التعبير.
7: وعن طبيعة الفجوة بين السلطة والشارع يتحدث الكاتب باسم حسين عن حالة من الاستعلاء الوظيفي تجعل المسؤول لا يتقبل النقد مقارنة بالأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث يعد انتقاد الشعب للمسؤول حقاً أصيلاً وجزءاً من راتبه الذي يتقاضاه من أموال الناس.
10: نوابنا أصبحوا يشعرون وكأنهم في أبراج عادية وكأنهم منزلين من السماء، لأنهم أصبحوا في كل دورة يفوزون بالانتخابات بشكل أو بآخر، فلهذا لا يتحملون أي نقد، بينما النواب والوزراء والحكام في كل بلدان العالم الشعب من يحاسبهم، الشعب من يعطيهم أجورهم اليومية أو رواتبهم. ولهذا في العراق تجد أن لا نائب يتحمل أي كلمة مهما تكون بسيطة من ناشط مدني أو مواطن عادي أو شخص مظلوم، وفي رأيي جميع العراقيين هم مظلومين لأنهم يعيشون في دنيا، والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في دنيا أخرى.
7: المشكلة لا تكمن في القانون نفسه بل في ميزان القوى المختل، إذ يعود القانوني كاظم السعيدي ليحذر من استخدام النفوذ والسلطة كوسيلة للضغط على الشباب، خاصة عندما تصبح الدعاوى القضائية وسيلة لمضايقة أصحاب التطلعات الإيجابية للتغيير.
9: ظاهرة مقلقة أكيد، لأنهم أصحاب السلطة وبالتالي يستخدمون هذا الصوت السلطوي لمضايقة الناس ومضايقة وخاصة الشباب بالفترة الأخيرة اللي أخذ عنده تطلعات إيجابية لمعالجة الأزمة.
7: من جانبه يضع الدكتور والناشط يسر الفرتوسي النقاط على الحروف، مؤكداً أن النائب والوزير هما شخصيات عمومية ومن حق المواطن طرح التساؤلات حول إخفاقاتهم، معتبراً أن جر الناشطين إلى القضاء بسبب آرائهم يمثل تراجعاً عن المبادئ الديمقراطية.
11: النائب والوزير ورئيس الوزراء أصبحوا شخصيات عمومية، من حق المواطن أن يطرح عليهم تساؤلات ويطلب منعتهم الإجابات، فلا بأس أن المواطن يتحدث عن الإخفاقات وحتى عن النجاحات. فإن تحدث المواطن عن النجاحات فلا بأس، لكنه عندما يتحدث عن الإخفاقات فتعتبر مثلبة على ذلك المواطن ويعني يلجؤون إلى القضاء. والواقع أنه لا يمكن إحالة للقضاء لشخص هو أبدى رأيه. النقطة الأخرى، بعض المسؤولين يطالبون من الإعلاميين من أين لك هذه المعلومة، والواقع الإعلامي ليس ملزم بأن يعطي مصدر المعلومة، وإنما هذه المعلومة فإن كان لديكم رد فردوها.
7: وفي خضم هذا الصراع يبرز السؤال الأهم، لماذا ينزعج المسؤول؟ الكاتب باسم حسين يرى أن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في العراق يبرز غضب الناس، فبينما تعاني أغلب الملفات من الفشل تزداد ثروات المسؤولين، مما يجعل من النقد نتيجة حتمية ومرآة للواقع لا يمكن كسرها بالدعوة.
10: أي ملف بالعراق حاز شيئا من التقدم، كل ملفاتنا، التربية، التعليم، الصحة، المواصلات، النفط، ربما باستثناء خطوط جوية عراقية جلبوا لنا عدة طائرات حديثة، والآن هم أيضا أصبحت جزء منها عاطل وساكنة في مطار بغداد. لا يوجد أي تقدم، شيء واحد تقدم هو كثرة نقود وغنى النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
7: إن محاولة حصر النقد في زاوية الجريمة القانونية قد تنجح في إسكات صوت هنا أو هناك، لكنها لن تنجح في تجميل واقع يراه الجميع. يبقى القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية لصون حرية التعبير، ويبقى المسؤول أمام اختبار حقيقي، هل يواجه التقصير بالإصلاح أم يواجهه بفتح ملفات التحقيق؟ الكلمات التي تحاصر اليوم خلف جدران المحاكم هي ذاتها الصرخات التي تطالب بوطن يتسع للجميع، مسؤولين ومواطنين تحت سقف الحق لا تحت صوت الخوف.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
12: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلاً عادياً بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال، هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
13: هذا جيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية، إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا رح نتعب كثيرا.
12: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات. تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
14: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلاً أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
12: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
15: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد، فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهل الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات، عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات، الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
12: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعاً مميزاً بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدباً متفوقاً بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلاً:
16: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق، وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
12: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كابور، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
17: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

أصبحت الخيانة الزوجية في يومنا هذا سهلة جداً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدخل الشخص للشات من خلال فيسبوك فيتعرف على امرأة افتراضية في البداية ثم تتحول لحقيقية لاحقاً. فمن كان مستعداً للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي بمن تعرف عليها عبر فيسبوك وتبدأ العلاقة، أما الزوجة فربما لا شك، ولكن قد تنكشف اللعبة وتحدث الكارثة وتنتهي العلاقة الزوجية. وهذه السهولة لا تنطبق على الرجال فقط، بل يمكن للزوجة أيضاً إيجاد عشيق لها عبر فيسبوك أو تويتر، فتدخل في المحادثة بغياب زوجها ويقع الزواج في الهاوية.

قصص وحكايات الخيانة الإلكترونية أكثر من أن تعد نتيجة غياب الرقابة، سواء كانت الأسرية أو المجتمعية، مع وجود الفراغ وإدمان الجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة للتسلية، والنتيجة في النهاية خيانة زوجية. شهادات حية تؤكد وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالطلاق والعلاقات العاطفية. فهل تتسبب مواقع التواصل بالتفكك الأسري؟ وهل تتسبب أيضاً في الطلاق أحياناً؟ ليس الرجل دائماً هو المذنب في إدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي، أحياناً المرأة قد تكون أحد أسباب ذلك. يقول الكثير من رواد مواقع التواصل من المتزوجين: انشغال زوجتي الدائم بالجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب وهروبها من القيام بواجباتها زادا شكوكي حولها، وبدأت الوساوس تلعب بعقلي، وكان لابد من إيجاد وسيلة لاكتشاف ذلك. إن أفعال المرأة هي التي تتسبب أحياناً بتدمير أسرتها، حيث تتصف بعض النساء باللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية أمام واجبات البيت أو حتى متطلبات واحتياجات الأبناء. وبدلاً من ذلك يقمن بإنفاق ساعات طويلة على الإنترنت، يتابعن حساباتهن وقائمة الأصدقاء والرد على مواقع التواصل الاجتماعي. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من نسبة الخلافات الزوجية، لذا فإن إمكانية تطور تلك الخلافات بسبب إدمان التكنولوجيا إلى انفصال الزوجين وطلب الزوجة خاصة للطلاق وارد جداً. إن حالات الطلاق بسبب مواقع التواصل أصبحت مشهداً مألوفاً عرف طريقه إلى أروقة المحاكم من خلال قضايا تحوي ملفاتها الكثير من الأوراق التي تشير إلى تفاصيل أكثرها غريب. هذا بالتأكيد جديد على مجتمعاتنا العربية، حيث وصل الأمر إلى تجاوز ما تسمح به قيمنا وعاداتنا الأصيلة، فكان نتاجاً طبيعياً أن تنتج خلافات أسرية تقفز خارج أسوار المنزل وتفكك استقرار الأسرة.

إن كثرة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي زادت فجوة توتر العلاقات بين الكثير من الرجال والنساء، خاصة الأزواج، حيث علت صرخات استغاثة الكثير من النساء في الفترة الأخيرة في إدمان أزواجهن في المكوث لساعات طويلة خلف شاشة الحاسوب. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل غزت تلك المواقع بيوتاً ينعدم فيها الحوار لتنبت من أثر ذلك أشواك البعد والانفصال وحدة الخلافات. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسري ويمزق أواصر التواصل بين أفرادها، ويؤدي إلى تجمد العواطف وتزداد درجة العصبية في التعامل، وتكثر الخلافات التي قد تصل لدرجة الانفصال. سيطرت الحياة الافتراضية على الحياة الواقعية. منذ فترة الخطوبة وصولاً إلى الزواج وأهم محطاته إلى مختلف الرحلات والنزهات الأسرية، نجد أن الزوج أو الزوجة كلاهما يحرصان على مشاركة كل تفاصيل حياتهما مهما كانت دقيقة. صورة هنا وتعليق هناك، مشاركة وإعجاب، هكذا صارت اللغة التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية، إلى درجة أصبح كل واحد يعكف على شاشة هاتفه متصفحاً ليحرص على عرض آخر أخباره لأصدقائه الافتراضيين، يناقش أخبارهم ويشارك همومهم. لا يمضي حدث دون أن يدلي برأيه مؤيداً أو معارضاً، ليشغل باله بكل أمور الدنيا عدا أمور بيته. هو في بيته قالباً وقلبه خارج البيت، قد تحدثه زوجته أو تسأله سؤالاً فلا يجيبها، لأنه منشغل جداً بحياته الافتراضية، والعكس بالعكس. البعيد منك قريب والقريب منك بعيد. لا أحد ينكر أحد فضل هذه المواقع في مد جسور التواصل بين أفراد العائلة المتناثرة في مختلف بقاع الكرة الأرضية، من لقاء أصدقاء الطفولة والدراسة الذين لم نظن يوماً إننا سنعاود اللقاء بهم، إلا أن الإدمان عليها أصبح يضر بعلاقة الفرد بمحيطه القريب، وخصوصاً في العلاقات الزوجية. لقد صارت لحظات اختسام الحديث وضغوط الحياة قليلة بالمقارنة مع تصفح الهاتف، الجوال أو الحاسوب، لدرجة أصبحت منحصرة في أوقات الأكل وقبل النوم. يعود الزوج من العمل لينهمك في الاطلاع على ما جد واستجد في حساباته الشخصية على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، ويكاد لا يدري آخر أخبار منزله وحبيبته ورفيقة دربه. هو على اطلاع تام بآخر أخبار النجم الكروي الفلاني وآخر مكان زاره الممثل الفلاني، لكنه لا يعرف ما يدور في قلب زوجته رغم سنوات زواجهما.

شرارة التنافس ولهيب الغيرة. المشكلة الأكبر هي أنه قد صارت نظرة الزوجين لحياتهما تخضع لمقارنات مع حياة الآخرين في هذه المواقع. فلان سافر في شهر العسل إلى جزر المالديف، وفلان يحرص على حضور الكلاسيكو في إسبانيا. هكذا يتنافس الناس في إظهار صورة لامعة لهم بغض النظر عن ما إذا كانوا يعيشون فعلاً لحظاتهم بسعادة وسرور. المهم أن تواكب القطار الافتراضي وتحجز لنفسك مكاناً مرموقاً فيه. قد تشعل هذه المواقع نيران الفتنة في البيت بسبب غيرة أحد الأزواج أو طيشه الزائد. لماذا علقت فلانة على صورتك الأخيرة بتلك الكلمات الرنانة؟ لماذا لا يخلو أي منشور من منشوراتك من إعجابها وتعليقاتها؟ تتساءل الزوجة. وفي اتجاه آخر يتعجب الزوج من كثرة تدخل الذكور في نقاشات زوجته على صفحتها، ويصير دائم التجسس وكثير التوجس من كل من يرتاد صفحتها أو يعلق عليها.

إن كثرة ارتياد الأزواج لهذه المواقع وعدم اهتمامهم بحياتهم الواقعية الطبيعية يجعلهم ينغمسون أكثر في كل ما هو افتراضي، هروباً من الواقع وبحثاً عن حياة أفضل وصورة جيدة في أذهان الأصدقاء والمتتبعين، مما يجعلهم يعيشون تعاسة لا يمكن التخلص منها إلا إذا تخلصوا من سيطرة هذه المواقع عليهم. لم تكن الشبكات الاجتماعية الملاك الهادئ في الكثير من المنازل، فقد أحدثت اختلافات عديدة من بينها تغير وجهة النظر للحياة التي انغمست بالحداثة، تاركة رداءها القديم القائم على البساطة والتعامل المنبثق من بساطة المجتمع في أعوام خلت. لقد تأثرت الأسرة بالتقدم التقني من حيث بنائها ووظائفها، حيث وفرت تلك التغيرات التي طرأت على المجتمع فرصاً عديدة لقضاء وقت فراغ ممتع بها، بما أتاحته من وسائل للترفيه ومزاولة بعض الأنشطة والممارسات التي من شأنها التخفيف من الملل والشعور بالضيق من قبل أفراد الأسرة. ولهذه المواقع إلى جانب دورها الإيجابي وانعكاسه على العلاقات الأسرية آثار أخرى انعكست على الأسر بصورة عامة.

في السابق عندما يعود الزوج إلى منزله لم يجد ما يجعله يتوتر أو يتفوه بكلمات خارج إطار المحبة واللطف بزوجته، ذلك كونها أكملت جميع واجباتها المنزلية فضلاً عن ما يتعلق بتربية الأبناء وتوفير الراحة لهم بمختلف الأساليب. أما اليوم جاء من عكر ذلك الصفو وجعل من غيوم الخلافات تتصاعد في سماء المنزل، وهو الإنترنت. من الآثار السلبية المترتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو انشغال كل من الزوجين بجهازه الخاص، ما نتج عن ذلك حدوث فجوة كبيرة بينهم، فكل منهما مشغول بعالمه الخاص والذي لم يعطيه الفرصة لمناقشة المشكلات الخاصة بالأسرة والأبناء، وهو ما أدى إلى حدوث تفكك أسري وعدم دراية كل منهما بما يهدد الأسرة من أخطار لعدم وجود الوقت الكافي لمناقشتها وحلها.

لابد من الاعتراف ولو بشكل بسيط بأن المجتمعات العربية لا تملك القيم والاتجاهات التي معها تكون قادرة على تحصين نفسها وتزويد أبناء مجتمعها بما يحتاجون إليه لحماية ثقافتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من ثقافة الآخرين. وينظر للأسرة على إنها نسقاً اجتماعياً يتكون من أجزاء ترتبط فيما بينها بعلاقات محددة، يؤثر كل منها على بقية الأجزاء ويتأثر بها، ويسمى هذا التأثير بالتأثير الدائري. فالتفاعل بين أي عضوين في هذا النسق يؤثر على سلوك بقية الأعضاء، وكذلك علاقة الزوج بزوجته تؤثر على علاقتهما بأبنائهما، والعكس صحيح.

0: بقي علينا أن نعي خطورة ما يداهم مجتمعاتنا اليوم في ظل الهجمات الشرسة التي تبرز بين الفينة والأخرى، والتي بمجملها تحاول النيل من التماسك الأسري الذي يسود العلاقات الزوجية في المجتمعات العربية وغيرها. إذ من الضروري أن تكون صحوة مجتمعية لمدى التغيرات التي طرأت على المنظومة القيمية، والقيام بترميم الخدوش الحاصلة ببعض مفاصيلها إذا أردنا مجتمعاً قائماً على المحبة والمودة والسلام. وتعد الأسرة الإطار الأساسي الذي يحدث فيه التفاعل بين الوالدين والأبناء، وهذا التفاعل له الأثر الكبير في تحديد الاتجاهات التي يشعر بها الأبناء تجاه الأسرة وبصورة خاصة الوالدين، وبالتالي تشكيل سمتهم الشخصية أو ما يكون عليه من خصائص السلوك الاجتماعي فيما بعد. والأسرة القادرة على تأدية الوظائف المنوطة بها تكون أسرة سوية، ومن هذه الوظائف التماسك بين الأفراد والمنزل الهادئ الذي يتصف بالاستقرار الانفعالي، يعيش فيه الأبناء مع الوالدين في علاقة تخلو من الانفعالات الحادة والثورات المستمرة بين الآباء والأمهات.
1: لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.
2: سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكدا احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كماً ونوعاً. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمناً آخر، زمناً يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفاً والسباحة عادة يومية والصيد رزقاً كريماً.
4: لحقت عليها أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك، وثروة كان يجي من العشار، هذا يمتد الخورة من هناك يطلع. عندنا أربع أنهر بالبصرة، ومن ضمنها حتى شط الترك. يعني أنا لحقت عليها كلها هاي فترة السبعينات، لحقت عليها اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليها، كان الماي نظيف، أما إرشادات الدولة ما عندنا، كل إرشادات الدولة، لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر، تفتقد إلى الأنهر، تجي تكرر الماي من المجاري تكرم. لا دولة مهتمة بالأنهر، لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه، هذا المفروض يصير كورنيش، مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب لي الدنيا كلها. أنا بلد بصرة، بصرة روح أرجع للتاريخ، للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها بلادها، يسمونها البحرين. الحد المدينة كان البحر لهناك، وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
3: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية، ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
5: ومع الأسف الشديد يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط وإنما في كل العراق تصب في الأنهار في دجلة والفرات طبعا، وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة، يعني كأنه مجاري يعني ماء مجاري مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة طبعا، هو هذا واجب الدولة أولا حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه، مثلا تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني، وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
3: لكن ماذا يحدث علميا داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
6: بسبب الانفجار طبعا السكان اللي جاي يصير عندنا نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شحة وأيضا نوع

0: بديت تصير ردية، ونشوف إنه المياه بنهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، أطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
1: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له، كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
0: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن احنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماي، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك، وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين، لأن الماي أيضا بمواد وبمركبات أخرى وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
1: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل، الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
2: مخزية مخزية مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك دي، بس ما عدا البلطي من مصر جابوا إني وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت الماي مجاري مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا لا، حال الثروة الصناعية والزراعية والتجارة راح تنقض عليها بلد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله. بس الجيل القادم أو الأجيال القادمة راح تبدل قلاص الماي مقابل 4-5 قلاصات نفط.
1: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 ملم، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
3: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان، في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 ملليمتر، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق هنالك مصطلح يسمى dilution effect، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية أو مجاري نهر على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هذا الكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون بوينت سمثينج متر مكعب، إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات، إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
1: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4-5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوما على الأقل.
3: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جدا باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود، وأيضا يكون مسطح مائي في الأعمدة. إذن هذه الكمية قليلة جدا، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداء من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين

0: منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر ووصل إلى القضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية، حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي، تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
1: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة: الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، وفي مقدمتها العمالة السورية، في خطوة اعتبرت إجراء احترازيا في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة، مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرقي سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود. رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام، وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل، فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية، ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقاً شخصياً من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
4: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان. صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن 3/4 عراقيين. من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهي أنا إلي سنتين وشهرين يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد إنه مثل أهلي وناسي يعني. هلا بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بإني أحصل وظيفة، تمام. وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدا الأمور، في شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراق يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي رح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف يعني، بحس أنه عادي يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا، فهو هذا الشيء قانوني إن كان هون عنا بالعراق أو هناك عنا بسوريا، صح؟
3: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصا في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءاً من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
5: طبعاً أنا عايش بالبصرة من تقريباً 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي، يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيدا عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي خلال 5 أشهر، يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماما، كل الدعم. طبعا الحمد لله طورت بمجالي المهني وحاليا مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدموا لنا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقا، وهن ما ناكلوا هالشيء ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
3: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضا عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
6: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي، تمام؟ يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة. تأمل لي فرصة الفيز والإقامة وهي القصص، وكل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلا شوي لا ما كتير في تسهيلات، تمام؟ هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد إله دور فيه، تمام؟ بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلا صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات صار الموضوع، يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا، عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني كل شيء عم بيكون نظامي.
3: أما من الجهة الرسمية فننتقل إلى تصريح الدكتور عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، الذي يشرح من منظور الجهات المتخصصة كيفية التعامل مع العمالة السورية والأجنبية في الوقت الراهن، ويضع الموضوع في سياق أوسع يشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للمدينة.
7: بالنسبة للأشقاء السوريين، الأخوة السوريين العاملين في المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، هم أخوة أعزاء وضيوف يعملون ضمن الضوابط والتعليمات التي تتيح للأجانب العمل ضمن المرافق السياحية والتجارية. بشكل عام أكو تطبيقات ثبوتية للأوراق الثبوتية، اللجان المختصة والمؤسسات الأمنية الخاصة، الإقامة والأمن السياحي وحتى الاستخبارات دائما ما تشيك على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
3: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
8: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين، سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
9: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

جيم كاري لم يكن يبحث فقط عن إضحاك الجمهور، بل كان يستخدم الضحك كمدخل لطرح أسئلة عن الوحدة، الهوية، والبحث عن المعنى. من نحكي عن جيم كاري، أول صورة تطلع ببالنا هي الضحكة، الوجه اللي يتحرك بطريقة ما تشبه أي أحد، الحركات المجنونة والطاقة العالية اللي خلت ملايين الناس حول العالم يضحكون. لكن جيم كاري مو مجرد ممثل كوميدي، وراء هذا الوجه المرح أكو قصة إنسان عاش صعود هائل للنجومية، لكن بنفس الوقت مر بتجارب صعبة خلت شخصيته وفنه يتغيرون مع مرور الوقت والسنين. ولد جيم كاري عام 1962 بكندا، ومن هو صغير كان عنده موهبة واضحة بالتقليد والأداء، كان يقلد الشخصيات، يغير نبرة صوته ويستخدم تعابير وجهه بطريقة تخلي اللي حوله ينتبهون إليه. حياته بالبداية ما كانت سهلة، عائلته مرت بظروف مادية صعبة جدا، وهاي التجارب أثرت عليه بشكل كبير. كان طفل يحاول يخلق مساحة للفرح وسط ظروف مو دائما كانت مريحة، ويمكن لهذا السبب صارت الكوميديا بالنسبة إلى أكثر من مجرد شغل، صارت طريقة يتواصل بيها ويا العالم. انتقل بعدها للولايات المتحدة وهو يحمل حلم واحد، أن يصير ممثل، لكن الطريق ما كان مفروش بالنجاح، واجه رفض وتجارب أداء فاشلة ولحظات شك بنفسه. ومن القصص المعروفة عنه أنه كان يكتب لنفسه شيك بمبلغ كبير كنوع من التحفيز للنفس، ويتخيل اليوم اللي راح يصير به هذا الشيك حقيقي، وبالفعل إجا هذا اليوم. بالتسعينات صار جيم كاري واحد من أكبر نجوم هوليوود. خصوصاً بعد نجاح أفلام مثل The Mask، Ace Ventura، Dumb and Dumber، وصل إلى مرحلة كان فيها من أعلى الممثلين أجراً بهوليوود. حصل على جائزتين Golden Globe، الأولى عن دورة فيلم The Truman Show عام 1998، من فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، والثانية عن دورة فيلم Man on the Moon عام 1999، من قدم شخصية الفنان أندي كوفمان. وهذا الإنجاز كان مهم، لأن جيم كاري أثبت إنه نجاحه مو فقط بسبب الكوميديا، لكن بسبب قدرته على تقديم شخصيات معقدة ومليئة بالتفاصيل. كذلك حصل على العديد من الجوائز والترشيحات، منها جوائز MTV Movie Awards و People's Choice Awards، خصوصا عن أعمال الكوميدية وشعبيته الكبيرة بين الجمهور. ورغم أنه ما حصل على جائزة أوسكار كممثل، لكن يبقى اسمه من الأسماء القليلة اللي استطاعت الجمع بين النجاح الجماهيري والاحترام النقدي. أكبر إنجاز لجيم كاري مو فقط عدد الجوائز اللي حصل عليها، لكنه غير صورة الممثل الكوميدي، وأثبت أن الشخص اللي يجعل الناس تضحك ممكن أيضا يقدم أدوار عميقة إنسانية مؤثرة. كان عنده أسلوب مختلف، الكوميديا عنده تعتمد على الجسد، على الحركة، على التعبير، كأنه يحول نفسه إلى شخصية كرتونية حية. وخلف كل هذا الجنون الكوميدي، كان أكو ممثل يريد يثبت شيء أكبر، إن الشخص اللي يقدر يضحك الناس يقدر أيضا يحكي عن الألم. وهنا بدأ التغيير الحقيقي بمسيرته، اختار أدوار أكثر عمق، وأثبت إنه موهبته ما تتوقف عند الكوميديا فقط.

لكن قصة جيم كاري ما تكتمل بدون الحديث عن الإنسان خلف هذا النجم. رغم النجاح والشهرة، حياته الشخصية كانت مليئة بالمشاكل والتجارب الصعبة. جيم كاري دخل أكثر من علاقة عاطفية وزواج، أكثر هاي العلاقات فشلت وما استمرت. تزوج من الممثلة ميليسيا وومر وانتهى الزواج بعد سنوات. بعدها ارتبط بعلاقة مع الممثلة لورين هولي، وهاي العلاقة أيضا ما استمرت وكانت الفترة قصيرة جدا. بعدها عاش علاقات عاطفية متعددة وسريعة، بعضها كان تحت ضغط الشهرة والإعلام، وهذا الشيء خلى حياته الخاصة دائما تحت الأنظار. واحد من أكثر الأحداث اللي تركت أثر سلبي بحياته كان انتحار صديقته كاثريونا وايت عام 2015. هذا الحدث كان صادم بالنسبة له وترك أثر نفسي واضح عليه. تحدث لاحقا عن الحزن والألم اللي شعر به وعن صعوبة فقدان شخص كان جزء من حياته. وهنا نرجع إلى الفكرة الأساسية بشخصية جيم كاري، الرجل اللي صنع الضحكة للملايين كان أيضا إنسان يمر بلحظات من الحزن والضعف والانكسار. خلال حياته تحدث جيم كاري بصراحة عن معاناته مع الاكتئاب والفترات النفسية الصعبة اللي مر بيها، وكان دائما يكرر ويوضح أنه الشهرة والمال والنجاح ما تعني بالضرورة أن الإنسان يشعر بالسعادة طوال الوقت. أحياناً الإنسان يوصل لكل الأشياء اللي كان يحلم بيها وبعدها يسأل نفسه، هل هذا فعلاً الشيء اللي كنت أبحث عنه؟ وهذا السؤال انعكس على اختياراته الفنية. لذلك نلاحظ أعماله المهمة مو فقط عن الضحك، لكن إنسان يبحث عن المعنى. جيم كاري كان دائما مهتم بفكرة الهوية، الشخص اللي ينعرضه أمام الناس والشخص الحقيقي اللي يعيش بداخلنا. ربما هو هذا السبب اللي خلى الجمهور يشعر بقربة منهم، لأنه ما كان مجرد نجم بعيد عن الناس، لكن شخص عاش النجاح وعاش الخسارة وعرف معنى أن تكون محاط بالملايين وتمتلك الملايين، لكن تبقى عندك معاركك الخاصة اللي تهزمك باستمرار وما تخليك تستمتع بإنجازاتك. ابتعد سنوات نسبياً عن الأضواء وركز أكثر على الفن والرسم والتأمل، وكأنه يبحث عن حياة أبعد من صورة النجم الكوميدي. ورحلته الشخصية تعلمنا شيء مهم جداً، أنه الإنسان ما يمكن اختزاله بصورة واحدة. ممكن تشوف شخص يضحك طوال الوقت لكنك ما تعرف عن المشاكل والهموم والصراعات اللي يحملها بداخله، وممكن تشوف ممثل يصنع الكوميديا وخلف هاي الكوميديا أكو أسئلة عن الحب والحزن والفقد والنجاح والوحدة. جيم كاري خلانا نعرف أنه وراء كل ابتسامة قصة، ووراء كل شخصية يؤديها إنسان يحاول أن يفهم نفسه والعالم من حوله ولعمق الأفكار اللي قدمها. راح نتناول واحد من أهم أفلام جيم كاري بالمحور الثاني من حلقة اليوم، فكونوا معنا.

ربما لا نحتاج إلى محو الألم بل إلى فهمه وقبوله، لأنه جزء من الحكاية. المحور الثاني لحلقة اليوم فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. فيلم إشراقة أبدية لعقل نقي أو طاهر، كلا الترجمتين صحيحة. هو فيلم خيال علمي رومانسي درامي أمريكي من إنتاج عام 2004. وحتى نكون أكثر دقة بصف نوع الفيلم، فهو دراما نفسية رومانسية سوداوية، كذلك ملحمة رومانسية. وهذا وصف الملحمة يتم إطلاقه فقط على الأفلام العظيمة ذات الرسائل الخالدة. الفيلم من إخراج ميشيل غوندري وتأليف تشارلي كوفمان، استناداً إلى قصة من تأليف غوندري كوفمان وبير بيسموث، بطولة جيم كاري وكيت وينسلت. تقييمات الفيلم عالية جداً، حيث تقييمه على موقع الـ IMDB 8.3 و 93% على موقع الطماطم الفاسدة. حظي بإشادة واسعة من النقاد، أثنوا على السيناريو والإخراج. حقق الفيلم نجاح جماهيري كبير، بلغت إيراداته 73 مليون دولار، واختار معهد الفيلم الأمريكي ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2004. فاز كتاب السيناريو بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ورشحت وينسنت لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي. وصنفت العديد من المطبوعات الفيلم كواحد من أعظم أفلام القرن الحادي والعشرين. كذلك ألهم الفيلم مشاريع موسيقية مثل أغنية Eternal Sunshine The Bledge وأغنية Spotless Mind لجينيه إيكو عام 2014 وألبوم أريانا Eternal Sunshine عام 2024.

من نحكي عن فيلم إشراق أبدية العقل نقي، فالكلام مو عن قصة حب عادية، ولكن عن فكرة غريبة وعميقة بنفس الوقت. فكرة تسأل الإنسان، لو كان عندك فرصة تمسح شخص من ذاكرتك، هل راح تختار تنساه؟ لو تبقي الذكريات بكل ألمها وجمالها،

بداية الحكاية. ترجع فكرة الفيلم إلى عام 1998 من خلال نقاشات بين المخرج ميشيل كوندري وكاتب السيناريو بيير بيسموث. اثنينهم كان تجمعهم صداقة قديمة، لكن الشرارة الحقيقية للفكرة اجت من موقف بسيط. صديقة البيسموث كانت تشتكي من حبيبها، فسألها سؤال افتراضي: لو تقدرين تمسحين هذا الشخص من ذاكرتك راح تسويها؟ وكانت إجابتها نعم. بيسموث بالبداية ما كان يفكر بالفيلم، ولكن يفكر بتجربة فنية غريبة. كان يريد يرسل بطاقات للناس تخبرهم بأنه شخص يعرفونه قام بمحوهم من ذاكرته. لكن من شارك الفكرة ويا غوندري تحولت إلى سؤال سينمائي أكبر: شنو ممكن يصير لو العلم يقدر فعلا يمسح الذكريات؟ وهل الإنسان يقدر يعيش بدون جزء من ماضيه وبدون هاي الذكريات؟ بعدها وصلت هاي الفكرة للكاتب تشارلي كوفمان المعروف بكتاباته المختلفة والغريبة، وهنا بدت تتحول إلى قصة فيلم كاملة. رغم أنه الفكرة بالبداية كأنه صعبة التسويق، لكنها جذبت اهتمام المنتجين وتم شراء حقوقها وتحويلها إلى مشروع سينمائي. لكن كتابة السيناريو ما كانت سهلة. خلال فترة تطوير الفيلم ظهر فيلم تذكار ميمينتو للمخرج كريستوفر نولان، وهذا أيضا يتناول موضوع الذاكرة، وهذا الشيء خلى كوفمان يشعر بالقلق من التشابه ويحاول يبتعد عن المشروع، لكنه رجع وأكمل الكتابة. أكبر تحدي واجه كوفمان كان شلون يخلي المشاهد يعيش داخل ذكريات البطل ويشوفها وهي تختفي واحدة وراء الثانية بالتدريج. لذلك اختار فكرة ذكية: الذكريات ما تختفي فجأة، ولكن تبدأ تتلاشى تدريجياً، وكأنه العقل نفسه يحاول يتمسك بيها قبل أن يفقدها للأبد.

ملخص القصة. فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind أثناء عملية محو ذاكرة جول لحبيبته كلمنتاين يصير تحول مهم. جول يبدأ بالعملية وهو يريد التخلص من الألم، لكن أثناء اختفاء الذكريات وأثناء العملية يكتشف أنه غير رأيه وما يريد فقدانها، وباعتباره هو واقع تحت تأثير البنج العملية فما يقدر يتواصل ويا القائمين عليها حتى يبلغهم بتغيير قراره. بالبداية من اختار وقرر أنه يمحو ذكرياته لأنه كان بوقته محطم نفسيا بعد انفصاله عن حبيبته، كان يتذكر الخلافات، الإحباطات، الكلمات المؤذية، فكر أنه إذا حذف كل ما يتعلق بيها راح تكون طريقة لإنهاء معاناته. لكن من بدت الذكريات الجميلة بالاختفاء تصير المفارقة، كل ما اقترب من فقدان كليمنتاين بدأ يشوف قيمتها أكثر. أثناء وجوده داخل عقله بالفترة اللي كان مغيب بيها ومعرض لعملية الإزالة، ما يعيش فقط لحظات الحب الكبيرة، ولكن أيضا يرجع للتفاصيل الصغيرة اللي ما كان مقدر وقتها بشكل صحيح، مثل ضحكهم العفوي، اللحظات البسيطة اللي قضوها سوا، شعوره بالراحة وياها، الطريقة اللي خلته يشعر بأنه حي وخارج عزلته، إلى أن يصل إلى لحظة إدراك مهمة أنه المشكلة ما كانت بكليمنتاين كونها سيئة أو العلاقة كانت خطأ، لكن الألم جزء من التجربة نفسها. وهنا راح يوصل النتيجة أنه الإنسان ما يقدر يحتفظ فقط باللحظات الجميلة ويحذف الألم، لأن الذكريات كلها مجموعة واحدة ومرتبطة بعضها ببعض، ولو حذف الألم راح يحذف وياه الحب والضحك والنمو اللي صار بسبب هاي العلاقة.

التجاذب بين الأقطاب المختلفة. فيلم إشراقة أبدية العقل النقي، العلاقة بين البطلين تقوم على فكرة مهمة. شخصين مختلفين جدا، لكن كل واحد منهم يشوف شيء بالآخر يفتقده بنفسه، وهسه نوضحها من خلال شرح بسيط الشخصيات. البطل جول شخصية هادئة منطوية وحذرة جدا، يعيش داخل عالمه الخاص، يميل للروتين، يخاف من المواجهة، وعنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره. شخص يفكر هواي قبل أن يتصرف، لكن بالمقابل يحمل داخله حساسية عميقة ورغبة كبيرة بالحب والانتماء. مشكلته الأساسية أنه يحاول حماية نفسه من الألم، لذلك يبتعد عن المخاطر العاطفية، وهو يبحث عن الأمان، لكن أحيانا يحول هذا الأمان إلى عزلة عن البشر. كلمنتاين شخصيتها النقيض تقريبا، شخصية عفوية متمردة مليئة بالطاقة والتناقضات، بحيث تغير لون شعرها ويا تغيير ملابسها، تتصرف باندفاع، تكره الشعور كونها مقيدة أو متوقعة، لكن خلف هاي الجرأة تخفي خوفها من الملل والهجر، وحاجة قوية لأن يشعر بيها أحد مثل ما هي، وتعبر عن نفسها أنه ما تريد أن يكون أحد منقذ إلها، لكن هي بالحقيقة تبحث عن شخص يقدر يشوف فوضاها الداخلية وما يحاول تغييرها. من خلال هذا الوصف البسيط نعرف كمية التناقض الموجودة بين هاي الشخصيتين. إذا الشخصيات هلقت متناقضة، شلون انجذبوا لبعضهم؟

كعدة أسباب تفسر هذا الانجذاب. أولاً أنه جويل لقى بيها الحرية اللي يفتقدها. قبلها كان يعيش حياة محسوبة ورتيبة، في حين كلمنتاين دخلت حياته كشيء غير متوقع. كانت تمثل الجرأة والمغامرة والقدرة على عيش اللحظة، وهاي الأمور هو يفتقدها بشخصيته وما يقدر يسويها. هي شنو لقت بيه؟ لقت بيه الهدوء والأمان. رغم أنه ظاهرها قوية ومتحررة، لكن كانت تحتاج إلى شخص يمنحها شعور بالاستقرار، وكونه مختلف عن باقي الأشخاص اللي ينجذبون فقط إلى جانبها المرح. السبب الآخر هو أن اختلافهم كان نقطة جذب وليس عائق. الفيلم ما يقدم علاقة مثالية، لكن علاقة بين شخصين يحمل كل واحد منهم نقص معين. جويل يحتاج إلى أن يخرج من قوقعته، وكلمنتاين تحتاج إلى التوقف عن الهروب من نفسها. النقطة الرابعة لسبب انجذابهم لبعضهم هو كل واحد شاف الجانب الحقيقي من الآخر. وحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه الحب ما يعني إنه الشخص الآخر راح يخليك كامل، لكن تلقى شخص تشوف به نفسك بصدق رغم العيوب والفوضى اللي بيه. لذلك العلاقة بينهم تشبه سؤال الفيلم الأساسي: إذا عرفت مسبقاً أنه العلاقة راح تنتهي بالألم، هل راح تختار تعيشها مرة ثانية؟

والمفارقة بعلاقة البطلين إنه نفس الشيء اللي قربهم من بداية علاقتهم هو اللي فرقهم بنهايته، اختلافهم. اختلافهم هو كان سر جاذبيتهم لبعضهم وكان سبب تفرقهم، لأن الإنسان غالباً ينجذب للي يضيف لشيء ما موجود عنده، لكن بعد فترة ممكن نفس هاي الاختلافات اللي كانت سبب الجذب تصير مصدر تعب وخلاف، وهذا حال هواي من العلاقات بالحياة. مرات نحب شخص بسبب صفات معينة بيه، وبعد مرور الزمن تصير نفس هاي الصفات هي أكثر شيء يزعجنا.

من الأمور اللي لفتت نظري بالفيلم هو ازدحام العيادة بعيد الحب. أشوفها رسالة تحمل معنى أعمق من كونها مناسبة عادية، لأن هواية من الناس تتوقف بهذا اليوم حتى تسأل نفسها وين موقعي من معادلة الحب؟ هل أعتبر نفسي من الناس اللي عاشوا تجربة حب حقيقية؟ لو تجربتي كانت مؤلمة لدرجة صرت أتمنى أمر بهذا اليوم وأني خالي من كل ذكرى تتعلق بالحب، لا حب يذكرني باللي فقدته ولا كره يربطني بشي ينتهي. كأنه البعض ما يريد يمحو الشخص فقط، لكن يريد يمحو الإحساس المرتبط به حتى يستعيد هدوءه من جديد. وممكن هاي المناسبات نفسها صارت تولد نوع من الضغط على الناس، خصوصا الشباب، لأن عيد الحب ما صار يخص فقط الأشخاص المرتبطين، حتى الشخص الأعزب صار يشعر أنه معني بهذا اليوم بشكل أو آخر. وهواي ناس يمر عليهم هذا العيد وهم يتمنون أن يكون السنة الجاية بعلاقة، يمكن ألقى الشخص المناسب، بلكي أعيش التجربة اللي أشوف غيري يحتفل بيها وسعيد. وكأنه الحب صار سؤال مطروح على الجميع، على الشخص اللي يعيش علاقة وعلى الشخص اللي ينتظرها، وحتى على الشخص اللي يحاول يقنع نفسه إن الموضوع ما يعني أو الحب مجرد كذبة بسبب تجربة خاضها. لذلك نشوف بالفيلم أنه حتى اللي يريد يمحو ذكرياته عن الحب هو بالأساس شخص كان للحب مكانة كبيرة بحياته.

الذاكرة والنسيان. فكرة الذاكرة والنسيان بالفيلم مرتبطة بشيء موجود فعلاً بطريقة أمل أدمغتنا، لأن العقل مو مثل جهاز التسجيل يحفظ أي شيء يمر عليه، لكن العقل يفرز ويختار الأشياء اللي يعتبرها مهمة، خصوصاً الأمور اللي تكون مرتبطة بمشاعر قوية أو تجارب مؤثرة تبقى مخزونة. لكن التفاصيل اليومية اللي ما لها معنى مهم غالباً تبدي تضعف وتختفي مرور الوقت. لذلك مرات نتذكر موقف صغير صار قبل سنين وننسى أشياء صارت مؤخرا، لأن قيمتها بالنسبة للعقل مو بحجمها لكن بالأثر اللي تركته. الفيلم أيضا يلمس ثنائيا عيشة هواي بحياتنا، هي حلاوة البداية ومرارة النهاية. وعملية محو الذكريات من الدماغ ما بدت من بداية العلاقة، لكن سارت عكس الخط الزمني للأحداث، بدت من أكثر اللحظات ألم وحداثة من الخلافات الجروح، اللحظات اللي خلت البطل يقرر ينسى حبيبته وتتراجع تدريجيا باتجاه الماضي، إلى أن تصل إلى اللحظات الأولى للعلاقة اللي كان بيها الحب بأجمل حالاته.

بداية العلاقة كل شيء يكون مختلف، الحماس، الفضول، الرسائل، اللهفة، التفاصيل الصغيرة اللي تفرح، النظرة للحبيب تكون كأنه عالم جديد، كأنه حياة جديدة. لكن مع الوقت تتغير النظرة وتظهر الخلافات والاختلافات والتعب والمسؤوليات والعتب والنقد. يمكن مو لأنه الحب كان وهم، ولكن بالبداية أنت تشوف أجمل نسخة من الإنسان المقابل، بينما بالنهاية تخلينا نشوف كل جوانبه. وسبب تغير النظرة هاي مو لأنه الإنسان منافق ويبدي للمقابل عكس ما بداخله، لأنه هاي اللهفة والانجذاب ما تخص العلاقات الإنسانية فقط، لكن نلمسها بكثير من تفاصيل حياتنا. مرات تكون عندنا لهفة كبيرة الشيء كنا نحلم نوصل له، مثلا بيت نتمناه، سيارة كانت بالنسبة لنا حلم، أو حتى مكان سياحي نشوف صوره ونتمنى نكون به يوم من الأيام. لحظة الوصول للأمنية وتحقيقها تكون مليانة فرح وشعور بالإنجاز، لكن مع مرور الوقت يتحول الشيء الجديد إلى جزء من حياتنا اليومية، وتبدأ الدهشة الأولى بالذبول والخفوت. يعني مو منطقي نبقى سنة كاملة نسوق نفس السيارة بنفس إحساس أول يوم استلمناها بي، لو نبقى نعيش نفس الانبهار مكان زرناه لأول مرة. حتى لو أجمل الأماكن لو بقينا بيها فترة طويلة، راح تتحول النظرة من حلم منتظر إلى شيء عادي جدا. فالمشكلة مو أنه الأشياء فقدت قيمتها، لكن الإنسان تعود عليها، واللي كان البارحة حلم بعيد يصير اليوم جزء عادي من حياة روتينية ممكن تكون مملة. أكو حكم تشير أنه السعادة بطريق الوصول، بالترقب، بالانتظار، أكثر مما تكون بلحظة الامتلاك نفسها. وهاي الفكرة صاغها الشاعر جبران خليل جبران بقصيدة المواكب بطريقة لطيفة جدا. يقول: وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر، كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا، حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. لم يسعد الناس إلا في تشوقهم إلى المنيع، فإن صاروا به فتروا.

الإنسان والذاكرة وجهان لعملة واحدة، من نحن بدون ذاكرتنا؟ الذاكرة مو مجرد أرشيف للأحداث اللي مرت بينا، لكن هي جزء من تكوين الإنسان نفسه. هي اللي تصنع طريقة تفكيرنا، مخاوفنا، اختياراتنا، وحتى نظرتنا لأنفسنا وللعالم حوالينا. لذلك محاولة محو تجربة مؤلمة ما تعني فقط التخلص من الحزن، لكن تعني حذف جزء من الرحلة اللي صنعت الإنسان، الأخطاء، الخيبات، العلاقات الفاشلة، وحتى اللحظات اللي كسرتنا، كلها تركت أثر ومن خلالها تعلمنا، تغيرنا، وصرنا الشخص اللي إحنا عليه اليوم. جويل بالفيلم يكتشف إنه الألم ما كان دليل على إن العلاقة بكليمنتاين كانت خطأ، لكن جزء من تجربة إنسانية كاملة. اللحظات الجميلة ما كانت منفصلة عن الخلافات والدموع، كلها كانت تشكل قصة واحدة، هي قصة علاقته بكليمنتاين. وممكن هذا يخلينا نعيد النظر بماضينا، مو بهدف تمجيد الألم، لكن بفهمه والتصالح وياه. لأن الإنسان ما راح يصير أقوى من يمسح أحداث من حياته، لكن يقدر ينظر للأمور اللي مر بيها ويقول نعم هذا الشيء صار، لكن صار جزء من الماضي ومن قصتي، وشيء أعترف به وما أهرب منه. أحياناً ما نحتاج ننسى الماضي حتى نرتاح، لكن نحتاج أن نفهم وبعدها نكمل الطريق، وإحنا نحمل خبرة أكثر مما نحمل جروح.

تمتد فكرة الذاكرة والتصالح مع الماضي إلى حد أبعد من العلاقات العاطفية إلى حياة الإنسان نفسه. كم شخص قضى سنوات طويلة بطريق كان يظن أنه الطريق الصحيح، مثلاً بدراسة، مهنة، فكرة، قناعة معينة، إلى أن إجت لحظة فارقة غيرت نظرته لكل شيء وخلته يختار مسار جديد تماماً عن اللي كان ماشي بيه. بهاي اللحظة من ينظر الإنسان لهاي السنوات الماضية بشعور ندم ويسأل نفسه، ليش ضيعتاني كل هذا الوقت؟ ليش ما اكتشفت إنه هذا مو الطريق الصحيح بوقت أبكر من هذا؟ لكن الحقيقة هاي السنوات مو بالضرورة تكون ضياع، لأنه كانت جزء من تكويني. حتى الطريق اللي تركه قد يكون هو اللي منح المعرفة والخبرة وخلاه يدرك إنه هذا الشيء ما يناسبه أو الطريق ما يناسبه، وعلم الفرق بين الاختيار الصحيح والخاطئ. لأنه الإنسان ما يوصل إلى وعي الكامل من خلال القرارات المثالية، لكن من خلال التجارب اللي يكتشف لاحقاً إنه ما كانت النهاية بالنسبة إليه لكن مرحلة ضرورية برحلته. مثل ما بالفيلم، من صار حذف الماضي بالكامل يعني حذف جزء من القصة اللي صنعت الشخصية. كذلك بالحياة، محاولة محو سنوات مضت أو الندم عليها قد تخلينا ننسى إنه هي اللي بنت وعينا الحالي. فالمهم مو أن نسأل ليش سلكنا هذا الطريق، لكن أن نسأل شنو تعلمنا منه ووين وصلنا.

وهذا مو معناه نتمسك بكل شيء مهما كان مؤلم أو نتحمل الخيارات الخاطئة إلى الأبد. لا، تصالح مع الماضي ما يعني قبول الأذى، ولكن ولا يعني البقاء على علاقة تستنزف الإنسان وتكسر كرامته. أكو فرق كبير بين تجربة مؤلمة صنعت منك شخص أكثر وعي وبين موقف مؤذي يستمر بتدميرك يوم بعد يوم. أكو علاقات ما تحتاج صبر أكثر، لكن تحتاج قرار واضح بالابتعاد، لأن وجود شخص يمارس الإهانة أو التقليل من قيمة شريكه أو يخلي الأذى أسلوب حياة، الانتظار ما راح يتحول إلى علاقة صحية. فكرة الفيلم إنه الألم مو مقدس، لكن التجارب حتى الصعبة منها ممكن تحمل معنى بعد انتهائها.

الفصل الأخير من فيلم إشراقة أبدية لعقل النقي. أتمنى أكون خلال حديثي عن الفيلم بقيت ضمن الحدود العامة وما كشف التفاصيل تحرق الأحداث حتى تبقى تجربة المشاهد مميزة، لأن هذا الفيلم يعتمد بشكل كبير على المفاجآت وطريقة كشف القصة تدريجيا. التويست الموجود بالفيلم هو واحد من أجمل عناصر الفيلم. الشخصيات اللي كنا نعتقد بالبداية هي مجرد شخصيات جانبية وثانوية بعيدة عن مسار الأحداث الرئيسي، راح نكتشف بالفصل الأخير الدور اللي تأديه مهم جدا، وهو جزء أساسي من القصة ومو مجرد حضور عابر. قرارات هاي الشخصيات راح تأثر بشكل كبير على مجرى الأحداث وتاخذ القصة منعطفات درامية تغير نظرتنا للكثير من التفاصيل اللي شفناها سابقا. لذلك اترك هاي المتعة لكم مستمعين الكرام، لأن أجمل لحظات الفيلم هي اللي راح نكتشفها بأنفسنا أثناء المشاهدة.

عنوان فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. العنوان مقتبس من قصيدة للشاعر الإنجليزي ألكساندر بوب، من الأعمال الأدبية اللي تناولت الحب والفقدان بطريقة مؤثرة، وهي قصيدة مستوحاة من قصة حب حقيقية هزت أوروبا بالقرن الثاني عشر بين فيلسوف ورجل دين اسمه بيير أبيلار وتلميذته الذكية إلويزا. بينهم علاقة حب، وكانت قصتهم من أشهر قصص الحب المأساوية بالعصور الوسطى. صار بينهم زواج بالسر، ومن درى عم إلويزا بهذا الزواج قرر ينتقم من أبيلار لأنه اعتبره أهان شرف العائلة، وأرسل له مجموعة اعتدوا عليه وقاموا بإخصائه. بعد هذا الحادث دخل أبيلار الحياة الدينية وصار راهب، ودخلت إلويزا إلى دير وأصبحت راهبة، لكنهم استمروا بتبادل الرسائل اللي أصبحت لاحقاً من أشهر النصوص الأدبية عن الحب والفلسفة والصراع بين الرغبة والواجب. لذلك من كتب الشاعر ألكسندر بوب قصيدته المعنونة إلويزا تو أبيلار عام 1717، ما كان يخترع مأساة رومانسية، لكن كان يستند إلى قصة تاريخية حقيقية أعاد صياغتها شعريا حتى يركز أكثر على الجانب العاطفي والنفسي لإلويزا. القصيدة مو فقط رسالة حب، لكن هي رحلة داخل أعماق النفس البشرية. تصور صراع إلويزا بين حبها الكبير لأبيلار وبين حياتها الجديدة اللي فرضتها عليها الظروف، بين الرغبة بنسيان الماضي وبين الذكريات اللي ما تقدر تنساها.

وهنا أحب أشير إلى نقطة مهمة، هو مدى تأثير الثقافة والاطلاع بخلق الأفكار. فكاتب السيناريو ما اكتفى بصناعة قصة عن الذاكرة والحب والفقدان، لكن استلهم عنوان الفيلم وبعض من فكرته من القصيدة. هذا الربط بين عمل أدبي من القرن 18 وفكرة سينمائية انولدت بموقف معين ويا صديقته يوضح انه الافكار العظيمة قد تكون موجودة حولنا بالتاريخ، الادب، الفن، لكن تحويلها الى عمل مؤثر

0: إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم، أشكر إصغائكم مستمعين الكرام، والشكر موصول إلى الزملاء في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي بالإعداد والتقديم. ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالاً حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: كأي يوم عراقي يبدأ يوم مشعل، حملا في قلبه ثقل الانتظارات. مرت 3 أعوام على بلوغه 25، ملامحه سمراء كالأرض الخصبة، وعيناه تتحدثان بلغة الحزن الذي لا يرى. كان يبحث عن شيء بسيط، شيء يقال عنه حق كل إنسان. كان يبحث عن زوجة. يزاول مهنة إدارية محترمة في إحدى الدوائر الحكومية. هناك يلتقي بأصدقائه محاطا بأحاديث الحب والزواج. بينما يروي أحدهم قصصه عن البحث عن شريكة الحياة والمواصفات المرجوة، ينزلق حديث مشعل إلى أجواء من الحزن، متسائلا بمرارة:
4: من يصدقني بهذا العالم إذا قلت له مشكلتي بلون بشرتي؟
3: تتجلى مشاعره بين الأمل واليأس، متمنيا رؤية العالم بعين العدالة.
4: تدري، بكل مرة أتقدم بها لبنية أحس أهلها وعمامها يشوفوني كائن من غير كوكب. شلون واحد نازلهم من الفضاء مثل واحد مسوي له مكسورة والناس لازمين عليه لزمة. أتذكر بأول مرة رفضت، تقبلت الموضوع وقلت قسمه ونصيب، بس من يتكرر الموضوع مرتين وراها صارت عندي عقدة وقلت بالفعل أكو مشكلة كبيرة.
3: كشفت نتائج تقرير البارومتر العربي للعام 2022 عن التمييز العنصري ومعاداة السود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 9 دول من ضمنها العراق، أن نسبة المواطنين الذين اعتبروا التمييز العنصري مشكلة أكبر من نسبة المواطنين الذين يعتبرون التمييز ضد الأفراد السود مشكلة، ويبلغ هذا التناقض أقصاه في العراق بحسب نتائج التقرير، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين أفادوا بمشكلة التمييز 31%، أي أقل من نصف من أفادوا بأن التمييز العنصري مشكلة كبيرة، والتي بلغت نسبتهم 67%. ويوضح التقرير أن هناك تقديرات بوجود 2 مليون عراقي من ذوي البشرة السمراء، وأغلبهم يعيشون في البصرة. ويلفت المصدر ذاته إلى تعرض هؤلاء إلى تاريخ طويل من التهميش والقمع، كما يواجهون في الوقت الحالي جملة من التحديات مثل ارتفاع معدلات الأمية والفقر المدقع والغياب شبه الكامل للتمثيل السياسي وفق التقرير. وهذا ما أكدته ممثلة الأقلية السمراء في العراق زينب جرملي في حديث خصت به إذاعتنا بقولها:
5: تجاهل قضيتنا من حيث الكوتا الخاصة بأصحاب البشرة السمراء حالنا

0: في غرب البصرة.
1: مشعل واحد من مليوني أسمر وأكثر في البصرة يعانون مرارة التمييز العنصري، إلا أن كلمات والدته التي اشتعلت في صدره كانت سبيلاً لقبوله مجتمعه والتصالح معه.
2: أتذكر من صار عمري 25 سنة وبديت أفكر بالزواج بجدية. أمي الله يرحمها بعد قلب والدة وتحس، قالت لي مشيعل دير بالك تسمح لأي واحد يقيمك من لونك، أنت مو سلعة، أنت خوذ زلمة وتستحق كل خير. ومن يومها كلمات ترن بذاكرتي وتصالحت ويا المجتمع والناس واقتنعتك هواي سوالف، الحل لا بيدي ولا بيد أكبر من عندي.
1: يمكن النظر إلى الأفكار على أنها نتاج تجارب وثقافات وتعليم، ما يجعلها عرضة للتأثيرات الاجتماعية والعائلية. وبشكل عام يمكن القول إن الأفكار ليست وراثة بالمعنى البيولوجي، لكنها تعد جزءا من التراث الثقافي والنفسي الذي يتشكل عبر التجارب والعلاقات. وهذا ما أشار إليه رئيس اتحاد أبناء البشرة السمراء عبد الحسين عبد الرزاق بقوله:
3: منذ زمن بعيد، منذ أيام السومريين والبابليين، هناك في العراق عبيد، وتوارث الناس الأفكار والرؤى التي تجعل من الإنسان الأسود عبدا بالفطرة. لم تفلح كل الجهود في أن تنهي هذه الظاهرة وأن تضع لها حد، لأنها كما قلت لك ظاهرة متأصلة. الآن الأسود يعاني من الاحتقار العنصري، مهما يكون شأن الأسود لا يستطيع أن يتزوج من امرأة بيضاء، وإذا جرى هذا فمن النادر جدا أن يحدث في بعض الأحيان التي هي شاذة عن التاريخ. كان يجب على مجلس النواب والحكومة أن تهتم بها اهتماما كبيرا، لأن انعكاسات التمييز العنصري خطيرة. أغلب الحروب في التاريخ كان سببها التمييز العنصري، ومنها ثورة الزنج يعني التي حدثت في البصرة عام 250 هجرية، حدثت بسبب التمييز العنصري.
1: في ظل ما يشهده العالم من دعوات للتسامح ونبذ التمييز العنصري، تبقى بعض الأفكار الموروثة تفرض نفسها على المجتمع حتى في مدينة مثل البصرة التي تتمتع بتنوع ثقافي واجتماعي. ومن بين هذه الأفكار مسألة الزواج بين الأعراق المختلفة. قمنا بالنزول إلى الشارع وسؤال المواطنين عن مدى تقبلهم لفكرة زواج أبنائهم وبناتهم من شخص من ذوي البشرة السمراء. الآراء جاءت متنوعة بين مؤيد ومعارض، وكل رأي يعكس تجربة أو موقفا شخصيا.
4: لا عادي، ما عندي مشكلة، لأن أنا أصلا أمي وأبوي، أبوي أسمر وأمي بيضاء، عادي. وإذا أولادي هم مو مشكلة، بس بعد هم خوفنا من المجتمع وحكي الناس فيصير الرفض. يريد واحد يمشي على كيفهم مو على كيفه.
5: ما أقدر يعني أظلم بنتي، يجوز بنتي ما تريد، أنا ردت وبنتي ما تريد، هاي ظلم لو مو ظلم لها. زواج هسه يعني مو مثل قبل، قبل تيجون يخطبون حتى ما يشوف البيت، هسه لا، تروح وياه وتطلع وياه. فأنا يصير أظلمها، أعطيها أسود وهي بيضة وحلوة مثلك جمالها.
6: يعني هم خلقة الله، عادي أسمر أبيض نفس الشيء، يأثر هم يأثر على يعني يصير حزازيات بيناتهم هاي الشغلات. إيه هي بعد يعني كل من شخصيته وعقليته وهاي عقلية الواحد.
7: إيه أكيد أنطيها، لأنه خلقة الله، عادي مثل ما الله خلق الأبيض خلق الأسمر، وهذا الشيء طبيعي يصير بين البشر، يعني ما نقدر نفرق. إذا يكون أكو ناس يعني عندها حساسيات يعني تتحسسون من هذا الموضوع يقدر يفرق. غلط الرفض على شنو؟ أهم شيء يعني إذا إنسان زين وهذا ومتمكن وهذا عادي، يعني ماكو داعي هاي العنصرية. أكيد مجتمعنا للأسف يعاني هواية، أكو عنصرية بالموضوع هواية.
1: في الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه المجتمعات نحو مزيد من المساواة والعدالة، لا يزال أبناء البشرة السمراء في البصرة يعانون من التهميش والتمييز العنصري. سنوات طويلة من المطالبات بإشراكهم كأقلية في النظام السياسي لم تلقى آذانا مصغية رغم حقوقهم الدستورية والمجتمعية. في هذا السياق أضاف رئيس اتحاد أبناء البشرة السمراء عبد الحسين عبد الرزاق في حديثه عن

0: مظاهر هذا التمييز، مسلطا الضوء على الدور المهيمن الذي يفرض عليهم في أروقة السلطة.
1: منذ 2005 ونحن نطالب بأن يكون لنا تمثيل في البرلمان، لم نتمكن لحد الآن. في البصرة عادة ما يتخذ الزعماء والمسؤولين ورجال الدولة من السود حمايات لهم، في أحسن الأحوال يعني إذا من عليه بأن يخلي حماية عنده، ويفتخر ويقول أنه وين العنصرية، يسأل وكأنما العنصرية ما موجودة. أن تجعل من هذا الشخص حماية لك هو هذا يعني احتقار لهذا الإنسان. ما معنى أن تتخذ من الأسود بصورة خاصة، وخاصة يعني في العراق وفي مصر؟
0: يستمر التمييز العنصري ضد أصحاب البشرة السمراء في البصرة كظاهرة مؤلمة تؤثر على مختلف جوانب حياتهم. يتجلى هذا التمييز في مجالات التعليم والعمالة والاندماج الاجتماعي، ما يؤدي إلى تفشي مشاعر الإقصاء والتمييز، بينما يمثل القضاء على هذا التمييز خطوة ضرورية نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً ومساواة، حيث يمكن لكل فرد بغض النظر عن لون بشرته أن يعيش بكرامة وحرية.
2: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راح واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
9: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية، في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية، والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبينما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف. مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرماته حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو الترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية، راح نتيجة لها الملايين من الضحايا ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية، فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تصبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحاكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر ومشاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختبارا مصيريا في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية، وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
2: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه خصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي يدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
1: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
3: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات، ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
1: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
4: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أنه كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير، نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، نوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين، إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
1: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
2: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطيات الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر، ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
1: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط

0: إمداد عبر مشاريع استراتيجية
1: نبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين. خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجنة.

يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
3: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
2: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
4: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
2: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
5: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
2: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
6: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوظف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
2: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
1: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
2: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
7: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
2: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
8: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
2: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
9: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
10: ما هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديدا في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
9: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
11: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
9: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
11: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
9: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
1: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
9: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
12: حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واعٍ تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد

0: لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات، بالعكس يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
1: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات إنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير. ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
2: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
1: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان:
3: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة، بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
1: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي، فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود، ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله:
4: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
1: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات، تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح، ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
5: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
6: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايمز سكوير،
8: بصرة تايمز سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
6: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: أحبتي، دائما الأمم المتحدة بتشكيلاتها المتعددة تسلط الضوء على أيام مهمة دولية بصراحة نحن نتعمد أن نتحدث بها في هذا البرنامج. لماذا؟ لأهميتها في زيادة الوعي من خلال الإعلام. بالنتيجة الإعلام يؤدي دور هام في إذكاء هذه المناسبات وفي التعريف بها للمستمعين الكرام وفي إحداث الوعي حولها، لأن إحداث الوعي هو الأساس في هذه المناسبات. المناسبة التي نحن بصددها اللي تصادف 11 من يوليو، يعني بعد أيام تقريبا، هي اليوم الدولي للسكان. وصحيح أن العنوان فضفاض اليوم الدولي للسكان، ولكن هو بذات الوقت يوحي بكل قضايا السكان: تنمية السكان، القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، العدالة الاجتماعية، التجارة، الاقتصاد اللي يخص السكان، يعني إلى آخره. فاليوم العالمي للسكان هو ليس مدعاة إلى الاحتفاء بالناس والإكثار منهم، لا بالعكس، هو الاحتفاء حتى بتقنين النسل مثلا. يعني أن يفكر الإنسان ما حاجته إلى أن على قولة أهنه يخلف هواي، يعني ما الحاجة لذلك؟ في اليوم الدولي للسكان من الممكن أن نسأل هذا السؤال. يعني مثلا شخص لديه غرفة واحدة في بيت أهله، من الممكن أن يكتفي بطفل واحد. مستقبلا إذا أسس لي بيت إلى، ممكن يسويهم اثنين لكي يتمكن من تربيتهما أو تربيتهم. نسمع أنه بعض الأشخاص في بيت 125 متر أو 100 متر بيفد 30 نفر، يعني كيف لهم أن يصحهم ويصير نوع من التعايش والتكيف؟ لكن حاجات الإنسان أبسطها لا يستطيع أن يوفيها. شخص متزوج مثلا مع زوجته في بيت أهله، لديه 3 من أطفاله وياه ينامون بنفس الغرفة. طيب إذا أنت تعرف أن الأمور بهذا الشكل، لماذا هذه الخلفة 3؟ يعني حقيقة تساؤلات كثيرة في اليوم الدولي للسكان. طبعا اليوم الدولي للسكان هو اليوم الذي أقره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عام 89 و900 و1000. أقر هذا اليوم بعد أن بلغ سكان العالم 5 مليارات نسمة في 11 يوليو عام 87 و900 و1000، وهو ما عرف بيوم 5 مليارات. فلذلك النمو السكاني، الهجرة، التحضر، أهمية الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، دعم حقوق المرأة، الفتيات، المساواة بين الجنسين، تشجيع التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة لجميع السكان. طيب هو الإنسان، صح، الدولة هي التي تقوم بتحسين جودة الحياة لجميع السكان من خلال تحسين الخدمات، الكهرباء، المياه الحلوة، العذبة، الصافية، النقية، مو المالحة، الاهتمام بالقضاء على النفايات، الخدمات العامة، الشوارع والأرصفة والحدائق. وهذه جيد، احنا شفنا بها تقدم بصراحة. واحد يتحدث عن الأشياء الحلوة في بلاده بشكل واقع، احنا في البصرة لمسناها، لمسنا الحدائق، لمسنا التشجير نوعا ما، لمسنا الشوارع الجيدة، لمسنا إيصال الكابلات الضوئية إلى أغلب المناطق. بصراحة هذه تنمي لجودة السكان. الكهرباء نوعا ما جيدة، هذه يجب أن نعززها في اليوم الدولي للسكان. وكذلك أن نخاطب الحكومة المحلية ومعها الحكومة المركزية في الاستمرار برفض المنظومة السكانية في العراق بهذه الخدمات، بحيث المواطن العراقي ما يشتكي من الكهرباء، من الماء، من يعني جيد، أكو تقدم ملموس في هذا الإطار. ولكن السكان هم عليهم اعتبارات في هذا اليوم، يعني الناس، الأسر، هم تنظيم الأسرة هم جزء من اليوم العالمي للسكان، تقنين الإنجاب هم جزء من اليوم العالمي للسكان. ما معقولة، كما قلنا قبل قليل، إنه إذا كان مساحة البيت صغيرة، أنت تسكن بالإيجار، أموالك محدودة، تشتغل سائق تاكسي بسيط، تخلف 5 6 7 8 10. ليش؟ بالنتيجة أنت أين ستصل بهم؟ حاجاتهم أغلبهم ما راح تكون متاحة بين يديك. لأنه واضح يعني مثل ثلاثة تفاحات ببساطة، ثلاث تفاحات عفوا، توزعها على 10 نفرات لو على 3 أشخاص. طبعا على 3 أشخاص كل واحد راح يأكل تفاحة ويستمتع بها، 10 نفرات كل واحد تطيح له يمكن 3 تفاحة. إذا الموضوع بهذه البساطة بصراحة، أنت كل ما تكثر من الأولاد كل ما يكون صعب عملية تربيتهم. لذلك بعض الدول بصراحة بعض الدول بدأت تنشط في هذا المجال، وعندما أقول تنشط يعني تنشط في عملية تقنين السكان، تقنين السكان إلى حد ما، يعني إلى حد ما يقنن السكان، وإلى حد ما يكون هنالك تقنين للإنجاب، وإلى حد ما يكون هنالك دعم لتنظيم الأسرة، وإلى حد ما الحكومة تدعم هذا الموضوع وإلى آخره. وبصراحة كانت هنالك بعض المؤشرات، يعني حتى في يعني نشوف شغلات جميلة يعني في بلادنا بصراحة هم نتحدث بيها. مثلا بالمستوصفات البسيطة بالمناطق توزع هذه الواقيات بصورة مجانية، تعطى للناس اللي يريد تعطى إلى بصورة مجانية. هذا تعزيز لهذا الموضوع، يعني إنه طبعا اجت فترة ما أعرف إذا كانت هسا حاليا متوفرة أو لا، ولكن اجت فترة توزع. هذا تعزيز للصحة العامة، تعزيز لصحة الإنجاب، وتعزيز كذلك لموضوع مهمة وأساسية وهي تقنين الإنجاب. صح لا توجد هنالك قوانين واضحة لتقنين الإنجاب في العراق، ولكن يعني هنالك إدراك لهذا الموضوع وبشكل كبير. إذن أحبتي الموضوع يكمن في أهمية هذا الموضوع، كذلك شمول الفئات اللي دخلها قليل بالخدمات المجانية في الصحة، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، يعني يجب أن تنتبه إليه الدولة في اليوم العالمي للسكان، لأن اليوم العالمي للسكان مهم جدا يعني في هذا الموضوع. كما قلنا يعني الأساسيات اللي تتحدث بها الدولة اليوم يجب أن تكون مهمة في هذا اليوم، ويجب أن ينشط الإعلام منظمات المجتمع المدني أيضا بشكل أساسي وهام في إدراك أهمية هذا اليوم، وفي إدراك أهمية أن تكون هنالك تعزيز للصحة العامة، للخدمات العامة التي تقدم إلى السكان في اليوم الدولي للسكان. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: يصادف 11 من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للسكان، وهي المناسبة السنوية الهامة التي أقرتها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالقضايا السكانية الملحة وربطها بخطط التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية حول العالم. وتعود جذور هذا اليوم إلى 11 من تموز عام 1978، عندما بلغ عدد سكان الكوكب 5 مليارات نسمة، مما دفع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعلانه رسمياً عام 1988، قبل أن تقرر الجمعية العامة مواصلة الاحتفاء به لينطلق لأول مرة في أكثر من 90 دولة عام 1990 كمنصة تدعم حقوق الإنسان. وتتمثل أبرز أهداف هذا اليوم في التأكيد على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة بها باعتبارها حقاً أساسياً، تماشياً مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتكتسب هذه الغايات أهمية استثنائية مع صدور التوقعات الأممية الجديدة التي تشير إلى نمو سكان العالم من 8 مليارات و200 مليون نسمة اليوم، ليصل إلى 8 مليارات و600 مليون عام 2030، نزولاً عند ذروته المتوقعة بنحو 10 مليارات و300 مليون نسمة في منتصف الثمانينات من القرن الحالي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأعمار العالمي ليبلغ 73 عاماً و3 أعشار العام. ويركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية المتزامنة مع هذا الانفجار السكاني، حيث تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. ومن هنا يمثل هذا اليوم دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

إذن أيها الأحبة، يركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية التي تتزامن مع هذا الانفجار السكاني، إذ تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة، انعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. إذن يمثل اليوم هذا دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

0: طبعا في عالم التغذية أخذت مناحي الحياة تتغير، يعني حتى أن الرئيس ترامب في دورته الرئاسية هذه وقع على قرار رئاسي مثير للجدل، قلب الهرم الغذائي بأن الدهن اللي كان يعتبر من أعداء أعداء الإنسان، الدهون الصحية، طبعا احنا هنا نتحدث مو عن الزيوت النباتية المهدرجة وغيرها، أصبحت الدهون الصحية مثل الزبدة الحيوانية، مثل زيت الزيتون، مثل زيت جوز الهند، مثل زيت السمسم، أصبحت هي رقم واحد في عالم التغذية في بصراحة الوضع العالمي. الحليب كامل الدسم وليس الحليب قليل الدسم، بس طبعا بكميات، يعني مو شرب حليب كامل الدسم على طول الوقت طوال اليوم، هذا أيضا مو صحيح. فلذلك في فترة من الفترات الزبدة الحيوانية حوربت، إنه هي اللي ترفع الكوليسترول، هي اللي تسبب الأمراض، هي اللي تسبب المشكلات. البيض يجب أن لا نكثر منه لأنه هو رمز للخطر، يرفع الكوليسترول وغيره، ولكن الأبحاث الحديثة حددت أهمية البيض، أهمية صفار البيض، أهمية الدهون الموجودة فيه، أهمية الزبدة الحيوانية، أهمية، وأن الخطر الحقيقي هو الخبز الأبيض، الخطر الحقيقي هو دقيق القمح بعد إزالة النخالة منه وجنين القمح، يعني بعد أن أصبحنا نأكل القمح من دون نخالته ومن دون جنين القمح الذي فيه، يعني مو الحبة الكاملة، إنما هذا الخبز الأبيض المصنع بصراحة أو المعالج، يعني سميه ما شئت، هو من الأغذية فائقة المعالجة. لذلك انتشرت لدينا أمراض القولون العصبي، انتشرت لدينا أمراض ارتشاح الأمعاء، انتشرت لدينا أمراض تتعلق بالقلب، تصلب الشرايين مع قلة الحركة إلى آخره. بل إنه أصبح التعامل مع الغذاء أمرا معقدا، على الرغم من أنه سهل، أنه أنت ترجع إلى يعني فطرة الله اللي خلق الناس عليها، الفطرة السليمة، الخبز كامل، كامل الحنطة، الحنطة الكاملة، القمح الكامل، الشعير إذا وجد ولو قليل، الدهون الكاملة، كامل الدسم، الحليب بدل ما تشربه بدون دسم لا تشربه كامل الدسم، اللبن من دون دسم اللبن كامل الدسم، طبعا مع توصيات طبية، يعني كما قلت ممكن الإنسان عنده مشاكل في الدهون فما ممكن يذهب إلى كامل الدسم، هنا يجب أن يلتزم بتوصيات الطبيب. ولكن هذه الدهون الصحية إذا أخذت مثل زيت الزيتون، إذا أخذت بشكل معتدل، يعني الأطباء مثلا والخبراء التغذية يوصون أنه ملعقة كوب يوميا من زيت الزيتون ما تأثر على الإنسان، بس مو تروح تشرب ربع بطل زيت زيتون مثلا، ما ممكن، أو تشرب 100 ملي لتر زيت زيتون، والله صحي، لا أبدا مو صحي، لأنه أيضا الإكثار من الدهون الصحية هو ليس شيئا جيدا وليس شيئا جذابا للصحة العامة. يعني البيض يوصي به الخبراء التغذية أنه باليوم بيضتين ممكن، بالأسبوع مثلا ممكن 5 بيضات أو 7 أو 10 حسب قدرتك وحسب تغذيتك. ممكن الشباب اللي يذهبون، الشباب والشابات الذين يرتادون صالات الرياضة، لا بالأسبوع يجوز يأكل فد 14 بيضة، فد 20 بيضة إلى آخره، ولكن الإنسان اللي ما عنده حركة هذا ما ممكن يأكل هذا العدد الكبير من البيض أسبوعيا، لأن هذا أيضا يراكم لديه الدهون الصحية التي بدلا من أن تفيده ويستفيد منها راح تتحول إلى مشكلات تؤثر على حالته الصحية. فلذلك رجوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى كامل الدسم والدهون الكاملة الصحية هو بصراحة ضمن هذه الدراسات، وهو ينفع وبشكل كبير، ولكن يجب بذات الوقت أن يكون ضمن الإطار العام، إطار استراتيجية الصحة العامة، إمكانية الإنسان أن يستفيد من هذه الأغذية ومن دون أن تشكل لديه أي مشكلات مستقبلية. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يبدو أن كل مرحلة زمنية تبحث عن عدو غذائي جديد تحمله مسؤولية أمراض العصر، ففي وقت سابق كان الدهن هو المتهم الأول، فشنت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم الغنية بالسكريات، ثم جاء الدور على الكوليسترول لتتحول البيضة إلى رمز للخطر قبل أن تنتقل دوائر الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونية. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعوراً زائفاً باليقين، في حين أن الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكية معقدة. وهل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟ بالطبع لا، فهو يصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، ما يجعله فقيراً في الألياف والفيتامينات مقارنة بالحبوب الكاملة التي تغذي البكتيريا النافعة وتزيد الشبع. لكن المشكلة تبدأ عندما نقفز من عبارة علمية صحيحة هي الخبز الكامل أفضل إلى استنتاج مضلل يدعي أن الخبز الأبيض مسبب مباشر للأمراض. فكون خيار ما أفضل من غيره لا يعني أن الثاني مؤذن بالضرورة. ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصينة تثبت الارتباط الإحصائي ولا تثبت السببية القاطعة. فالأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاطاً بدنياً وأقل تدخيناً وأفضل نظاماً صحياً في حياتهم العامة. أما الإدعاء الشائع بأن الخبز الأبيض يتحول إلى سكر خالص في الجسد فهو يبدأ بحقيقة بيولوجية وينتهي بتعميم خاطئ. فالنشا يتحلل أثناء الهضم إلى جلوكوز لتغذية الخلايا، لكن الأمر نفسه يحدث عند تناول الأرز والبطاطس والشوفان والبقوليات، بل وحتى الفواكه الطبيعية. إن العلم لا يعرف لغة الأحكام المطلقة والشيطنة الغذائية للأطعمة، بل يتحدث بلغة التوازن والاحتمالات. ولذلك فإن الاعتدال وضبط النمط الغذائي والبدني العام هو الضمان الحقيقي للصحة، بعيداً عن صخب الخوارزميات الرقمية التي تكافئ الإثارة والخوف على حساب الحقيقة الطبية المتوازنة.

إذن فشلت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليل الدسم الغنية بالسكريات، وجاء الدور على الكوليسترول، وتحولت البيضة إلى رمز الخطر. هذا في البداية قبل أن تنتقل دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعورا زائفا باليقين. إذن الأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري، بصراحة أمراض القلب، هي تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكيات سيئة. ماكو نوم الليل، كله أكو بعض الناس ما ينامون، ينامون بالنهار، إذن الجسم يبدأ يخزن دهون. يكثرون من السكريات بدلا من أن يعالجون جوعهم بالخضروات والبروتين، وهذه أيضا تشكل أخطار كبيرة. كذلك الخبز الكامل مهم، والخبز الأبيض هو الذي يسبب الأمراض. فلذلك يعني الأساس في هذا الموضوع أنه الدراسات العلمية. فلذلك الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاط بدني، أقل تدخين، أفضل نظام صحي في حياتهم العامة. وهذه نقاط أساسية ينبغي أن نشير إليها وبشكل واضح.

0: حقيقة أن ترسم خريطة للكون، تفاعلات الكون، كيف نشأ الكون، يعني بصراحة هذا يحتاج إلى جهد جهيد من العلماء. ومهما برع بعض العلماء في ناسا أو في غيرها من رسم خريطة للكون، إلا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فما زالت فرق دولية من الباحثين تندرج ضمن طرق هندسية ثورية جديدة لرسم خرائط جديدة. يعني هسا احنا مثلا مجرة درب التبانة اللي بيها المجموعة الشمسية وبيها الأرض وغيرها، يعرفون عنها من خلال التلسكوبات الكثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات التي يعرفونها هي ليست بالضرورة دقيقة أبدا، إنما هنالك أو تحمل هامشا من عدم اليقين. لذلك التحديث في هذه المعلومات مستمر، التحديث في معرفة طرق الكون مستمرة من خلال ظواهر كونية يعني إلى الآن غير محسوبة بدقة، ومنها انفجارات أشعة جاما وهي الأعنف في الكون كما يصنفها بعض العلماء. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكل رسم خريطة دقيقة لمجرتنا درب التبانة أحد أصعب التحديات في علم الفلك، نظراً لوقوع كوكب الأرض داخل قرص المجرة نفسه، مما يحجب رؤيتها كاملة كما نفعل مع المجرات البعيدة. ولعقود طويلة اعتمد الفلكيون على نماذج الدوران وحركة سحب الغاز لتقدير المسافات بين أذرعها الحلزونية، وهي طرق ظلت تحمل هامشاً من عدم اليقين، خاصة في المناطق الخارجية التي يزداد فيها تأثير المادة المظلمة. واليوم توصل فريق دولي من الباحثين إلى طريقة هندسية ثورية جديدة نشرت في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، كشفت أن أجزاء من مجرتنا تقع على مسافات أبعد بكثير مما اعتقده العلماء طوال سنوات. واعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية، ولأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات، استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. واستفاد الباحثون من بيانات مرصدي XMM نيوتن التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتشاندرا التابع لوكالة ناسا الأمريكية، مستغلين انفجاراً شديد السطوع رصد عام 2022. وأظهرت القياسات الجديدة أن ذراع ترسي قنطورس الخارجي يقع على بعد 62 ألف سنة ضوئية من الأرض، وبهامش خطأ لا يتجاوز 1% فقط، وهو من أدق القياسات لهذه المنطقة. ورغم تأكيد المسافة المعروفة لذراع بيرشاوس، إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن اثنين من أبعد أذرع المجرة يوجدان على مسافات تزيد بنحو 10% عن الخرائط السابقة، مما يعني أن العلماء قللوا طوال عقود من الحجم الحقيقي للأجزاء الخارجية لدرب التبانة، وهو ما يتطلب مراجعة النماذج الكونية لتوزيع الكتلة والمادة المظلمة. ولا تقتصر أهمية هذا الاختراق العلمي على تعديل مواضع الأذرع، بل يؤسس لبدء عصر جديد يسمح بإعادة بناء خريطة ثلاثية الأبعاد أكثر عمقاً ودقة لمجرتنا بأكملها عبر رصد أصداء الضوء.
0: أحبتي، اعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. لأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها، دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. إذن النماذج الكبيرة اليوم: اكتشافات المادة المظلمة، اكتشافات الانفجارات الكونية، تدارك الكثير من المعلومات عبر تلسكوبات جيمس ويب وهابل وغيرها، كلها تسهم إسهامة دقيقة في إدراك خرائط الكون الجديدة، في إدراك هل إن هنالك حياة أو لا، في إدراك كيف تكونت كل هذه المعادن وكل هذه التكوينات في الأرض، في إدراك الكثير من القضايا اللي بصراحة من الصعب أن يتم إدراكها في السابق، ولكن اليوم بسبب التكنولوجيا الفائقة أصبحت بصراحة مهمة جدا وأساسية لاستيعاب آليات عمل الكون، استيعاب كيف أن الكون تشكل في بداياته، كيف أنه اليوم مستمر، كيف أنه قادر على الاستمرار لفترات طويلة وهكذا. وبصراحة كلما نظر الإنسان إلى عمق وعظمة الكون، يعني ولو هذه رؤية فلسفية، يجد نفسه لا شيء، هو عبارة الأرض كلها برمتها وكل هذه المشاكل به هي عبارة عن حبة رمل في هذا الكون العميق والفسيح.

0: الذكاء الاصطناعي أخذ في العالم اليوم مأخذا كبيرا، وأصبح يعني يعلم الناس في مناحي عديدة، منها الرياضة، المنطق، الترجمة الفورية، المساعدات الذكية، الصور. يعني بصراحة يقوم على شبكة عصبية اصطناعية كبيرة جدا، هي شبيهة بشبكة العصبية للإنسان، ولكنها تختلف من أي ناحية. من ناحية أن الإنسان قادر على التعلم، ويقال أن الذكاء الاصطناعي غير قادر على التعلم، لأنه يعني شنو تعطيه خرج لك. ولكن اليوم العلم لديه رأي آخر، بأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن يسجل ما يستحصله منك ويتعلم من خلالك ويطور قابليات. وبصراحة هذا يتعب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أخطر أنواع الذكاء في العالم، أو التعلم الآلي. بمعنى آخر أن الحاسوبة يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائيا من دون تدخل بشري. هذه يعني الخوارزميات تستطيع أن تتعلم، يعني بمعنى آخر هي صح لديها المعلومة، ولكنها أيضا تتفاعل مع معلومتك، وتتفاعل معك، وتتفاعل مع المحيط، وتتفاعل مع البيئة، وتستطيع أن تتعلم. هذه يعني شيء خطير. فالنماذج مثل شات جي بي تي على سبيل المثال تتعلم خلال مرحلة التدريب، عندما تدرب تحلل كميات هائلة من النصوص والبيانات لتتعلم الأنماط والعلاقات اللغوية. وكذلك عندما تتحدث معه مرات ما عنده جواب، لكنه يأخذ من جوابك ويخزنه لديه، فيغير من قدراته، من معرفته بمجرد التفاعل مع المستخدمين. وكذلك مجرد أن تعطيه ميزة الذاكرة المفعلة تحفظ بعض التفضيلات التي تسمح بها أنت، هذه الذاكرة يستخدمها الذكاء الاصطناعي فيما بعد معك. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم ما يعرف بالتعلم المعزز، إذ تتحسن من خلال التجربة والمكافآت في بيئات معينة كذلك، مثل برامج لعب الشطرنج، قيادة الروبوتات. وصحيح أنها هذه الأنظمة لا تتعلم بشكل عشوائي، ولكن أيضا لديها قابلية في التعلم كبيرة. يعني نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي يتعلم أثناء التدريب الذي يجريه المطورون، وكذلك يتعلم من خلال بعض الأنظمة التي تتحسن داخل بيئات مخصصة للتعليم، وكذلك من خلال المحادثات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية معملية تقتصر على المختبرات، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لمئات الملايين بعد إطلاق أدوات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلاود. ورافق هذا التحول ظهور مصطلحات جديدة أصبحت تشكل ما يشبه اللغة المشتركة التي يحتاج المستخدم العادي لفهمها ليستوعب آلية عمل التطبيقات التي يعتمد عليها، ويقيم قدرتها وقيودها الفنية. ويشير الذكاء الاصطناعي كمظلة كبرى إلى أنظمة حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية كالتعلم والاستنتاج. وتعد الخوارزميات هي التعليمات الرياضية والمنطقية التي تملى على الآلات لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالنتائج والتعلم الذاتي دون إعادة برمجة يدوية لكل مهمة. ويندرج تحت هذه المظلة تقنيات فرعية أبرزها التعلم الآلي، القائم على فكرة أن الحاسوب يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائياً، ويستخدم اليوم في أنظمة التوصية عبر منصات يوتيوب ونتفليكس وكشف الاحتيال المصرفي. ويأتي التعلم العميق كمرحلة أكثر تقدماً تعتمد عليها تطبيقات التعرف على الصور والترجمة الفورية والمساعدات الذكية. ويقوم فكره الفني على الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي بنية رياضية مستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري، تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة. وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل. وفي كواليس التشغيل يبرز مصطلح التوكن، وهو أصغر وحدة نصية يتعامل معها النموذج قراءة وكتابة، إذ قد تكون الكلمة تكناً واحداً أو تقسم لعدة أجزاء إذا كانت طويلة، وتمر هذه الأنظمة بمرحلتين رئيسيتين. الأولى هي التدريب، وتمثل المرحلة الأكثر كلفة واستهلاكاً للطاقة، حيث يتعلم النموذج من البيانات الضخمة، وتعدل مليارات الأوزان الرياضية عبر آلاف وحدات معالجة الرسومات لأسابيع أو أشهر. وتأتي المرحلة الثانية باسم الاستدلال، وهي عملية استخدام النموذج المدرب للإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ مهامهم. وتشكل سرعة الاستدلال اليوم مضمار المنافسة الأبرز بين الشركات، لأنها تحدد سرعة استجابة التطبيقات وتحكم تجربة المستخدم، كما تمثل الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل المستمرة بعد الإطلاق.
0: إذن أحبتي، البنية الرياضية المستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة، وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل وكذلك من المحادثات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني.

0: أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: هل يمكن إعادة بناء الشخصية بعد البلوغ والنضج؟ أم أن شخصيتنا تستقر عند وصولنا لهذه المرحلة؟ راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لأنها ستتحول إلى أفعال، راقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. بهذه البساطة، شخصيتك هي قدرك، شئت ذلك أم أبيت. لن يغنيك مالك أو وسامتك عنها، إنها هويتك التي سوف يراها الناس بوضوح بعد أن تتفوه بأول كلمة، وإرثك الذي يبقى لك مهما تقلب الزمن وتغير الناس. وكما لكل إنسان بصمة فريدة، أيضا له شخصية لا تتطابق مع أحد، قد تتشابه وإنما لا تتطابق. بعضنا عندما تغيب عنه بضع سنين تعود لتراه عجوزاً بعقل مراهق أحمق، وبعضنا الآخر كلما غبت عنه تعود لتراه إنساناً مختلفاً أكثر نضجاً واتزاناً وجمالاً. هذا ما يجعلنا نفكر ونسأل، هل ينضج الإنسان من الداخل بعد بلوغه الجسدي، أم أنه فقط يصير هرماً وينكمش بعد بلوغه كلما تقدم به الزمن؟ ما السر الذي يجعل بعضنا كلما تقدم به الزمن إنساناً أشد روعة وقيمة؟ رغم اعتقادنا أن شخصياتنا ثابتة ونهائية، يؤكد العلم أنها في تطور مستمر. فلماذا نجد صعوبة في رؤية هذه التغييرات كلما تقدمنا في السن؟ مع مرور الوقت تظهر تجارب حياتية مثل ولادة طفل، تعرض لمرض، تجربة غربة، أو حتى تجربة حب عميق، جميعها لها القدرة على تحويل شخصيتنا وتشكيلها بطرق جديدة بغض النظر عن العمر الذي نحن فيه. الشخصية ظاهرية تطورية، إنها ليست مجرد شيء ثابت عالق فيك ولا يمكنك التغلب عليه. في عام 1960 أجرى علماء النفس دراسة استقصائية شملت أكثر من 440 ألف طالب في المدارس الثانوية، أي حوالي 5% من جميع الطلاب في البلاد في ذلك الوقت. أجاب الطلاب على أسئلة حول كل شيء، بدءاً من كيفية تفاعلهم مع المواقف العاطفية وحتى مدى كفاءة إنجاز العمل. وبعد مرور 50 عاماً قام الباحثون بتتبع 20,000 من هؤلاء الطلاب السابقين وأعطوهم الاستطلاع نفسه. وجدت النتائج التي نشرت عام 2018 أن المشاركين في الستينات من عمرهم سجلوا درجات أعلى بكثير مما كانوا عليه عندما كانوا مراهقين في أسئلة تقيس الهدوء والثقة بالنفس والقيادة والحساسية الاجتماعية. الشخصية تتطور وتصبح أفضل مع مرور الوقت، يطلق عليه علماء النفس مبدأ النضج. يصبح الناس أكثر انبساطاً واستقراراً عاطفياً وقبولاً مع

على نصف واحد من الدماغ للقيام بمهام معينة، بينما يميل الأشخاص في منتصف العمر والأكبر سناً إلى استخدام كلا النصفين في الوقت نفسه. هذا يعني أن كبار السن يستغلون قوة الدماغ بشكل أكبر، مما يمكنهم من تكوين ارتباطات ذهنية أكثر فعالية. لم يكن لدينا يوماً دماغ ثابت يقف عند حد معين من النمو. في الماضي كان يعتقد أن الدماغ قد يفقد بعض خلاياه مع الشيخوخة، ولكن الدراسات الحديثة كشفت أن الدماغ لا يحافظ فقط على خلاياه، بل يواصل تكوين خلايا جديدة عبر مراحل حياتنا المختلفة. الدماغ في تطور مستمر، وهو يتأثر بكل ما نتعلمه ونختبره حتى التجارب البسيطة. مثلاً، قام العالم السويسري لوتس جانكي بدراسة أشخاص كانوا يتعلمون العزف على الآلات الموسيقية، وبعد التدريب لمدة 5 أشهر وجد تغييرات ملحوظة في المناطق الدماغية المسؤولة عن السمع، الذاكرة وحركة اليدين، وذلك حتى في الأفراد الذين تجاوزوا 65 عاماً. إن هذا الاكتشاف مذهل ومحفز بالفعل.

تطور الشخصية بعد سن النضج. مع تقدم الإنسان في العمر تتغير نظرته للحياة بطريقة تميل إلى الإيجابية، كما أظهرت دراسة أجريت في عام 2004. في هذه الدراسة تم الكشف عن تفاعل أدمغة الأشخاص الأكبر سناً بشكل أكبر مع الصور الإيجابية، ولهذا السبب تتغير أولويات الإنسان لتصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت. وفقاً للدكتور مايكل مارسيسكي، يؤثر الوعي بمحدودية الوقت على اختيارات الأفراد، مثل قضاء الوقت مع مجموعة أصغر من الأصدقاء والعائلة والتركيز على الأخبار الجيدة. بالإضافة إلى ذلك، مع مرور الوقت يستمر الإنسان في إضافة المزيد إلى معرفته وقدراته، خاصة فيما يتعلق بالمفردات والمعلومات المتعلقة بالوظيفة. ويميل الإنسان أيضاً إلى النظر إلى الصورة الكبيرة وتقدير المشهد بأكمله، بدلاً من التركيز فقط على التفاصيل. أخيراً، مع الخبرة التي يكتسبها الإنسان على مر السنين، يصبح لديه القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة بسهولة وثيقة، استناداً إلى المخططات التي تراكمت في عقله. هذا هو ما يطلق عليه الحكمة. الحياة رحلة مستمرة، والثابت الوحيد فيها هو التغيير المستمر، لكن هناك من يختار البقاء في منطقة الراحة متمسكاً بالروتين المألوف والأماكن التي يشعرون فيها بالأمان. يقيمون حياتهم، يحبون ويعملون دون أن يجرؤوا على تجاوز حدود تلك الفقاعة. فهم بالفعل قد عاشوا سنة واحدة من الخبرات، لكنها تتكرر مع كل عام يمر. هذا الاكتفاء بالقليل وعدم التجديد قد يجلب لهم شيخوخة مبكرة، ليس فقط في أجسادهم ولكن أيضاً في أذهانهم. القرار بين يديك، هل تريد أن تكون مجرد شخص هرم مع مرور الوقت؟ أم تأمل أن تصبح شخصية ناضجة مليئة بالحكمة والقوة، مستفيداً من كل تجربة تمر بها؟

ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس،

0: كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروض رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: في الأسواق العراقية تترس البضائع على الرفوف بواجهات براقة وأسماء تجارية عالمية، لكن الحقيقة غالبا ما تكون أبعد عن المظهر. خلف تلك العلامات التجارية المألوفة يكمن واقع صادم من الغش والتلاعب، إذ يتحكم بعض التجار بمسار السوق مستغلين غياب الرقابة الصارمة على المواد المستوردة. يذهب التاجر بنفسه إلى البلدان المصنعة لا ليجلب أفضل ما يمكن، بل ليطلب مواد بجودة أدنى تصنع خصيصا لتناسب الأسعار الرخيصة التي تغري المستهلك، حتى لو كان الثمن أرواح الناس وسلامتهم. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه المنتجات تحمل أسماء شركات كبرى، لكنها ليست إلا ظلالا رخيصة للأصل تفتقر إلى المعايير والجودة، مما يجعل المواطن العراقي ضحية في معادلة الجشع والمصالح التجارية. في العشار حيث تتلاصق المحال التجارية كقطع دومينو، يقف أبو حسين عند باب متجره يراقب المشهد بعين خبيرة. أكياس الإسمنت، صفائح الطلاء وأنابيب السباكة كلها مرصوصة بعناية، لكنها تحمل سرا لا يراه إلا من خبير السوق. الزبائن يدخلون، يتفحصون، يساومون، ثم يختارون الأرخص، وكأن الجودة أصبحت رفاهية لا ضرورة. أبو حسين الذي أمضى سنوات في هذا المكان يعرف الحقيقة جيدا، لكنه أيضا يعرف أن الحقيقة وحدها لا تكفي عندما يكون السوق بلا حسيب ولا رقيب.
9: بالنسبة للتزوير صار عندنا شيء عادي، التاجر يروح للصين يجيب بضاعة، السلعة كلها مغيرة، نفس الباكيت الرمز متغير، الزبون من يجي تقول له يابا ترى هذا مغشوش، هذا درجة ثانية، يقول لك لا أنا أدور السلعة الرخيصة. فأكيد 100% صار السلعة بها زينة وبها مزينة، والغش انتشر بالنسبة للبضاعة. يعني هواي سلعة مخشوشة تجي فما تجي مضبوطة، ترجع الشغلة لي من التاجر، التاجر من يروح ما يصنع شغلة زينة وشغلة الأصلية. ليش؟ لأن الزبون يطلب من عنده شيء رخيص، نتنصح تقول له هذا زين يقول لك لا أعطيني الرخيص. بالنسبة للرقابة ماكو رقابة. بالنسبة للميناء شغلات الميناء تجي الحاوية كذا مبلغ، تدخل الحاوية بعد ما يجي يفحصها نوعية أصلية زينة مو زينة ما يسلق وراك، هاي تبقى هو شغلة التاجر. شلون كأنه ما رايح تسوق من الشور جنب بغداد جيب سلعتك ما حد يدري شنو بيها، هاي زينة مو زينة ما يدري، عليك تبسط وتبيعها.
8: في عالم العطور الرائحة ليست مجرد عبير بل علامة فارقة بين الأصل والتقليد. هنا في محل صادق السوداني تمتزج روائح المسكي والعودي والفانيلا، لكن وسط هذا العطر الفاخر هناك رائحة أخرى، رائحة الغش. زجاجات تحمل أسماء براقة لكنها لا تصمد أمام أول رشة، إذ يتبخر معها الوعد بالجودة. صادق يعرف هذه اللعبة جيدا، نجاح أي عطر يعني أنه سيولد له شبيه، لكن شبيه رخيص يباع بنصف الثمن ويغري الزبائن الذين يبحثون عن الأناقة بسعر التخفيضات.
4: تعرف هذا السوق يعني بعطورات أصلية وبعطورات عادية ومقلدة وكوبي، هاي سببها نجاح العطر الأصلي. العطر الأصلي مثل نفرض أي عطر يجي أصلي يشوف التاجر هذا العطر مشى، ليش؟ لأن ذاك مشتغله أصلي، يعني بتشتري مثلا بعشرة وبخمستعش أصلي، يجي ذاك بألفين دينار يقلده يقول لك أنا خلنا أقلده لأن هو هذا موجود أصلي، يطلع نفس الشيء الناس تاخذه، بس هذا الشيء ما يجوز. يعني الأصل بخمسة وعشرين ألف عراقي والعادي بألفين دينار، شلون يعني هاي يصير؟ يعني شلون يصير؟ بس أنا أطلب من الحكومة إن شاء الله يعني يلتفتون على هالتجارة، هاي التجارة خاصة هي إحنا العطور.
8: عندما يكون الغش في العطور أو مواد البناء فالخسارة قد تعوض، لكن ماذا عن الأدوية؟ ماذا عن الحبة التي يبتلعها المريض ظنا أنها علاج وهي في الحقيقة تذكرة بلا عودة؟ هنا لا يكون الحديث عن الغش مجرد قضية تجارية، بل يتحول إلى خطر يهدد الحياة. في مجلس محافظة البصرة حيث تعقد الاجتماعات وتناقش الملفات، يجيبنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد بقوله:
10: في كل دولة من دول العالم اللي يقيد هذا الإجراء هو السيطرة النوعية. السيطرة النوعية هو المقياس لكل بلد. احنا في العراق هذه الجهة أو هذه المؤسسة أعتقد مو فعالة بشكل صحيح، لأنه هناك العديد من السلع اللي تدخلنا خارج الرقابة وخارج السيطرة النوعية، قد يكون تحسن إداها في السنوات الأخرى الجهات الرقابية لكنها تبقى ليس وفق المعايير، وهذا هو اللي حصن البلد من أي يعني احنا قد نعاني بسبب هذا من التلوث من السموم، لأنه معظم الأدوية مثلا الأدوية قد يكون تجي أكسباير مخشوشة كذا، وهذا كله يخضع إلى السيطرة النوعية والرقابة الجهات الرقابية اللي تخص. كمجلس محافظة احنا خب إن حق الرقابة وحق التشريع، يعني مثلا تجي إلى كل لجنة مختصة في هذا الجانب إلى حق الرقابة، أبو الصحة أبو الزراعة أبو الكهرباء، يعني إلى حق الرقابة على هذا، لكنه تبقى هي شلون دخلت للبلد، هذا تختص بالسيطرة النوعية.
8: في الأسواق لا تحتاج إلى خبير اقتصادي لتفهم كيف تسير الأمور، يكفي أن تسأل الناس. بين زحمة المحال وأكشاك البيع يتكرر المشهد ذاته، الكل يبحث عن الأرخص حتى لو كان الثمن هو الجودة. الغش لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة، والمقلد يزاحم الأصلي حتى يكاد يبتلعه. المواد الصينية تملأ الرفوف، ليس لأن الصين لا تصنع الجيد بل لأن هناك من يطلب الأسوأ، والأسوأ دائما يجد طريقه إلينا. أما الرقابة فحديث الناس عنها لا يحمل الكثير من التفاؤل.
11: يعني هواي تجار تضرب المنتج، بس الدولة ليش ما تحاسب التاجر اللي دخل بضاعة رديئة؟ ليش سيطرة نوعية؟ ليش ماكو الدليل؟ هذا السوق مالتك بـ 99 منتج مضروب وواحد أصلي. هسه احنا المستهلك ما راح نلومه، ليش؟ لان هو الباع ما جاي ينصح المستهلك، الباع حاط بباله فكره يريد بس يبيع فقط. انا واحد من الناس، هسه من يجي لي شخص يدخل لي للشركه انا اساله المن هذا الدرين وشنو تشتغل بيه؟ ليش؟ حتى من انطيه شيء يستفاد منه، ما يروح هناك بموقع العمل وقال هذا غشني.
12: والله هو الرائج بالسوق أكثر شيء صيني، وقسم يعني تركي يجي درجة أفضل من الصيني، بس هو يعتمد على التاجر. التاجر اللي يجيب نوعية المادة شنو؟ أكو قبل بالأول بالسبعينات والثمانينات هاي كان أكو داخل سيطرة نوعية، هسه ماكو سيطرة نوعية. يعني هو التاجر يجيب البضاعة ويوزعها للسوق، فقسم يجي رديئة، قسم تجي يعني لا بأس بيها. الأكثر ما موجود هسه الرائج الشيء رديء. أكو تاجر يجيب درجة زينة وأكو لا. يعني الزبون حسب إمكانيته خطيه، أكو يجي تعبان فيأخذ السلعة بس هم يريدها زينة. إذا تسيطر على السوق لازم الدولة تسيطر على السوق. يعني هاي الحاجة إذا إجت تدخل سيطرة نوعية، نوعيتها، المعدن مالها، قوتها، مدة الاستهلاك مالتها، هالشكل المفروض.
13: والبضاعة اللي تدخل للعراق مستوردة خاضعة إلى اثنين، أولا التقييس والسيطرة النوعية، ثانيا ضمير التاجر وطنيته شقد. هذا اللي نشرونه بالفيسبوك، نشرون فشي ويوصل لك شيء آخر، شيء مختلف يعني. هذا وهذه المسألة عيب. هذا أستحي أرجع السلعة بيد المندوب ويابا أرجعها ما أريدها، أصبر عليه أخذها. المنتج العراقي ما شجعت الحكومة منذ سقوط النظام، والمنتج العراقي من أهم الأشياء اللي موجودة بالسوق العالمية. الآن يجيبون أكثر شيء من الصين، والصين بيه درجات، درجات للصناعة. احنا سابقا العراقيين الأقمشة كلها إنجليزية أبو العالمين لا أبو الخروف. سابقا المنتجات العراقية حتى السيارات، تعال شوف السيارات، مصيبة السيارات مصيبة. يعني أكو سيارات تدخل للبلاد ها ما تطول سنة أو سنتين تنتهي.
8: وهكذا يبقى السوق مفتوحا والبضاعة تتغير، لكن اللعبة لا تتغير. الغش موجود والمقلد يطغى على الأصلي، والمستهلك بين نارين، إما أن يدفع أكثر لينجو أو يغامر بماله وربما بصحته. في النهاية ليس التاجر وحده مسؤولا ولا الحكومة وحدها مقصرة، بل نحن جميعا شركاء في هذه المعادلة ما دامت المعايير تباع، وما دام الرخيص يغري، وما دامت الرقابة تغفو، فإن الغش سيبقى، وسيبقى المواطن هو الضحية الأخيرة في قائمة الحسابات التجارية.
14: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
7: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: قراءة كتب التنمية الذاتية أم الروايات، أيا منهم الصفقة الرابحة. في وقت ما وقبل انتشار التكنولوجيا والهواتف التي تحمل كاميرات تسجل كل دقيقة من حياتنا، كان هناك اختلاف كبير في نظرة الإنسان للواقع، بل كان هناك اختلاف في الطريقة التي ينظر بها إلى نفسه والآخرين حوله. كانت كتابة الرسائل مثلاً تمنح الفرد إمكانية التمهل في اختيار الأفكار والكلمات، وربما أيضاً التحكم في تدفق المشاعر واندفاعها في بعض الأحيان. في العموم كان الإنسان يتواصل مع العالم بشكل مجرد من أي حواجز وغير محصن بالمرة، فلا توجد شاشات نختبئ خلفها أو إمكانية إخفاء الهوية وحرية التنصل من كل ما يمت لنا بصلة أثناء تعاملنا مع الآخرين، بل كان يرى الحياة بعدسته الطبيعية الخاصة دون فلترة أو تزييف للحقائق، ودون أن يفرض عليه أحد الشكل الذي يريد أن يرى به الواقع بمنشور ما أو صورة. وكان لابد للبعض أن ينتهز تلك الفرصة ليخبر الضائعين منا أو الباحثين عن طرق لكسب المال أو الشهرة أو حتى الأصدقاء أو من يريد تحسين علاقته بعائلته ومن يحبهم إلى أين يتجهون، وأن يخبرهم الرأي السليم والطريقة المثلى التي ستحقق لهم أهدافهم، مما جعل القرن 21 فترة مثلى لانتشار قراءة كتب التنمية الذاتية لتحقيق هذه الأهداف. وبالفعل قد شهدت صناعة الكتب في العقد الأخير بالذات انتشاراً هائلاً في إنتاج كتب التنمية والتطوير والمساعدة الذاتية. وعلى الرغم من وجود هذا النوع من الكتب منذ عصر الرومان، ولكن بإمكانكم بالطبع تخيل اختلاف المضمون بناءً على اختلاف الفترة الزمنية. فتحول مضمون هذه الكتب من مجرد محاولة لتوثيق علاقة الإنسان بالطبيعة ومن حوله من أفراد المجتمع والعائلة إلى عناوين مثل كيف تصبح مليونيراً أو الروتين اليومي لأغنى رجال في العالم وغيرها من كتب البحث عن السعادة والشهرة. لذلك حدث انفجار هائل في الإقبال على كتابة وشراء هذه الكتب كنوع من أنواع ملء الفراغ مثلاً، أو الحاجة المستمرة لإيجاد دعم للتنافس المستمر مع الغير من الأقران في هذا العالم المتغير بشكل سريع ويومي. لكن مع هذا الانتشار كيف تأثر دور الأدب الروائي؟ في الحقيقة لا يرى البعض وجود أي منافسة بين الأدب الروائي وكتب التنمية الذاتية، فهما يبدوان من الخارج متباينان تماماً. ولكن يجب علينا أن نفهم أولاً ما هو الأدب الروائي حتى نستطيع وضع أسس التشابه والاختلاف بين مضمون كل منهما. الأدب الروائي أو الرواية باختصار هو سرد نثري طويل يتألف من زمان ومكان معين، سواء كان حقيقي أم خيالي، ومن عدة شخصيات وحبكة أو محور تدور حوله الأحداث. وتوجد الكثير من الأنواع التي تندرج تحت مسمى الرواية، بعضها يمكن أن يحتوي على أسلوب التصاعد حتى الوصول إلى المعضلة أو الذروة، حيث تتعقد الأحداث ثم تنفرج في النهاية، والبعض الآخر ربما لا يحتوي على ذلك ويوجد بها الحوار سواء كان داخلي أو خارجي. أما الكتب غير الروائية كالتنمية الذاتية هي كتب مبنية على نوع من أنواع النصائح أو الإرشادات أو القواعد التي إذا اتبعها الإنسان ستؤدي إلى حل نوع معين من مشاكله على اختلافها. وكذلك يمكن لهذه الكتب أن توضح مفهوم أو فكرة معينة للقارئ، وهذا النوع لا يتطلب حبكة أو شخصيات أو معضلة، ويكون مبنياً على تجربة شخصية أو على أبحاث علمية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية إلى آخره. بعد تعريف الفئتين يتبين أن هناك نقاط رئيسية مشتركة بين كتب التنمية الذاتية والأدب الروائي، وكذلك توجد اختلافات. النقاط المشتركة بين كتب التنمية الذاتية وقراءة الروايات: الهدف الرئيسي من كتب التنمية الذاتية هو عرض المساعدة من خلال توضيح أسباب المشكلة وتوفير الحلول لها وذكر النتائج المنتظرة من تنفيذ تلك الحلول، أو إعطاء النصائح بشكل عام حول موضوع معين، أو مشاركة تجربة ناجحة معينة مع الجمهور من خلال حكي كيف بدأ الكاتب وماذا حقق من نجاحات وكيف وصل إليها. وفي النهاية كل ذلك يمكن أن يندرج تحت مفهوم الوعظ من خلال موقف معين أو فكرة معينة تترسخ على مدار الكتاب. والذي بلا شك موجود في الروايات ولكن بشكل غير مباشر، فكتب التنمية الذاتية أو البشرية تبدأ من النهاية
15: بمعنى أنك تعرف تماماً ماذا تريد من هذا الكتاب من خلال عنوانه أو ملخصه العام، وتعرف لماذا قمت بشرائه، ولكنك فقط تريد أن تعرف كيف سيقنعك الكاتب بأفكاره وكيف سيثبت صحتها، وإذا ما كنت بالفعل ستستفيد أم لا. على عكس الرواية التي تعرض هدفها والموعظة المرادة منها في نهايتها أو ربما في المنتصف، ولكن بالطبع ليس في البداية، ودون أن يكون للقارئ فكرة مكونة بالفعل في ذهنه عن الهدف منها، فالرواية تقوم بذلك مثلها مثل البناء المتصاعد. كلما قمت ببناء طابق، كلما وضحت لك معالم الحبكة والفكرة التي يريد الكاتب توصيلها. ولكن في النهاية الفئتان تقدمان هدفاً أو نصيحة أو قاعدة تجعل القارئ يفكر وينظر للحياة بشكل جديد، فالكاتب في الحالتين يريد إقناع القارئ بشيء ما، أو يريد توسيع مداركه لاستيعابه والتفكير فيه. في الغالب النوعان هما نتاج تجارب حياتية وشخصية مختلفة ومتنوعة، فكتب التنمية الذاتية مثلاً هي دون أدنى شك ثمرة العديد من التجارب والمواقف والدروس التي قرر هؤلاء الكتاب مشاركتها مع الجمهور المستهدف من هذه الكتب. كذلك الروايات هي أيضاً مجرد نتاج مواقف وشخصيات مزجها الروائيون بلمسة من الخيال، ولكن في النهاية هؤلاء الروائيون هم مجرد أشخاص ينقلون لنا الواقع الذي عاشوه أو عاشه غيرهم، ممزوج بخيالهم الواسع ورؤيتهم الشخصية. الآن ننتقل إلى أوجه الاختلاف بين كتب التنمية الذاتية وقراءة الروايات. تتسم كتب التنمية والمساعدة الذاتية بالجمود والملل أحياناً، ربما لكونها كتب غير روائية ولا تسرد قصة يتفاعل معها القراء وتتركهم في حيرة مما سيحدث مع تصاعد الأحداث، فهي في معظم الأحيان تتحدث عن تجارب شخصية خاصة بالكتاب نفسهم أو دراسات عامة وما إلى ذلك، مما قد يجعل القارئ يفقد إحساسه بالتواصل مع مضمون الكتاب بسبب عدم مروره مثلا بالتجربة الخاصة التي يتحدث عنها الكاتب، والتي يمكن ألا تنطبق على ظروف حياة القارئ نفسه، أو دراسة عامة أيضا تبدو مجرد كلام إنشائي للبعض وبعيد كل البعد عن شخصياتهم. الرواية فن مبني على التواصل والتفاعل، فإذا فشلت الرواية في غزو عقل وتفكير وشعور القارئ وإبقائه في حالة من الانتظار أو التناغم فقد فشل كاتبها، ويبعد فن الرواية كل البعد عن الملل أو الكلام المكرر، فهي تحتوي على حوار وحبكة وأحداث متصاعدة في أغلب الأحيان، بجانب أن الرواية يوجد بها الكثير من الرمزية التي تتمثل في شخصياتها، ومن هنا يكون من السهل على القارئ رؤية ذاته في بعض الشخصيات وشعوره بأنهم يمثلونه بشكل ما، لأن عامل الخير والشر والباطل ونظيره من الأشرار يلعب دوراً أساسياً في تكوين الرواية. يسهل ذلك أيضاً من تحريك مشاعر مثل التعاطف والتحيز والغضب والحزن والفرح والألم، مما يوثق العلاقة بين القارئ والقصة ويزيد من درجة ارتباطه بالشخصيات والأحداث، وهذا عامل بالطبع تفتقر إليه كتب التنمية الذاتية. ولكن مع وجود هذه العوامل وهذه الاختلافات والتشابهات، يصعب علينا تحديد من من الفئتين يحتاج إليه الفرد في رحلة بحثه عن ذاته أو عن حلول ما لمشكلة معينة. وهل فعلا تستطيع كتب التنمية الذاتية مضاهاة تأثير الكتب الروائية على عقل ووجدان الإنسان؟ ومدى شفافية وصدق مضمون هذه الكتب مقارنة بفن الحكي الذي عرفه الإنسان منذ بداية الخليقة؟ وما الذي يجعله يثق بها ويعتمد عليها بشكل فعلي في المستقبل؟
16: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
17: قراءة جديدة في تاريخ المعرفة البشرية ومستقبلها. أنا أرى أبعد من الآخرين لأنني أقف على أكتاف عمالقة. من المرجح أن إسحاق نيوتن كان يشير بهذه العبارة التي ترجع إلى عام 76 و600 وألف إلى فضل العمالقة كوبرنيكوس وكيبلر وغاليلو فيما بلغوه من علم وبعد نظر. ولا يعد نيوتن أول من تطرق إلى هذه الفكرة، فقد سبقه إليها الشاعر الإنجليزي جورج هربرت الذي قال في إحدى قصائده عام 51 و600 وألف: قزم على كتف عملاق يرى أبعد من الاثنين. ويبدو أن هذه الصورة مشتقة من الأساطير الإغريقية، إذ يحمل العملاق الأعمى أوريون خادمه سيداليون على كتفيه ليعمل كأعين له. إن الوقوف على أكتاف العمالقة هو استعارة عن البناء على الأفكار والاكتشافات العلمية التي توصل إليها كبار العلماء والمفكرين من أجل إحراز مزيد من التقدم العلمي والمعرفي. لم تمتلك هذه الفكرة قوة الدفع الذاتي الحقيقية إلا عقب اختراع الكتابة، وهو اختراع يمكن وصفه كأحد أعظم إنجازات الإنسان. فبفضل الكتابة أصبح بالإمكان حفظ التجارب والخبرات البشرية من الضياع عن طريق تدوينها وتحويلها من ثم إلى وثائق منفصلة عن الأشخاص الذين عاشوها، وذلك يسمح لأشخاص آخرين بتداولها، يضيفون إليها ما هو جديد، وهكذا تتراكم الخبرات. تاريخ المعرفة ومستقبلها. ويرجح العلماء أن الإنسان الحديث ظهر قبل نحو 300 ألف سنة، وبدأ منذ ذلك الحين مراكمة الخبرات. كان هذا التراكم بطيئا في 200 ألف سنة الأولى، إذا اعتمد الإنسان على الإشارات والإيماءات في التواصل. وتسارع تراكم الخبرات مع ظهور اللغة وتطورها في 100 ألف سنة التالية التي تعد بداية التاريخ المعرفي للإنسان. يتألف تاريخ المعرفة ومستقبلها في قراءتنا الجديدة من 7 مراحل سابقة وحالية ولاحقة، هي: أولاً، مرحلة التواصل المعرفي، وترتبط بظهور اللغة، ولا يوجد تاريخ دقيق متفق عليه لظهور اللغات، إذ يعتقد إنها تطورت تدريجياً، ويرجح العلماء أن السلوك اللغوي الحديث بدأ بالظهور منذ نحو 100,000 سنة. ثانياً، مرحلة التراكم العمودي للمعرفة، وترتبط باختراع الكتابة في 400 قبل الميلاد مع السومريين والفراعنة، ومن ثم جاءت الأبجدية مع الفينيقيين. ثالثاً، مرحلة الانتشار الأفقي للمعرفة، وترتبط باختراع الطباعة مع الألماني يوهان غوتنبرغ عام 36 و400 ألف. رابعاً، مرحلة الانتشار الآني للمعرفة، فور نشرها على الإنترنت. أصبح ذلك ممكناً بدءاً من توفر خدمة الإنترنت تجارياً في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989. خامساً، مرحلة انتشار المعرفة العابر للغات، بدأت الترجمة الآلية الفورية تحقق نجاحات مستمرة بفضل دمج الترجمة العصبية العميقة بالترجمة الإحصائية وباستخدام تقنيات التعلم الآلي ML، ويتوقع أن تصل إلى مستوى الترجمة البشرية بين عامي 2024 و2030. سادساً، مرحلة المعرفة الكلية المباشرة، وتتمثل بزرع شرائح إلكترونية صغيرة جداً في دماغ الإنسان مرتبطة بشبكة الإنترنت مباشرة، وهي عملية بدأت على نطاق محدود قبل سنوات قليلة، ويتوقع أن تبلغ مرحلة النضج عام 2040 على أبعد تقدير، من خلال ربط قشرة الإنسان الدماغية، وهي القسم المسؤول عن التفكير، بالحوسبة السحابية، وفق ما يراه العالم الأمريكي ريموند كريزويل. سابعاً، مرحلة التفرد المعرفي، وتتمثل في معالجة المعرفة الكلية المباشرة في دماغ الإنسان المزود بشرائح الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة، ما سيولد معارف جديدة في كل لحظة، متوقعة بين عامي 2050 و2060. ودمج الذكاء الاصطناعي بدماغ الإنسان حاجة ملحة وفق ما يراه إيلون ماسك، وإلا لا يكون بوسع البشر التنافس مع الذكاء الاصطناعي المتنامي، وسوف يصبحون كائنات هامشية.

إن التوقعات المستقبلية مبنية هنا على آراء العديد من المفكرين المستقبليين ونتائج عدد من الاستبيانات، منها الاستبيان الذي أعده معهد مستقبل الإنسانية في جامعتي أكسفورد البريطانية وييل الأمريكية قبل سنوات، وشمل 352 من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي. وأفضل طريقة للتعرف على سرعة الابتكارات والتطور البشري والمدى الذي ستبلغه المعرفة البشرية مستقبلاً تتمثل في رصد المسافة الزمنية الفاصلة بين كل مرحلة معرفية وأخرى، وهي على النحو الآتي: المسافة الزمنية بين ظهور اللغة وظهور الكتابة 95 ألف سنة تقريباً، وبين ظهور الكتابة وظهور الطباعة 5500 سنة تقريبا، وبين ظهور الطباعة وظهور الانترنت 550 سنة تقريبا، وبين ظهور الانترنت ونضوج الترجمة الآلية بين اللغات 50 سنة تقريبا، وبين نضوج الترجمة الآلية بين اللغات وبلوغ المعرفة الكلية المباشرة 15 سنة تقريبا، وبين بلوغ المعرفة الكلية المباشرة والتفرد المعرفي 15 سنة تقريبا. ومع بلوغ مرحلة التفرد المعرفي تدخل البشرية مرحلة الإنسان المتفوق أو ما بعد الإنسان، وفق الرابطة العالمية لما بعد الإنسانية التي أسسها الفيلسوفان البريطاني ديفيد بيرس والسويدي نيك بوستروم عام 98 و900 و1000، كمنظمة غير ربحية مكرسة للعمل على إزالة العقبات أمام بروز ما بعد الإنسان، وهو الإنسان المتفوق. وترتكز حركة ما بعد الإنسانية على آراء الفيلسوف البريطاني ماكس مور التي تنادي بتسريع تطوير الحياة الذكية إلى ما هو أبعد من شكلها البشري الحالي والحد من القيود المفروضة عليها، وذلك عن طريق العلم والتكنولوجيا. وتبشر هذه الحركة بولادة ما بعد الإنسان، وهو كائن متفوق أذكى بكثير من الإنسان الحالي ومقاوم للأمراض، ولا تظهر عليه علامات الشيخوخة، بل يمكن أن تمتد حياته إلى آلاف السنين. وبافتراض أن العلم والتكنولوجيا نجح في توفير كل الأدوات اللازمة لترقية الإنسان إلى الصورة التي سبق ذكرها، فهل يتوقع أن ينال جميع سكان الأرض الدرجة نفسها من تلك الترقية المفترضة؟ إن استمرار النظام العالمي بوضعه الحالي لا يتيح توفير تقنيات الترقية للجميع، ما سيؤدي إلى بزوغ مرحلة جديدة من التمييز بين البشر، تنقسم فيها الدول بل المجتمع الواحد إلى فئتين: الفئة الأولى الإنسان الجديد المتفوق عقليا، والفئة الثانية الإنسان الحالي المتخلف نسبيا. والسؤال هو إلى أي نوع سينتمي أحفادنا المقيمون في البلدان العربية؟

0: أسهمت شعوب المنطقة العربية إسهاماً كبيراً في إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من مراحل المعرفة التاريخية، ثم أسهمت في تطوير الفكر الإنساني حتى سقوط بغداد بأيدي المغول عام 58 و200 وألف، إذ بدأت مسيرتها نحو التخلف التي لا تزال مستمرة حتى الآن. ومن المتوقع للبلدان العربية التي لا تباشر سريعا في العمل على عكس المسيرة الحالية أن تبقى شعوبها ضمن فئة الإنسان الحالي المتخلف نسبيا، قد يطلق عليه الإنسان النامي تلطيفا. إن احتكار الذكاء الفائق من قبل دول أو مجموعات معينة أو أفراد سيؤدي إلى بروز فكرة العنصرية من جديد، ولكن بمسوغات قابلة للقياس العلمي هذه المرة. فهل نشهد في المستقبل صراعا بين من يملكون الذكاء الفائق والمحرومين منه؟ وهل سيدعم أفراد ومجموعات من فئة الإنسان فائق الذكاء نضالات الإنسان المحروم من ذلك؟ أخيرا، هل التصورات السابقة عن المستقبل مبالغ فيها؟ ربما تجيب حكمة بيل غيتس التالية على ذلك: نحن دائما نبالغ في تقدير التغيير الذي سيحدث في العامين المقبلين، ونقلل من شأن التغيير الذي سيحدث في السنوات العشر القادمة.
1: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته، وحاورت رغم الذي أسرف. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: كيف يجب أن تتكلم ليرغب الآخرون في الإصغاء؟ إليك عادات سيئة تخلص منها. في بعض الأحيان قد نتصرف بطريقة غير مقصودة أو نتحدث بكلام غير واعي يمنع الأشخاص من إعطائنا فرصة لمتابعة الحديث، لكن عندما يكون لدينا نية وهدف فلن نخشى الصمت ولن نخشى السؤال والتحدث عما يدور في ذهننا. إذن ما الخطأ الذي نفعله عند التحدث إلى الآخرين؟ ما الشيء الذي يمنع الناس من أخذ حديثنا على محمل الجد؟ تابع معنا الاستماع لتتعرف على أبرز العادات السيئة التي تحتاج إلى التخلص منها إذا أردت إضفاء الجاذبية على حديثك. عدم الإصغاء. هل أنت المتكلم الوحيد في الجلسة؟ لا أحد يمتلك الفرصة ليتفوه بكلمة ويعبر عن رأيه، إذن أنت لا تمارس الحوار والمناقشة، أنت تقوم بمونولوج. فالمناقشة هي شارع ذو اتجاهين، أن تأخذ وتعطي. للأسف أن الأغلبية يخوضون الحوار كما لو أنهم في مضمار سباق، سأفوز إذا كنت المتكلم الأكبر، لكن الحقيقة أنك ستفوز إذا أتقنت الإصغاء. فهنا ينطبق قانون العرض والطلب. إذا قدمت أفكارك بشكل مستمر ودائم فلن يرى الناس أي قيمة فيها، ولكن إذا طرحت رأيك بشكل متقطع وتحدثت فقط عند الضرورة فإن كلمتك ستمتلك الوزن الأكبر، والأهم من ذلك أن الشخص الذي تتحدث إليه سيشعر بالصدق في كلامك والفهم الصحيح له، مما يجعله أكثر رغبة للاستماع. النميمة وتناقل الأحاديث. جميعنا يثرثر ويستمتع بأحاديث القيل والقال على الرغم من إنكار الأغلبية ذلك، وسوف تتفاجأ أن السبب هو بناء أدمغتنا بيولوجياً من أجل الثرثرة، حيث يقوم علماء الأحياء التطوريين أنه في عصور ما قبل التاريخ كان بقاء الإنسان يعتمد على التبادل المستمر للمعلومات، فقد كان علينا أن نعرف من هو القادر على الصيد ومن هو الأفضل في دباغة الجلود ومن الشخص الأكفأ للوثوق به. باختصار إنه الحمض النووي الخاص بنا DNA، أي أن النميمة المعتادة أمر طبيعي تماماً. تصبح النميمة مشكلة عندما تتغلف بالخبث وتهدف إلى إظهار الآخرين بصورة سيئة، مما يجعلك تبدو سيئاً بدورك، ففجأة ستتحول إلى شخص غير جدير بالثقة، والجميع يقول في نفسه سيتكلم عنا كما يتكلم عن غيرنا، وهذا أحد أسباب عدم رغبة الآخرين في الاستماع لك. محاكمة الآخرين. أشارت الدراسات إلى أن الدماغ البشري يستغرق جزء من الثانية لتكوين حكم على شخصية ما. نعم هذا صحيح، فنحن حرفياً نحكم على الأشخاص في غمضة عين، لكن هذا لا يعني وجوب إطلاقك للحكم بنفس سرعة تكوينك له. فلا أحد يحب أن يكون في جلسة تحتوي على شخص مصدر للأحكام، فما بالك بالرغبة في الاستماع إليه. قد يعزز إطلاق الأحكام من غرورك لتثبت للآخرين مدى تقدمك مقارنة بعامة الناس، لكن انتبه، فمحاكمتك لغيرك ستجعلك متحدثاً غير مرغوب فيه بسبب الحذر منك وتجنب آرائك. السلبية. قد تحتاج إلى التنفيس عن طاقتك السلبية بعد يوم سيء من خلال التحدث عنه والتفريغ عن مشاعرك، لا بأس في ذلك، فلست مطالباً بأن تكون إيجابياً على الدوام، ولكن إذا كان الأنين والشكوى هو ما تفعله باستمرار وفي كل محادثة تخوضها، عليك أن تعلم أن الآخرين سيتجنبونك، فلا أحد يحب التحدث إلا مفسد الجلسات الفرحة. دعك من ذلك، هل تعلم أن الشكوى المستمرة مضرة جداً بالصحة؟ لقد وجد الباحثون أن الدماغ يفرز هرمونات التوتر التي تدمر الوصلات العصبية عند الشكوى، مما يقلل من وظائف المخ بشكل عام. كما أن الأشخاص السلبيين يعرضون صحة ورفاهية الآخرين للخطر. سلبيتك معدية وتؤثر من دون قصد على أفكار الأشخاص المقربين منك واحترامهم لذاتهم. فإذا كانت هذه طباعك، لا عجب أن يرفض الناس الاستماع إليك. حاول تغيير طريقة تفكيرك السلبية، وسيصبح الناس أكثر اهتماماً بالأشياء التي تقولها. الخلط بين الرأي والواقع. لا بأس أن تكون متحمساً لأفكارك وآرائك، فإن وجهات نظرك وتصوراتك في المواضيع المختلفة يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لأشخاص آخرين. ولكن لا تخلط بين الرأي والحقيقة، ولا تقحم رأيك في أنف الآخرين، فآراؤك تخصك فقط، وتصوراتك للواقع قد تكون صحيحة لكنها لا تمثل الرأي العام. فإن قول من حقي أن أطرح رأيي الخاص هو مجرد ذريعة لقول ما تريد دون التفكير في شعور الآخر. إذا أردنا التواصل بشكل صحي وفعال مع الغير، فنحن بحاجة إلى التحلي بالانفتاح والمنطق فيما يخص آرائنا وكذلك آراء الآخرين. مقاطعة حديث الآخرين. جميعنا قمنا بمقاطعة الناس في المحادثات الحامية أو المثيرة للعواطف، والدافع الأول هو الحماس، لأنه يتم سماعنا على الفور وأن نحجز دوراً لنا في الحديث. لكن مقاطعتك لحديث الآخرين باستمرار لن تجعلك تبدو شخصاً سيئاً فحسب، بل تجعل الشخص الآخر يشعر بالسوء أيضاً. فأغلبنا اجتمع مع شخص من هذا النوع المزعج الذي يستمر في المقاطعة ويضرب بحديثنا عرض الحائط، وبالتالي نحن نعلم شعور الإزعاج بالإهانة في هذا الموقف. فالمقاطعة المستمرة للناس تجعلهم يشعرون بالتقليل من قيمتهم وعدم الاكتراث بهم، وشيئاً فشيئاً سيرفضون الاستماع إليك وقد يبتعدون عنك. فلا تتوقع الاحترام من الآخرين في حال لم تظهر أي احترام لهم. بماذا يجب أن يتحلى المتحدث الجيد؟ الصدق والموثوقية. النصيحة الأولى للحرص على الاستماع لحديثك هي الصدق. كن صادقاً فيما تقول، كن واضحاً ومباشراً، فكل شيء يصبح أسهل عندما نكون صادقين. وعلى الرغم من أن الجميع يعلم ذلك، فما زلنا نختبئ وراء أكاذيبنا البيضاء ونطلق عليها شتى الألوان لتجميلها وتخفيفها. فنحن نريد أن نعطي انطباعاً جيداً لإقناع الآخر بكلامنا وجذب انتباهه. إن الناس أكثر إدراكاً مما تعتقد، وإذا كنت تظن إن أكاذيبك ستنطلي عليهم فأنت مخطئ. إنهم يعرفون إنك تكذب، ولذلك فهم يرفضون ما تقوله على الفور ويتعاملون معه

0: النصيحة الثانية التي نقدمها للمتحدث هي الحب. ليس الغرام والهيام والحب الرومانسي، بل المقصود أن تتمنى الخير للآخرين. لكن انتبه، فالصدق المطلق ليس ما نريده في كل الأوقات. تخيل نفسك خارج من المنزل في الصباح الباكر بمزاج عكر بسبب عدم رضاك عن مظهرك، ليأتي أحدهم ويقول لك: صباح الخير، لا تبدو جميلاً اليوم. قم بإقران الحب مع اللطف لتبدي اهتماماً بما تتحدث إليه، فمع هذا الخليط لن تخطئ أبداً. نعم إن الصدق أمر رائع، لكن الصدق الخام بلا أي تجميل قد يتحول إلى صراحة جارحة، ولن يكون ذلك الشيء الأفضل لبدء المحادثة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل: ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
4: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

خذينا في الحلقة الماضية موضوع يخص عدم قدرتنا على البدء في عمل ما، حكينا على فكرة الحافز وكيف أن كثير من الناس ينتظرون حافزا ما حتى يشرعون أو حتى يبدأون في عمل معين، وهو ينتظر هذه المحفزات حتى يبدأ في هذا العمل أو ذاك الذي يؤجله منذ فترة طويلة مثلا. وتحدثنا عن كيف أنه العلم ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى تماما، ويرى هذا العلم أن عبر بحوث طبعا أن الأعمال أو الأعمال الصغيرة هي التي من شأنها أن تحفز الإنسان، يعني البدء هو المحفز، البدء يجب أن تبدأ أولا ومن ثم يمكن لك أن تتحفز للاستمرار بالاستمرارية يعني، وهكذا. يعني ما تنتظر شيء حتى تبدي، لازم تبدي حتى شنو، حتى بعدين تتحفز بهذه الطريقة. وهاي نظرية علمية حكينا عنها في الحلقة الماضية، ونحن في صدد الآن التحدث بشكل أعم وأشمل عن فكرة العجز عن بدء المهام، وهاي همينة تتقاطع مع فكرة التسويف اللي خذيناها في حلقة ماضية جدا، وفكرة الإرجاء وفكرة الانتظار وفكرة الكمال أيضا. هناك بعض الناس يؤجلون كثير من الأعمال لأنهم ماذا؟ لأنهم يرجون الكمال، يعني هو يريد أن يستعد أكثر أحيانا حتى من اللازم حتى يبدأ في عمل ما، وعندما تسأله يجيبك أنه في ماذا؟ أنه في طور الاستعداد، وهكذا يظل يستعد يستعد يستعد، لكن شنو؟ العمل ما موجود، وأكو بيه شيب ها، وهو ما فاتح مشروع، هو يريد أن يفتح مشروع منذ 10 سنوات يشيب، وبعد ما فاتح مشروع يشيب، بعد ما مسافر يشيب، بعد ما كذا، بعد ما مقرر، هو دائما يرجع هذه الأشياء. فكرة بدء المهام هي فكرة معقدة جدا، وفكرة العجز عن بدء المهام هي فكرة ربما تكون يعني من صميم شخصياتنا ونحن لا نشعر بذلك. طبعا يقال أنه الرهبان اللي يشتغلون بالأديرة المسيحية اكتشفوا قبل علم الأعصاب هذا الموضوع ب1600 سنة. شلون يعني؟ هذول رهبان الصحراء المصرية تحدثوا عن ظاهرة اسموها أكيديا الحياة الروحية. زين، طبعا هاي الفكرة انه اكو واحد عنده نوع من التخلي، عنده نوع من الفتور، عنده نوع من القنوط، هي يعني تتقاطع مع فكرة الرهبان في بعض الأشياء. هم كانوا يسمونها، لأن تعرفون هذا انقطاع عن الحياة ومدري شنو كذا إلى آخره، هاي الرهبنة العالية اللي أحيانا تخلي الإنسان أو تخلي الراهب في انقطاع، هو منقطع عن الحياة بشكل أو بآخر، هسه ما نقول بشكل تام، بشكل أو بآخر. هم كانوا يسمونها هاي شيطان الظهيرة. ليش شيطان الظهيرة؟ نسبة لآية في المزامير. زين، وهي حالة تضرب الراهب في منتصف النهار وهو جالس وين؟ في الغرفة عاجزا عن الصلاة أو العمل رغم توفر النية الكاملة لذلك. ها؟ طبعا من اللطيف أيضا أنه الأصل في الكلمة اليونانية التي تعبر عن هذا التأجيل والإرجاء هي كانت عمن يهمل دفن الموتى، أو عند ميت يتعاجز شنو؟ يدفن الميت. تخيلون يعني الموضوع جد مهم وجد غريب وجد مثير، أنه واحد عند ميت ها؟ لكنه يتعاجز شنو؟ يعني يعجز عن بدء المهمة، بدء دفن هذا الميت، لا يكترث بالحقيقة. وهو الموضوع عجز بدء المهام يتقاطع مع أمور كثيرة مثل ما قلنا، التسويف وحتى الخمول اللي هو من الخطايا السبع المميتة يعني. وفكرة أنه يوصف بشيطان الظهيرة هي أيضا فكرة مثيرة جدا يعني، لأن تلتقي مع فكرة الشر وفكرة الشر في الدين وإلى آخره. يعني هذا الشيطان الذي يقف بين الإنسان والعمل الجيد، مو هذا هو العجز عن بدء المهام في جذوره الدينية، وله جذور علمية أكيد.
طبعا يقال انه هذا العجز عن بدء المهام هو ما يصيب بس الناس اللي هم بالحقيقة متعاجزين، بينهم بعض المنجزين، يقال انه اصاب داروين نفسه، ابو نظرية التطور وكذا الى اخره، اللي يقال انه لم يكن هو يعني مفتقدا لا للأدلة ولا للفكرة، وكان يعرف كل شيء عن الانتقاء الطبيعي، لكن هو شنو أخر الموضوع وماطل بالموضوع 20 سنة قبل أن ينشره، إلى أن قالوا لك تراك واحد جاي يفكر بنفس الموضوع قريب من الموضوع، فسارع وبادر إلى نشر هذا الموضوع في وقتها. يعني أكو نوع من الإرجاء يصيب حتى العباقرة. كيف ونحن الآن نعيش في وضع هو قائم على فكرة الاستهلاك، قائم على فكرة المشاهدة والعرض أكثر من فكرة الإنجاز. أنت عندك وقت ترى وتنظر إلى الآخرين، تراقب الآخرين، أما ما تنجزه على الصعيد الشخصي فهذا محل نظر ومحل تشكيك ومحل إعادة دائما ومحل تفكير. ولذلك الآن العلم الحديث يتحدث عن هذا الموضوع وفق أكثر من مجال، مجال يخص التكنولوجيا، ومجال يخص علم الأعصاب، ومجال يخص علم الاجتماع، ومجال يخص الفلسفة والطب العصبي نفسه، يقدم يعني أحيانا حتى بعض الآراء المثيرة جدا. ويتحدث أيضا علم الأعصاب عن أنه كيف أنه المريض أحيانا، المريض جاي نحكي عن أعصاب، ها المريض يريد يمشي وهو يستطيع المشي ورجلاه سليمتان لكنه لا يستطيع المشي، هو عاجز عن بدء شنو المهام، مهمة المشي هاي هو عاجز عنها. وهاي حالة موجودة يعني تشريحيا في مرض، في أمراض عديدة، أنه الإنسان يعجز عن أن تكون لجسمه، أن يؤدي جسمه الوظائف، لكن هو في نفس الوقت هو قادر لكنه يعجز بهذه الطريقة. يعني هناك ظاهرة اسمها التجمد الحركي مثلا، الإنسان يقف مسمرا ها في مكانه دقائق دون أن يفعل شيئا، ويقال أنه هذا الإنسان اللي يشوف ممرات ضيقة أو غرف أو أجواء معينة يكون عرضة لهذه الحالة من التجمد. يعني أجواء معينة تفرض على الإنسان أن يكون عرضة لهذا التجمد دون أجواء أخرى، أكو حالات، أكو أماكن كذا إلى آخره. وهنا طبعا ما حد يعرف السبب الكامل، لكن هناك اضطراب في إشارة الانطلاق الصادرة أصلا من الدماغ يعني. ولذلك مسألة أن نشرع بشيء وأن نعجز عن الشروع في شيء، الشروع بمعنى البدء في شيء، هي مسألة مهمة جدا، وترتبط بأمراض أحيانا هي أمراض عصبية، وأحيانا ترتبط بثقافة اجتماعية، وأحيانا ترتبط بمخاوف وهلوسات نفسية. ولذلك هاي هاي هاي هاي مفارقة كبيرة جدا في هذا الموضوع. ولذلك حتى من تبحث عنه، يعني أنا وأنا أحضر للحلقة البحث عن هذا الموضوع هو شائك جدا، لأن يلتقي مع مواضيع عديدة ومواضيع ربما تتشابه للوهلة الأولى، مسألة التسويف ومسألة الإرجاء إلى آخره، لكن سنتعمق طويلا في هذا الموضوع بعد الفاصل.

طبعا فكرة انه الرهبان يطلقون على عدم انجاز الاعمال والحالة اللي تصيب الانسان وهو لا ينجز شيئا بكونه يتعرض لما يسمى بشيطان الظهيرة هي فكرة مثيرة، اليس كذلك؟ فكرة الشيطان، فكرة ابليس، فكرة الشيطان خصوصا اللي هي فكرة اعم، هي فكرة قائمة على هذا الدخول. يعني الشيطان يحتل مكانا وين؟ في الانسان نفسه، يدخل في داخل هذا الإنسان. أكو قصة ينقلها فريد الدين العطار وهي قصة لطيفة. يقول فديوم إبليس راح لحواء وماخذ ابنه وياه. إبليس ماخذ ابنه وياه اسمه الخناس، عمار ابن إبليس اسمه الخناس، هو هيك يحكي والله. يقول إبليس راح لحواء وماخذ ابنه الزغيرون اسمه الخناس، فقال لها هذا خلي يمك، أنا شوية صار عندي طارق، ها عندي طارق شوية اي والله شوية وارجع. فقالت له لا ما ادري شلون ما يصير وما اقدر وهاي، لا خليه خله وراح قناعها بعد ابليس خله وراح. رجع ادم قال هذا منو؟ قالت له هذا الخناس ابن ابليس. قال انا جاي ليش تحتفظين بواحد هيك شيء تخليني يمش كذا الى هذا شلون؟ قالت له مو خطيه راح عنده شغل وكذا. ف يعني عصب ادم، عصب قالها ما يصير كذا، خذاه وقتله سواء نصين منه ومنه. رجع إبليس قالها وين ابني؟ قالت له مو رجع آدم وعصب وكذا وقتله سواء نصين منه ومنه، هذول هم النصين. فرجع إبليس كما كان، هيش تنقل القصة، رجع حي وقال لها أنا هم صارت عندي شغلة شوية وارجع خلي يمك الخناس، هم راح. رجع آدم شاف الخناس موجود همين يم حواء، فقال لها هذا شنو تحكين صدق انتي؟ يعني مسألة يعني فاضت عن التصديق، فاضت عن المدى اللي ممكن أطيقه، ليش مخلي هذا يم؟ مش قالت له مو خطية اجى وطلب مني وعنده شغلة صارت مستعجلة وما قدرت. سوى آدم قتله ها وحرقه وذر قسم يعني نصف من الخناس، ذره وين؟ الرماد مالته خلاه بالنهر وقسم بالهواء. اجى ابليس قال وين ابني؟ قالت له اجى ادم وعصب وكذا فحرقه وسواه نصين وذر الرماد، فجاب الرماد هو بعد ابليس عنده قدرات كذا الى اخره، فرجع ابنه شنو حي. قال هاي اخير مره. قالت له لا ما أقدر آدم يعصب وما أقدر يعني تعذرني. فتعرفون إبليس بعد الطرق الماكرة الملتهبة، قالت لا مو أنا عندي شخص لازم أساعده ما أدري شنو هيك يعني فكرة وما أقدر لازم أخلي يمك وهاي أخير مرة وهاي مساعدة وهاي كذا إلى آخره. فاقتنعت كلام لين إبليس. رجع آدم معصب جدا، هم شاف الخناس يمن يم حواء، فقال لها شنو القضية؟ أنا بس أرد أفتهم هو شلون جاي قناتش، فأنا راح أشوف حل يعني للموضوع. قتله وسواله شوا النصين مالته، قسمه بالنص وشوا، وهو أكل نصف وحواء أكلت نصف من الخناس صار وجبة. اجى ابليس قال وين ابني؟ قالت له والله اجى ادم معصب وكذا وقتله وجبرني انه اكل النص وهو اكل النص من عنده. فقال الان انا في اجوافكم، هو ابليس يعني صار سعيد، قال الان انا في اجوافكم خلاص يعني الان انا منكم وبيكم، يعني وصلت لهاي المرحله انه ادخل وين؟ في نفوسكم في اعماقكم. وخلى وراح، يعني هو هاي الخطة كانت مالته انه يحظى بهذه النتيجة. ولذلك تسمية عجزنا احيانا او ربط موضوع الغرور مثلا او التكبر او الصفات السيئة دائما بالانسان بالشيطان، وربطها بفكرة انه الانسان يعني هذا الضعف منين جاي وكذا الى اخره، الها بعض القصص الاسطورية اللي تربط ذلك كله بالشيطان بفكرة الشيطان. حتى اكو شاعر يقول اذا لاحت مصيبة تكدر الانسان نلوم ابليس كنا ونترك الانسان، ها
مو احنا نترك الانسان في الغالب يعني نلوم ابليس بطريقه او باخرى، هذا تاريخي الموضوع. ليش؟ لان ابليس كان من وين؟ في التفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل، في تفاصيل التفاصيل، وفي صفات كثيرة احنا يعني نحاول ان نربط الشيطان بموضوع الشر الى اخره، وهذا همنا عليه نقاش بين الفرق الاسلامية. لذلك موضوع عجزنا عن بدء بعض المهام، او عجزنا عن بدء بعض الاشياء اللي ممكن احنا نسويها او نخطط لها، هذا همنا موضوع شائك. للعلم اكو فكرة ايضا غريبة، وهذه الفكرة تتحدث عن انه احنا في داخلنا منظومة، يعني انت لست واحدا، انت نفسك كشخص انت مو واحد، انت عبارة عن مجموعة من طبعا هاي نظرية اقتصادية للعلم. يعني النظرية الاقتصادية شو تقول؟ تقول في داخل كل انسان من يدي يسوي مشروع اكو واحد شنو مخطط، شنو هذا؟ هذا اللي يخطط الفكرة، يخطط المشروع بعد 10 سنوات شنو يصير، عنده شنو بعد نظر، واكو واحد منفذ، هذا شنو آني لحظي، هذا يبدي الآن يسوي كذا وكذا. هذول اثنين هم في داخلك، في داخلك انت مرات تحسب فكرة واكو واحد لازم ينفذها، مرات عندك الفكرة بس الشخص المنفذ بداخلك ما جاي يشتغل، بنشر بي فيروس، ها؟ فعندك خطط، عندك خطط دائما، بس التنفيذ وين؟ ماركو، ما موجود. المهم، فهناك من يتحدث بهذه الطريقة، إنه إحنا في داخلنا منظومات، في داخلنا أشخاص، إحنا في داخلنا عدد من الشخصيات اللي أحيانا تفعل وأحيانا شنو صير خاملة، صير غير قادرة على البدء، صير غير قادرة على الإنجاز بهذه الطريقة. طبعا هاي النظرية العلمية إلها إلها إلها حتى جذر، إلها جذر تاريخي يتعلق بالأسطورة أوديسيوس وكذا، بعدين راح نحكيها بعد الفاصل.

0: طبعا ايضا فكره المخطط وفكره المنفذ اللي هي فكره اقتصاديه يقال انه جذورها ترجع الى قصه اسطوريه تتعلق باوديسيوس. هذا طبعا الفكره شنو الفكره تقول؟ الفكره تقول انه هذا اوديسيوس والحوريات. هذا عرف اوديسيوس عرف انه نفسه بالمستقبل. جاي تلاحظ الجمله؟ عرف انه نفسه وين؟ يعني مستقبلا راح تفقد عقلها من يسمع غناء الحوريات بالسفينه. ينسحر، عرف نفسه، يعني هذا المخطط جاي يشتغل. ها؟ من يسمع غناء الحوريات اللي هو غناء مغرق للسفينه. هي اسطوره. هذن الحوريات من يغنن السفينه شنو؟ راح شنو؟ تغرق بهذه الطريقة. فشنو طلب من البحارة؟ طلب من البحارة أن يربطونه ويسدون إذاناتهم، يعني يسدون الأذان، هاي يسدون أذانهم. فانتصر هذا المخطط عليه من على المنفذ. شلون انتصر؟ من خطط، يعني من نفذ هذا التخطيط، من خلى الآخرين ينفذون هذا التخطيط بهذه الطريقة. ولذلك الكلام، يعني الكلام شوية بنوع من يعني متعلق بالأساطير ومتعلق بعلم النفس ومتعلق بالجانب الاجتماعي إلى آخره. من الأشياء أيضا اللي تدعو للتوقف هي ظاهرة الجمود، اللي هو جمود نوع من التوتر، يعني اللي هو لا أنت تندمج ولا أنت تفعل الأشياء. هو نوع يعني لا قتال ولا هروب، هو تجمد. وهذا همنا يعني يقولون هاي هاي هاي هذا المصطلح هو مو بس ينطبق على الإنسان، وإنما ينطبق حتى على مخلوقات ربما هي يعني بدائية بالنسبة للإنسان. هذه المخلوقات بدائية بالنسبة للإنسان، لكن تواجه الإنسان خصوصا في العالم المعاصر مرحلة التجمد هذه. وهي هنا يعني الكائن الإنسان نفسه في هذا، يعني في أثناء هذا التجمد هو يبدو هادئا جامد. تشوفه واحد متجمد، يعني قاعد قدام اللابتوب وخلص صافن وغرقان وماكو شيء يعني يتحرك فيه في هذه الملامح، يبدو هادئا. لكن من الداخل من قاسوا عرفوا انه اكو زيادة في معدل ضربات القلب والتنفس بمشكلة والنشاط الكهربائي الدماغي كذا مرتفع الى اخره. بينما من الخارج يبدو شنو؟ يبدو ساكنا تماما. هو لم يشرع بشيء هنا، لم يشرع في عمل ما، يبدو شنو؟ جامدا. لكن عندما تجرى الفحوصات له، الفحوصات الدقيقة الطبية، يكتشفون أنه لا، أكو استثارة، أكو زيادة في يعني في عدد ضربات القلب مثلا، أكو زيادة بالكهربائية الموجودة في الأعصاب وكذا إلى آخره. المهم، وهذا ينبئ بوجود عاصفة داخلية. ولذلك احنا دائما نربط هذا الموضوع التجمد بالصدمات اللي ممكن تواجه الانسان. اكو واحد يصاب بصدمه يسمع خبر كذا تتجمد اطرافه بهذه الطريقه. وتجربه الجمود التوتري هاي اثناء الاحداث الصادمه تصير اقوى بكثير، مو؟ وهل التجمد امام المهمه عند بعض الناس هو يعني نسخه مخففه من هذه المشكله العصبيه؟ هذا سؤال، أيضا سؤال ربما نجاوب عنه بشكل غير مباشر عبر هذا التقرير اللي راح نسمعه سوية بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: تخيل مشهدا مألوفا في مكاتبنا أو بيوتنا، شخص يجلس أمام حاسوبه يبدو ساكنا تماما وعيناه مثبتتان على الشاشة، يظن النظر إليه أنه في قمة التركيز، أو ربما يتهمه البعض بالكسل واللامبالاة. لكن الحقيقة المدهشة تكمن تحت هذا السطح الهادئ، فهذا الشخص يعيش صراعا داخليا عاصفا، حيث تتسارع ضربات قلبه ويضطرب تنفسه وتتصارع في عقله أفكار القلق والتردد، بينما يظل جسده محبوساً في حالة من التجمد الفسيولوجي التام. هذا الشلل ليس خياراً وعياً أو استجابة بيولوجية عتيقة. حين يواجه الإنسان ضغوطاً هائلة مثل تكدس المهام المعقدة أو الخوف من حكم الآخرين على جودة عمله، يترجم جهازه العصبي هذا الموقف كتهديد وجودي، تماماً كما تتجمد الغزالة في البرية لتختفي عن أنظار المفترس. يتجمد الموظف أو الطالب أمام قائمة مهامه ليحمي نفسه من ألم الإخفاق. إنها آلية دفاعية تحمينا من مشاعر عدم الكفاءة، لكنها للأسف تعيق إنجازنا. هذا التناقض يفسر لماذا نشعر بالإرهاق الشديد رغم أننا لم ننجز شيئا ملموسا في نهاية اليوم. فالعقل خلال هذا الجمود يستهلك مخزونا هائلا من الطاقة في محاولات فاشلة للتخطيط وتوقع السيناريوهات الأسوأ واللوم الذاتي. إنها حالة استثارة داخلية منهكة تفتقر إلى الانفراج. لذلك عندما نرى زميلا عالقا في دوامة التأجيل أو صديقا يتباطأ في اتخاذ قرار بسيط، يجب أن ندرك أن خلف هذا السكون صراعات خفية. الحل لا يكمن في المزيد من الضغط أو التوبيخ، إنما في المساعدة على تقليل مستوى الخطر المتصور. تبدأ المواجهة هنا بتقسيم المهمة الضخمة إلى قطع صغيرة لا تثير ذعر الجهاز العصبي، وبمنح النفس شعورا بالأمان الذي يسمح للجسد بالتحرر من سجن السكون. إن التفاهم الاجتماعي لهذه الحالة يغير معادلة الإنتاجية من صراع ضد الذات إلى رحلة متناغمة نحو الإنجاز، مما يحول العاصفة الداخلية إلى طاقة بناءة تدفعنا للبدء، وهو التحدي الأصعب والأهم.

0: طبعا خلال البحث عن هذا الموضوع صادفتني عدد من الافتراضات العلمية التي تتحدث عن وجود يعني نوع من الأكاذيب المشهورة حول بعض المواضيع، من ضمنها مثلا مسألة الإرادة، أنه أنت في يوم معين مثلا قعدت الصبح وأنجزت مثلا 5 مواضيع هن في غاية الأهمية، صلحت السيارة، نقطة كهرباء، سوقت، رحت جبت الراتب صرفته، مدري شو أشياء ما أجلها كذا إلى آخره. شو تقول بينك وبين نفسك؟ خلاص أنا طاقتي شنو نفدت، ها بعد ما أقدر أسوي شيء ثاني، سويت هواي أشياء، مو إحنا عدنا هاي، خلاص اليوم عفوني أنا العصرية، عفوني الصبح كنت مشغول بكذا كذا كذا إلى آخره، سويت هواي أمور فما أقدر بعد أسوي كذا كذا إلى آخره. يعني مسألة معاملة الإرادة كعضلة، عضلة إلها طاقة، خلاص عضلة أجهدت، خلاص يعني لا تطلب مني، سويت هواي أشياء اليوم، قررت هواي أشياء، خلاص وهذا هاي الطاقة تستنزف، خلاص خلصت، يعني لا تجي لي بعد، ما لي خلق. هاي كذبة، هاي كذبة مشهورة طبعا، دحضت علميا، مسلم بها هذه الكذبة وين؟ في كتب، في بعض يعني في بعض تمام، في بعض كتب التنمية البشرية، في الإعلام، إنه أنت كذا خلاص ما أقدر أسوي بعدها، أنا هواي سويت أشياء، خلاص لا تطلب مني بعد شيء جديد إلى آخره. قوة الإرادة لا تنفد، لا تنفد، يعني مو مثل البطارية هي أبدا. وهاي قصة مقنعة أكثر من كونها مثبتة، أشياء مقنعة، أشياء مقنعة، خلاص أنا سويت هواي أشياء لا تطلب مني، ما أقدر أسوي بعد، هاي شنو مقنعة، يعني تمشي قصة مقنعة بس هي شنو مو علمية. ولذلك الناس الناجحين تشوفهم أكو واحد ينجح بس ما يقتنع، ينجح بعد بس ما يقتنع، عنده هاي شنو يعرف يتصرف وياها، ما يقتنع، هنا القناعة شنو، قناعة هنا مشكلة، مشكلة في طريق الناجحين وكذا. أكو واحد يقنع يعني يعيش كل عمره هو قنوع بحياته، ويجي واحد يباوع يقول هذا شلون مستحمل حياته، هذا زين، هذا شلون مستحمل روحه، هذا باقي على نفس الطريقة يعيش بها 20 سنة، شلون مستحمل أفكاره هاي، يعني إذا واحد ما يغير أفكاره يعني معقولة بس يغير قميص، معقولة بس يغير حلاق، يغير طريقة اللي مشط بها يعني، ها معقولة، زين أفكاره كيف تتغيرها، يعني أنت باقي عليها نفسها 20 سنة، شلون مستحمل نفسك، مو شلون قابل انت، شلون قابل يعني، مو اكو واحد يقعد يمك مرات ما عنده سالفه، هن نفس الاحاديث نفس الاراء، ليش؟ لان بنيه مال العقل نفسها ما تغيرت، فهي تنتج نفس الاشياء، حتى لو غير المواضيع هي نفس اراء بالحياه، هو غير قادر على النمو، نمو الذهني متوقف، هاي مشكله، احنا ما نجرحهم، حتى لو طيبين والله ما ينجرعون، مرات واحد طيب بس هو شنو بليد، مو ما تقدر، يعني ما تقدر انت يعني تتحدث وياه عن الاشياء اللي تصير، حياه معقده لحد يجي للحياه بسيطه، حياه معقده هسه انت حتى يكون عندك راي في امر سياسي، او حتى يكون عندك راي في امر اجتماعي، او حتى يكون عندك راي في قضيه رياضيه، هي الرياضه دخلت وين؟ وهي السياسه، اليس كذلك؟ مو الفيفا دخلت ويا من؟ وهي السياسه، وجدل بالتحكيم وجدل بالكذا، مو مو لو مو مو، فالأمور معقدة، الحياة تتطلب نوع من شنو من الانتباه ونوع من التفكير، والتفكير نحن التفكير عملية صحيح متعبة متعبة، ولذلك احنا نلجأ في كثير من الأحيان إلى القناعة لنهرب نين من التفكير، لأن التفكير ما يخليك مقتنع، ما يخليك راضي، ما يخليك قابل، تريد تغير، تريد كذا، تريد تبني واقع جديد، أما القناعة شنو؟ قناعة قناع تخليك قابل بمن؟ بالواقع، حتى لو الواقع رديء قابل، حتى لو أصدقائك ما يستحقون يصيرون أصدقائك قابل بهم، وقابل وقابل وهكذا، الحياة ما يغير القنوع، ما يغير حياة الناس، راجع تاريخ العلماء والشخصيات المهمة وكذا إلى آخره، والشخصيات التي أحدثت فارقا حتى في مجتمعاتها الصغيرة، حتى في عوائلها، هي غالبا الناس منه ما تقتنع بسهولة يعني، وتغير من هذه القناعات
1: بين فترة وأخرى.

0: خلونا ننتهي من موضوعنا الأول ونتطرق لموضوع قصير صغير. موضوعي يتعلق بقراءة قصص للأطفال. متعودين نشتري لأطفالنا لعيب كذا إلى آخره، لكن فكرة أن نشتري لهم قصص فكرة نادرة صارت في عالمنا المعاصر. مو حتى بالأفلام قبل نشوف أنه الأم تقعد يم الطفل شنو تقرأ له قصة بالأفلام، شايفين هاي يركزون عليها كانوا هاي اللقطة إيه حد ما ينام يحتاج قصة، خصوصا الأفلام الأجنبية جدا يركزون على هذه المسألة. ليش؟ لأن هي جدا مهمة، يعني جزء من الثراء اللغوي، اللغة بيت الكائن كما يقول هايدجر. يعني احنا نعتقد مرات انه احنا نسيطر ماذا على اللغة، هايدجر يقول العكس، يقول اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. فكرة مرعبة، اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. لأن انت عايش بمفردات، قل لي ما مفرداتك أجل لك شنو حياتك. شنو مفرداتك؟ دقة عشائرية، رون، ها كذا،
1: دعمة،
0: ازدحام، مدري ايش. أجل لك حياتك كذا، هاي تقييمه. بينما واحد أجل لك شنو مفردات حياتك؟ أجل لي تسامح، ها محبة الآخرين كذا، إلى أجل لك أنت حياتك كذا بهذه الطريقة. يعني المفردات هي التي تسيطر على حياة الإنسان. هنا ليس بمعنى أنه اللغة هي يعني اللغة هي هاي الكلمات اللي نشوفها موجودة في الكتاب مكتوبة مسطرة كذا إلى آخره، أو اللغة هي هذا الكلام فحسب، لا، وإنما اللغة تتداخل في المعاني. لأن هو كل شيء أكو معنى وأكو جانب حياتي معاش. إحنا نعيش اللغة، مو بس نحكيها، نعيش اللغة، نعيشها. عندنا فهم لمفردة مثلا الشجاع، مو عندنا فهم لو ما عندنا فهم. في فترة ما كان المسلب شي يسمونه شجاع، أخو خيته، صح لو لا؟ هذا جزء حتى من الثقافة يعني موجود. أو اللي يطق له واحد بالشارع نسميه بطل كذا إلى آخره. لأن معنى البطل عندنا بمشكلة، إحنا معنى البطل عندنا بمشكلة، عندنا مشكلة بمعنى البطولة. معنى البطولة شنو هو البطل؟ من اللي يستحق نقول عنه بطل؟ يعني الذي يبطش، والذي يقتل، والذي يسرق، والذي ما أدري شنو، هذا يستحق أن نكون نقول عنه بطل؟ معنى البطولة بمشكلة. المهم، فاللغة هي تحدد الطريقة اللي ينظر بها الإنسان إلى حياته وإلى حياة الآخرين. المهم، فهذا جزء من الثراء اللغوي أن تكلم هذا الصغير، وجزء أيضا من الثراء العاطفي. القصة اللي تقصها الأم للطفل مثلا أو الأب للطفل تبقى عالقة في ذهن الطفل، ويبقى هذا السارد، مو السارد السارد العليم أو السارد غير العليم أو يسمونه بالرواية. المهم، هذا السارد يبقى هو يعني مسيطر على بعض الأشياء العاطفية في داخل هذا الطفل. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق كريم.
2: تحولت الغرفة الدافئة التي كان يتردد فيها صوت الأب أو الأم يحكي قصة ما قبل النوم إلى فضاء يسوده صمت قطعه وميض الشاشات الزرقاء. اختفت تلك العادة الجميلة تدريجياً، اختفت تلك العادة الجميلة تدريجياً من بيوتنا المعاصرة، وأصبح مشهد الطفل المستلقي بجانب والده يتصفح كتابا مصورا من المشاهد النادرة، مما يطرح تساؤلا عميقا حول الأسباب والخسائر المترتبة على هذا التغير الاجتماعي. لا يعود هذا الاختفاء إلى تراجع قدرة الآباء على الإبهار، فالحكاية بحد ذاتها لم تكن يوما عرضا مسرحيا ينافس تكنولوجيا اليوم. تكمن المشكلة في نمط الحياة السريع ومنافسة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تقدم إبهاراً بصرياً جاهزاً وسريعاً يفوق قدرة أي كائن بشري على المحاكاة. استسهل الوالدان تحت وطأة ضغوط العمل اليومية تسليم الطفل شاشة صغيرة تتولى مهمة الترفيه عنه، مما أدى إلى انسحاب تدريجي للوالدين من هذا الطقس الحميمي. يظهر أثر هذا التراجع سريعا على قدرات الطفل الذهنية، فالقصة المحكية كانت المحرك الأساسي لخيال الصغير، حيث يتخيل الأشكال والألوان والأصوات بناء على الكلمات، في حين تقدم له الشاشات صورا مصمتة تبلد خياله وتجعله مستلقيا سلبيا. يمتد الأثر ليشمل حصيلته اللغوية وقدرته على التعبير، فالقراءة المشتركة توفر حوارا ثريا يفتقده الطفل تماما خلف الشاشة. أما من الناحية العاطفية فإن الخسارة تبدو أشد عمقا. تمثل قصة ما قبل النوم مساحة للأمان النفسي وجسرا يربط الطفل بوالديه عبر اللمسة ونبرة الصوت المطمئنة والوجود الجسدي الكامل دون تشتت. يؤدي غياب هذا الطقس إلى نشوء فجوة عاطفية، حيث يشعر الطفل بالوحدة في اللحظات التي تسبق النوم، وهي أكثر الأوقات التي يحتاج فيها إلى الشعور بالاحتواء. تحرم هذه العزلة المبكرة الطفل من بناء ذكريات دافئة تدعمه نفسيا في مستقبله، وتضعف الروابط الأسرية التي تصنعها تفاصيل بسيطة كالحكاية المشتركة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: نباح متقطع.

0: يشاركنا ضجيج حياتنا اليومي معلناً عن أزمة تمشي على أربع: كلاب سائبة حاضرة بأجسادها الهزيلة وغائبة عن سجلات التخطيط الرسمي، ومع تصاعد أعدادها اتخذت الجهات الحكومية حلاً بدا للكثيرين بسيطاً وسريعاً: القتل. نعم، القتل بالسم والخراطيش. هل حقاً الموت هو الحل؟ أم أن هناك من يحاول تغيير هذه الرواية القاتمة؟ التقينا بالأستاذ نصير صادق، المدير التنفيذي لمنظمة ربيع الحياة لحماية البيئة، الذي افتتح حديثه بتسليط الضوء على الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات الحكومية في عمليات القتل.
1: قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم 48 لسنة 1986 الذي ألغي بقانون الصحة الحيوانية وفق المادة 26، وفقها أنه تشكل لجان لقتل الحيوانات، وهذه اللجان برئاسة المحافظ أو من يخوله، ولجان من البيطرة ومن الداخلية ومن الزراعة. هذه اللجان تقوم بقتل الحيوانات من خلال السم والخراطيش.
0: لم يقف نصير عند الانتقاد، بل قدم بديلاً إنسانياً وواقعياً من خلال تجربة حقيقية يقودها على الأرض.
1: أنا أدعو الحكومة المحلية لإنشاء محميات. حالياً أنا لدي محمية وسعتها أكثر من 200 كلب حالياً، والحمد لله صارت عندنا خبرة في كيفية التعامل مع هذا الكلب. طريقة الإيواء هي طريقة جدا مجدية وأفضل من طريقة القتل اليوم اللي جاي يتم بالشارع. احنا كمنظمة ربيع الحياة ندعو لإنشاء هاي المحميات وإيواء الكلاب من خلال تجميعها من الشارع. في محمية منظمة ربيع الحياة تم إجراء عمليات تعقيم للكلاب، والحمد لله لا يوجد هناك أي تكاثر، هذا دليل على نجاح هذه التجربة.
0: ولمزيد من الإضاءة في هذا الملف، أجرينا حواراً مع الدكتور أحمد رياض، نقيب الأطباء البيطريين في البصرة، الذي رفض بشدة الطريقة المتبعة في قتل هذه الكلاب.
2: بالنسبة للموضوع قتل الكلاب السائبة ومكافحتها بطريقة القتل، صراحة احنا كأطباء بيطريين غير مؤمنين بقتل الحيوانات باعتبارها ضارة غير إنسانية. في حال انه احنا تم القضاء على كل الكلاب السائبة اللي موجودة في المنطقة، فهذا يشكل خلل في التوازن البيئي. أما فيما يخص عملية توزيع الطعوم اللي تحتوي على مادة الستركنين في الشوارع أو في أماكن تجمع الحيوانات، أيضا تشكل خطر على الحيوانات الأخرى.
0: الدكتور أحمد، ومن موقعه كمتخصص، دعا إلى إنشاء المحميات باعتبارها الحل الأمثل.
2: بالنسبة لنا كأطباء بيطريين مختصين في الموضوع، أرى أنه إنشاء المحميات هو أفضل حل لإيواء الكلاب والتخلص منها بشكل صحيح، والبقاء في التوازن البيئي بشكل صحيح، واختيار الكلاب وتطعيمها اللي موجودة بالشارع حتى يكون الخطر على المواطن بشكل أقل أقل أقل.
0: وفي نهاية حديثه قدم الدكتور أحمد دليلاً عملياً على فشل الاستراتيجية المعتمدة.
2: القانون شرع في 1986 ولغاية اليوم الحملات مستمرة قائمة، لكن النتيجة وين؟ لم يتم حصرها بشكل طبيعي، بل بالعكس يومياً جاي نشوف أنه عدد الحيوانات السائبة والكلاب السائبة جاي يزيد، وهذا يدل على شيء، يدل على فشل العملية بالعرض.
0: طلبة الطب البيطري يؤكدون أن قتل الكلاب السائبة ليس حلاً، بل يناقض مبادئ مهنتهم الإنسانية وواجبهم البيئي.
3: قتل الكلاب هو مو حل لا مثالي ولا إنساني، هو يعني حل تعتبر خسارة مدى عشوائي وما يعطي نتائج حقيقية، بالعكس يعطي نتائج عكسية، لأن يعني راح يسوي فراغ بيئي، وهذا السبب راح يجن يعني كلاب من باقي المناطق يجن لهنا، يعني المنطقة خالية من الكلاب. يعني أشوف أنا البدائل الإنسانية أكثر فاعلية واستدامة على المدى الطويل.
4: بصراحة من المؤلم ومن المعيب أن أشوف الكلاب تقتل وكأنما هي عبء لازم نتخلص من عنده. القتل مو حل، إنما هو تهرب من المسؤولية بصراحة، خاصة من أكو حلول علمية، حلول رحيمة مثل تطعيم، مثل تعقيم أو تبني.
5: طبعا لا، هو مو حل ولا هو يعني إنسانيا، وأصلا هو مخالف للشريعة الإسلامية. أنه أنت تقتل كلب، أوكي قتلت الكلب، وراء شنو راح تسوي؟ تخلى بالشارع الجثة مالتي؟ قالت 306 يوم عن مود يتحلل، فهو يعني مو ما تصور هو حل، وغير مناسب إنسانيا. يعني كل هسه دول المنطقة أو دول الشرق الأوسط أو دول العالم ما عدت أنه هاي أنه تقتل الكلاب السائبة وتعبها بالشارع، لا مو حل.
6: إحنا نقدر نستفاد بتجربة العديد من الدول، يعني تركيا اعتمدت على برامج تأثير وعادة إطلاق الكلاب وتوفر ملاجئ والتمويل والتبني وقانون يحميها، مثلا

0: فاللجنة بحد ذاتها ما راح تقدر تغطي كل هاي التفاصيل.
1: ومن داخل الميدان البيطري ذاته حدثتنا الدكتورة سوزان عبد الجبار، التدريسية بتخصص الطفيليات، التي لم تبتعد كثيراً في طرحها عما عبر عنه زملاؤها وطلبتها.
2: كما نعلم يقيناً أن الهرم البيئي أو السلم البيئي المتواجد في هذه الكرة الأرضية هو متكامل من جميع النواحي على مستوى الحيوانات والنباتات والإنسان. فعندما تقوم بإبادة وقتل آلاف مؤلفة من هذه الكلاب السائبة سيؤدي إلى ظهور فجوة بيئية الكل في غنى عنها. لما لا نستنسخ التجارب التي قام بها دول متعددة سواء كانت عربية أو غربية؟ عندما يكون الإنسان يسرق صغار الكلب، يضرب الكلب، يعنفه، يقطع أحد أطرافه، أو ليست هذه أسباب كافية لكي يكون هذا الحيوان الذي لا عقل له وسيلة يهاجم بها الناس؟
1: ومن زاوية العمل المدني، أكدت تمارا العطية المدير التنفيذي لمنظمة قنطرة أن الحلول موجودة وليست مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة حقيقية وتعاونا فعالا مع الجهات القادرة على تقديم البدائل.
3: الحل موجود، وحل إن شاء الله يكون سهل بوجود أشخاص سواء أفراد أو مجموعات أو مؤسسات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بهذه المسألة. سيكون الحل بناء وحل قابل للتطبيق. وطبعا هي الكلاب أغلبها اللي بالشارع نشوفها هي مو كلها هي كلاب شرسة أو مسعورة، لا، يعني نسبة الكلاب مسعورة جدا قليلة. نرفض رفضا قاطعا الممارسات التي تمارسها جهات معينة سواء في مدينة البصرة أو في العراق بصورة عامة تجاه هذه الكائنات التي خلقها الله لسبب. إحنا ما يصير نجي ونقتل هذه الحيوانات، لا، لازم إحنا نعرف شلون نروضها، ولازم نعرف شلون نهتم بها، ولازم نعطيها حقها بالحياة. الله سبحانه وتعالى خلقها حتى تعيش، مو حتى إحنا نجي ونقتلها.
1: بين رصاصة وملجأ، منتظرة من ينصفها لا من يصف فيها، فهل يكون الحل في قطعة لحم مسمومة أم في يد تمتد بالرحمة؟ وهل آن الأوان لنعيد التفكير في قوانين تجاوزها الزمن؟ الأسئلة كثيرة، والإجابة ربما تبدأ بخطوة إنسانية واحدة.
4: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافح، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد، لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة،
6: فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط، فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما مترا وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وشكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هنزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حايري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حايري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: ليست مجرد مكان لدفن الموتى، بل مزار يقصده العديد من السياح من مختلف أنحاء العراق وخارجه. رغم مرور السنين وتقلبات الزمن، ما زالت المقبرة تحتفظ بهدوئها ووقارها. نحن الآن في طريقنا إلى مقبرة الحسن البصري. أنا الآن أجتاز البوابة الوحيدة والرئيسية للمقبرة التي كتب على قوسيها بالسيراميك الأزرق: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولقدمها فقدت بعض القطع من السيراميك. أحس بهواء ثقيل يلف المكان. الوقت عصرا والشمس تميل نحو المغيب لتلقي بأشعتها الطويلة على القبور المتراصة هنا. بجانب قبر مستندا على فأسه القديم كأنه يحرس ذكريات الموتى، على الرمال وبين الحجارة المبعثرة وبين الأشجار التي تظلل القبور يجلس عدنان كأنه جزء لا يتجزأ من المكان. السلام عليكم أخ عدنان، قواك الله.
1: ورحمة الله وبركاته
0: أخ عدنان. بداية، هاي يعني البوابة الوحيدة للمقبرة؟
1: أي طبعا، هذه البوابة الوحيدة، بس كان بابها القديم بالصناعية القديمة، كان كله سياج طين زين، وباب صغير، وحنا مخلينا بير مال ماي ونسوي لبن عارف. بعدين من يجي عبد السلام عارف بالخمسينات، من يجي بستياب الخمسينات يجي عبد السلام عارف تبرع لنا بهاي البوابة مال الحصن البصري.
0: يعني يقولون مهنة الدفن تقسي القلب زين، تحس قلبك صار قاسي ويا التعامل ويا الموت والأموات باعتبار تشوفهم بشكل يومي.
1: لا والله، أنا أحمد الله وشكرا أنه خلانا أنا وأجدادي دفانة، حتى ما يقول مثل ما يقول تنكسر عيننا، ما نسوي شيء غلط يغضب الله سبحانه وتعالى. احنا معروفين بيت العشايلي، شو تقول أبو صيبع بالنجف، احنا بيت العشايلي بالبصرة بالزبل. عدنان عبد الهادي محمد عبد الله العشايلي مسؤول مقبرة الحسن البصري سابقا، والدي قبلي وجدي قبلي، احنا مختصين مقبرة الحسن البصري.
0: يعني شلون يمر اليوم عليك وانت هنا بالمقبرة؟ يعني شلون تقضي يومك انت بالمقبرة؟
1: انا نام حتى بالمقبرة، حتى انتاني الجنايز بالليل، منتينا بالليل من الناصرية من العمارة انتانيهم. احنا قبل بالليل ندفن، بس الحين منعوا بالدفن بالليل. يعني شوف الحين سبحان الله، من النام بالمقبرة من ندفن الجنازة ونصعد النام، الحيوانات يقدر يصيحن، فالحيوان حشاك الكلب ما يصيح إلا على بشر، يشوف له بشر، فعرفنا هذا الشخص قاعد يتعذب. دفن الليل يعني مو حرام وإنما مكروه، موحش، لأن تعرف الليل وكهرباء ماكو، أقارب وحياي وكذا الشغلات هذه، وقبور محفورة واحد من الجنازة يطيح بقبر.
0: عدنان، مرت عليك قصص أموات أثرت بيك باقية بذاكرتك؟ يعني سوالفهم، الحكايات اللي ممكن نسولفوا لك إياها مثلا.
1: قبل أكو محلات مال مشروب قبال المقبرة، كان النادي يوم الصناعية القديمة فتحوا محل مال مشروب، فقعد في الجنازة بالليل ناس، واحد جايب أمه وناس وقعد يبكي، يبكون هذا السكران شو يقول علي من يا قلب تبكي علي من هاي من ناش من الشغلات.
0: يعني انت هنا ما تشعر بالملل؟ يعني هذا الموقف اللي سولفته، ممكن اكو بعد غيره من المواقف؟ يعني
1: واحد مرة قال لي ابوي بالنعاش، ابوي بالنعاش بعد ساعة ايبه، خوش حكي قبل العصر، قبل هذا شو صار المغرب ماي، قالوا هذا ما يعد العمال، قالوا ما يعدنا، قلت مباشر يجيبه. الساعة بالتسعة باشر الصبح من نزلت بالقبر باللحد، فتحت عليه لقيت هذا الولد اللي قال لي أبوي بالنعاش، أبوه وراه بست أشهر مات.
0: زين عدنان، تشجع أولادك إنه يعني يمارسون هاي المهنة، مهنة الدفن، لو تتمنى لهم حياة أبعد من حياة الموتى؟
1: لا والله، هم يخافون، ما ما ما ما, ما يبون المقبرة حقيقة، يعني شوي يخافون، مو مثل يعني إحنا مثل أبوي وأنا أو جدي، ماكو. أنا أبوي نزلت على ميت عمري 9 سنوات، نزلت دفنته وعمري 9 سنوات، هذول لا، هذا تعبون يشتغلون يبون شركات او يبون كذا.
0: يعني تخاف من الموت؟ للموت صار عندك الموضوع طبيعي.
1: هاي بعد احنا هاي سنه الحياه، كل احنا راح نموت. والله انا اشتغلت بالمقبره، الموت ما يخوف، بس بنادم هو اللي يخوف. بنادم تمشي ارضي ربك سبحانه وتعالى، لا تخاف، بس بنادم هو يقدر، هو كل شيء عند الكذب والنفاق والحقد، هذا بنادم.
0: يعني قلت لي هنا أنا مدفونين مشاهير ومدفونين شعراء، ابرزهم
1: شاعر بدر ساك السيار، شاعر العراق وشاعر البصره، بيتهم باب الخصيب جيكور. احب اذكر لك عن بدر ساك السيار، كان له قصيده حفار القبور، كان يقصد فيها والدي عبد الهادي محمد عبد الله، والدي، يعني انا والدي مواليد 23، كان هذا حتى ابوي قال، كان يعني يمزح يقول السياب قضى علينا قصيده على حفار القبور. مهرجان المذبد هاي كل سنه يصير، يجون يم طريح السياب يقضون قصايد، من ضمنهم عبد الرزاق عبد الواحد، كل شعراء العرب والعراقي يجون يم قبل بدر شاك السياب يقضون قصايد وكذا، ولا دليهم اقول لهم هذا قبل بدر شاك السياب. عندك الشاعر محمود البريتشان، الشاعر عبد الغفار الأخرس، هذا عبد الغفار الأخرس مصلاوي، من يحكي وياك يجي تمتم أتي تي تي تي. بس من يشعر ما تحس بيه، ما شاء الله مات بالبصرة، واندفن عندنا مقبرة حسن بصري، يدرسونه بالخامس أدبي أو السادس أدبي، الشاعر عبد الغفار الأخرس. وعندنا الشاعر هذا النيدي الزبيري المعروف الحميد، وعندنا الشاعر عمر الدين الحسون، أي وعندنا الشاعر فرزدق بس ما معروف قبره، رابع العدوية قبرها موجود خلف الحسن البصري، هذه كانت تدعي بجبل سلام، فقالت من أموت دفنوني يم شيخي أو أستاذي هو الإمام الحسن البصري. عندنا شيوخ الكويت، الشيخ علي المحمد الصباح، الشيخ ناصر أحمد الصباح، الشيخ لولو بنت الصباح، الشيخ حمد فهد المحسن الصباح.
0: ذكرت يعني أسر وعوائل من شيوخ الكويت، أي يجون يزوروهم؟
1: لا مدفونين بالكويت وايد، مثل ما عندنا ابو عبد الكريم عبد القادر، عندنا وايد، لان هم اكثر شيء عاشوا بزبير، يعني هاي بيوتهم الصباح يم بيت فهد الراشد موجودين، يعني بيوتهم موجوده، والنياده كلهم زبيريين، كلهم بزبير، وكلهم ما عندهم جنازه سعوديه وكويتيه. شفت هاي القبور كلها، هذا مثل عن سيد طالب النقيب، الزهير، الشخصيات والشعراء والدنيا، شنو خذوا وياهم؟ شوف كلهم، ماكو الغني والفقير واحد، الأسود والأبيض واحد، ما ياخذ بس عمله يا صاحب العمل، بس هذا هو. بس قلت لك أنا حمدت الله وشكرت إن احنا صرنا دفانة، حتى ما تنكسر عيننا، يعني لا ماشي نسوي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، نكون صادقين مع العالم وصادقين مع الناس.
0: تركتني كلمات عدنان الدفان في حالة من التفكير العميق. صدقا الكثير منا لا يعرف قيمة ومعنى الحياة حتى نقترب من نهايتها. يبدو أن عدنان أهدأ بالا من الكثير، يعيش حياة متصلة بالموت، لكنه يلمس الطمأنينة فيما يخيفنا جميعا، ونحن ربما نحتاج إلى أن نعيد التفكير في كيفية تعاملنا مع الجزء الحتمي من حياتنا. نترككم الآن مع هذه التأملات بانتظار أن نجلب لكم قصة أخرى من حياة لا يعرفها إلا من عاشها. كنت معكم مصطفى نزار من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير في البصرة، حتى لقاء آخر، دمتم بخير.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكانا للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضا جعلوا منها فضاء للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعماري أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: منذ الأزمنة القديمة كانت المرأة في العديد من المجتمعات تلجأ إلى العرافين والسحرة بحثاً عن إجابات لأسئلتها الشخصية والعائلية، وكانت تعول على هذه الشخصيات لتوفير حل سريع لمشكلاتها وهمومها. حسين عبد الباقي في تقريره التالي يلقي الضوء على دور هذه الشخصيات في حياة المرأة اليوم.
1: إن علاقة المرأة بالعرافين والسحرة ليست مجرد قضية منفردة، بل هي نتيجة لتشابك متعدد الأوجه من الظروف الشخصية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بها. فالمرأة سواء في العراق أو في المجتمعات العربية بشكل عام ترتبط منذ طفولتها بمفهوم الضعف والحاجة المستمرة إلى الحماية، فتتعلم منذ الصغر أن الحياة العامة ليست لها، وأن دورها ينحصر في الأمور الداخلية ورعاية الأسرة. ونتيجة لهذا الإطار التربوي ينشأ نموذج نسائي يفتقر إلى الاستقلالية ويتبنى الاعتماد على الرجل في القرارات الحياتية الكبرى، ما يترتب عليه تأثيرات سلبية عميقة تنعكس على اختياراتها وتصرفاتها. تلجأ المرأة إلى العرافين والسحرة في حالات متعددة تتراوح بين تأخر زواجها أو زواج ابنتها، عندما لا يخدمها دعاؤها وابتهالها ولا كثرة صلاتها، فهي لا تريد من الله سوى زوج في هذه الدنيا القاسية، فتجد نفسها عند باب أقرب عراف أو ساحر لحاجتها إلى الإرشاد والتوجيه لفتح أبواب الفرص الزوجية أمامها. تغير مزاج الزوج على الزوجة يعد أيضاً سبباً لتوجه المرأة نحو العرافين والسحرة، تبحث عن أسباب هذه التقلبات وعن حلول لتصحيح مسار العلاقة الزوجية واستعادة السلام الأسري. كما تلجأ إلى العرافين في حالات عدم الحمل أو الإصابة بأمراض نفسية أو عقلية، فهم يمثلون لها مصدراً للأمل والدعم النفسي في مواجهة هذه التحديات الصعبة، حتى لو كانت الطمأنينة التي يقدمونها مجرد وهم. لا يقتصر لجوء المرأة إلى العرافين على الأمور الشخصية فقط، بل يمتد أيضا إلى القضايا المادية مثل فقدان شيء مهم أو مال، فيبحثن عن حل عبر القوى الخارقة التي يعتقدن أنها تساهم في استعادة ما فقدن. معا نستمع الآن لحكاية امرأة تحدثت لإذاعتنا واختارت أن تبقى في الظل، رافضة أن تكشف عن هويتها لتروي لنا تجربتها القاسية مع العرافين والسحرة.
2: أنا امرأة لي تجربة مع الدجالين والمشعوذين والسحرة، كأي إنسانة من تتزوج تحب تكون عندها أطفال بس ما صار.

0: عندي أطفال على مدى 10 سنوات، ماكو طبيب ما زرته، كل طبيب يقول شكل، واللي منهم أصلا معروفين جدا أصلا أيسوني من الحمل، قالوا لي هو يزوج غيرك وأنتي تزوجين غيره، ديك الساعة يصير عندكم أطفال. وحياتي كانت ما تخلو من المشاكل مع زوجي مع أهله، فهددني بالطلاق، هددني بالزواج الثاني. صديقاتي المقربات فمو حدا من عندهم نصحتني انه التجئ الناس قد يكون لهم يعني بد حل لهاي المشاكل، واكدت لي انه هو راح يصير حمل عن طريقهم. وانا كاي وحده من الغرقان يعلق بقى الشايه، ذبيت مبالغ خياليه، رحت لهم قالوا لي عندك تابعه وعليك اكثر من سحر ولازم نبطل الاعمال اللي عليك، و و و و سووا لي اياها ظلمه. فطلبوا مني فاني زوجي، طلبوا مني العطر. بالبدايه قالوا لي انت لازم نبطل الأعمال اللي عليك، طلبوا مني عندي مليونين، دفعت مليونين في سبيل إبطال عمل باعتبار إنه الشيء راح ينتهي، أدفعهم وأتداين إلى أن تفرج. ورا فترة من بعد ما يعني إحنا مستمرين بالعمل قالوا لي والله إحنا بعد بطلنا العمل وهسه قاعد نشتغل لك، فأكو لازم هذا الشيء يندفن بأحد المقابر. زين أنا شلون أروح بهيجي أماكن وأنا شلون أسوي هيجي خطوة وأنا هذا الشيء ما أقدر لي؟ قالوا لي هو قال لك أنت ترحين، أكو شخص مختص هو يروح يدفن في هذه الاماكن وهو معرفه ويعرف، يعني هم سووا لياها ماكو هيك يا بشون من ضمن الحساب. قالوا لي لا هذا حسابه 250 ألف، لانه يعني حيروح ويسافر يتعنى وعلى مودج ويسافر لازم بالنجف، وهو يعرف المكان ويعرف الدفانين، ينطي فلان ينطي علان يسكت فلان حتى هو يشتغل ويشوف شغله ويتفلج وامورك كلها تصير طيبه. وهمين دفعتهم بعدها كان قالوا لي حسب بطلنا العمل وخلصنا من عنده، بس انت باقي عندك التابعه. يا بل شنو المطلوب؟ قالوا لي بعد يراضينا 3 ملايين حتى ابطال العمل. بعت كم قطعه من ذهبي ودفعتهم، وراحت ايام واجت ايام لا حمل ولا اي شيء صار عندي. بعد لبيتها على الله وظليت انتظر رحمه الله، والحمد لله والشكر رب العالمين ما قصر، طعمني باثنين ورود ملوا علي حياتي بعيدا عن المشعوذين بعيدا عن الدجالين. فأنصح الابتعاد عن الدجالين عن المشعوذين، والله والله والله فقط عبارة عن دفع فلوس وكذب ودمار نفسي.
1: ومع ذلك تبقى التساؤلات حول جدوى هذه المساعي تحت النقد، فهل يمكن أن تكون الأبواب التي تفتحها العرافة والسحر حقيقة وصادقة؟ أم أنها مجرد خيالات تجارية تستغل ضعف النفوس المهمومة؟ وهل يمكن أن تؤثر التوجهات الروحية والإلهامية التي تقدمها في تحقيق تغيير إيجابي وحقيقي في الحياة الفردية والمجتمعية؟ لنستمع معكم إلى آراء بعض النساء اللائي تحدثن لإذاعتنا.
2: والله بالنسبة للمرأة يعني تلجأ للساحر بصراحة، وخاصة بهالوقت أكثر، يعني ظروف الحياة بصراحة، خيانات الزوجية، إهمال الزوج للزوجة، يعني هواي مشاكل. فتشوفيها يعني تجي صديقتها أو تجي أحد من جيرانها، أسهل طريق يا بتعاي خل أوديك العرافة وهي تحلش المشكلة، تخلي زوجك يلتجئ لك أو تخليك أحسن بأحسن حال. لكن هو بالمقابل دجل وسحر وشعوذة وياخذ فلوس وسمعة.
3: شايفة إن واحد يختار أبسط الطرق، إنه أنا عندي هواية مشاكل أريد أبسط حل إلها، هو مو حل وإنما هي توهم نفسها بي. أو أنا ما أقول لك يمكن السحر موجود أوكي، بس بالنهاية الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد من شيء إلا بما شاء الله، يعني إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما يضر أحد، الضرر يكون بفعل نفس. إحنا دائما نفكر إنه كل رجل زين ويا مرته أو كل مرأة زينة ويا رجلها إنه واحد منهم ساحر الله، هاي فكرة شائعة. يعني رأسا بس يشوفون الرجل يعامل مرته جيد قالوا إنه هي ساحرته،
4: صدق الكلام وتلجأ، يعني لأن ما عندها فتح تلجأ لهذا الشيء. لا ما يجيب نتيجة، حتى لو يجيب وقت محدد وبعدين يخلص.
5: يعني أكيد قلة إيمان، يعني إنه المرأة تلجأ لهالأساليب هاي كلش تعبانة. الطريق هذا خطأ، يعني الأسلوب هذا كلش خطأ. يعني شنو أروح مثلا الدجالة أو وحدة سحارة أو يعني شنو ممكن يسوي؟ يمكن تهدم حياتي أنا بهاي الأعمال اللي تسويها.
1: إن الدين والمنظومة الأخلاقية يبقيان مرجعية أساسية للكثيرين في مجتمعنا، ولكن في زمن السرعة والتكنولوجيا يبحث البعض عن الحلول السريعة التي تعزز الشعور بالقوة والسيطرة الشخصية مهما كانت طبيعتها ومصدرها.

0: قد تخطئ أو تصيب، كما يرى الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور عبد المنعم الشويلي الذي خص إذاعتنا بالقول.
1: وحقيقة الأمر أن العرافة أو الكهانة أو بين قوسين التنبؤ، وإن كان التنبؤ خاص بالأنبياء، عندما يصدر من أناس يمتهنون هذه المهنة فإنه بطبيعة الحال يصيب ويخطئ. ولكن أغلب الجامعات العالمية، وطبعا معها دوائر الرسمية ودوائر الاستخبارات والمخابرات وغير ذلك، فيها مجموعة من الأقسام العلمية الحديثة التي تدرس المستقبليات، وأصبح الموضوع موضوعا علميا أكثر منه ضربا ورجما بالغيب. ولم يقتصر الأمر على مرأة أو رجل، ولكن طبيعة المجتمع العربي وتكوينه وتركيبته، ونظرت إلى المرأة بنظرة مقتبسة من قرون عديدة خلت، ربما تدفع بالمرأة أو تهز كيانها فتدفعها، وبخاصة فيما يخص الزوج والضرة والعمة وغير ذلك. ولعل أشهر العرافين أو الكهنة في العصر الجاهلي كان رجل يدعى سطيح، يكون هؤلاء الأشخاص ومن ضمنهم سطيح قريبين من الآلهة والمعابد وما إلى ذلك، ممن يدعون الاتصال بكائنات أخرى أو بالسماء أو بغير ذلك.
0: فهل يجب على الإنسان الواعي البحث عن الحلول الأخلاقية والروحية الحقيقية التي تتطلب وقتاً وجهداً؟ أم أنه يمكن أن يتقبل الحلول الفورية مهما كانت طبيعتها؟ وهنا سنستمع وإياكم إلى الحكم الشرعي للسحر والعرافة ووجهة نظر الشريعة الإسلامية بحسب رجل الدين الشيخ والخطيب أحمد الحلفي.
2: أولاً، القرآن يبطل وينبذ هذه القضية، ما أوتينا من سحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعدين المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله يحرم، لعن الله الطير والكاهن، ويحرم السحر ويحرم السحرة، ولا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة. لكن لمحدودية العقول وعدم النضج العقلائي والنضج في التفكير الصحيح لدى بعض النساء يتوجهن إلى هذا المجال. شرعان ما عندنا باب يجوز الذهاب لهذه الأمور ولطرق هذه الأبواب، إنما هي شنو؟ أمور عرفية متداولة على الساحة والنساء تعمل بها. لكن مثلا الشرع يجوز؟ لا، بالعكس، الشرع يحرم ويمنع. من هذا الباب نحتاج إلى وعي فكري وثقافي، ونحتاج إلى ثقافة تنور بعض العقول المظلمة اللي بناءها إنه الذهاب إلى العراف أو إلى الساحر يحل أزمة أو يحل مشكلة.
0: في عالم يتحول نحو الوعي والمساواة، ومع تقدم المجتمع نحو الاستقرار، تتغير الديناميكيات الاجتماعية وتتبدل الأفكار والمعتقدات. وفي ظل هذا التحول يظهر بوضوح أن سوق العرافين والسحرة الذين عرفوا زخما في فترات الفوضى وعدم الاستقرار يتراجع بشكل ملحوظ. ومع تحقيق المرأة لمكانتها المستحقة في المجتمع، باتت تتسنى لها الفرصة لاكتساب المعرفة والتعليم والاستقلالية الاقتصادية، ما جعلها تنظر إلى نفسها على أنها كائن مستقل قادر على اتخاذ القرارات بنفسه.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، حلقة جديدة. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا عبر الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول. يا رب الجميع يكون بخير وعافية. نفتح معا وإياكم صفحة من صفحات التاريخ، التاريخ العراقي، وقصة لإحدى نواحي وجنبات العراق. احنا بالحلقات الماضية تناولنا قصة النفط واكتشاف النفط، ووصلنا انه عددنا بعض الشركات النفطية التي كانت عاملة في البلاد ومكاناتها وانتاجها وظروف تأسيسها. اليوم راح نتكلم قصة مصافي النفط الحكومية. تعرفون العراق واي بلاد بصناعة نفطية، المصافي تشكل جزء أساسي مهم من الصناعة النفطية، ولا تتم حقيقة ولا تنجز إنجازات جادة في مجال النفطي في حال أنت ما تمتلك ستاف جيد من المصافي. لذلك اليوم قررنا نحكي لكم شوي عن قصة المصافي النفطية بالعراق، شلون تأسست، يمتى بدت، شنو سالفتها. راح نحكي سوية هاي الموضوعة، ويا ربي يكون الموضوع بجوانب جديدة، بالإضافة إلى أنه نعطي تصور أيضا عن واقع المصافي حاليا وما تشكله من تحديات جسيمة على عدة نواحي وأكثر من صعيد. فاصل أصدقائي ونبلش قصتنا لهذا اليوم التاريخية، خليكم ويانا.

أصدقائي، نعرف أنه توزيع النفط ومشتقاته كما ذكرنا في حلقات ماضية تقوم به كانت شركة نفط الرافدين في جميع أنحاء العراق، وكانت هاي الشركة تحصل على مشتقات النفط المختلفة من مصفى اسمه مصفى الوند، وهذا مصفى الوند راجع إلى شركة نفط خانقين، وهاي الشركة كانت توزع في المنطقتين الشمالية والوسطى. أما المنطقة الجنوبية فكانت تستورد حاجتها من عبادان، بس الحكومة الإيرانية في عهد دكتور مصدق قامت بتأميم صناعة النفط، وبالتالي انقطع هذا المورد، وبدت شركات النفط بالتعاون مع الحكومة العراقية تنتج من مشتقات النفط في العراق ما يسد حاجة البلاد. يعني بالجنوب كانوا يأخذون من إيران، بعدين إيران صارت هاي التغيرات وفي العشرينات قاموا بتأميم النفط، فبالتالي الحقيقة انقطع هذا المورد، فبدت الشركات اللي احنا قلنا شركات هي اسمها عراقية، شركة البصرة وشركة ديالة وشركة الشمال، لكن كانت تسيطر عليها الشركات الأجنبية خاصة البريطانية أيام الحكم الملكي. فبالتالي ذولي بدأوا يسدون حاجة العراق من مشتقات النفط عن طريق مصفيين صغيرين تملكها الحكومة، وهما مصفى الوند اللي صاير بديالة مثل ما قلنا، وكانت تملك شركة نفط خانقين، وتم تأسيسها سنة 1926، وباشر بتصفية النفط ورا سنة يعني، ثم بموجب اتفاقيات النفط الجديدة صار ملك للحكومة. يعني تعرفون استثمار دولة، تجي شركة تستثمر فترة بعدين صار ملك للعراق، يعني هذا معروفة للي تتابع الحركة الاستثمارية، هاي العادة طبيعية، وهذا يعني سليقة الاستثمار مع الحكومة. المصفى الثاني غير مصفى الوند هو مصفى المفتية الصغير الواقع على شط العرب، والذي تم تأسيسه سنة 1951. هذا اللي كان يعني سدا حاجة البلاد، فضلا عن مصفيين آخرين تملكهما شركة نفط العراق، أحدهم كان بكركوك والثاني في حديثة. الحكومة بعدين جهزت دراسة، لأن حست أنه هذين المصافي الأربعة الصغيرة ما جاي يسد حاجة البلاد المتنامية والمتسارعة والمتزايدة للنفط ومشتقاته، السكان جاي يزيدون، حاجة الحياة العصرية إلى الوقود تتصاعد، فقالوا يا بترى إحنا ما نقدر هالشكل، لازم نسوينا مصفى كبير ضخم يحللنا المشكلة. وعلى هذا الأساس بدت الدراسات والخطوات الأولية لمشروع مصفى الدوره.

طبعا الدراسة اللي وضعتها الحكومة من أجل تأسيس مصفى كبير وعملاق في بغداد بدأت سنة 1935، وكانت الحكومة تجري مفاوضات مع بعض الخبراء الاختصاصيين في هذا الموضوع، بس ما تتوصل إلى نتيجة، يعني ماكو جدوى كان. لكن في سنة 1951، وحقيقة الخمسينات كانت فترة رائعة للنهضة العراقية ولمشاريع التنمية، يعني احنا واحد ليكون غير منصف عندما يتناول التاريخ، المفروض يكون حيادي. واحنا درسنا حقيقة ان الحكم الملكي كان حكم عميل لبريطانيا، وحكم فقر والفلاح تعبي والاقطاع الى اخره، لكن في نفس الوقت حقيقة لما تقرأ بتجرد تشوف انه كانت هناك لبنات لنهضة عراقية. يعني لو ما كان هناك تخطيط جيد وبداية جيدة في الخمسينات، ما كانت الستينات مرحلة لقطف كثير من الثمار. لا تتوقعون يعني الحكم الجمهوري مع عبد الكريم قاسم اجى وعلى الحق يعني سوى كل شيء، لا، هو ايضا لقى بعض المخططات، خاصة مجلس الاعمار، واحنا هنا تناولنا في القصة اخوان بعيدا اخواني عن اي تحيز، لا احنا من ملكيين ولا احنا جمهوريين، احنا هنا في الاعلام والصحافه نقدم قدر الامكان الحقائق بتجرد، استنادا على يعني مصادر وعلى دراسات واحصائيات وارقام ووثائق. الوثيقه حكمك اخواني. المهم سنه 51 اصبح امر المباشره بتنفيذ مصفى الدوره ممكنا. تفضل، يعني بالخمسينات بالحكم الملكي مصفى الدوره، وهش قد هاي اجت حكومات صار لنا 70 سنة ما قادرين نحط مصفى كبير في بغداد غير الدورة. بس أنا هاي خبهم يعني جايبها من يمي، حقيقة هاي واقعة. طيب، تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمقترح ولائحة لتأسيس مصفى للنفط، فصدر قانون تأسيس مصفى للنفط لرقم 4 رقم 3 لسنة 1951، كان بأهداف كثيرة من جملتها تخفيض أسعار منتجات النفط ومشتقاته وتقليل الاستيراد، لاحظوا تقليل الاستيراد، وتعزيز القوى الدفاعية للدخل القومي بتأمين المنتجات المذكورة من مصفى حكومي. كلام عظيم، مهم، كلام مهم جداً، وضمان توفيرها في كافة الظروف والأحوال. يقول لك احنا نستورد اليوم من تركيا، نستورد اليوم من إيران، نستورد من السعودية، باكر صار ظرف معين ما نقدر نستورد، فلازم احنا ننتج حاجاتنا داخل بلادنا. هو هذا الحكي العدل.

بعد دراسة التصاميم المتعلقة بالمصفى بشكل وافي من الوجهة الفنية والاقتصادية، اتفقت الحكومة وشركة كيلوك الأمريكية على تجهيز وتصميم الآلات والمكائن اللازمة لتصنيع المصفى ونصبها. طبعا أنيطت أمور تشييد الأسس والأعمال الهندسية المدنية بشركة دي سي ويليام بريس، الشركة العريقة الإنجليزية، كما عهد إلى شركة سير ألكسندر جيب بالأبحاث الاستشارية اللازمة. ولهذا المصفى إلى اليوم ويشتغل 70 سنة صار له، لأن شركات أجنبية رصينة حقيقية سوت الدراسات اللازمة وجابت المواد وصنعتها ورتبتها. هذا مو دفاعا، بس احنا حقيقة ضروري انه احنا لما نريد ننتج ونصنع بشكل جيد علينا ان نجيب الناس اصحاب الخبرة. هاي مثل مرة شفت مقطع فيديو يقول لك اكو بوري مي طق في منطقة يم كلية الطب قريب التعليمي، جماعتنا مديرية الماء نسلم عليهم باعترافهم هم بالهذا، يقول لك احنا ما قدرنا يعني نعالجه، لان هذا من زمن الانجليز والمواد اللي يعني تتعامل وياه ما موجودة عندنا. تخيلوا يعني بوري ما المي من زمن الانجليز الى الان يلا، ولو ما جاي شفل جاي يسوون تبليط وكذا وطاقة ما كان صار عليه الشيء. ليش يقول لك احنا قبل كانوا يقولون عمي هذا شغل مال الانجليز، يعني شغل مضبوط دقيق بالوقت وبالصناعة. طيب تم إنشاء حقيقة هذا المصفى في ناحية، كانت هاي ناحية تسمى ناحية الدورة، حيث سمي باسمها، صار مصفى الدورة في صيف عام 1955. الدورة واقعة على بعد حوالي 17 كيلو جنوبي بغداد على الطريق الممتد بين بغداد والحلة، والمصفى أنشئ على ضفاف نهر دجلة. ويوم 28 تشرين الثاني 55 اجى الملك فيصل الثاني وافتتح هذا المصفى اللي هو كان اضخم مشروع صناعي في الشرق الاوسط، اذ يكفي بس ان نقول قيمة ما ينتجه سنويا كان 12 مليون دينار عراقي في ذلك الوقت. وحقيقة هذا يعني انا طبعا 12 مليون جايبة مو من يمي، جايبة من خطاب نديم الباتشتشي وزير الاقتصاد في يوم افتتاح مصفى الدورة، هو قال هالشكل. فتخيلوا 12 مليون في ذلك الزمن يعني رقم مهول بالنسبة لحجم الشعب العراقي واحتياجاته، مصاريف الحكومة والموازنة في تلك الفترة. ولهذا صارت عندنا فلوس قيامة وصار اكو انتاج كبير وصار اكو بناء عظيم.

كانت السعة المصممة لمصفى الدورة 24 ألف برميل من النفط الخام في اليوم الواحد، ولكن ثبت بالتجربة أنه باستطاعة المصفى أن يصفي 27 ألف برميل في اليوم الواحد، وكان بالإمكان زيادتها إلى 30 ألف برميل بإضافة آلات بسيطة وطفيفة. كان حقيقة يجهز النفط الخام المطلوب للمصفى من حقول كركوك، حقول كركوك يجيبوا لها النفط الخام بواسطة خط أنابيب ممتد من محطة الضخ، وطولها كان 135 ميل وبقطر 12 عقدة. وكان يتكون المصفى حقيقة من عدة وحدات تستهدف تأمين ما يحتاجه، يعني كانت بقوة كهربائية زودة منه وبكهرباء مية يأخذ من الكهرباء الوطني، أيضا تصفية وحدة تصفية المياه، الماكينة البخارية، الهواء المضغوط، حامض الكبريتيك. كانت أكو وحدات خاصة تجهز المصفى بوحدة بكل من هذني الحاجات. وطبعا لما كان العراق في ذلك الوقت إلى الآن هو بلد يعتمد على الزراعة كمورد ومصدر أساسي للدخل القومي، لم يكن هناك النفط بعد لم يأخذ الحصة الأكبر من الدخل القومي أو المدخولات الوطنية، وبالتالي العراق كان بلد زراعي تشيع فيه استعمال المكائن والمضخات والدرازات والآلات الميكانيكية إجمالا اللي تستخدم في الزراعة، فضلا عن التطور الحاصل في ميدان الصناعة الوطنية بشكل عام. لذلك صار من الضروري القيام بإنشاء مصفى للدهون أو دهن المكائن حتى يتمم شغل مصفى الدورة. وبالفعل قررت الحكومة إضافة وحدة جديدة لتصفية الدهونات قادرة على إنتاج 25 ألف طن في السنة، وقدرت كلفة إنشاء هذا المصفى بحوالي 3.5 مليون دينار عراقي، مبلغ ليس أيضا مبلغا قليلا. وقد بوشر فعلا منذ 1955 بمراحل الإنشاء الابتدائية لهذا المصفى اللي صار بالقسم الجنوبي لموقع مصفى الدورة، وقد صمم لإنتاج 500 برميل من الدهن، دهن المكائن المختلف الأنواع بشكل يومي. وكان من المؤمل له أنه في غضون سنة واحدة أن ينتهي من العمل فيه. طبعا من جراء هذه السياسة كان العراق يتجه في طريقه نحو الاكتفاء الذاتي من منتجات النفط، منتجات النفطية، وبالتالي ما تبقى إلى حاجة للاعتماد على مصادر التجهيز الأجنبية. وقلنا هي هذا توجه البلاد حتى يحافظ على العملة الصعبة ويقوي اقتصاد البلد، أن يقلل قدر الإمكان مسألة الاستيراد ويفعل الاكتفاء الذاتي إذا ما يقدر يصدر هو.

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج القصخون وقصتنا عن المصافي، مصافي النفط في العراق، وتكلمنا عن مصفى الدورة ومصفى الدهون. الحقيقة كميات النفط المستخرجة من آبار النفط في العراق إذا أريد نحسبها بالأطنان، إذا أريد نعطي تصور يتخيل ويانا المستمع الكريم، حتى نهاية 1953 من القرن العشرين نشوف أنه هو سنة 27 كانت حقيقة شركة خانقين وحدها بس تشتغل ومطلعة 43 ألف طن. هاي الشركة وراء 20 سنة تقريبا بـ 53 صار إنتاجها 52 ألف طن، وأضيفت لها كميات أو شركات أخرى مثلا شركة النفط العراقية وشركة نفط الموصل اللي صايرة بالقيارة وعنزالة. وهذه الشركات أنتجت على التوالي أرقام ممتازة، يعني مثلا شركة آبار العراق كانت تنتج 22 مليون طن و 678 ألف أكسور، وشركة الموصل القيارة كانت تنتج 8,500، وعين زالة كانت تنتج رقم كبير 1.25 مليون تقريبا. بعدين يلا اجت شركة البصرة. البصرة ترى يعني من العشرينات لحد 51 شركات الانتاج مال البصرة ما كانت فعالة ولا تنتج برميل واحد. اول سنة انتجت سنة 1951 وانتجت وقتها 37 الف طن، لكن خلال سنة واحدة قدرت ان تقفز من 37 ألف طن إلى رقم حقيقة 2,103,000، وهذا دلالة على شكد أكو نفط كان في البصرة ولا يزال. والسنة وراها 1953 قفز الرقم إلى 3 ملايين طن وكسور، 3,200,000 هالشكل تقريبا، فأرقام كبيرة. وكانت واردات العراق بالدنانير من شركات النفط أرقام مهولة، يعني نكتفي بس بسنة 53 ونحكي لكم أنه في شركة واحدة فقط العراق 44 مليون دينار مطلع من شركة النفط العراقية، بينما شركة نفط الموصل كان تقريبا 1,182,000، وشركة نفط البصرة في سنة 1953 فقط 53، ها ترى احنا ما جاي نحكي فد سنتين ثلاثة، بس شركة بس سنة واحدة، شركة واحدة طلعت 5 ملايين دينار، وهو رقم مهول في ذلك الوقت، خاصة مقارنة بأن وضع العراق في تلك الفترة النمو السكاني كان معقول، حاجات البلد من الأموال معقولة، ما كان هناك تضخم سكاني، ما كان هناك حاجة لخدمات واسعة ومصانع وبطالة، تحديات البلد لم تكن بمثل تحدياتنا اليوم. يعني احنا اليوم عندنا تقريبا 40 مليون مواطن ربعهم او ثلثهم يعاني من الفقر والبطالة ومحو الأمية، مشاكل كبيرة. وموارد العراق حقيقة رغم انه احنا هسه حاليا من اكبر مصدرين نفط في العالم، لكن الواقع يقول غير شيء.

أما المعادن الأخرى اللي العراق شهير بها أو يمتلكها غير النفط، فكانت الأبحاث والدراسات الجيولوجيين جارية باستمرار للكشف عنها والتنقيب. التقارير والظواهر الأولية كانت تشير إلى وجود بعض المعادن، معادن الفلزية واللا فلزية في شمال العراق، إلا أنه حقيقة ما كانت هذه الأبحاث على مدى واسع بحيث يمكن الاستفادة منها في الاستغلال التجاري. ومع هذا خلينا ناخذ تصور عن بعض المعادن الموجودة في العراق في تلك الفترة، اللي على رأسها طبعا الزفت أو القار كما تكلمنا في حلقات سابقة بشكل مختصر. معدن الزفت اللي يظهر في أكثر الحالات في المناطق اللي يتواجد فيها النفط، يعني مقتربات الآبار النفطية، موجود في عدة أماكن في مختلف أنحاء العراق. يعني موجود قرب آبار القيارة، في جوار زاخوكان، في منطقة هيت، تل المقيار، وبالقرب من مدينة أور القديمة، وغيرها وغيرها. حقيقة القار كان يعرف العراقيين القدماء ومذكور في بعض البرديات وبعض الرقم اللي أثبتت أو أشارت إلى وجود أو استخدام العراقي القديم موضوعة القار وفي استخدامات اليومية. وممكن حقيقة كتب عن هذا الموضوع دكتور أحمد سوسة في كتابه أطلس العراق. كذلك الكبريت، كبريت من المعادن المهمة في العراق، ويأتي أهميته بعد النفط في أيام الأربعينات والخمسينات، ودارت بشأن استثمار مفاوضات ومباحثات مع بعض الشركات الأجنبية، لكن للأسف لم تكلل بالنجاح، حيث كان يعني يؤمل أن الكبريت في العراق إلى الآن حقيقة بيها كميات كامنة ممكن أن تستغل، لكن واقع العراق السياسي والحروب اللي دخلها والحصار خلاه ما يهتم في البحث عن المعادن الأخرى. يعني إذا كان نفط موجود أستغل النفطات هاي على ما تخلص، والكبريت موجود بالصحراء الغربية، صحراء الغربية الباديتين الشمالية جماعة الأنبار، والجنوبية أيضا جماعة السماوة والنجف، وعلى الأخص في المنطقة الواقعة في جوار منطقة الشبكة. العراق بيه عدة ينابيع من الكبريت في مختلف أنحائه، يعني شمال الموصل أكو عين كبريتية تدعى كان عين كبريت هي اسمها الشكل، وفي جنوب الموصل منابع حمام العليل معروفة حقيقة بالارتفاع هذا المعدن، معدن الكبريت، وتظهر هذه العيون الكبريتية على طوال ضفاف نهر دجلة بين الموصل وجبل حمرين. كذلك عندنا عدد آخر من الينابيع في جوار الفتحة وسنجار، تل العفار، دهوك، هيت وخورمال، كلها بيها منابع كبريتية ممتازة. كذلك على طرفي وادي الثرثار أو في بحيرة النجف وهور كبيسة وأبو الدبس، طبعا ذني ما نعرف ذني كل النشفن يمكن، خاصة الأهوار، والأهوار نفسها ما سلمت على روحها عاد، مو العيون الكبريتية.

من المعادن المهمة أيضا معدن الفحم. العراق معدن الفحم والنوعية اللي بيه فحم قيري يسمونه، ويستخرج في هذا المعدن في الخمسينات والأربعينات من منجمين، منجم أنجانة ومنجم ناو صالح في منطقة كفري. طبعا أكو منجم آخر قرب منطقة شرانش اللي صايرة بزاخو أيضا بيها فحم، والفحم مهم لكن بدت أهميته تتراجع مع اكتشاف مصادر الطاقة الحديثة، لأن قبل كان الفحم حتى يمشي قطارات، يعني قطارات تشتغل بالفحم، فكان مهم جدا ومرتفع الثمن وإلى يعني جدوى اقتصادية عالية، لكن للأسف تراجعت، رغم أنه ممكن حقيقة إلى الآن أن يتم التعامل مع الفحم بمنطق تجاري بدل ما تروح تشتري أنت هذا الفحم الجاهز، خاصة دولي جماعة الكوفيهات وال أكيد الفحم الطبيعي أفضل بكثير من الفحم الصناعي. من أيضا المعادن المهمة في العراق، العراق منابع أو منبع رئيسي للملح الطبيعي، والملح العراقي حقيقة يستخرج تحت إشراف مديرية الجمارك العامة من الممالح المنتشرة في العراق. يعني في لواء الموصل بالعهد الملكي كان مملحة كاري ماليختا، اسمها كاري ماليختا، ومملحة أخرى اسمها نيروكة، ومملحة بالا، ومملحة أشقر وبوارة، هذين كلهم ممالح في الموصل فقط. في بغداد مملحة الدرهمية، والدرهمية هاي بغداد ترى مو هنا بالبصرة، لأن احنا عندنا بالبصرة هم الدرهمية، ومملحة خليفة. كركوك كانت مملحة الطوز المشهورة، ومملحة كوم. في كربلاء مملحة أيضا ديوانية مملحة، في البصرة كانت مملحة الفاو ولا تزال، وفي لواء الكوت مملحة زرباطية. هل تصدقون أعزائي المستمعين الكرام أن العراق من ضمن المعادن الشهير بيها، واللي أيضا إلى الآن حقيقة لم تكتشف كما يجب، ولم تجري عليها التنقيبات كما يجب، ولم تستغل كما ينبغي، هي معدن الرخام. العراق غني جدا بالرخام، وهو موجود بمختلف ألوانه، ويستخرج بألوان مختلفة من منطقة الرايات، ويتواجد الرخام أيضا في قرية دربند وقرية جلالة وجسر الرايات وحاج عمران. يعني شمال العراق إجمالا تشتهر بمادة الرخام، هذه المادة المهمة جدا لتدخل في البناء، وهي مادة غالية جدا، وهي مادة تستورد الآن بالعملة الصعبة للأسف، بينما ممكن في بلادنا ننقب عليها ونطلعها وننتجها إذا كانت هناك أكو نوايا حقيقية لاستغلال الثروة المعدنية للبلاد.

من المعادن أيضا أصدقائي اللي ممكن الإشارة إلها هو الحجر الكلسي. العراق معروف منذ القدم بوجود كميات غزيرة وغير محدودة من حجر الجص، الحجر الكلسي والجبس اللي يدخل في عمليات البناء، ويكثر في المناطق الجبلية حقيقة من العراق، شمال العراق. مادة الجبس أو حجر الجص يسمونه موجود هناك بكميات كبيرة كما يقال، وكما أشارت إلى البحوث والدراسات منذ الأربعينات، ويستخرج في أماكن عديدة أهمها مناطق الموصل وراوة. واللطيف أنه الجبس أو حجر الكلس العراقي يتميز باختلاف سماته ونوعيته تكوينية من بقعة إلى بقعة، يعني الجص اللي في الموصل يختلف عن اللي في الفرات الأوسط وهكذا. كذلك من معادن العراق الموجودة هو الحديد والنحاس والرصاص. صراحة إحنا لو نحكي فقط عن الحديد، مصر واحدة من أهم الصناعات، عندها صناعات الحديد، وهناك شركات حكومية وشركات قطاع خاص تمتاز بتصدير وتصنيع الحديد. إحنا طبعا الآن نستورد كميات مهولة من الحديد بسبب حركة البناء الموجودة بالعراق، لكن اللي ما يعرف كثير من العراقيين أنه الأبحاث والدراسات اللي أجريت منذ 100 سنة على العراق تدل على وجود الحديد في العراق، لا سيما في المناطق الجبلية، تحديدا في منطقة شوارتة وفي قلعة ديزة وفي قرية رشان الواقعة على مقربة من نجوين. يعني هذا مو بس الحديد، طبعا النحاس، ونعرف احنا قيمة وأهمية النحاس. كذلك الحديد موجود في قرية آسن آوا قرب بنجوين، وفي قرية دوري وهي قرية آثورية شمال العمادية في شمال العراق. أما الرصاص فدراسات تشير إلى وجود كميات جيدة منه في قرية باطوفة الواقعة على مقربة من شرانش إسلام، وهذه صايرة منطقة حدودية، ما أدري هسه بعدها موجودة داخل الحدود العراقية لو جماعة الأتراك استولوا عليها، خلوا إذا أحد يعرف يدزلنا هاي المعلومة. حقيقة هذا الكم الهائل من التنوع الكبير والعجيب في معادن العراق وفي ثروة المعدنية يطرح تساؤل يخصنا إحنا، أنه نسأل أنفسنا ماذا استفدنا وماذا استثمرنا من هذه المعادن التي منحنا الله إياها، وفي طبيعتنا في تضاريسنا المتنوعة. للأسف استغلال العراق للمعادن محدود جدا ولا يزال في نطاق ضيق جدا، بدائي جدا إن صح التعبير، لأن هذه الصناعات تحتاج إلى شركات خاصة وتحتاج إلى تنقيب وتحتاج إلى بحث مستمر ومجهود. إحنا نريد السهل الحاضر اللي هو الصناعة النفطية اللي هيمنت حقيقة على كل الصناعات وقضت عليها بالتدريج.

0: ما في شك أصدقائي أنه تنويع مصادر الدخل القومي سبب رئيسي في انتعاش اقتصاد البلدان وفي استقرار وفي ما يعرف بالأمن الاقتصادي. تحقيق الأمن الاقتصادي وتحقيق خزين جيد من الأموال يخلي البلد والحكومة والدولة مستقرة ثابتة، لا تتعرض أو لا تتأثر بالأزمات الاقتصادية التي تطرأ عالميا أحيانا. احنا للأسف هذا يخلينا نفكر انه البصرة وغير البصرة، العراق، جنوب العراق، وسطه، شماله، لا يزال حقيقة أرضا غير مكتشفة. انتوا تصدقون حتى الذهب، معدن الذهب، كانت هناك إشارات إلى وجود أو احتمال وجود معدن الذهب في مقتربات مرزا رستم اللي صايرة في صحراء الرطبة الممتدة لحد ما توصل للحدود السورية. نحن دائما بالأساطير يقولون الصحراء بها ذهب، الصحراء بها ذهب. الحقيقة هذه مو أسطورة بقدر ما هي احتمالات علمية قد تكون حقيقية. دراسات أجريت في القرن الماضي، منتصف القرن الماضي، أشارت إلى هناك بوادر ومؤشرات على وجود الذهب في صحراء الرطبة. ومنه أقيس أنه العراق يشقد بإمكانية لاستغلال المعادن حقيقة لم يجري استثمارها إلى اليوم. هذا تحتاج يعني تحتاج التفكير بها إلى حالة من الاستقرار السياسي، حالة من الوعي الحكومي بتنويع مصادر الدخل، بالتفكير بأنه يا بالنفط هذا ما دايم، ولا الصناعات الطاقة اللي تعتمد على الوقود الاحتراق دائمة. اليوم العالم كله متجه إلى الوقود النظيف صديق البيئة، وتدريجيا قيمة النفط ممكن خلال 50 سنة تختلف تماما عن واقعها اليوم. فإحنا علينا أن نخطط، علينا أن نفكر في الغد، وأن نحاول أن نستثمر هذه البلاد العريقة الممتدة إلى جذور البشرية أو جذور التاريخ، وممكن هذا القدم مالتها يتيح أن كنوز حقيقية في هذه الأرض. المهم الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. أحبتي أصدقائي، اليوم كانت قصتنا عن الثروة المعدنية في العراق، بديناها في الحديث عن المصافي. يا رب تكون حلقة ممتعة ولطيفة وخفيفة عليكم. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: الإطلاقات النارية العشوائية تشكل تهديدا خطيرا في المناسبات الاجتماعية، سواء كانت فرحا أم حزنا. في التقرير الآتي والذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، يتم تناول ظاهرة إطلاقات العيارات النارية

0: ممارسة اجتماعية وتقليد عرفي في مناسبات الأفراح والأحزان، وسيتم التطرق إلى مخاطرها وتأثيراتها السلبية.
1: أحمد ومحمد كل ما تملكه أمهم معلمة مادة اللغة الإنجليزية الست هاشمية في هذه الدنيا. توفي أبوهما وهما صغيران، عاكفت على تربيتهما ولم تتزوج، وهي ترى فيهما نور نهاية النفق. أحمد يكبر محمد ببضع سنوات، التحق بكلية الشرطة، ومحمد طالب في السادس الإعدادي، حلمه أن يصبح مهندسا كأبيه المتوفى. دعيت العائلة إلى زفاف أحد الأقارب، محمد ودع أمه عصرا ليشارك في حفل الزفاف. أمه تخاف عليهما كثيرا، ودعته بتنبيهه والدعاء له بالسلامة. عند غروب الشمس اتصلوا بها لاستلامه جثة من مستشفى الفيحاء. ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الهواء تصبح طريقة التعبير عن الحزن والفرح في مدينة البصرة. أعدنا التسجيل لأم أحمد مرارا وتكرارا على أمل الحصول على وثيقة صوتية بصوتها، وهي تصف ما حدث لابنها وكيف استحالت حياتها إلى ظلام وبؤس بعد وفاته بهذه الكيفية المريعة، إلا أن إجهاشها بالبكاء وانقطاع أنفاسها في كل مرة، وهي تستشعر مرارة الفقد ولوعة الخسارة حال دون حصولنا على مادة صوتية تصلح للبث. يبدو أن العراقيين لم يستطيعوا بعد التوصل إلى طريقة مثلى للتعبير عن أفراحهم وأتراحهم، فممارسة الحزن تبدأ بعراضة يتحلق فيها المعزون حول مهوال ينشد الأشعار الافتخارية التي تمجد بالمتوفى وعشيرته، وحين يصل إلى الجزء المحبب لهؤلاء المعزين المتهيجين والذي يدعى الهوسة، تبدأ مراسم الإطلاقات والتي تطلق بواسطة المسدس أو الكلاشينكوف أو البيكيسي بالتوافق مع ترديد الهوسة والقفز والحركة المستمرة. أما عند الأفراح فالممارسة مثلها، وهي إطلاق النار العشوائي، لكن هذه المرة من مكانات مختلفة، فإطلاق النار بفوز المنتخب يكون من أسطح المنازل، وعند حفلات الزفاف يكون من خلال الخروج من السيارة والرمي في الشارع والتقاطعات. يذكر عدي فالح وهو شاب مولع بكرة القدم وتشجيع فريقه المفضل ريال مدريد أنه يدعو أن لا يفوز المنتخب العراقي في أي مباراة خوفا من امتلاء ردهات الطوارئ بأعداد المصابين
2: بسبب الإطلاقات النارية العشوائية اللي جاي يصير. يعني هو المنتخب فاز أوكي، مثل ما جاي نشوف ريال مدريد برشلونة الدوري الإنجليزي. يعني أنا أتحدث عن نفسي، يعني أنه إحنا الولد أغلبيتنا أنه نشاهد كثير من المباريات، بس مباريات الغرب، الدوريات البعيدة عن منتخبنا، الدوريات البعيدة عن بلدنا، لأن ما أعرف هذا الموضوع اللي هو ارتبط ما بين فوز المنتخب وإطلاق النار. فاز المنتخب رمو انكتلوا 4-5، هذا الموضوع صار عندنا، يعني صار في موضوع يعني يزعجنا من نشوف مباراة المنتخب، بحيث نوصل لمرحلة انه يا رب ما يفوز حتى لا ينكتل طفل او رجل كبير او شخص عابر.
1: في بيان لها دعت شرطة محافظة البصرة انه انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام من مخاطر اطلاق العيارات النارية، دعت مديرية الشرطة المواطنين الكرام إلى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات، وبينت أن الاتصال على الخطوط الساخنة والمجانية للقيادة والتي تحمل الرقم 115 و104، وستكون هوية المتصل طي الكتمان، وستباشر دوريات ومفارز القيادة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك ما دعا إليه العقيد عزيز عاشور عزيز مدير علاقات وإعلام قيادة شرطة محافظة البصرة وكالة بقوله.
3: أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة باعتقال

0: ويعاقب بالحبس من لا تزيد عن 7 سنوات من حاز أو حمل أسلحة نارية بدون إجازة وفق أحكام المادة 27 من قانون الأسلحة العراقية، وكذلك تخصيص الرقم المجاني 115 و104 لما يسمى بالعيادة الأمنية لإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار، وسيبقى اسم المتصل طي الكتمان وبشكل سري للغاية.
1: بحسب قوانين الفيزياء فإن إطلاق النار في الهواء قد يكون خطيرا للغاية على المتفرجين والمرة، فبحسب الجنرال في الجيش الأمريكي جوليان هاتشر، والذي ذكر في كتابه الصادر عام 1947 بعنوان دفتر ملاحظات هاتشر، أن رصاصة من عيار 30 إذا أطلقت من بندقية موجهة باستقامة نحو الأعلى ستصل إلى ارتفاع يقارب 2743.2 متراً خلال 18 ثانية، ثم تعود إلى الأرض في 31 ثانية أخرى، وعند اقترابها من الهبوط ستصل لسرعة شبه ثابتة تبلغ 91.4 متر بالثانية، وهي سرعة مميتة تخترق جسد الإنسان. لذا فإن احتمالية إصابة شخص ما برصاصة طائشة في المناطق الريفية ضعيفة بسبب قلة أعداد الأشخاص بالمقارنة مع المدن المزدحمة التي يكون فيها الرصاص الطائش قاتلاً في معظم الأحيان. وهذا ما بيّنه أستاذ مادة الفيزياء محمود الحيدر بالقول:
2: بحسب قانون السقوط الحال للأجسام المقذوفة شاقولياً أو المائلة عن سطح الأرض وتحت تأثير الجاذبية الأرضية، فعند انطلاق الأجسام أو الرصاصة بالسرعة ابتدائية وبعد فترة زمنية تصل هذه الرصاصة إلى أقصى ارتفاع، في هذه اللحظة سوف تتوقف هذه الرصاصة عن الحركة وبالتالي تكون سرعتها النهائية تساوي صفر. بعدها سوف تعود هذه الرصاصة إلى الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط عندما نهمل مقاومة الهواء، ففي هذه الحالة ترجع الرصاصة إلى منطقة الهدف التي قذفت منه بنفس السرعة التي قذفت بها من سطح الأرض نحو الأعلى. لذلك فإن إمكانية اختراق هذه الرصاصات الطائشة سواء كانت مائلة أو عمودية نحو الأسفل لجسم الإنسان تكون كبيرة جدا، وقد تكون مميتة في أغلب الحالات.
1: بحسب إحصاءات وزارة الصحة العراقية والمنشورة عبر موقعها الرسمي، فإن أعداد الوفيات في محافظة البصرة وحدها بسبب سلاح ناري والتي تم فحصها في دائرة الطب العدلي بلغت للعام 2022 176 حالة، 160 حالة وفاة للذكور و16 حالة للإناث. أما عام 2021 فكان العدد 187، 158 حالة وفاة للذكور و29 حالة وفاة للإناث، ولا تتوفر إحصاءات عن أي من الحالات المسجلة كانت بسبب إطلاقات نارية عشوائية أم إطلاقات مقصودة، رغم التحذيرات والتهديد والوعيد من قبل الجهات المختصة وكذلك شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء. تبقى هذه الظاهرة تتنامى بشكل ملحوظ، ويكمن السبب الرئيس في ذلك إلى انتشار السلاح المنفلت وضعف الإجراءات الرقابية وغياب الوعي.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
11: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
12: روح القصة حكاية،
11: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
12: وروح الحكاية تجربة.
11: ولأن قيمة التجربة عبرة،
12: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
11: برنامج حكايتي،
12: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
12: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعين إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم طبعا هي من الحكايات اللي أجلتها، لكن اللي طرأ بالموضوع إنها لهذه الحكاية البسيطة اللي أرسلتها إلي أحد مستمعاتنا العزيزات خواتنا رسالة على الماسنجر تتمنى بيها أن أرويها لشخص يبدو أنه هذا الشخص هو من أقربائه. هذا لا يعنيني، ما يعنيني هو الحكاية. بالبداية رسلت الرسالة وأنا بينت لها بكل وضوح أنه الرسالة أو القصة لهذا الشخص قصيرة وما أقدر أحتال عليها يعني، فصارت على بينة. لكن استجد أمر آخر وكأنه تكمل لهذه الحكاية. بالبداية هي رسلت رسالة تقول بيها مع التحية طبعا والإعجاب ببرنامج حكايتي، تقول بيها أنا يعني أكو شخص يبدو هي على تماس واحتكاك قوي بي، لنعتبر أنه هذا هو يعني خلينا نقول زوجها، لأن التفاصيل اللي روتها تفاصيل كأنه الشخص عايش وياها في البيت. شنو تقول؟ تقول أنا هذا الشخص غريب جدا، غريب الأطوار، خلينا نقول زوجها، غريب الأطوار إلى حد كبير. شلون؟ يعني عنده دقة في كل الأشياء، يعني إفراط في مراقبة المصابيح. أنا شفت هذا الأمر طبيعي أن يطفي واحد الجلوبات، وهي اعتبرها وعي وثقافة منزلية، يابا انتبهوا طفوا الأضوية من تنامون، يروح يتأكد من الأبواب، غلق الأبواب، يصعد إلى السطح، ما أن يسمع دبيب معين يتأكد منه اللي ربما لص أو غيرها. هذه لحد الآن أمور طيبة. أيضا يدقق يوصل، هذا مو بخل، تقول يعني هو مو بخيل، الرجل كريم في بيته، معطاء، ما يتردد بأن يضع النقود في أي مكان. زين المشكلة وين؟ المشكلة تقول لا يعني بطل الزيت مثلا عنده قلم ماجيك، هذا قليلها أولا صحيا، حس لحد الآن أنا أشوفه رجل سوي. البطل الزيت يا الدهن يؤخذ بكمية هكذا، نحن اليوم الغداء يجب أن يوضع هلقد في طبخة المرقة مثلا أو قلي سمك وقلي البيض كذا، ويحط يحط خطوط حتى تتصرف. أنا لحد الآن أقول هذا رجل نعم هو تطرف إلى حد كبير بهذا الأمر، لكن هي معالجات وسلوك. هذا رجل كريم فما عنده ضير إنه إذا خلص قنينة الزيت يعني أو الدهن يروح يشتري غيرها، ما عنده مشكلة. لكن هذه التلحيظات اليومية مملة. أمر آخر وغريب وهو أنه عندما يشتري شيء موزون يعني بالكيلو، كان يكون رز عدس، عادة إحنا من نشتري بيوتنا نرجع للبيت ويا بهذا كيلو العدس، هذا كيلو تمن، هذا كيلو تايت يعني. لا هو عنده ميزان دقيق، جيب البضاعة اللي مسوكها ويحطها في الميزان، إذا طلعت هكذا نقص يرجع لبو المحل وتصير عركة. لأنا شوية بيتمادي الموضوع يعني إلى حد كبير ومزعج. لكن أكو قضايا أخرى غريبة جداً.

الغريب أيضا واللي هو تطرف مثلا، يعني تقول أيضا هي طبعا طلبت من عندي أن أروي هذه الحكاية اللي بها أيضا دراما أكو، لكن أنا جاي أروي لكم الرسالة الأولى اللي اعتذرت على حكيها أو عن حكيها في برنامج حكايتي، لكن أكو أمر آخر أيضا استجد برسالة أخرى قالت شوف التكملة هاي، شوف هاي تفيد ولا. نعم أنا من باب النصيحة فعلا انتبهت إلى قضايا لا فيها تطرف، يعني إحنا قلنا إذا شخص يتابع يوزن الدهن أو يوزن العفو الشكر وغيرها من الأشياء اللي يشتريها سكر تمام وبعدين يرجع لألواه كل إحنا هيك نوزن، حتى رحم الله من أهدى لي عيوبي يعني يروح له بالمحل يقول ليش يا أخي وازنهن وازن لي غلط ليش. فتقول حتى في يوم الكمية مثلا عندما نستلم الحصة تقول إحنا من نوصل أنا أتضايق جدا إنه راح نستلم الحصة، لأنه بالتالي راح يصير مشكلة نبدي نوزن الدقيق والسكر وغيرها من الأمور. لكن شوف أكو فت قضية كلش مهمة، لو كل إحنا أصبحنا بهذا الشكل بهذه الدقة اللي نشوفها تطرف لكن هي في الحقيقة منطق، شلون هذا الرجل من قد ما دقيق جدا أبو الكمية يبغى يرجعها إليه يقول له أنت وزنك غلط وجايب ميزان الحبيب مالا ميزان دقيق، هذا أبو ظل ما يبوقه أبو الحصة ظل ما يبوقه يقول لك هسه أبوك ذولي كلهم يوزنون ويروحون أوزن لهم ويروحون للبيت، لا هذا يجي لي علي من أضبط الوزن. لو كل إحنا نتابع كل السراق بهذا الشكل ونتابع وراهم كيف يمكن أن يسرقون لو حبة رز، لا إحنا بعضنا أو حددنا أو حجمنا كل السراق. وطبعا هاي القضية إذا بدت جزئية ومحدودة في حالة يمكن أن ننظرها ونطابقها مع أشياء كبيرة تسرق هذا البلد، عجيب هذا البلد يعني والله، يعني أكو أشياء وصلت لي اكتشفت أكو سرقات يعني بالمليارات. وبعدين نصيح يا بل ليش ما عندنا محطة كهرباء جيدة، ليش ما عندنا كذا جيدة، صرف صحي جيد، مستشفياتنا متلكئة، مدارسنا اللي انبنت وشيدت بشكل جيد خلال فترة وجيزة، نشوف القشر الصبغ والسقوف الطلبة بلا مراوح، ليش وبدت تخر؟ لأنه كل واحد إذا لاحظنا مثل هذا أبو صاحبنا أبو الحكاية هذا، لو كل واحد لو المقاول يحمل هذه الدقة عند هذا الرجل اللي بحكايتنا وراح تشوفون محاسن هذه الدقة، تلاحظون إذا كنا دقيقين في حياتنا إحنا راح ننقذ أنفسنا وننقذ الآخرين. لو المقاول اللي بنا عنده ضمير ودقة واللي نزل والتندر وغيره وغيره واللي قرر المشروع ما واحد باع للثاني والثاني بدأ يقلل وطلع المنتج البنائي أو الاستثماري سيء جدا، بسوي أرصفة بس ونشيل أرصفة ونحط ثقافة الأرصفة في بلاد النفط، بالنتيجة شنو ليش هذا الخسارات اللي في حياتنا؟ لأن إحنا ما اللي يراقبون على منجزات البلد للبناء وغيره وغيره هم ناس ما يدققون، مو مثل صاحبنا اللي يروح يشتري له هذا أبو الحكاية يروح يشتري له شكر يروح يوزنه ويرجع يقول له ناقص هالقد غرام، ليش خويا تبوقني؟ وذاك راح يستحي من يبيع له يقول له لا أوقف دقيقة خلنا أوزن لك قبل لا ما أعطيك كيس مشدود، لا أوزن لك. لو كل إحنا بهذه الدقة نتابع، المسؤول يتابع، الأب يتابع، الكل يتابع بهذه الدقة، سنكتشف أنه إحنا بخير والأمور تسير. الرقابة على كل شيء، الرقابة في حياتنا، في تربيتنا لأبنائنا، في علاقاتنا حتى العاطفية، يعني شلون سوى واحد يسأل يقول إحنا مساعد شو العلاقة العاطفة؟ لا العاطفة لازم أنا أدقق أنه أنا لم أسمع أبنائي كلمة طيبة هالقد زمن، لم أسمع زوجتي كلمة طيبة أو أمي أو حتى لو جاري تكون تحيتي بها نسبة من الحنان والتقدير. هنا أنا المراقبة والتدقيق راح يمنحني، يعني لأنه أنا تابعت نفسي، لأنه راقبت نفسي، لأنه أنا كنت دقيق في تصرفاتي في سلوكي، هنا أنا ما طرفت، لا أنا حاولت أن أوقف الخسارات.
هنا لا الحبيب صح، راح تسمعون في الحكاية تسمعون شنو شلون التطرف جيد، بس بنفس الوقت بداية الحكاية الحبيب لا تطرفه سيء جدا. نعم هنا التطرف أصبح هو حالة من الممكن أن تكون سلبية إذ لم نعرف كيف نتصرف، أو الدقة العفو الدقة في كل شيء إذا صارت بها حالة تطرف لا مو حلو. هذا شنو سوى؟ هذا هذا هاي الشكاية بالبداية، أنا سمعت الشكاية في الحكاية جميلة هاي الشكاية في الحكاية. الشكاية في الحكاية يعني المرأة اللي أرسلت ليها عجبتني العفو، قلت هذا رجل طبيعي رجل دقيق، بالعكس أوقف أخطاء الآخرين يبوقون حقه لو بغرام. هذا رجال مط فلوس مثل ما أعطيك فلوس تعطيني سلعة كاملة أو سلعة نظيفة، ويدقق ويم السمك ويدقق ويب اللحم وتقول أنا مبتلية بلوة ومبتلشة بلشة وأذانة ومو بس هذا. فأنا أرد من أقرأ فأرد لي أقول هذا إنسان طبيعي، قالت لا لا اسمع وأنتم أيضا سمعوا.

بس الدقة في بداية الحكاية أنا أشوفها يعني جيدة، لا بس أنا ما أعتبرها حالة مرضية، بالعكس إذا دققنا بها بشكل منطقي أو نظرنا إليها بشكل منطقي، لا الرجل متطرف، الرجل ما يريد ينباك حقه، دقيق بكل شيء. خلينا نسميه رشيد، يعني الولد خلينا نسميه رشيد. فهذا الحبيب رشيد، لا هنا بدت الحالة اللي هي مو متطرف. طب بالمناسبة من أقول بدت الحالة، لا مو الحالة اللي راح أرويها لكم بعد، لا لا، هنا أنا حالة التطرف السلبية، وبعدين نرجع إلى حالة التطرف أو الدقة في الأشياء بشكل إيجابي. اجتمعوا، اجوا ناس خطبوا بنت، الولد كما تقول المرأة، تقول الولد خريج معهد نفط ومتعين، والولد عنده أرض وساكن في بيت أهله، وهو ثاني ولد ممدلل وكبير متزوج، يعني وبيت وحياتهم حلوة وخواتهم متزوجات وباقي بس هو بالبيت. هاي تريد المرأة، يعني اللي تريد تحظى بزيجة جيدة أو بزوج راتب عنده وبيت عنده ومستقبل قطعة أرض يمكن أن يبني وأكيد يبني، هنا شنو المشكلة؟ عائلة جيدة، الأب مدرس، الأم معلمة، مثقفة العائلة أو واعية إلى حد ما أو متعلمة. فالأب هنا وصل، طبعا الخطوبات تتم عن طريق النساء بالبداية، يجن يسولفن، بعدين الأب يبدي يسأل مع زوجته، يتحاورون شنو مواصفاتهم، من يا عشيرة، وهي الأمور اللي نعرفها إحنا، سياق طبيعي لأي زيجة عربية وحتى عراقية. هنا قال لهم والله خوش ولد، شافت البنية، والله شافتها بالصورة جيدة، تقول شاب لطيف لا يعيب، والرجل لا يعيب بشكل متوسط الوسامة، ما بي عيب ظاهر، والأمور جيدة. احنا قال لهم احنا مبدئيا ما نرد، موافقين مبدئيا لما طول البنية موافقة، البنية خرجت كلية وقاعدة بالبيت، ايش تنتظر؟ تنتظر لو تعينه، هذا مستحيل، لو قسمته. خلي أسأل عليهم، احنا ما يصير يعني، لازم نروح نسأل ونشوف يعني حياتهم شلون تسير، يعني لازم يا بوين الولد يداوم هكذا مكان بالنفط جيد جدا، عائلته تتألف من فلان وفلان وفلان، زين شنو خلنا نتأكد بعد، تأكدي لي. قال والله عندهم بنية زعلانة من أخواتهم، زين هذا الموضوع يعني تجدع وتدقق به، بنية زعلانة مختلفة ويا رجلها وزعلانة ببيت أهلها، خلاف احتمال عاطفي بسيط، اختلاف اجتماعي، أي شيء، أي خلاف هو بما حدا يعني بالبنت أن تروح لأهلها، وأكيد هذا أمر طبيعي في حياتنا يعني. فقال لهم ليش زعلانة؟ بدأ يسأل، طبعا ترك الولد الخاطب بنته، تركه ومشلب بهاي الزعلانة اللي هي موظفة في مصرف، ليه زعلانة؟ روح تأكدي، سئلي اليومية. طبعا المرأة مسكينة كانت عبالها على حد قولها، تقول أنا كنت أتوقع يعني الدقة مالتها على البيبان يسددن، القلوبات ينطفن، التمن والشكر يوزنه قبل من يشتري، بحيث كنت أتوقع بها، والتطرف بهواي أشياء. حتى طبعا نسيت أن أذكر لكم أنه أيضا تقول يعني من طفولة الأبناء يطلعون من الحمام بعد أن يسبحون، يجيبهم خطية، يظل يفرك ورا ذاناتهم وبجسمهم، إذا طلع نسميه آسف للكلمة في التال مثلا، يقول رجعي مرة ثانية سبحيهم، ودول الجهال تقول يظلون بس يبكون ويصرخون لأن كافي طح جلدهم من الليل. لا لا هذا يعني مزعج جدا، بس أن يصل الحال بهذا الرجل أنه طبعا راح سأل على الولد، قالوا له الولد جيد ودقق، وراح الناس وملل الناس بالأسئلة، والناس ذول ليش ينتظرون يعني، ما معقولة شهر ونص بس أسئلة، يعطونا خبر ما تريدون نقوله وتريدون أهلا وسهلا، لا جاي نسأل جاي نسأل. هو هنا تأكد من الولد خوش ولد، راح شاف بيتهم الأمور طيبة، هنا بس جلب بيتهم ليه زعلانة، وهاي بعدين من يقعد ويا زوجته تقول يسولف لي هاي احتمال تتطلق وتأذي بتنا، وبتنا ما تقدر حتى تلبس شيء حلو بالبيت أو تحط مكياج، لأنه هاي راح تصغار وراح تدمر حياتها. إحنا لو فكرنا بهذه الطريقة طبعا ماكو، إنها التطرف مزعج، إذا فكرنا بهذه الطريقة لا لا حياتنا تصير مستحيلة. هسه بظل المساكين دول كبروا على يومية عيد
من يطلعون من الحمام ويعيد تأكد هم نظيفين، هاي ما هي طريقة التربية كيف. بس هو يجلب بالبنية ويأول وخياله يروح إلى البعيد، الله يعد له مستثمر خياله بالشعر، مستثمر خياله بالكتابة، ممكن يطلع من عنده شيء دراما. ترك هاي راح نوب هنا تأكد من الولد، خوش ولد يا برجعوا لنا خبر. لا هو راح وين؟ راح إلى المصرف اللي تعمل بيه البنت، عرف اسمها، تأكد من شكلها، ودخل للمصرف يراقب. رجع مرة أخرى شوف الحركات البنية شلونها، شلون تتصرف، تعاملها مع العملاء بشكل جيد أو لا. يظل يأخذ له ساعة، ساعة ونص، تفضل شنو محتاج؟ لا انتظر صديقي. الناس تسأل شنو هذا القاعد بالمصرف، ويشوف حركات البنية وتباوع. رجع مرة أخرى شاف هاي البنية قبلت ولد، كان يتحدث بالتليفون، راح تجيكم السالفة، راح تقول هنا الغرابة. طبعا بنية قاعدة تشتغل على ميزها على مكتبها، وشاب كان وراها يسولف، اجى دخل للغرفة. طبعا نعرف المصارف فيه أكيد زجاجية، فيبين الشخص اللي داخل، يعني غرف الموظفين زجاجية وواضحة في قاعة، شايفين بالمصارف. فولد دخل على البنية اللي قاعدة، اللي هي نفسها أخت اللي جاي يخطب بنته الزعلانة. ولدي تحدث بالتليفون، بعدين وكأنه بشرها بشيء، اقترب منها وهمس بإذنها تقريبا، وطاها خبر يبدو مفرح. قامت البنية حضنته وقبلته. طبعا هو شنو مشغل الكاميرا مالته، هاي بالبداية من تتحرك يجي واحد يسلم عليه بخلي الكاميرا. فمن شاف هذا الولد همس بدانه بسرعة، بس بعدين لا المشهد فاد انه هو طور الموضوع الى انه حضنته وقبلته، والموظفين يتباعون بشكل اعتيادي، هو ما انتبه لهذا الامر. المهم وكانه صاد لصيده، رجع البيت وحدث ما حدث.

رجع للبيت وكأنه عنده صيدة أو غنيمة. اجى زوجته قال لها تعالي، مو أقول لك دائما تنقديني لأنه أنا أدقق بالأشياء وأتابع وأراقب، لكن هذه الأمور دائما تصب لي مصلحتنا. شوفني لو ما مدققان شنو؟ قال شوف اللي بالنقال، هاي منو؟ هاي البنية بعتي قاعدة والولد جاي يعني فيديو جاي يهمس بإذنها وتتعب. قالت لها إخت الولد اللي خاطبتنا، قال لها أنت كملي كملي كملي الفيديو للنهاية. هذه سرعة الظن. قال لها شوف المرأة هم اندهشت، هذا همس بإذنها، قامت البنية حضنت الشاب قبلت المرأة، استغفرت الله. قالت تعرف منو هذا؟ قال هذا والله واحد منو هو أكيد هذا اللي بسببه زعلانة وقاعدة بالبيت، هذول مو راحة البيتهم اللي كذا وكذا وبدأ يألف. المرأة ذكية بس انتبهت، قال زين هاي شلون يبوسها قدام الموظفين؟ الموظفين عادي يبتسمون وماكو مشكلة، يتلفتون إلهم ويضحكون. والله خربت الدنيا وكذا، هذه الردود السريعة. جيد شو راح تسوي؟ يا بقول لهم ماكو، ما نريد احنا ما نزوج بنتنا. خابر طبعا ابو الولد، قال انتم تاخرت في الرد واحنا مشترينكم، انتم خوش عائله والولد حب البنيه حقيقه، ما هذا الحكي الاجتماعي. قال يا اخويا ما بيننا احنا ان شاء الله، انتم هم طيبين وهاي، بس هي قسمه ونصيب. وهي شنو السبب؟ الولد بيعيب؟ سالت عنه. قال لا الولد ما بيعيب. قال لا زين احنا عندنا مشكله معينه؟ قال لا لا مو بيكم، لا بيك عيب ولا بالام العيب ولا لا، العيب مو بيكم مع الاسف. قال لها شنو العيب يعني؟ اكو عيب في منطقه؟ قال لها والله ايه يا عزيزي، لا اكو عيب ببيتكم. قال لها شلون بيتنا بيها عيب؟ قال لها اي والله هاي بيتكم زعلانه بها العيب، انا رحت من باب الصدفه الى المصرف وشفت البنيه هاي اعرفها انا، وبديت اسال، لازم اسال على بنتكم ولازم اسال على ابنكم، هذا من حقي لو من حقي. قال لا من حقي، بس انت هسه جاي تسيلي، قل لي شنو؟ قال لا لا انا ما راح احكي لك، راح ادز لك فيديو.

طبعا ارسل لي الاب الفيديو طبعا شويه ورجع قال لي اتصل بي قالت ليش ما تستحي قال ليش ما استحي فوقها قال انت ما تعرف هذا الولد منو هذا الولد ابن اخت يعني يعني هم العلاقه بين هذه البنت وهذا الولد هي صير خالته لا حول ويشتغلون بالمصرف هم نفسهم هو بصفه عقد وهي البنيه متعين وهذا الولد كان يخابر بالتليفون تقصيت من الامر يعني طلعت الموافقه وزاريه بتعينه وتثبيته مخابره ولد من الوزاره وفرحان قال للخالته خالته شبقته وباسته وهاي خالته يا حبيبي يا وصف وطبعا قال له احنا ده هيك عائله بصراحه دقق وراء كل الاشياء وفضائحيه وتدور الى حد ان تصور فيديو يا اخي ما بيننا وبينكم نسب تقول على هذا الاساس انتهت لكن هو تقول من وراء هذه المشكله لا سكت شويه خفف لانه البنت خطيه انكسرت قسمتها شقل البنت بنت الفرحانه راح تتزوج وتستقر من ولد عنده مرتب وشاب وسيم ومن عائله وهي بانتظار ان الاب يصدر القرار بالموافقه لانه مبدئيا هو موافق بس بسبب البحث الزائد والسؤال والجواب ووصوله الى هذه الحاله لا لا دمرها ودمر حياتها والبنيه دخلت في حاله كما تقول الام دخلت في حاله حزن شديد وبكاء ما ظل واحد ما من صديقاتها من قريباتها قالت لها خاطبني فلان وفلان وراح فرحانه وهي في منتهى السعاده وقمة الأحلام بنية دمر مستقبله هنا طبعا هذه هي الحكاية بالبداية روت لي قلت لها أنا أشوفها قصيرة وكذا وهي وهي جديرة بال... بعدين نزلت لي قالت لي أستاذ أكو تكملة هاي وراها بفترة نزلت لي قبل يعني يوم من الآن نزلت لي بالليل نزلت لي رسالة طويلة تقول هناك شقد الدقة مالته دمرت حياتنا ودمرت حياة البنية شوف الدقة هنا فادتنا يمكن أن هذه الحكاية ترتبط بهذه الحكاية وفعلا لقيت فوائد الدقة بالبداية الدقة مالته دمرت عائلة بسبب هذه دمر حياة بنته مو حياة إن شاء الله ترزق وتتزوج لكن قسمة جيدة ليش دفعتها أنت بهذه الطريقة السيئة وهذه عبرة اللي يسمعني ترى مو كل شيء احنا ناخذه بمحمل الجد لدرجة الإزعاج وكو كائنات متطرفة بهذا الشكل والتطرف نعرفه دائما المتطرف بالدين وين يوصلنا يتحول المتطرف بالدين يتحول إلى إرهابي والمتطرف بالحب يتحول إلى كائن مزعج ومريض ومجنون واللي كل شيء حتى المتطرفة بالنظافة المتطرفة أكو أساتذة متطرفين بالتدريس يعني وصلوا إلى حد أنه يدق الجرس مثلاً للاستراحة والله ذاك اليوم يحكي لي ولدي طفل صغير فشاف معلم أنا كنت واقف ويا والده فشاف معلم قال أوه شوف عمو هذا يدق الجرس ويخلينا يعني قبل كورونا يعني يحكي يقول هذا دمرنا يدق الجرس ما نروح للفرصة نشترينا لفة ناكل لنا فتشي يقول حتى بهذه الفترة يقول لنا لا هذه خلوها للكسلاء فياخذ هذا التطرف هذا طفل خطيه يعطون استراحه على الاقل 5 دقائق يروح التواليت يروح يشتري له حاجه يتنفس الصعداء حتى يجي الى درس اخر بمنتهى الاريحيه على كل هذا التطرف مزعج في كل شيء هو يوصلنا الى المضي باتجاه الشمال راح يعطينا اتجاه معاكس لكن يوصلنا الى يعني الى منطقه العوده اذا لاحظنا إلى البدايات الأولى ما قدم لنا شيء على كل حال خلي نسمع اللي أو اللي رسلت إلي فائدة تطرف هذا الرجل زوجها شلون اللي صار أنه تقول في يوم طبعا بعد الانكسارات اللي حدثت البنية وغيرها وغيرها فأختي قالت لي ليش ما نسوي لنا سفرة عائلتك وعائلتنا والروح طبعا هو تقول مزعج في كل شيء يعني هو من يروح للدائرة يتصل 4 مرات 5 ها الباب الجهال الكهرباء المدري شنو فأكو هيك شو أكو نساء ماذا النوع يعني والله العظيم أنا قبل أيام أجرت لي تاكسي يعني المسكين السائق مسكين يعني يمكن خابرت تزوجته 5 مرات والمسافة كانت أقل من 10 دقائق خابرته الأولى قلت له ما أدري شنو وقللها أنا أرجع وأأدبه
يلا الله وياك أنا على باب الله. ومرة ثانية خابرت قالت له رجع، قال لها هذا هو إذا رجع لا تخلينا يطلع، الله وياك أنا على باب الله. خابرت رابع مرة قالت له راح يجي أبوك يكسر راسك والله. فمتمرد الولد شين يكسر راسي كافي مدري، قالت هيك قل لي واي ودفع إيدي زين وغيرها وغيرها. قلت له لك شنو الموضوع؟ قال يا أخي دمرتنا والله، يوم من الأيام ردت يعني أندعم بسبب هذه الاتصالات. قلت له غلقة؟ قال خاف أغلقة وصدق يصير حادث مهم ويحتاجون أن أجي. يقول كل ساعة يدق التليفون شنو هالإرهاب هذا؟ أكو نساء شنو دعوة؟ هو رايح على باب الله يجيب لك عيشة، أنت إذا أكو أمر مهم اتصلبي مو على لا شيء. هو سائق تاكسي يعني ياخذ إلى هكذا منطقة ازدحامات، الجو حار، مزاجة عكر، ربما الله ما رزق اليوم نفسيته تعبانة، طق عنده بنشر، عطل زين طي مجال، طي مجال هو يعني شنو وين رايح يعني. على كل حال هذا التطرف. فالزوج قالت له يا با أختي تقول خلنا نطلع سفرة لهكذا مكان. قال لها لا ماشي، قلي لي احنا موافقين. اجت الخالة وزوجها والتقوا وسجلوا سيارتهم وهذا بسيارته وراحوا لهذا المكان. تقول قعدنا، فاحنا احتاجينا عصائر وماء وغيرها للأولاد وأشياء. زوجي هو هذا المتطرف وزوج أختها راحوا يشترون الأشياء هاي. فقل لها دير بالك على الأولاد. تقول يعني تخيل هو راح يروح إلى محل مو بعيد يتصل بي، أنا جاي أشوفك من بعيد من شغلة تحجين، انتبهي للأولاد. قال لهم انتبه. المهم راحوا اشتروا الأشياء رجعوا، دقق على أولاده، واحد من الأولاد أصغر الأولاد ما موجود. تقول إحنا هنا صح فكرت ابني وين راح، بس ألقاه المكان يعني أكو ناس ونتحرك ونلقاه إن شاء الله وين يروح يعني، وماكو شارع قريب. هو يعني للتو يمشي، عمره تقريبا 3 سنوات يعني يمشي، بس متلهكئ في مشي. يعني وين يروح؟ إيش قد راح تكون سرعة المشي مالته؟ تقول لكن إحنا هسه شنو في بالي؟ تقول هنا أنا راح دمر دمارين، فقدي يعني ابني ضاع، وأيضا هذا زوج راح يأكل راسي، الموت أفضل لي. تقول إحنا استغربنا إلى هدوءه. شلون هدوء؟ قال هدوء، هو طفل خطواته مو سريعة وندري شنو، وليم تنتبهتي له؟ وظل يعطيني أسئلة وأنا أجاوب. إشقد إحنا كنا نسولف بكذا، إشقد المدة اللي تسولفون بها، أخير وقت إشقد كنتي ما من كنتوا من شغلة وما منتبه إله؟ وأجاوبه وأجاوبه. يقول فتح إنترنت يعني فتح نت، هو عدة في نقالة ونسيب عدة نت، وأنا أيضا قال لهم يلا فتحوا مكالمات جماعية، خذ الأطفال والعائلة، امرأة كبيرة عجوز وجهالها متمددين حاطينهم حصيرة، قال لها يا أمي خلي هذول الأولاد يمش لا يتحركون منا احنا ابننا ضاع وراح ندور. قالوا له ماشي إن شاء الله خليهم يمنا وإن شاء الله تلقون ابنكم. فتحنا مكالمات قال لي أنت تروحين بهذا الاتجاه، أنت روح بهذا الاتجاه، وخالتهم قال لها تروحين بهذا الاتجاه وتخابروني وتدققون، لأنه الطفل وسألوا بالطريق، سألوا الناس اللي تمشي شفتوا طفل لابس كذا وكذا وكذا، حتى لباس الولد يعني ملابسه يتذكر. يقول رحنا، هو راح سأل شرطة قال لهم أكو طفل مدري شنو واقفين في سيارة نجدة، اطوا إعازات بسيطة، صعد إلى مكان مرتفع. تقول مرتفع وبدأ يراقب، مكان كانت أشبه ببناية، صعد لها ظل يراقب من بعيد من فوق شنو اللي يمكن أن يشوف الطفل من ملابسه. هنا نزل للشارع، لقى 2 شباب راكبين دراجات، واقفين يم دراجاتهم هاي الشبابية. قال لهم أوليداتي ابني ضاع، فأنا أريد منكم خدمة، أنت تروح بهذا الاتجاه وتسأل الله يعطيكم العافية، وأنت تروح بهذا الاتجاه لأنهم ما يروح بعيد عن الآن لهذا المكان اللي إحنا بيد كله دورنا. وجزاهم الله خير الشرطة هسا أيضا جاي يتحركون، بس أنا بعد ما عندي ثقة أنه ألقى بهذا المكان، يمكن أكو شخص أخذه. فبدراجتك وليدي روح لهذا الاتجاه، ما راح يطلع من حدود هذا المكان. قالوا له تدلل عمه وانطلقوا.

راحوا الشباب اللي بالدراجة يدورون خطية. اجا واحد من عندهم قال له والله يا عمي اكو وليت بنفس المواصفات. قلت لي لابس بلو يعني تيشيرت كذا ماروني وبنطلون ازرق شايلت مره بس يبكي ويدفع بيها ويبكي ويتهدد وجاي تمشي بيه بس بطريقه سريعه. قال له ابوي اذا ما صير زحمه خلي دراجتك وبالدراجه وراها. هنا شغل كاميرته في اللحظه اللي وصل انتزع الولد من عتها هو هنا فاتح الكاميرا ويحكي مع المرأة ويوبخ بيها وانت سارقت المرأة. شو تقول له هنا يصور بالمرأة يصور بالمرأة واجهوا مجموعة من الشباب ليش المرأة ما بايقتها المرأة لاقيتها وتدور على أهله لكن الرجل ما يشوف الدقة يصور بيهم ما مخليهم يحسون انه جاي صار وكاظ ابنه وما يريد يدخل بجدال مشادة لأنه عرف هذولي لا لا لا إصابة لأن مجموعة شباب بحماسة عجيبة واحد اجى بسرعه وكانه عارف ليش واحد يجي يركض كما قالت المرأة تقول واحد اجى يركض هكذا هو استغرب من هذا الامر ليش اجى هذا الشاب يركض ولزمه وهاي محراميه ومرأة فقيره وانتم ما تستحي يعني بدل ما يقولوا له يا به الحمد لله لقيت ابنك والمرأة لا هنا هم اساءوا لانفسهم يصور بيهم يلا المهم راحت المرأة والشباب ايضا انتشروا. رجع الرجل بس خائف شكر الرجل الوليد ابو دراجه ورجع خابر زوجته قال لها اطمئنوا رجعوا الى مكانكم لقيت الولد وليدنا رجعوا الى المكان ماكو سفره يلا خلينا نرجع لبيوتنا. يعني انزعج رجع تقول من رجعنا الى البيت هو صامت ما يتكلم ويعيد بهذا الفيديو يعيد بهذا الفيديو ويقدم ويأخر يوقف شنو. قلت له شنو المشكلة تصار لك قاعد فترة بس. قلت له هاي إصابة شوف الدقة الدقة. قلت له ستة احنا لقينا وليدنا الحمد لله من يقول هذه المرأة خطية صدق يمكن لاقيته يبكي. قلت له لاقيته يبكي غير تجي للشرطة مو ماشي بيه بشكل متسارع ولو ما وليش أنا من إجيت واستوقفتها أكو دهشة في وجهها وتبحث وصارت صفرة وبدت ترجف وليش هذول إجوا الشباب التموا حوالينا الناس جاي تمشي. لا لا إصابة زين تركها تولي هذا هو. قال لهم لا أوديها للشرطة وفعلا راح للشرطة وشوف المفاجأة.

0: راح للشرطة طبعاً، قال لهم يا بأنا شكي بكذا، حكى لهم القصة كما هي. ضابط شوية ذكي فقال له يعني أنت اللي تريده من عندنا شنو، أنت ابنك رجع لك يعني شنو المشكلة؟ قال له لا أنا أشك بهذولي عصابة. قال له هذا وارد، لأنه هو يصورهم، هذا جاي يركض ذاك، ضابط أيضا عنده حس بوليسي. قال له أنا بالنسبة لي الإشكال ما أعرف، بس أكو عندنا نائب ضابط، هذا نائب ضابط ماكو واحد ما يعرف شكله، يعني يعرف كل العصابات اللي طلعوا من السجن، اللي قضوا محكومية، اللي انسجنوا مخدرات وطلعوا، يعرفهم وجوههم كل العصابات. فهذا النائب ضابط طلع تقاعد، يعني صار له تقريبا 4 أشهر 3 أشهر من طلع شرطي. فراح نتصل بي صدق، يقول اتصلوا بالنائب ضابط، خطينا النائب ضابط هو اساسا كانوا بالشرطة، يعني على حد هذا القول اللي يقولون الشرطي يعني ياخذ اجازة ويجي مدني للمركز، ما يقدر، هذا حب العمل مال السجن، هذا طالع تقاعد ويخاورونه، يقولوا له تعال رايدينك بخدمة بوليسية شو يسوي؟ يجيهم ركض، وجاهم ركض الحبيب. قالوا له هاي الشكول اللي بالفيديو تعرفه واحد منهم؟ قال له مو واحد، عارف 3 من عندهم، هذا كان بجريمة مخدرات، وهذا لواطة وعده كان مجموعة عصابة سرقة ومدري شنو وأطفال، وهاي بس هاي المرأة ما أعرفها، وهذوليش ما أعرفهم. قال له زين تعرف؟ قال له إيه أقدر أجيب لكم حتى منزلين على الحاسبة إحنا أسماء ذولي وعليها أشياء كثيرة، حتى بصماتهم ماخذين، عناوينهم ماخذين. المهم تقول جابوهم هذول، جابوا واحد والبقية فعلا طلعت عصابة كبيرة لسرقة الأطفال، وأيضا ألقوا القبض على المرأة اللي أيضا هي كانت عندها مجموعة جرائم ارتكبتها واحترفت على جرائم أخرى، يسرقون الأطفال. والله يعني وارد تماما المرأة تقول ما أعرفهم ليش يسرقون الأطفال وكذا، المهم عرفوا لزموا هاي العصابة وعدتهم قضايا كبيرة. شوف الدقة وين وصلت هذا الرجل، الدقة وصلت أن شوف بهاي اللحظة صار هادئ وبدأ يفكر بطريقة استراتيجية. الأشخاص من هذا النوع صدق هو دمر حياة بنته بالتدقيق، يعني مو منطقي. لذلك احنا دائما نتونى الدقة في كل شيء، هذا مهم، الدقة في القراءة، الدقة في التفكير، الدقة مهمة جدا، لكن يعني الشطط الزيادة، الإفراط، التطرف بهذه الأمور فيها الدقة يمكن أن توصلنا إلى منزلقات. ففعلا هذه الحكاية اللي أرسلتنا أختنا العزيزة، أكيد هي تسمعني الآن، ربي خليلك أولادك وزوجك، واعتبري بصراحة هي تسمعني وكل يسمعني الآن، اعتبري أنه هذه ميزة إيجابية وليست سلبية، وهو راح يتعلم من عثرات أنا متأكد هذا التطرف في الأمور. كل إحنا محتاجين هذه الدقة، وأعتقد الحكاية كانت فيها أكثر من مغزى وفيها أكثر من عظة. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند الموضة

0: الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون لترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
1: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
0: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانباً بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحدي من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
2: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت بواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
0: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
3: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الهائل الإعلامي، كأنما احنا بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
0: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي،

0: الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
1: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر، قائلة:
2: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
1: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
3: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
5: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
6: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: أحبتي، دائما الأمم المتحدة بتشكيلاتها المتعددة تسلط الضوء على أيام مهمة دولية بصراحة نحن نتعمد أن نتحدث بها في هذا البرنامج. لماذا؟ لأهميتها في زيادة الوعي من خلال الإعلام. بالنتيجة الإعلام يؤدي دور هام في إذكاء هذه المناسبات وفي التعريف بها للمستمعين الكرام وفي إحداث الوعي حولها، لأن إحداث الوعي هو الأساس في هذه المناسبات. المناسبة التي نحن بصددها اللي تصادف 11 يوليو، يعني بعد أيام تقريبا، هي اليوم الدولي للسكان. وصحيح أن العنوان فضفاض اليوم الدولي للسكان، ولكن هو بذات الوقت يوحي بكل قضايا السكان: تنمية السكان، القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، العدالة الاجتماعية، التجارة، الاقتصاد اللي يخص السكان، يعني إلى آخره. فاليوم العالمي للسكان هو ليس مدعاة إلى الاحتفاء بالناس والإكثار منهم، لا بالعكس، هو الاحتفاء حتى بتقنين النسل مثلا. يعني أن يفكر الإنسان ما حاجته إلى أن على قولته أنه يخلف هواي، يعني ما الحاجة لذلك؟ في اليوم الدولي للسكان من الممكن أن نسأل هذا السؤال. يعني مثلا شخص لديه غرفة واحدة في بيت أهله، من الممكن أن يكتفي بطفل واحد. مستقبلا إذا أسس لي بيت إلى، ممكن يسويهم اثنين لكي يتمكن من تربيتهما أو تربيتهم. نسمع أنه بعض الأشخاص في بيت 125 متر أو 100 متر بيفد 30 نفر، يعني كيف لهم أن يصحهم ويصير نوع من التعايش والتكيف؟ لكن حاجات الإنسان أبسطها لا يستطيع أن يوفيها. شخص متزوج مثلا مع زوجته في بيت أهله، لديه 3 أطفال وياه ينامون بنفس الغرفة. طيب إذا أنت تعرف أن الأمور بهذا الشكل، لماذا هذه الخلفة 3؟ يعني حقيقة تساؤلات كثيرة في اليوم الدولي للسكان. طبعا اليوم الدولي للسكان هو اليوم الذي أقرته أو أقره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP عام 1989. أقر هذا اليوم بعد أن بلغ سكان العالم 5 مليارات نسمة في 11 يوليو عام 1987، وهو ما عرف بيوم 5 مليارات. فلذلك النمو السكاني، الهجرة، التحضر، أهمية الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، دعم حقوق المرأة، الفتيات، المساواة بين الجنسين، تشجيع التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة لجميع السكان. طيب هو الإنسان، صح الدولة هي التي تقوم بتحسين جودة الحياة لجميع السكان من خلال تحسين الخدمات، الكهرباء، المياه الحلوة، العذبة، الصافية، النقية مو المالحة، الاهتمام بالقضاء على النفايات، الخدمات العامة، الشوارع والأرصفة والحدائق. وهذه جيد، احنا شفنا بها تقدم بصراحة. واحد يتحدث عن الأشياء الحلوة في بلاده بشكل واقع، احنا في البصرة لمسناها، لمسنا الحدائق، لمسنا التشجير نوعا ما، لمسنا الشوارع الجيدة، لمسنا إيصال الكابلات الضوئية إلى أغلب المناطق. بصراحة هذه تنمي لجودة السكان. الكهرباء نوعا ما جيدة، هذه يجب أن نعززها في اليوم الدولي للسكان. وكذلك أن نخاطب الحكومة المحلية ومعها الحكومة المركزية في الاستمرار برفض المنظومة السكانية في العراق بهذه الخدمات، بحيث المواطن العراقي ما يشتكي من الكهرباء، من الماء، من يعني جيد، أكو تقدم ملموس في هذا الإطار. ولكن السكان هم عليهم اعتبارات في هذا اليوم، يعني الناس، الأسر، هم تنظيم الأسرة هم جزء من اليوم العالمي للسكان، تقنين الإنجاب هم جزء من اليوم العالمي للسكان. ما معقولة، كما قلنا قبل قليل، إنه إذا كان مساحة البيت صغيرة، أنت تسكن بالإيجار، أموالك محدودة، تشتغل سائق تاكسي بسيط، تخلف 5 6 7 8 10، ليش؟ بالنتيجة أنت أين ستصل بهم؟ حاجاتهم أغلبهم ما راح تكون متاحة بين يديك، لأنه واضح يعني مثل ثلاثة تفاحات ببساطة، ثلاث تفاحات عفوا، توزعها على 10 نفرات لو على 3 أشخاص. طبعا على 3 أشخاص كل واحد راح يأكل تفاحة ويستمتع بها، 10 نفرات كل واحد تطيح له يمكن 3 تفاحة. إذن الموضوع بهذه البساطة بصراحة، أنت كل ما تكثر من الأولاد كل ما يكون صعب عملية تربيتهم. لذلك بعض الدول بصراحة بعض الدول بدأت تنشط في هذا المجال، وعندما أقول تنشط يعني تنشط في عملية تقنين السكان، تقنين السكان إلى حد ما، يعني إلى حد ما يقنن السكان، وإلى حد ما يكون هنالك تقنين للإنجاب، وإلى حد ما يكون هنالك دعم لتنظيم الأسرة، وإلى حد ما الحكومة تدعم هذا الموضوع وإلى آخره. وبصراحة كانت هنالك بعض المؤشرات، يعني حتى في يعني نشوف شغلات جميلة يعني في بلادنا بصراحة هم نتحدث بيها. مثلا بالمستوصفات البسيطة بالمناطق توزع هذه الواقيات بصورة مجانية، تعطى للناس اللي يريد تعطى إلى بصورة مجانية. هذا تعزيز لهذا الموضوع، يعني إنه طبعا اجت فترة ما أعرف إذا كانت هسه حاليا متوفرة أو لا، ولكن اجت فترة توزع. هذا تعزيز للصحة العامة، تعزيز لصحة الإنجاب، وتعزيز كذلك لموضوعة مهمة وأساسية وهي تقنين الإنجاب. صح لا توجد هنالك قوانين واضحة لتقنين الإنجاب في العراق، ولكن يعني هنالك إدراك لهذا الموضوع وبشكل كبير. إذن أحبتي الموضوع يكمن في أهمية هذا الموضوع، كذلك شمول الفئات اللي دخلها قليل بالخدمات المجانية في الصحة، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، يعني يجب أن تنتبه إليه الدولة في اليوم العالمي للسكان، لأن اليوم العالمي للسكان مهم جدا يعني في هذا الموضوع. كما قلنا يعني الأساسيات اللي تتحدث بها الدولة اليوم يجب أن تكون مهمة في هذا اليوم، ويجب أن ينشط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أيضا بشكل أساسي وهام في إدراك أهمية هذا اليوم، وفي إدراك أهمية أن تكون هنالك تعزيز للصحة العامة، للخدمات العامة التي تقدم إلى السكان في اليوم الدولي للسكان. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: يصادف 11 من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للسكان، وهي المناسبة السنوية الهامة التي أقرتها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالقضايا السكانية الملحة وربطها بخطط التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية حول العالم. وتعود جذور هذا اليوم إلى 11 من تموز عام 1978، عندما بلغ عدد سكان الكوكب 5 مليارات نسمة، مما دفع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعلانه رسمياً عام 1988، قبل أن تقرر الجمعية العامة مواصلة الاحتفاء به لينطلق لأول مرة في أكثر من 90 دولة عام 1990 كمنصة تدعم حقوق الإنسان. وتتمثل أبرز أهداف هذا اليوم في التأكيد على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة بها باعتبارها حقا أساسيا، تماشيا مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتكتسب هذه الغايات أهمية استثنائية مع صدور التوقعات الأممية الجديدة التي تشير إلى نمو سكان العالم من 8 مليارات و200 مليون نسمة اليوم، ليصل إلى 8 مليارات و600 مليون عام 2030، نزولاً عند ذروته المتوقعة بنحو 10 مليارات و300 مليون نسمة في منتصف الثمانينات من القرن الحالي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأعمار العالمي ليبلغ 73 عاماً و3 أعشار العام. ويركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية المتزامنة مع هذا الانفجار السكاني، حيث تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. ومن هنا يمثل هذا اليوم دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

إذن أيها الأحبة، يركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية التي تتزامن مع هذا الانفجار السكاني، إذ تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن، وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة، انعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. إذن يمثل اليوم هذا دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

0: طبعا في عالم التغذية أخذت مناحي الحياة تتغير، يعني حتى أن الرئيس ترامب في دورته الرئاسية هذه وقع على قرار رئاسي مثير للجدل، قلب الهرم الغذائي بأن الدهن اللي كان يعتبر من أعداء أعداء الإنسان، الدهون الصحية، طبعا احنا هنا نتحدث مو عن الزيوت النباتية المهدرجة وغيرها، أصبحت الدهون الصحية مثل الزبدة الحيوانية، مثل زيت الزيتون، مثل زيت جوز الهند، مثل زيت السمسم، أصبحت هي رقم واحد في عالم التغذية في بصراحة الوضع العالمي. الحليب كامل الدسم وليس الحليب قليل الدسم، بس طبعا بكميات، يعني مو شرب حليب كامل الدسم على طول الوقت طوال اليوم، هذا أيضا مو صحيح. فلذلك في فترة من الفترات الزبدة الحيوانية حوربت أنه هي اللي ترفع الكوليسترول، هي اللي تسبب الأمراض، هي اللي تسبب المشكلات. البيض يجب أن لا نكثر منه لأنه هو رمز للخطر، يرفع الكوليسترول وغيره، ولكن الأبحاث الحديثة حددت أهمية البيض، أهمية صفار البيض، أهمية الدهون الموجودة فيه، أهمية الزبدة الحيوانية، أهمية وأن الخطر الحقيقي هو الخبز الأبيض، الخطر الحقيقي هو دقيق القمح بعد إزالة النخالة من هو جنين القمح، يعني بعد أن أصبحنا نأكل القمح من دون نخالته ومن دون جنين القمح الذي فيه، يعني مو الحبة الكاملة، إنما هذا الخبز الأبيض المصنع بصراحة أو المعالج، يعني سميه ما شئت، هو من الأغذية فائقة المعالجة. لذلك انتشرت لدينا أمراض القولون العصبي، انتشرت لدينا أمراض ارتشاح الأمعاء، انتشرت لدينا أمراض تتعلق بالقلب، تصلب الشرايين مع قلة الحركة إلى آخره. بل أنه أصبح التعامل مع الغذاء أمرا معقدا، على الرغم من أنه سهل، أنه أنت ترجع إلى يعني فطرة الله اللي خلق الناس عليها، الفطرة السليمة، الخبز كامل، كامل الحنطة الكاملة، القمح الكامل، الشعير إذا وجد ولو قليل، الدهون الكاملة، كامل الدسم، الحليب بدل ما تشربه بدون دسم لا تشربه كامل الدسم، اللبن من دون دسم، اللبن كامل الدسم، طبعا مع توصيات طبية، يعني كما قلت ممكن الإنسان عنده مشاكل في الدهون فما ممكن يذهب إلى كامل الدسم، هنا يجب أن يلتزم بتوصيات الطبيب. ولكن هذه الدهون الصحية إذا أخذت مثل زيت الزيتون، إذا أخذت بشكل معتدل، يعني الأطباء مثلا والخبراء التغذية يوصون أنه ملعقة كوب يوميا من زيت الزيتون ما تأثر على الإنسان، بس مو تروح تشرب ربع بطل زيت زيتون مثلا، ما ممكن، أو تشرب 100 ملي لتر زيت زيتون، والله صحي، لا أبدا مو صحي، لأنه أيضا الإكثار من الدهون الصحية هو ليس شيئا جيدا وليس شيئا جذابا للصحة العامة. يعني البيض يوصي به الخبراء التغذية أنه باليوم بيضتين ممكن، بالأسبوع مثلا ممكن 5 بيضات أو 7 أو 10 حسب قدرتك وحسب تغذيتك. ممكن الشباب اللي يذهبون، الشباب والشابات الذين يرتادون صالات الرياضة، لا بالأسبوع يجوز يأكل فد 14 بيضة، فد 20 بيضة إلى آخره، ولكن الإنسان اللي ما عنده حركة هذا ما ممكن يأكل هذا العدد الكبير من البيض أسبوعيا، لأن هذا أيضا يراكم لديه الدهون الصحية التي بدلا من أن تفيده ويستفيد منها راح تتحول إلى مشكلات تؤثر على حالته الصحية. فلذلك رجوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى كامل الدسم والدهون الكاملة الصحية هو بصراحة ضمن هذه الدراسات، وهو ينفع وبشكل كبير، ولكن يجب بذات الوقت أن يكون ضمن الإطار العام، إطار استراتيجية الصحة العامة، إمكانية الإنسان أن يستفيد من هذه الأغذية ومن دون أن تشكل لديه أي مشكلات مستقبلية. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يبدو أن كل مرحلة زمنية تبحث عن عدو غذائي جديد تحمله مسؤولية أمراض العصر، ففي وقت سابق كان الدهن هو المتهم الأول، فشنت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم الغنية بالسكريات، ثم جاء الدور على الكوليسترول لتتحول البيضة إلى رمز للخطر قبل أن تنتقل دوائر الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونية. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعوراً زائفاً باليقين، في حين أن الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكية معقدة. وهل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟ بالطبع لا، فهو يصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، ما يجعله فقيراً في الألياف والفيتامينات مقارنة بالحبوب الكاملة التي تغذي البكتيريا النافعة وتزيد الشبع. لكن المشكلة تبدأ عندما نقفز من عبارة علمية صحيحة هي الخبز الكامل أفضل إلى استنتاج مضلل يدعي أن الخبز الأبيض مسبب مباشر للأمراض. فكون خيار ما أفضل من غيره لا يعني أن الثاني مؤذن بالضرورة. ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصينة تثبت الارتباط الإحصائي ولا تثبت السببية القاطعة. فالأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاطاً بدنياً وأقل تدخيناً وأفضل نظاماً صحياً في حياتهم العامة. أما الإدعاء الشائع بأن الخبز الأبيض يتحول إلى سكر خالص في الجسد فهو يبدأ بحقيقة بيولوجية وينتهي بتعميم خاطئ. فالنشا يتحلل أثناء الهضم إلى جلوكوز لتغذية الخلايا، لكن الأمر نفسه يحدث عند تناول الأرز والبطاطس والشوفان والبقوليات، بل وحتى الفواكه الطبيعية. إن العلم لا يعرف لغة الأحكام المطلقة والشيطنة الغذائية للأطعمة، بل يتحدث بلغة التوازن والاحتمالات. ولذلك فإن الاعتدال وضبط النمط الغذائي والبدني العام هو الضمان الحقيقي للصحة، بعيداً عن صخب الخوارزميات الرقمية التي تكافئ الإثارة والخوف على حساب الحقيقة الطبية المتوازنة.

إذن فشلت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليل الدسم الغنية بالسكريات، وجاء الدور على الكوليسترول، وتحولت البيضة إلى رمز الخطر. هذا في البداية قبل أن تنتقل دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعورا زائفا باليقين. إذن الأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري، بصراحة أمراض القلب، هي تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكيات سيئة. ماكو نوم، الليل كله أكو بعض الناس ما ينامون، ينامون بالنهار، إذن الجسم يبدأ يخزن دهون. يكثرون من السكريات بدلا من أن يعالجون جوعهم بالخضروات والبروتين، وهذه أيضا تشكل أخطار كبيرة. كذلك الخبز الكامل مهم، والخبز الأبيض هو الذي يسبب الأمراض. فلذلك يعني الأساس في هذا الموضوع أنه الدراسات العلمية. فلذلك الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاط بدني، أقل تدخين، أفضل نظام صحي في حياتهم العامة. وهذه نقاط أساسية ينبغي أن نشير إليها وبشكل واضح.

0: الحقيقة أن ترسم خريطة للكون، تفاعلات الكون، كيف نشأ الكون، يعني بصراحة هذا يحتاج إلى جهد جهيد من العلماء. ومهما برع بعض العلماء في ناسا أو في غيرها من رسم خريطة للكون، إلا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فما زالت فرق دولية من الباحثين تندرج ضمن طرق هندسية ثورية جديدة لرسم خرائط جديدة. يعني هسا احنا مثلا مجرة درب التبانة اللي بيها المجموعة الشمسية وبيها الأرض وغيرها، يعرفون عنها من خلال التلسكوبات الكثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات التي يعرفونها هي ليست بالضرورة دقيقة أبدا، إنما هنالك أو تحمل هامشا من عدم اليقين. لذلك التحديث في هذه المعلومات مستمر، التحديث في معرفة طرق الكون مستمرة من خلال ظواهر كونية يعني إلى الآن غير محسوبة بدقة، ومنها انفجارات أشعة جاما وهي الأعنف في الكون كما يصنفها بعض العلماء. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكل رسم خريطة دقيقة لمجرتنا درب التبانة أحد أصعب التحديات في علم الفلك، نظراً لوقوع كوكب الأرض داخل قرص المجرة نفسه، مما يحجب رؤيتها كاملة كما نفعل مع المجرات البعيدة. ولعقود طويلة اعتمد الفلكيون على نماذج الدوران وحركة سحب الغاز لتقدير المسافات بين أذرعها الحلزونية، وهي طرق ظلت تحمل هامشاً من عدم اليقين، خاصة في المناطق الخارجية التي يزداد فيها تأثير المادة المظلمة. واليوم توصل فريق دولي من الباحثين إلى طريقة هندسية ثورية جديدة نشرت في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، كشفت أن أجزاء من مجرتنا تقع على مسافات أبعد بكثير مما اعتقده العلماء طوال سنوات. واعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. ولأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. واستفاد الباحثون من بيانات مرصدي XMM نيوتن التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتشاندرا التابع لوكالة ناسا الأمريكية، مستغلين انفجاراً شديد السطوع رصد عام 2022. وأظهرت القياسات الجديدة أن ذراع ترسي قنطورس الخارجي يقع على بعد 62 ألف سنة ضوئية من الأرض، وبهامش خطأ لا يتجاوز 1% فقط، وهو من أدق القياسات لهذه المنطقة. ورغم تأكيد المسافة المعروفة لذراع بيرشاوس، إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن اثنين من أبعد أذرع المجرة يوجدان على مسافات تزيد بنحو 10% عن الخرائط السابقة، مما يعني أن العلماء قللوا طوال عقود من الحجم الحقيقي للأجزاء الخارجية لدرب التبانة، وهو ما يتطلب مراجعة النماذج الكونية لتوزيع الكتلة والمادة المظلمة. ولا تقتصر أهمية هذا الاختراق العلمي على تعديل مواضع الأذرع، بل يؤسس لبدء عصر جديد يسمح بإعادة بناء خريطة ثلاثية الأبعاد أكثر عمقاً ودقة لمجرتنا بأكملها عبر رصد أصداء الضوء.
0: أحبتي، اعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. لأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار، عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. إذن النماذج الكبيرة اليوم اكتشافات المادة المظلمة، اكتشافات الانفجارات الكونية، تدارك الكثير من المعلومات عبر تلسكوبات جيمس ويب وهابل وغيرها، كلها تسهم إسهامة دقيقة في إدراك خرائط الكون الجديدة، في إدراك هل إن هنالك حياة أو لا، في إدراك كيف تكونت كل هذه المعادن وكل هذه التكوينات في الأرض، في إدراك الكثير من القضايا اللي بصراحة من الصعب أن يتم إدراكها في السابق، ولكن اليوم بسبب التكنولوجيا الفائقة أصبحت بصراحة مهمة جدا وأساسية لاستيعاب آليات عمل الكون، استيعاب كيف أن الكون تشكل في بداياته، كيف أنه اليوم مستمر، كيف أنه قادر على الاستمرار لفترات طويلة وهكذا. وبصراحة كلما نظر الإنسان إلى عمق وعظمة الكون، يعني ولو هذه رؤية فلسفية، يجد نفسه لا شيء، هو عبارة الأرض كلها برمتها وكل هذه المشاكل به عبارة عن حبة رمل في هذا الكون العميق والفسيح.

0: الذكاء الاصطناعي أخذ في العالم اليوم مأخذا كبيرا، وأصبح يعني يعلم الناس في مناحي عديدة، منها الرياضة، المنطق، الترجمة الفورية، المساعدات الذكية، الصور. يعني بصراحة يقوم على شبكة عصبية اصطناعية كبيرة جدا، هي شبيهة بشبكة العصبية للإنسان، ولكنها تختلف من أي ناحية. من ناحية أن الإنسان قادر على التعلم، ويقال أن الذكاء الاصطناعي غير قادر على التعلم، لأنه يعني شنو تعطيه يخرج لك. ولكن اليوم العلم لديه رأي آخر، لأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن يسجل ما يستحصله منك ويتعلم من خلالك ويطور قابليات. وبصراحة هذا يدعى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أخطر أنواع الذكاء في العالم، أو التعلم الآلي. بمعنى آخر أن الحاسوبة يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائيا من دون تدخل بشري. هذه يعني الخوارزميات تستطيع أن تتعلم، يعني بمعنى آخر هي صح لديها المعلومة، ولكنها أيضا تتفاعل مع معلومتك، وتتفاعل معك، وتتفاعل مع المحيط، وتتفاعل مع البيئة، وتستطيع أن تتعلم. هذه يعني شيء خطير. فالنماذج مثل شات جي بي تي على سبيل المثال تتعلم خلال مرحلة التدريب، عندما تدرب تحلل كميات هائلة من النصوص والبيانات لتتعلم الأنماط والعلاقات اللغوية. وكذلك عندما تتحدث معه مرات ما عنده جواب، لكنه يأخذ من جوابك ويخزنه لديه، فيغير من قدراته، من معرفته بمجرد التفاعل مع المستخدمين. وكذلك مجرد أن تعطيه ميزة الذاكرة المفعلة تحفظ بعض التفضيلات التي تسمح بها أنت، هذه الذاكرة يستخدمها الذكاء الاصطناعي فيما بعد معك. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم ما يعرف بالتعلم المعزز، إذ تتحسن من خلال التجربة والمكافآت في بيئات معينة، كذلك مثل برامج لعب الشطرنج، قيادة الروبوتات. وصحيح أنها هذه الأنظمة لا تتعلم بشكل عشوائي، ولكن أيضا لديها قابلية في التعلم كبيرة. يعني نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي يتعلم أثناء التدريب الذي يجريه المطورون، وكذلك يتعلم من خلال بعض الأنظمة التي تتحسن داخل بيئات مخصصة للتعليم، وكذلك من خلال المحادثات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية معملية تقتصر على المختبرات، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لمئات الملايين بعد إطلاق أدوات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلاود. ورافق هذا التحول ظهور مصطلحات جديدة أصبحت تشكل ما يشبه اللغة المشتركة التي يحتاج المستخدم العادي لفهمها ليستوعب آلية عمل التطبيقات التي يعتمد عليها، ويقيم قدرتها وقيودها الفنية. ويشير الذكاء الاصطناعي كمظلة كبرى إلى أنظمة حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية كالتعلم والاستنتاج. وتعد الخوارزميات هي التعليمات الرياضية والمنطقية التي تملى على الآلات لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالنتائج والتعلم الذاتي دون إعادة برمجة يدوية لكل مهمة. ويندرج تحت هذه المظلة تقنيات فرعية أبرزها التعلم الآلي، القائم على فكرة أن الحاسوب يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائياً، ويستخدم اليوم في أنظمة التوصية عبر منصات يوتيوب ونتفليكس وكشف الاحتيال المصرفي. ويأتي التعلم العميق كمرحلة أكثر تقدماً تعتمد عليها تطبيقات التعرف على الصور والترجمة الفورية والمساعدات الذكية. ويقوم فكره الفني على الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي بنية رياضية مستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري، تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة. وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل. وفي كواليس التشغيل يبرز مصطلح التوكن، وهو أصغر وحدة نصية يتعامل معها النموذج قراءة وكتابة، إذ قد تكون الكلمة تكناً واحداً أو تقسم لعدة أجزاء إذا كانت طويلة. وتمر هذه الأنظمة بمرحلتين رئيسيتين، الأولى هي التدريب وتمثل المرحلة الأكثر كلفة واستهلاكاً للطاقة، حيث يتعلم النموذج من البيانات الضخمة وتعدل مليارات الأوزان الرياضية عبر آلاف وحدات معالجة الرسومات لأسابيع أو أشهر. وتأتي المرحلة الثانية باسم الاستدلال، وهي عملية استخدام النموذج المدرب للإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ مهامهم. وتشكل سرعة الاستدلال اليوم مضمار المنافسة الأبرز بين الشركات، لأنها تحدد سرعة استجابة التطبيقات وتحكم تجربة المستخدم، كما تمثل الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل المستمرة بعد الإطلاق.
0: إذن أحبتي، البنية الرياضية المستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة، وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل وكذلك من المحادثات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايمز سكوير، بصري بامتياز.
2: يمثل هرمز الشريان التاجي للاقتصاد العالمي وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
3: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة. ثلاث أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق. السوق

0: انتهى تقريبا. الاسعار صعدت تقريبا 30-40% الاسعار القديمه، والبضائع ثلاث ارباعها مثل اللحومه، الحمص راح يصير لك اسبار انت بالبحر بعد ما اقدر اجيبها انت. هسه انا بالنسبه لي عندي هواي شغلات بالبحر، عندي باقيه بالبحر ما اقدر اجيبها، على ما بيقبل بالسفن وما اقدر اجيبها. فالسوق تاثر 100%، مو 100% تاثر السوق. واذا ضل على هاي الحاله يعني تصير مشاكل، هواي مشاكل اقتصاديه بالبلد. الرز، الزيوت، الغذاء، يعني العطاري الحين مثل الكركم، الكاري، البرياني، هاي ثلاث راجعات فقد. احنا عندنا مخزون، مخزوننا راح يخلص، خلص انتهى الموضوع مالنا. نقعد نجيب بضاعه ظلت المده بعد شو اقول عنزل احنا من البضاعه نجي بنجيبها احنا من الخارج، وكلها مواصلات، كل ما بقت ماده ما صعدت. هاي الابره شنو الابره صعدت، الصعود من الابره الى شنو موجود ببالك كلها صعد، ماكو شيء ما صعد ابد 100% صعدت المواد.
1: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
2: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير، أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء من نفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران، مع تركيا، مع سوريا، ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
1: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
3: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة، أكثر من 20 باخرة.
1: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر، يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
4: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
5: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
4: نبض من وحي الكلمات.
6: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدسٌ

0: حقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غشم امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5
8: FM.
9: لمن يسمع؟ لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع؟ لمن يسمع؟ برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع؟
10: في عالم الأحياء يبقى الموت حقيقة حتمية، غير أن الساعات أو اللحظات التي يودع فيها المرء دار الحياة سر لا يعلمه إلا الله، وهذا ما يؤرق الإنسان منذ الأزل ويدفع بالكثير منهم إلى الخوف من ذكر الموت أو المقبرة، بل أن كثيرا من الناس يتحشون المقابر لأنها تذكرهم بتلك الساعات الرهيبة، إلا أن الناس قد تضطرهم الظروف إلى زيارة تلكم الأماكن، وقد يصادفون أشخاصا يتخذون من المقابر مكانا للعمل أو سكنا للعيش أو ربما لضرورة لا يدرك سرها غير الغارقين بموتهم السعيد. وهؤلاء المبتلين بحياتهم التعيسة للقبور أسرار وحكايات، قبورنا نحن فحسب لها أكثر من صدى وأكثر من قصة، ليس لأننا نموت بعد كل قصة، بل لأن قصصنا لا تموت عند مكان اسمه قبر. تعالوا نسمع قصة غنية صبر عليوي، فهي ليست الوحيدة التي اختارت أن تكون جارة قبر، إنما هي الأكثر تميزاً في عاطفة الجيرة الاختيارية.
4: اختارت غنية صبر عليوي ذات 65 عاماً أن تعيش بجوار قبر ابنها الشهيد، وفضلته على بيتها في منطقة الدير، وتركت بناتها القصر الثلاث وزوجها المصاب بمرض السكر والقلب، كل ذلك من أجل أن تكون بجوار قبر ولدها البكر الوحيد جمال في مقبرة النجف الأشرف. شيد القبر ليكون غرفة كبيرة بقياس 5 أمتار ب5 أمتار، تغطي جانبا من جدرانها صور جمال حسب مراحل عمره، فيما تنفرد صورة له على جدار آخر وهو يرتدي بزة عسكرية تلتمع على أكتافها 3 نجمات، وكتب تحت الصورة: الشهيد البطل جمال عبد الغني باقر الأسدي وافاه الأجل في معركة المحمرة. في غرفة قبر جمال يمكنك أن ترى ثياب جمال المدنية وفرشاة أسنانه وأدوات حلاقة ذقنه، وفي حال لو سمحت لك الأم المهووسة بحب ابنها أن تفتح أدراج الدولاب الخشبي ذات 3 أبواب، تجد أشياء كثيرة تخص ابنها منذ موته في 9 شباط عام 1981، منساقة إلى وهم مفاده أنها تلتقي ابنها روحيا فتقول: أسمعه يناديني ويحكي معي ويغطيني أثناء نومي، ومرات كثيرة يطلب مني أن أطهو له ما يحب من الطعام، وما يسعدني أكثر عندما ينام في حجري وأداعب شعره وأسمعه يطلب مني أن أغني له دليلون يا الولد يا ابني دليلون.

0: كنا نتحرج من سؤال تلك الأم الثكلة حول ما إذا كانت تتخيل هذه الأشياء أم تحلم بها. تركنا مثل تلك الأسئلة. قيل لنا إنها ترفض مثل هذا التساؤل وتنتفض غاضبة بوجه من يبادر بمثله. لكن ماذا تقول ابنتها زينب عن أم أصبحت روحها وجسدها بجوار قبر؟ تقول زينب وهي البنت الرابعة من دائرة العائلة التي سرق الموت ذكرهم الوحيد جمال: توصلنا أخيرا إلى إقناع أمنا أن تبقى في غرفة القبر أسبوعا من كل شهر، برغم أن وضعها الصحي لا يسمح لنا بتركها يوما واحدا، ونحن بناتها بصراحة نخاف حد الجنون من المبيت معها حتى لو كان قبر أخينا جمال. لم تكن أم جمال هي جارة القبر الوحيدة في العراق، بل هي المتميزة بعاطفة الحب الأمومية التي نقلتها من السكن بجوار أحبائها الأحياء إلى الإقامة الاختيارية بجوار قبر ابن مات. أما جيران القبور المختلفين عنها فهم من ضاقت بهم المعمورة وجعلتهم يختارون القبور سكنا لهم في ظل الأزمة المستعصية للسكن في العراق. أبو سجاد ذو 57 عاما، متزوج ولديه 4 بنات وولدان، يعمل دفانا. يروي معاناته وسط القبور مع أطفاله الذين أخذوا مكان الموتى نزهة لهم قبل غروب الشمس، واصفا المقبرة بالسجن، متمنيا ترك المكان الذي عاش به منذ ولادته.
1: والله احنا من لا تشارة لا تشارة، شو السوي؟ هذا يعني مثل ما تقول هذا المكتوب علينا والمقسوم علينا، هذا قاعدين بالمغبرة وحالنا حال الأموات هاي. يعني مثل ما تقول وين اكو بشر يعاشر له مغبرة ويقعد بيها هو وجهاله وعائلته؟ بسم الله تشارة، لا حول ولا قوة. شو السوي وانت قد بيوت غالية كلها من 100 وفوق وانت قاعد لك بهذا البيت بس تشين بيه بس هاي شغلة الليل والصبح هاي بالمغبرة، هاي هنا عيشتنا. هذا العمر يجري يجري ما يستعم تموت وفيه مالا. عندي أنا وزوجتي وعندي 6 أطفال، يعني 4 بنات ولد 2، والعيشة مثل ما تقول يعني صعبة، بلد نفط ما يسوى صيطة بالدول، وزيد الناس اللي عايشة بهذا البلد تعبانة. هذا الطفل أنا أقول لك أول ما يصير يعني تخاف عليه شوية شوية، بس وراء فترة سنة هي شي ظل يطلع شوية شوية ورا أبوه ورا أمه بالمغبرة، يشوفها يعني كبنياناتها عندها يعني كمشون التلول عادية، شوية شوية من ظل يفتهم يفتهم يفتهم بأن هاي غبور تصير عنده عادية، تالي ظل يتعلم يروح يجي وحد ما بعد يفطن بأن هاي غبور وهاي تالية الإنسان. والله المشكلة اللي نعاني منها كصاحبين عوائل قعدتنا ما مرتاحين بيها، ومثل ما تقولوا راتب ماكو، حد اللي يسلبيك شكليات الشربت، والمعاناة يعني كمعاناة كسجين ويتمنى يطلع من السجن، هاي معاناة هاي معاناتنا. شلون السجين يحب يطلع من السجن ويفتره؟ احنا هسا قعدتنا بالمغبرة كالسجين اللي يريد يفتره، مثل كراتب كواحد يرحم بيك ينطيك يسلبيك شكليات الشربت ماكو.

0: أزمة السكن التي تعصف بالبلاد دفعت البعض إلى السكن في منازل لا تصلح للعيش كتلك المشيدة من صفائح التنك أو الأراضي الزراعية التي تفتقد إلى أبسط مقومات العيش الكريم، في حين لجأ آخرون إلى السكن والعيش الرغيد في المقابر بجوار موتاهم بعدما ضاقت سبل الحياة بهم، هرباً من ارتفاع أسعار الإيجارات التي حطمت الأرقام القياسية في بلد يغرق نفطه الصحراء الكبرى، ونهران يمشيان إلى يوم القيامة ويدران فضة وذهب، وأهوار تفيض بالخير. الخبير في مجال السكن محمد عاجل يؤكد ذلك بقوله:
1: الحقيقة هذه الحالة تعتبر حالة إنسانية شاذة، لأنه لا يمكن أو ليست من السهولة على إنسان أن يعيش في مقبرة بين القبور. الموضوع هو مؤلم، يفترض على الدولة أو الحكومة أن تراعي هذه الحالات الإنسانية، تمنع السكن في المقابر مقابل أن تبنى دور واطئة الكلفة في مناطق أخرى لإيواء تلك العوائل. أنا متأكد أنه هذه العوائل هي مضطرة، وإلا ما جاءت لتسكن في المقبرة إلا أن تكون مضطرة. أزمة السكن في محافظة البصرة خصوصا وفي العراق عموما تحتاج إلى وضع خطط استراتيجية لمعالجة أزمة السكن. هي من ضمن هذه الخطط هي التوسع نحو المناطق الخالية التي تحيط بالمركز، وعليه الواقع يقول أنه لا يوجد تشجيع للاستثمار، وإلا الاستثمار ممكن أن يحل جزء كبير من أزمة السكن. وفي هذه الحالة لا نلاحظ هذه الحالة المأساوية بوجود دور في المقابر. حقيقة هذه حالة مؤلمة لإنسان أن يعيش بين القبور.
0: سكان المقابر عنوان عريض تندرج تحته عشرات العناوين الفرعية التي تعج بالحرمان والقلق والأمل الذي ما زال معلقاً على جدران الانتظار منذ عقود، وربما يكون في ذاكرة النسيان دون تعليق من قبل الجهات المعنية. حقوق الإنسان تصف معيشة جيران القبور بالسيئة، هذا ما قاله مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
2: من غير المنطقي أن يكون هناك سكن لأي من العوائل سواء كانوا أفراداً أو أسر في أي مقبرة أو في أي مكان لدفن الموتى، بغض النظر عن ديانة أو اتجاه هذه المقبرة، لأنه هذا أساس المخالف للضوابط الإنسانية والقانونية. أخي الكريم، لا تعذر الحكومة من أي ظروف. اليوم الحكومة عليها مسؤولية أساسية سواء كانت مركزية أو محلية، بأن يكون هناك ضوابط أساسية وهي توفير السكن الملائم لكل مواطن، ليس فقط الذين يسكنون القبور وحتى الذين يسكنون في العشوائيات والذين يسكنون في مناطق أخرى. هؤلاء مواطنين وهؤلاء لهم الحق الكامل على الدولة أن يخصص لهم قطع أراضي وأن يخصص لهم ما يوفر لهم الحياة الكريمة والبناء الملائم لسكنهم. يعني العملية هي ليست الذين يسكنون القبور والذين يفترشون الأراضي. اليوم لدينا عوائل تحت الجسور وعوائل تفترش الطرقات، هذا ولدينا عوائل أيضا لديها يعني تسكن سكن غير قانوني. بأي سبب؟ لأنه هناك سبب رئيسي، أن الدولة اليوم غير لا توفر لهم السكن الكريم.

0: عباس فاضل صيهود ذو 50 عاماً، هو الآخر متزوج ولديه 6 أبناء. عاش ردحاً من الزمن في بحبوحة لا بأس بها من العيش، كونه كان صاحب محل كبير للمواد الإنشائية مع عمل إضافي هو بيع وشراء العقارات.
1: يعني إذا أقول لك صعبة فهي كل الصعبة، يعني تعرف واحد يعيش بمقبرة هو وجهالة ومرته، يعني مثل ما يقولون من القصر للقبر، وكل هذا من إيدي طبعا. كان همي الوحيد إنه شلون أزيد رأس مالي، كنت أشتغل بالمواد الإنشائية وأموري عالي العال، وبقيت أشتغل لحد 1995. وبهاي السنة مثل ما تعرف صارت نزلة السوق، هبط الدولار وخسرت كل شيء، وصارت عندي ديون للتجار هنا بالبصرة وبغداد، وطبعا العالم تريد فلوسه، فقمت وبعت بيتي وسددت الناس، وتاليها مثل ما تشوف بيت بلوك وبمقبرة. بس الحمد لله على كل حال، على أقل مجاور أموات ما بيهم أذية، ودعتك مرات يعني أطلع الكرسي وقعد قبال القبور وأغني، يعني يسع أنسي نفسي شو سوي. الله كريم.

خسارة عباس فاضل أخذت بالازدياد حيث طلبت زوجته الطلاق، ومات أحد أولاده بحادثة داس، وخلف هذا الأسى في جسمه مرضاً عضالاً. لكن وبرغم كل هذا بقي يصارع الحياة بشعور منكسر، وقال علي أن أبحث عن زوجة جديدة تتقبل حياتي الجديدة داخل المقبرة. في الوقت الذي يفكر جار القبور هذا أن تزف له عروس داخل المقبرة، خرجت فاتن بنت 19 عاماً عروساً من مقبرة الكنيسة الكلدانية، تاركة أماً لم تشهد البهجة في حياتها، كذلك 3 أخوة هم علي وجواد وحنين. كانت الكاميرا حاضرة في هذا العرس الخارج من المقبرة، صورت كاميرا فيديو وجوههم الكالحة والتي لن تستطع ابتسامتهم البريئة محوها. ملابسهم قديمة وأجواء هي أقرب ما تكون إلى الأجواء الحزينة التي تلف القبور. غادرت فاتن المقبرة غير آسفة عليها لترى حياة جديدة كتبت لها. هذه الشابة فطنت وهي تعيش بين الموت والقبور المحفورة بمجرفة أب ترك بصماته على مقبضها التي تركها لابنه علي بعد أن مات ليدفن في مقبرة أخرى. أن تعيش حياً في مقبرة وتموت لتدفن في مقبرة أمر لا يجعلك تبحث عن إجابة، لكنه يشعرك بأسف بالغ. كذلك أن تورث مهنتك كحفار قبور بحمولات من الأسئلة. وها هو وريث الحفر والدفن الشاب علي يقول:

أنا أصغر دفان في العالم، عمري 20 عاما، ودفنت أكثر من 500 ميت. لم تكن مهنة وراثية مفيدة ومفرحة بقدر ما هي هم ثقيل أجبرتنا ظروفنا الصعبة على امتهانها لنضمن بقاء عائلتنا في المقبرة داخل غرفتين من الطين تفتقر إلى أبسط المستلزمات. وأنا كشاب أشعر الآن بأني عجوز، وأحلامي ستبقى مجرد أحلام أستعيدها كل مساء وأنا أجلس على قبر شاب. وطالما تحدثت مع الأموات عن أحلامي وأبوح لهم عن أسرار تخصني، السكن بجوار الأموات منحني الخيال والطمأنينة، لكنه يبقيك دائما على خط الفقر والحزن.

أبو سجاد يروي قصة زواج ابنته التي تمت خارج أسوار المقبرة خجلاً من ذوي الشاب المتقدم للزواج من بنت المقبرة، موضحاً أن الذكور أيضاً يعانون من رفض الفتيات الزواج من حفاري القبور.

لا لا مو منا، روح هناك بيت جدها من منك يعني. هنا أنا تستحي يعني، شو اقول لك، انا طلعوني من المقبره، هي البنيه تستحي واهل الولد يستحون، فاحنا نحاول هناك بيت جدها عبر الشارع شلون ما كان يعني، كون الناس اللي يجون ويا الولد اهل العريس بان البنيه مو من المقبره، لا من ذاك منطقه، من المنطقه طلعوها. فهي تبغى يم الولد، لا هو خذاها مثل ما تقول يعني بينه وبين اهل البنيه من المقبره. تستنكف، شو اقول لك، دفان استنكف، انا شنو اخذ دفان؟ لا لا لا ما اريد دفان، هذا اخاف من عنده. وبالعكس يعني الدفان عنده ايمان بالله، مخافه الله عنده، و24 ساعه لاخر قباله يباوع لها، يباوع للناس بعيونه كرحمه، قلبه بسرعه ينقهر عليهم. يعني هو جاي يشوف هاي الناس الدائر ما دوار اللي جاي تروح وتجي، مصيرها الموت والدفن. فهو شوفه يعني مثل ما تقول اعتيادي وياهم، وسالم سليم يصير وياهم 24 ساعة سالم سليم. يعني شنو؟ مخافة الله قباله 24 ساعة والموت قباله.

0: الكثير من الفتيات يعتبرن مهنة الدفان فألاً سيئاً ويؤثر في نفسية الشخص، جعلة منه ذا طباع غريبة يصعب الانسجام الأسري معها. فمن الصعب على البنت أن تقبل الزواج من حفار القبور أو السكن في المقابر.
1: هو مستحيل أنه وحدة تتقبل أنه تقعد بهيتش مكان، لأنه يعني راح حتى نفسيتها راح تتعب، أو يجوز حتى الشخص اللي مثلا اللي راح تاخده ما راح ترتاح وياه، لأنه يجوز وضعه بالمقبرة مأثر عليه وهيتش، يعني من هالناحية من هذه فما أقدر بالنسبة إلي أنا. بس بعد يجوز وحدة ثانية يعني عادي عدها.
2: إذا الشخص هو يختيف يعني أنه الشغل ما يحكم عليه ولا يحكم على شخصيته، بس انه اذا اسكن بمقبره يعني هذا الشيء يختلف، بس للشخص هو لا.
3: فاكيد هو ما راح يباوع الفت شخصيه اعلى، مو خلينا نقول اعلى من عنده مستوى، كل احنا الناس يعني كل احنا سواسيه خلينا، لكن يعني هو انسانيا انا اباوع للشخص انسانيته. اذا اني كان شخص اني هذا الشخص اللي يشتغل بالمقبره انا مقتنعه بيه انسان، مقتنعه بيه شخصية، مقتنعة بي أني أحبه، يعني وهذا الحب وارد، ماكو فتشي أن هذا يشتغل بمقبرة ولا يشتغل رئيس وزراء، ما له علاقة. زين لا من يجي من صر من إنسان يحب واحد ما له علاقة لا بيساك وين سكنه ولا شنو لونه ولا شنو جنسيته ولا أي شيء. ما عندي مشكلة أنه هو أي وين ساكن، لكن نرجع ونقول المجتمع طبقات، كل واحد يباوع للستايل مالته.
4: لا، لأن قلت لك بعيد عن البيئة اللي أنا عايشة بيها، لا نفس التصرفات يكون أحس بي هو قاسي أو شيء، يعني ما خوف أخاف.
5: والله ما راح أقبل هالشي، يعني ما أقدر بعد، أنا ما أقدر، يعني حتى أهلي ما يقبلون، مو بس أنا، لا مو شرط، بس يعني ما أتقبل هيك الشي، يعني نفسيا ما أقدر أنا هيك.

ولا تختلف الأم رضية مهلهل محمد بهواجسها كجارة قبور، والتي عاشت في هذه المقبرة المسيحية الكائنة في مكان ما من أماكن البصرة التي يلفها الصمت قرابة 27 عاماً، عندما قالت: بعد موت زوجي لا أستطيع أن أعيش بعيداً عن المقبرة. وهل تصدقون لو قلت لكم إن مجاورة القبور جعلت مني إنسانة تعيش في الحياة بجسدها فحسب؟

اشقيك من هلا يا مجبر اشقيك من هلا يا مجبر اشقيك من هلا بيك النويل والمحلى وارد ولك خويا يا مكبر اشبيك من حلا بيك النويل والمحلا وبيك اللي يطيح القوم حلا

تقوت رضية أم علي أبناءها من راتب شهري قدره 25,000 دينار خصص لها من قبل القائم على الكنيسة، فضلاً عما يجود لها زوار القبور الذين وصفتهم بأنهم كرماء معها في العطايا. أما المال الذي يتم استحصاله لقاء حفر القبر وترتيبات الدفن والذي لا يتعدى 25,000 دينار فهو غير مضمون دائماً. يقول علي: قد أحصل على هذا المبلغ أكثر من مرة في الشهر الواحد، وأحياناً لا أحصل عليه لمدة تتجاوز 6 أشهر، فهذا حال من يحدد رزقه الموت.

بالحقيقة موضوعة هل يجوز للمسلم أو لغير المسلم أن يدفن شخص من غير دين؟ بالحقيقة المسألة الأولى هي مسألة الإنسانية اللي كلتنا نتحمل مسؤوليتها، أنه يقولون إكرام الميت هو دفنه مهما كان هذا الميت، عسى ما كان ملحد، عسى ما كان بوذي أو هندوسي، علينا أن ندفنه. احنا عندنا في البصرة، عندنا في المقبرة للكنيسة الكلدانية والسريانية، كذلك المقابر اللي عندنا حتى في بغداد، الموجودين العوائل أو الناس اللي تحافظ على المقبرة هم ناس مسلمين. فشباب هذه العائلة هي تتولى وتكون مسؤولة عن حفر ودفن جثامين المتوفين من المسيحيين الموجودين فيها. فهذا العمل هو غاية في النبل والأخلاق والرحمة اللي الله يدعونا إلها، تبث روح تسامح، لأنه ما يفرق هذا الشخص، لأنه يعرف ويفهم شيء واحد، بأنه علي أن يكرم الميت من خلال دفنه ومن خلال إقامة المراسيم. طبعا من بعد ما المراسيم تقام على الميت من قبل الكاهن في الكنيسة، وثم تشيع إلى المقبرة، وبالتالي تكون الطريق مهيئة نحو القبر اللي يكون مجهزه هذا الإنسان الطيب الخلوق المسلم. فبالتالي نؤدي صلواتنا وننزل المتوفي في الأرض، ويتم دفنه بكل احترام وبكل وقار وبكل صلاة، نطلب الرحمة من الله أن تشمله وتشملنا نحن الأحياء أيضاً.

0: طرقت أمهات جيران القبور بسوء الحظ باب الرعاية الاجتماعية بغية الحصول على راتب الاستحقاق المخصص لذوي الظروف الصعبة وكبار السن وأصحاب العوق المستديم، لكنهن عدن بخفي حنين خائبات منكسرات إلى مملكة بائسة بين القبور. وعن تلك المظلومية التي يجب أن ينتبه إليها أصحاب الشأن أجاب سمير طالب مدير الرعاية الاجتماعية في البصرة.
1: بالنسبة لسكان المقابر، احنا قانون الحماية الاجتماعية قانون بسيط وقانون ممكن شمول هذه العوائل، لكن قد يكون هم هؤلاء لم يقدموا الى الشمول ولم يتم احضارهم الى الدائرة او اعلامنا من اجل الوصول اليهم في ذلك الوقت. مجرد توفير ان شاء الله الشمول سوف يتم شمولهم. اذا بالنسبة لضوابط بسيطة، الضابط هو انه الشرط الاساسي هو ان يكون دون خط الفقر، فاكيد هؤلاء الذين يسكنون المقابر من الممكن أنهم مشمولين. إحنا رب الأسرة، إحنا حتى نوفر إلى أكثر عدد ممكن، هو إحنا رب الأسرة هو أهم شيء بالشمول. إذا كان رب الأسرة تشمل كل عائلته، أما إذا كان عندهم معاق أو شيء فممكن شموله بهيئة ذوي الإعاقة اللي هي أيضا قانون ثاني رديف إلى قانون الحماية الاجتماعية، وهن ذن القانونين هن خدمة الفقراء، وذن القانون ما بين في شيء صعوبة، مجرد إجراءات بسيطة ويتم شمولهم، لكن في الوقت الحاضر متوقف الشمول.

0: كيف إذا حمل هذا الهم وتلك الشكاية من مسؤول في الدولة العراقية ونقل إلى رجل دين طالما تحدث من منبره عن الفقر والفقراء؟ سنسأله عن أن يكون إنسان جار قبور وحفارها، عن شرعية الحال وإمكانية ما يجده المتضرر محالاً.
1: أصحاب رؤوس الأموال يعني اللي عليهم زكاة مفروضة، لو نفق الناس زكاة المال لم يبقى في الأرض فقير الحالي. يعني لو أن الناس تنطي حق الله مستحيل واحد يبقى فقير. الدولة هم كذلك، الدولة لو كان ترعى ذولي الناس بصورة صحيحة وبعدالة ما أعتقد يبقى ما لازم كلش، لكنه خير الأمور أوسطه. فإذا الدولة عليها جانب وأصحاب الأموال عليهم جانب، والناس اللي ميسورين مو اللي أنه من نقول ذول التجار أو كذا، لا، حتى الناس الميسورة هم عليها حق من الحقوق، حقوق الإنسانية. يعني عندما أشوف واحد مثلا بجنب المقبرة، هذا اللي يقعد بجنب المقبرة 100%، لأنه مثلا هو واحد إذا يدخل للقبور هو يستوحش، كيف إذا كان بجوار القبور؟ لا شك ولا ريب من فقرة. فلو كان المجتمع نفسه يعني الناس اللي حتى اللي وسط يخلي له فد مو ضمير، لا يخلي الأمور الشرعية، بس إحنا الأمور الشرعية ما جايين نمشيها مولاي العزيز. يعني لا الميسورين يمرون على الأمور الشرعية ولا المجتمع ولا الدولة، حتى الدولة ما تمشي بالأمور الشرعية. الآن نشوف مثلا يعني أبسط الأشياء، أبسط موظف مثلا إذا كان إلى نفوذ شوف حالته ميسورة، مثلا خدم وحشم وكذا، يعني شوف لك مثلا مدير حمايات شقد وسيارات شقد ومصائب شقد، معناها الدولة إلها القسط الأكبر.

قد يقودنا هذا التحقيق إلى جيرة قبور تتعدى حدود المكان والزمان، جيرة يكون فيها الميت حياً. إنها جيرة الأحلام، عندما يزورك الفقيد في منامات أحلامك كل يوم، وكأنه جارك اللصيق إلى بيت روحك. كم من المنامات تحتاج الأمهات والآباء والزوجات والأخوات كي تفي زيارات الغائبين بالموت؟ كم من موت نشتكي إلى الله منه؟ كم حرب ننسى حتى نتذكر موتانا؟ كم صورة نزيد في ألبوم العائلة علنا نحتاجها في قطعة نعي أو شاهدة قبر؟ حتماً يشكر المحبون الله والنوم، لأنه يبعث لهم بجيران الروح الأموات. لكن كيف يأتون هؤلاء الضيوف الأموات؟ وماذا يخلفون بعد يقظة الأحياء؟

0: طبعا انا فقدت احد اصدقائي في مطعم فدك بانفجار، احس قطعه من عندي، يعني من الذاكره حتى عيني تدمع، وسان احتياك يعني ارجف قلبي يعني حسبي والله العظيم، فمن يعني افكر بزايد حتى يجي لي بالحلم، شعور ما ينوصف، يعني كلش تعبان.
1: اي طبعا طبعا انا بالنسبه لي فاقد ابن خال، ابن عم، زوج اخت، يعني نسيب اعتيادي. لا مرات هيك بأحلام اليقظة مثلا تتذكر مثلا أيام زمان، تتذكرهم، تتذكر مواقفهم، تتذكر سوالفهم، ضحكاتهم، يعني هاي الأمور شوية تخليك تقول يا ريت كون ذيك الأيام ترجع، يعني لأنه هم كانوا أصلا كانت البصرة كانت جميلة جميلة بوجودهم، ما أدري والله عجيب والله.
2: يعني الشخص العزيز علي إن كان متوفي أو عايش، يعني أنا من أشتاق له أنا أشوفه بالحلم.
3: هو فقدت أحبابه، آخر شيء عندي صديقي شهيد يعني بهاي الفترة اللي مضت، ودائما يعني على بالي بالأحلام وشغلي بعملي بطلعتي وين ما أروح، يعني على بالي والله بالأحلام تجي أشياء حلوة، تجي إنه حلم من عثن إنه أجي قال لي خليك مرتاح إنه أنا مرتاح هناك، والحمد لله والشكر يعني تقدر، بس هي الذكرى يعني هو الموت بيد الله، كل احنا هذا الشيء نعرف بيه وراجعين ان شاء الله، كل احنا بيد الله، بس تبقى الذكرى، هي الذكرى مؤلمه تبقى بس، وانما هذا احنا نعرف ان الموت بيد الله والحمد لله والشكر ان له وانا اليه راجعون.

تتقاطع جيرة القبور في واقعها من حاجة السكن إلى حاجة الروح إلى حاجة أخرى هي حاجة صنعتها الخرافة وأذكاها الجهل. إنها جيرة مؤقتة وخائفة، إنها جيرة النبش في القبور والإتيان ببعض من أجزاء الميت لعمل السحر. لم يسلم الميت من هموم الحياة ومتطلباتها الوضيعة، ولم يسلم العقل المؤمن بوجود الخالق وقدرته من خديعة المشعوذ العاجز، لكنهم جيران القبور الأكثر ربحاً من الموت.

لم تشتكي القبور من جيرانها، لكن جيرانها يشتكون الله من الوطن وجيران الوطن. عجيب أنت أيها العراق، كلما مرضت جيرانك كثرت قبورك، وكلما كثرت قبورك هزلت خارطتك، وأصبح الملح جار النهر، والعلم جار الجهل، والمال جار اللص، والسياسة جارة العمالة.

0: لمن يسمع، لكل ما يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع،
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: بلاد المخلفات الحربية، لغمان لكل فرد عراقي. تنتهي العمليات العسكرية بفعاليتها الحربية المختلفة مخلفة وراءها الدمار والضحايا، إلا أن تأثير العمليات العسكرية لا ينتهي عند هذا الحد، بل يبقى ما هو أخطر من ذلك الدمار، ألا وهي المخلفات الحربية. أخطر أنواع تلك المخلفات هي الألغام والذخائر غير المنفلقة، كونها أسلحة ذات فعالية عالية وفتاكة، وتبقى قابليتها للانفجار والتدمير حتى مدة زمنية طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية. والدلائل لا يمكن حصرها على ذلك، فمن شواهد حقول الألغام في الصحراء الليبية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، إلى ألغام فيتنام وضحاياها، إلى العراق أكبر مستودع لمخلفات الحروب التي مر بها، وتحديداً ما مرت به محافظتنا من عمليات عسكرية استمرت طيلة عقدين من السنين، فمن حرب الثمانينيات إلى حرب الخليج عام 1991، إلى حرب احتلال العراق عام 2003، وصولاً إلى الحرب مع داعش، حيث تركت تلك الحروب بصماتها الواضحة على الأرض. هناك جملة من العوامل ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على المخلفات الحربية، ولكن لكل عامل من هذه العوامل أثره الخاص. أولاً، عوامل جوية. لا تؤثر ظروف الطقس على المخلفات الحربية، لأن أغلبها مصنوعة من مواد لا تتأثر بظروف درجة الحرارة والرطوبة. مياه الأمطار الجارية على سطح الأرض من الممكن أن تنقل أنواعاً معينة من الألغام ذات القابلية على الطفو.

ثانياً عوامل أرضية، ويبرز تأثير هذه العوامل في تغيير معالم سطح منطقة المخلفات الحربية، ويختلف التأثير باختلاف طبيعة المنطقة. فمنطقة المخلفات الحربية والمتمثلة بحقول الألغام في قضاء الزبير هي عبارة عن مناطق تتعرض لعمليات التذرية الريحية، حيث يمكن للرمال المتحركة الكثبان الرملية أن تضمر مناطق وجودها وخصوصاً حقل الألغام، مما يصعب تحديد حدوده ومعالمه. ويدخل مع العوامل الأرضية بصورة غير مباشرة تأثير الغطاء النباتي، حيث يمكن أن نلمس هذه الحقيقة في مناطق قضاء شط العرب والقرنة، وتحديدا في مناطق ناحية عتبة التابعة لقضاء شط العرب، إذ نمت في أراضيها نباتات القصب والبردية بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 1988 نتيجة لتجريف أراضيها وتكسر السداد على شط العرب، فأصبحت أغلب مناطق حقول الألغام مناطق تنمو فيها تلك النباتات، مما أخفى معالمها وأصبحت خطراً يهدد العديد من الناس الذين يرتادون هذه المناطق لغرض الرعي أو لغرض الاستفادة من نباتات القصب لتغذية حيواناتهم أو للاستفادة منها لأغراض الرعي. ثالثاً، عوامل بشرية. يبرز تأثير العوامل البشرية من خلال ما يقوم به الإنسان من ممارسات خاطئة في هذا المجال، وهي تدل على عدم وعي بحقيقة الخطر المحدق من جراء العبث بالمخلفات الحربية، والشواهد عديدة على ذلك. فغالباً ما نجد هذه الظاهرة عند سكان المناطق الحدودية الذين يقومون بتجميع تلك المخلفات لغرض الاستفادة المادية من خلال بيعها كخردة أو كمواد حاوية على أنواع معينة من المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، غير آبهين بالموت المؤكد من جراء التعامل بها.

بينما كانت مدينة الموصل تعود حياً فحياً إلى سيطرة القوات العراقية في أواسط 2017، كان داعش يحاول بكل إمكاناته الدفاع عن مواقعه في المدينة التي أعلن منها خلافته وسيطر عليها لثلاث سنوات خلت، محولاً شمال العراق إلى ساحة معركة مستمرة وإنخب القتال. في مدينة الموصل وحدها قدرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام UNMAS في بيان لها في 2019 وجود آلاف الأطنان من المتفجرات التي ما زالت مبعثرة في جميع أنحاء المدينة التي يحتاج تطهيرها من الألغام والمتفجرات بالكامل ما يفوق 10 سنوات. وبحسب بول هيسلوب مدير البرامج السابق في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فإنه وقبل بدء القتال لتحرير الموصل من داعش كان لدى مقاتلي داعش عامان كاملان لتفخيخ المباني وتأزيزها بالمتفجرات والعبوات الناسفة. يضيف هيسلوب كان كل شيء خطرا محتملا، ربما تكون الثلاجة مفخخة وتنفجر إن فتحتها أو تدير مفتاح الضوء فتلقاك قنبلة في الانتظار، وكان الكثير من المباني غير ثابت أبدا، ولو حرك فريق الباحثين القطعة الخطأ من الأنقاض للبحث عن المتفجرات قد ينهار المبنى بأكمله عليهم.

يوم لغم لكل مواطن. غير أن مأساة العراقيين في بلادهم المفخخة بالألغام ليست مقتصرة على حقبة داعش ولا على المناطق التي احتلها، حيث يعيش اليوم 8,500,000 عراقي وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة في شتى أرجاء العراق، وذلك وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونوهت كذلك إلى أن العراق يعد واحدا من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب، وإن المخلفات الحربية القابلة للانفجار في ذلك البلد تنتشر على امتداد ما يزيد عن 3,200 كيلومتر مربع من الأراضي، أي ضعف مساحة مدينة لندن. وما يفاقم هذا الوضع هو أن ثمة آلاف العائلات تقطن في مناطق غير مأهولة وملوثة بالألغام خلافا للقانون بسبب عدم قدرتهم المالية على شراء أو تأجير العقارات. قدرت الأمم المتحدة عدد الألغام في العراق بخمسين مليون لغم، أي ما يفوق عدد سكان البلاد البالغ نحو 41 مليونا، وفق ما نشرته صحيفة الصباح الحكومية عام 2021. وذكرت الأمم المتحدة في إحصاءاتها أن العراق بحاجة إلى نحو 19,000 متخصص في إزالة الألغام، وهو رقم أعلى بستين ضعفا من العدد المتوفر حالياً.

في شباط 2022 لقي 4 أطفال 3 أولاد وفتاة حتفهم وفقد 2 آخران أطرافهما خلال أسبوع واحد نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في محافظتي بابل وبغداد. اليونسيف منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل التي نشرت البيان قالت إن هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال، ففي عام 2021 قتل 125 طفلاً أو تعرضوا للإعاقة نتيجة للمخلفات الحربية المتفجرة والذخائر غير المنفجرة، وقتل من بينهم 52 طفلاً وتعرض 73 طفلاً للإعاقة. بالنسبة لليونيسف فإن عام 2021 شهد ارتفاعاً في عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 67% مقارنة بعام 2020، 79 طفلاً بينهم 61 ولداً. كما تعتقد المنظمة أن المتفجرات من المخلفات الحربية لا تزال سبباً رئيسياً لسقوط ضحايا من المدنيين، مع كون الأطفال الأكثر ضعفاً بشكل خاص، حيث أن حجمهم الصغير يجعلهم أكثر عرضة للأثر الكامل للانفجار، مما يجعله أكثر فتكاً بهم. إلى هذه الأعداد تضاف أرواح البالغين من ضحايا الألغام، والتي سجلت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية 34,000 ضحية حتى عام 2022، وتعتقد أن هذا العدد سيتضاعف كثيراً إن هي استطاعت تسجيل كل ضحايا غير المسجلين في ملفاتها.

إلى جانب حصاد الأرواح، تؤدي الألغام إلى غلق الطرق وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والفلاحين من العمل في الأرض، كما وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعوق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتعوق نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية. ولا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي، وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة كما تشير دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. يقدر عدد مبتوري الأطراف بسبب الألغام في العراق من 80 إلى 100 ألف شخص وفق ما ترجحه المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العراق، وبحسب إحصائية أولية، وما يجعل هذا العدد قابلاً للزيادة بشكل كبير هو فقدان العراق للخرائط العسكرية القديمة التي توضح مكان انتشار حقول الألغام. فرق إزاء

وفي حادثة لا تقل خطراً أو غرابة في العراق أيضاً، ففي أحد صباحات كانون الأول 2021 عاد فريق التطهير التابع لمنظمة مساعدات الشعب النرويجية إلى الموقع الذي كانوا يعملون فيه في اليوم السابق، واكتشفوا أن 10 متفجرات قد سرقت من مخلفات الحرب التي تم التعرف عليها لتدميرها من موقع العمل. المسروقات هي 9 قذائف حاملة مدفعية من عيار 155 ملم لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وقذيفة ناقلة مدفعية من عيار 155 ملم تحتوي على 64 ذخيرة عنقودية، حيث كانت جميع المواد المسروقة من مخلفات حرب عام 1991 بحسب بيان المنظمة التي أبلغت السلطات العراقية بذلك. من البصرة جنوباً ومروراً بكامل الشريط الحدودي مع إيران شرقاً وعلى امتداد صحرائي المثنى والأنبار غرباً وصولاً إلى نينوى وإقليم كردستان، لم تستطع الأمم المتحدة وشركاؤها ولا الحكومات العراقية المتعاقبة من إحصاء المناطق الملوثة بالألغام بالكامل ولا حصر ضحاياها من المدنيين والعسكريين على مدى 4 عقود من الحروب والصراعات، فضلاً عن السيطرة على هذه الكارثة التي يسقط من جرائها مئات العراقيين سنوياً.

وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء.